ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة

0: الاحتضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة وراء الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة وراء الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عندما يأتي

مساء الخير يا كل الخير مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد جديد مع حصة عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، أجمل التحيات تصلكم من فريق عندما يأتي المساء. زميلنا حسام قدرية تحية لي في خرج الحصة تقنيا وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرش. عديد الفقرات واللقاءات في هذا الرواق الأسبوعي، هذا الرواق اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه.

عناوين هذا الأسبوع في هذا الرواق الثقافي. بعد قليل ركن خلف الغلاف، سنتعرف على إصدار أدبي جديد، ديوان شعري للشاعرة جيهان بالعربي. فقرة كلمة وظلال اليوم مع مفهوم النافذة المكسورة، أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء مع فقرة حبر الأيام. وفي حصة اليوم قراءة في مقال التعليم في سنغافورة لمن ولماذا مع الدكتور فؤاد النفطي. أصل الحكاية اليوم الأستاذة مروة بن عبد الجليل تحملنا إلى القصة الأصلية المأثورة عند العرب لقصة قيس وليلى. هذه أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، تحية أيضا زميلنا منير بعطي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

نجدد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، حللتم أهلا ونزلتم في هذا المساء سهلا في حصة الليل من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنسير. كان من المفروض في ركن خلف الغلاف تكون ضيفتنا الشاعرة جيهان بالعربي، لكن للأسف الشديد الخط الهاتفي لا يستجيب، هو المانع خيرا، وأرجأنا إن شاء الله هذا اللقاء إلى موعد قادم رغم عديد المحاولات للتواصل معها، لكن هي موجودة في مكان يعني يفتقد للتغطية، تغطية الشبكة. فنوجه لها تحية الشاعرة جيهان بالعربي، وإن شاء الله نلتقي معها في قادم الحصص. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، ونذكركم أنه مفهوم هذا المساء هو مفهوم النافذة المكسورة. ماذا نعني بالنافذة المكسورة؟ وهذه النظرية في علم الاجتماع وأيضا في علم الجريمة تتحدث عن النافذة المكسورة أو نظرية النوافذ المكسورة. هذه النظرية التي تنص أن إهمال إصلاح الأشياء الصغيرة أو معالجة المخالفات البسيطة يمكن أن يكون إشارة لمزيد الإهمال، أو يمكن أن يغري الناس بارتكاب سلوكيات أسوأ وتؤدي في النهاية إلى تفاقم الجريمة والفوضى. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم، مفهوم النوافذ المكسورة، كونوا معنا.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنسيين مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال. كلمة وظلال.
0: في ركن كلمة وظلال اليوم سنتعرف على نظرية ما يسمى بالنوافذ المكسورة مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنسير.
2: مساء النور دكتور لسعد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنسير.
0: كيف الحال أستاذة أميرة؟
2: بخير الحمد لله.
0: طيب، فالصيف الأكيد أنه من بين السلوكيات اللي نرفضها جميعا، وخاصة أن الأطفال عندما يلعبون يعني إلقاء الحجارة هك على أعمدة الكهرباء أو النوافذ فتنكسر النوافذ. اليوم سنتحدث عن نظرية أنه عندها علاقة بتصرفات الصبيان ولا؟
2: لا، هي بعيدة. أما من بعد نجم نوصلوا لها.
0: طيب،
2: في الآونة الأخيرة صديقي لسعد، وإن نصفح في وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت لي حملات متاع شباب ومواطنين في أحياء شعبية، واللي نحييهم بالمناسبة، قاعدين يحاولوا ينظفوا الفضاءات العامة وينحيوا بعض مظاهر الإخلالات. الحقيقة الصور هذية خليتني نحب نحكي على مفهوم النوافذ المكسورة. اليوم باش نحكيه على مفهوم النافذة المكسورة، وهو مصطلح أول ما ظهر في علم الاجتماع وعلم الجريمة.
0: صحيح.
2: ولا بديت الحكاية سنة 1969 مع عالم نفس الاجتماعي زيمباردو. وقت اللي عمل تجربة تتمثل في أنه خلى زوج سيارات متشابهين بلا لوحات تسجيل، والخطاب متاع المحرك متاعهم مرفوع ومحلول، وحطهم في زوج أحياء، واحد في حي شعبي وآخر في حي أكثر رفاه. اللي في الحي الشعبي في حي برونكس بمدينة نيويورك، والثانية في بالو ألتو حسب ولاية كاليفورنيا. المهم الأولانية الموجودة الغاديكة تعرضت تسعة للعبس واتخذت الأجزاء متاعها. أما السيارة الموجودة في الحي الأكثر رفاها قعدت مدة من الزمن ما اقتربش منها حتى حد، حتى لين تدخل زيمباردو نفسه أحدث تلف في زجاج. ولهنا كانت الانطلاقة لسلسلة العبث والتخريب في السيارة. وقتها تبدلت نظرة الناس والمرة للسيارة. السؤال اللي يطرح نفسه لهنا صديقي لسعد هو هل نحن نتصرف إزاء الأشياء بحسب قيمتها الحقيقية، وإلا بحسب الرسائل اللي ترسلها البيئة المحيطة بها؟ خاطر السيارة هي نفسها ما تغيرتش، والمكان هو نفسه. اللي تغيرت هي نظرة الناس للسيارة هذيك. كأنهم كانوا يقولوا في البداية لازم عندها مولاها تيرجعوا يهزها، لكن بعد كأنهم صاروا يقولوا ظهر فيها الحكاية سيبة، مش مشكل كان احنا خربناها والناس الكل قاعدة تخرب فيها. وكأنه السيارة انتقلت من شيء عنده صاحب وتجب الحماية متاعه إلى شيء متروك يمكن الاعتداء عليه.
0: يعني في نهاية الأمر يعني إن نظرية النافذة المكسورة لكي نبسط يعني المفهوم للسادة المستمعين، هو عبارة عن نظرية تقول باختصار إهمال التفاصيل الصغيرة سواء في البيئة في أي مجال يؤدي بالضرورة إلى مشاكل أكثر تعقيد ومشاكل أكبر. مثال أعطيت أنت مثال على النافذة، مثال أضرب مثال آخر مثلا إلقاء الفضلات مثلا عندما إنسان يلقي
2: الكتاب على
0: الجدران، يعني عندما إنسان يلقي بلسؤدري سيجارة أعقاب سيجارة فالآخر يمكن يعني يتجرع على أن يلقي قمامة كاملة يعني.
2: بالضبط، هو هذا ما يسمى يمكن بالضبط الاجتماعي غير الرسمي، هي تكون علامة على تراجع ما يسمى بالضبط الاجتماعي. لأن خلينا نقيته كما قلت أنت فكرة النافذة المكسورة على الواقع المعيش باش نبسطوها أكثر للسادة المستمعين. مثال نشوفه الأسرة. الأسرة تبدأ وقت اللي تبدأ النافذة المكسورة تتمثل في رفع مثال الصوت، ثم يصبح الصراخ هو الطريقة العادية معناها الحوار. زاد كيف في مواقع التواصل نراو ساعات تعليق ساخر، ثم تولي شتيمة، ومن بعد تولي النقاش كله يتحول إلى تبادل للإهانات. بعد مدة يصبح الشخص اللي يحاول كلام باحترام أصلا وخير يحلق خارج السرب. ولهنا قديش في المؤسسات أيضا قديش فما نوافذ مكسورة كموزع التذاكر اللي نظم الدور المعطب، الكرسي المكسور اللي ما يتصلحش، والصف اللي يولي حظبة قدام النوافذ إسداء الخدمات الإدارية ونعيش فيها نحن كل يوم وهلما جرا معناها.
0: يعني مشاكل صغيرة مشاكل صغيرة تتحول إلى كوارث يعني.
2: ولا نتعدى عليها كل يوم في حياتنا ونقول عادي، هذا نعم. هو الواقع، وهذا هو المهم في نظرية النفذة المكسورة. كما قلت أنت مشاكل صغيرة لكنها بعد تتفجر وتولي مشاكل كبيرة، خاطر تنبهنا أنه الأخطر من الإخلالات والنقائص الموجودة في الواقع هو نعم. التطبيع معها، وأنه نرضوها كنمط سلوكي مقبول وما يقولوا نورمال ميسالش ولا ما حاجة ما تخصنيش نعم. مش مني منيش. هذا هو معنى النظرية فيش
0: نعم. تتجسد. طيب أيه. نتحدث الآن يمكن على مجالات متعلقة بالتطبيقات يعني لهذه النظرية. أعتقد أنه النظرية هذه تدعو إلى ما يسمى إلى تكريس مبدأ الردع السريع على المخالفات البسيطة، سواء في البيت أو في الشارع، لأنه إذا نردع المخالفات البسيطة ضمنيا نحن نمنع جرائم كبيرة أو جرائم كبرى.
2: يعني بطريقة أو بأخرى عند الردع عنده نجاعة، ودجا مثال في برشا عملوا برشا تطبيقات معناها البرة في الأوروب دجا نقصة الجريمة ونقصة المظاهر هذية. لكن لهنا يزمنا نقولوا أنه نظرية النفذة المكسورة لازم يستأدي بينا مباشرة لفكرة الردع، خاطر اللي يبقى هو قاصر وحده غير كافي لمحو الإخلالات والنقائص، على خاطر ساعات كنت عدوك في الشارع ممنوع رمي الفضلات لهنا لكن احنا نقاو في الفضلات. فهمتوا هذه اللي صار معناها عن تجربة في نيويورك ولا في نيويورك خلال تسعينات القرن الماضي، وقت اللي استخدمت أفكار مستوحاة من نظرية لملاحقة المخالفات البسيطة ولا ندير ما تنحي الأسباب العميقة. يلزمنا نشوف الأسباب العميقة وراء ظهور النوافذ المكسورة. لازمنا نقولوا علاش تكسرت أصلا النافذة، ومن المسؤول عن إصلاح النافذة هذه، وعلاش تكسر النوافذ دائما كانت تلاحظ في أحياء معينة وما تصلهاش الخدمات نفسها. يعني ما يلزمناش نكتفيو صديقي بتلاء جدار ونترك البيت يتداعى، ما نكتفيوش بالردع ونحاولوا نلوجوا على الأسباب اللي خليت النوافذ تكسر من أصله.
0: هي يعني هذه نظرية تقوم على رسالة، أعتقد هي رسالة إنسانية لابد أن ننتبه لها، أن نصلح المشاكل حتى المشاكل الصغيرة قبل أن تتحول هذه المشاكل الصغيرة وتصبح يعني مشاكل كبيرة وبعد ذلك يستحيل حلها. نضرب على ذلك مثال أستاذة، مثلا ذكرت منذ قليل مسألة الكتابة على الجدران، تراكم النفايات في النهاية الحي الذي تتراكم فيه النفايات وتكون الكتابة على الجدران يعني دعني أقول متحررة من كل القيود يعني في عادية، أعتقد أن هذا الحي بالكامل سيتحول إلى حي إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة، لأنه الرسالة لابد أن نوجهها للجميع. علاش؟ خاطر كي مش يشوف الأشياء مثل هذه يعني يقول لك أنه ما فماش رقابة، ما فماش اهتمام، فالأشياء ذيك هي اللي تدفع هذه النوافذ المكسورة، هذه الظواهر هي التي تدفع بالإنسان إلى أنه يقترف جرائم كبرى ويقترف يعني أخطاء أكبر من تلك الأخطاء.
2: هذيك علاش المبادرات الشبابية واللي يقوموا بها المواطنين كما اللي حكينا عليها في البداية متاع الحملات متاع التنظيف وإزالة الإخلالات اللي قاعد نرى فيها هالنهارات ديجا تصير في يعني لو حملات التطوع لتنظيف المدارس، واحنا قبل العودة المدرسية تو بشوية واللي شاركوا فيها الأولياء، تشكل نقطة مضيئة في الواقع متاعنا وعلى بساطتها ومحدودية إمكانياتها نجم تكون أساس جيد نبنيه عليه علاقتنا بالفضاء العام. وقت اللي نقوله الفضاء العام راهو نقوله بالمحصلة بلادنا الجميلة تونس، خاطر هنا يظهر الفرق بين شارع يقول أهله هذايا شارعنا هذايا بتاعنا وشارع يقول فيه كل واحد ما يهمنيش حاجة ما تعنينيش، والعبارة متاع ما يهمنيش وحاجة ما تعنينيش

0: كبيرة جدا ولا سمح الله. تحية لك أستاذة أميرة كرام. الأسبوع القادم المفهوم الحداثة
1: السائلة إن شاء الله
0: الحداثة السائلة الأسبوع القادم. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع تحياتي، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: سلامة.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، أنتم في المتابعة والاستماع عندما يأتي المساء على أثير الموجات ذات المنستير. الأكيد أن هذه القلائد النغمية تأتيكم دائما على أثير موجات ذات المنستير. طيب قبل أن نسمع إلى بساط الرياح، نذكركم أنه في الجزء الثاني لنا موعد مع فقرة حبر الأيام، قراءة في مقال التعليم في سنغافورة لمن ولماذا مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل. اليوم ستحدثنا عن أصل الحكاية، القصة الأصلية المأثورة عند العرب لقصة قيس وليلى. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في الم...

0: الصيف أحلى على أثير موجات ذات المنستير وفي حصة عندما يأتي المساء. نعود مستمعين الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة هذا المساء في برنامج عندما يأتي المساء. نجدد التحية، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بالجميع. نذكر بعد قليل ندخل إلى ركن حبر الأيام وفي الجزء الموالي أصل الحكاية. الآن نبدأ مع فقرة حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: ركن حبر الأيام عنوانه اليوم قراءة في مقال التعليم في سنغافورة لمن ولماذا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخي لسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي برنامج
0: عندما يأتي المساء.
2: عندما يأتي المساء.
0: إذن اليوم سنتحدث عن سنغافورة، هذه الدولة الصغيرة التي تقع في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الملايو، ومعدل معرفة القراءة والكتابة 99.3%. لها نظام تعليم مدرسي يعد من أبسط ولكنه من أكفى الأنظمة التعليمية في العالم. هذا كمدخل للمقال اللي اخترته انت، التعليم في سنغافورة.
2: شكرا سعد. كما تفضلت، بوصلة حبر الأيام أشارت اليوم إلى جزيرة لم تكن فيها نوافذ حتى المكسورة منها، ربطا مع تفضلت به السيدة كرم قبل قليل.
0: نعم، في برنامج كلمة وضلال، واليوم تحدثنا في مفهوم النافذة والنوافذ المكسورة. نعم.
2: جزيرة مطيرة وكانت مسرحا للبعوض والأوبئة حينما وصل إليها البريطانيون سنة 1819. لترزح بعدها تحت نير الاستعمار حوالي 145 سنة. ثم تنال استقلالها سنة 1965. المقال الذي بين أيدينا اليوم يتناول إجمالا بسطة عن أسباب تطور النظام التعليمي في سنغافورة، ويختتم ببعض الانتقادات لما آل إليه هذا النظام، إذ لا يخلو الاجتهاد البشري من نقائص.
0: صحيح. ذكرنا بمصدر المقال. المصدر
2: المقال نشر في مجلة فرنسية.
0: نعم.
2: وبث في ضمن المقالات المنشورة أونلاين يعني.
0: نعم.
2: رئيس الوزراء الأسبق لي كوان يو هذا في سنغافورة يعني اتخذ قرارا سياسيا منذ الاستقلال على أن تكون سنغافورة يعني دولة متقدمة.
0: نعم.
2: وابتدأ العمل على النظام التعليمي ومقاومة الفساد واستصلاح الأراضي.
0: نعم.
2: مما تجدر الإشارة إليه بخصوص سنغافورة أنها مجتمع عرقي أو يعني متنوع الأعراق، حيث أن فيه أغلبية صينية يليها هنود وأقلية مالوية حوالي 14%. إلا أن القرار السياسي مكن هذا المزيج من التعايش تحت إطار وحدة الهدف المتمثلة في ضرورة إسهام التعليم في النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الوحدة الوطنية ومعناها مواجهة تحديات العولمة في السنين المتأخرة. يعني
0: النظام التعليمي في علاقة مع الحركة الاقتصادية والتنموية. نعم.
2: هذا يعني يقول صاحب المقال إن ركيزتين أساسيتين لم تتغير منذ 60 سنة في سنغافورة، وهي تشجيع التنمية الاقتصادية والتعايش الاجتماعي، هذا في إطار التعليم. يعني البرامج التعليمية تنص على هذين الركنين. ويطرح المقال كيفية كيف تشتغل هذه المنظومة التعليمية. فيقول إن النظام التعليمي في سنغافورة يقول بالفرنسية أنه سيتان سيستام ميريتوكراتيك، يعني يرتكز على لا ميريتوكراسي أي الجدارة،
0: نظام الجدارة،
2: الأحقية والجدارة والأفضلية، وذلك من خلال سن امتحانات في جميع مراحل التعليم ابتداء من الابتدائي ومرورا بالثانوي ثم الجامعي. هذا النظام يعطي الفرصة للجميع، لكن يعني في الأخير لابد من الأحقية لنيل يعني للارتقاء في هذا المسار، وذلك من خلال كما قلنا الامتحانات الوطنية وغيرها. ربما سيلاحظ ربما المستمع
0: بطبيعة الحال نعم، ونشاطرك الرأي أستاذ فؤاد يعني في هذه النقطة. الطالب السنغافوري أو بشكل أعم يعني طلاب السنغافوريين هم الأفضل أداء في جميع أنحاء العالم، ودائما الطالب السنغافوري يسجل يعني باستمرار درجات عالية، والمؤسسات الجامعية أيضا تسجل درجات عالية في التصنيفات العالمية المتعلقة بالمؤسسات الجامعية. والطالب السنغافوري هو من أذكى الطلاب، يعني هو أذكى من طلاب أوروبا وأيضا أمريكا الشمالية.
2: بالطبع هو أصلا الشهرة التي حازتها سنغافورة كانت أساسا وفقا لمعايير عالمية، من بينها مثلا أولمبياد اسمها بيزا هذا، وتونس تشارك في هذا الأولمبياد خصوصا في السنوات السابقة كانت تونس تتميز في المشكل بالنسبة لتلاميذنا في تونس يتميزون في يعني باللغة ربما استعمل مفردة تقنية توسكي سانتاكسيك، يعني التمارين التي تتكرر يعني وتكون فيها عمليات الجبر، لكن توسكي سيمانتيك يعني اللي فيه المعنى والربما التفكير النقدي وهذا يفشلون، حتى أنه يعني مرة في بيزا كانت هنالك أسئلة عن الترمومتر يعني المحراب. ففشل التلاميذ التونسيون في هذه التمارين يعني لأنهم لم يتعاملوا مع هذه المسائل، عادة يتعاملون مع الرموز ومع وهذا نقص يعني. سنغافورة أبلت البلاء الحسن، ودائما يعني في كل سنة تقريبا في هذا النوع من المسابقات.
0: جودة التعليم السنغافوري يمكن من رواتب المعلمين يعني في سنغافورة هي رواتب سخية جدا، والمعلم لا يتحمل يعني أعباء يمكن وطأة السياسات الاقتصادية، وإلا دعني أقول يعني راتب محترم جدا يعني بالمقارنة مع بقية الرواتب الأخرى لدول العالم.
2: هنالك فلسفة سائدة في الشرق ربما في سنغافورة وأيضا في ماليزيا وغيرها وتونسيا، يعني هنالك تقديس لمهنة التعليم والمعلم يحظى، وفي اليابان أيضا يحظى يعني بالتقدير على جميع المستويات المعنوية والمادية. من بين التحديات التي خاضتها أندونيسيا هو مراحل على وفقا لمراحل يعني مرحلة التوحيد المرة الأولى، لأنه كان لابد
0: سنغافورة وليس أندونيسيا،
2: سنغافورة حيث أنها يعني هي ورثت اللغة الصينية والملاوية والهندية إلى جانب الإنجليزية بسبب الاستعمار، فكان لابد من التوحيد، فحافظت على اللغة الإنجليزية كلغة رسمية يعني.
0: صحيح، هي اللغة الأولى في البلاد صحيح،
2: ولكنها يعني دون أن تحرم المختلف الشرائح المجتمع من لغتهم الأم، يعني الصيني يدرس الصينية لكي يتشبعها لغته الأم، والملاوية الملاوية، والهندية الهندية. دونك هذا حفاظ على الهوية، الجانب الهوية في بالنسبة لشريحة التلاميذ والطلبة وغيرهم. مرت أيضا بمرحلة ثانية وتسمى مرحلة الكفاءة والجودة، يعني من سنة 79 إلى 96. هنا سنلاحظ تشابها بينها وبين تونس، وحيث في هذه الفترة تم تأسيس معهد التعليم الفني لتخريج عمالة ماهرة تخدم قطاعات الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، يعني ما يضاهي يعني التكوين المهني في تونس.
0: صحيح.
2: بعد ذلك جاءت مرحلة الابتكار من 97 إلى 2011. مرحلة الابتكار هذه المرحلة دامت إلى حدود سنة 2011. تطورت فيها يعني تطور فيها التعليم استنادا إلى التكنولوجيات الحديثة تماشيا معها. ثم تمت حركة مهمة جدا تتمثل في تبني شعار مدارس تفكر أمة تتعلم. وتم تقليص المناهج هذا مهم جدا. تم التركيز على الرياضيات والعلوم واللغة يعني الإنجليزية، وربما همشت بعض المواد
0: الأخرى. نعم.
2: منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا شعار المدرسة في سنغافورة هو كل مدرسة هي مدرسة جيدة. لماذا هذا الشعار؟ لأن المدارس يعني أصبح هناك العديد من المدارس، ويعني هنالك تصنيف للمدارس وإلى غير ذلك، فاتخذت الحكومة قرار بإلغاء الترتيب العلني للمدارس لضمان تكافؤ الفرص. نلاحظ دائما تدخل السياسي في التعليم، يعني هنا دائما هنالك تدخل من طرف الدولة لكل حد من ربما ما يمكن أن يؤول إليه بعض العادات المجتمعية المختلفة.
0: والمنظومة التعليمية التربوية في سنغافورة يعني هي تجربة ناجحة لسنغافورة كدولة، وكون السياسات الاقتصادية والتربوية هي سياسات بالأساس براغماتية، خلينا نقولها، وما هيش إيديولوجي. دائما يأكدوا على أهمية الجهود ومعايير الجودة، مش على الانتماء الأيديولوجي أو على الفكر الأيديولوجي.
2: بالطبع هذا هو. هنالك أيضا نقطة مهمة جدا وهو الاختيار الصارم من المعلمين، حيث أن 5% فقط من خريجي الجامعات يمكنهم التدريس وبعد ذلك يخضعون لتدريب مكثف. هذا هو. هناك استثمار مالي ضخم في التعليم، حيث أن ميزانية التعليم في سنغافورة هي الثانية بعد وزارة الدفاع.
0: الأكيد سنغافورة تتمتع مثل ما ذكرت أستاذ بأفضل نظام تعليمي، بسبب ما كنت تعدده منذ قليل أنه نظام التربية والثقافة هو من الدرجة الأولى أعتقد في البلاد. صراحة ليس سر أنه يمكننا أن نتعلم الكثير من سنغافورة فيما يتعلق بأساليب التعليم والتعلم لتحسين قطاع التربية والتعليم العالي في بلادنا. شكرا دكتور فؤاد النفطي، تحية ليك على هذه القراءة. لماذا تفوقت سنغافورة في التعليم؟ أكيد حاولت قدر المستطاع أنك تعطينا أبرز أسباب النجاح وأبرز شروط نجاح النظام التعليمي في سنغافورة. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية ليك، والأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إلى اللقاء، مع السلامة.
0: 24 دقيقة بعد الساعة 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير. شادي الحاجي في هذه الأغنية التي تعود بنا إلى الزمن الجميل، ونذهب إلى زمن أجمل في أصل الحكاية، قصة قيس وليلى. كونوا معنا.

0: 29 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير، نواصل معكم وبكم الجزء الأخير من منوعة وحصة عندما يأتي المساء، والأكيد الجزء الأخير مع فقرة أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية اليوم نبحث أو يتعلق هذا الركن بقصة، هي قصة من أشهر قصص الحب العذري في التراث العربي، تدور حول الشاعر قيس ابن الملوح ومعشوقته ليلى العامرية. أكثر التفاصيل حول أصل الحكاية لهذه القصة الأصلية المأثورة عند العرب، أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير سلسعد، تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعة المنستير. طيب. عندي فقط تصحيح صغير، هو قصة قيس ابن ذريح ولبنى،
0: ليست ليلى العامرية وقيس ابن الملوح.
2: إذن فلتكن مفاجأة، هي قصة قيس ولبنى.
0: هاك اليوم عرفنا أنه فما قيس ابن الملوح، فما قيس
2: مفاجأة في حصتنا اليوم،
0: فما قيس ابن الملوح وليلى العامرية، وفما قيس ابن الذريح ولبنى. اليوم مش نحكي على لبنى، مش على ليلى.
2: نعم قيس ولبنى، نعم مفاجأة اليوم. إذن نختم إذن البرنامج كما قلت يأتي المساء بقصة قيس ابن ذريح، وهو من سكان بادية المدينة، وسبب علاقته بلبنى بنت الحباب أنه ذهب لبعض حاجته، أصل قصة الحب كيف نشأ، ذهب لبعض حاجته فمر بحيها وقد احتدم الحر، فاستسقى من إحدى الخيام، فبرزت إليه فتاة مديدة القامة بهية الطلعة عذبة الكلام، فناولته الماء. فلما روي وهم بالذهاب قالت له: ألا تبرد وترتاح عندنا؟ فأجابها فمهدت له وطاء وقدمت إليه ما يحتاج إليه. وجاء أبوها، فلما وجده رحب به ونحر له جزورا، فأقام عندهم بياض اليوم. ثم انصرف وهو أشغف الناس بها، فجعل يكتم ذلك.
0: هذا يحب من أول نظرة،
2: حب من أول شربة ماء
0: كلها في طوق الحمام، حب من النظرة الأولى.
2: نعم، فعاد إلى زيارتها بعد مدة وشكى إليها ما يجده من حبها، فوجد عندها أضعاف ذلك.
0: حب متبادل عند
2: أبيه،
0: متبادل مش من طرف واحد.
2: ومضى إلى أبيه وبث إليه حاله، فقال له: دع هذا وتزوج إحدى بنات عمك، هذا العادات والتقاليد والتراث، بنت عمك أو لبيك. فلجأ إلى أمه، فكان رأيها رأي أبيه، فلجأ إلى الحسين بن علي حسب الأخبار، وأخبره بقصته واستنجد به، فرث له وتعهد أن يكفيه هذا الشأن، ومضى معه إلى أبي لبنى. فسأله في ذلك فأجابه بالطاعة. إذن الحسين بن علي تدخل لكي تتم هذه الزيجة، لكي يتم هذا الوصال. وذهب الحسين إلى أبي قيس أيضا وحمله على تزويج ابنه من لبنى، وعاش المحبان معا نحو 10 سنوات. تبين منهما أن لبنى عاقر، وكان والد قيس يرغبان في نفسه، فعرض عليه تطليقها والتزوج من أخرى تأتيه بما يطمعان فيه من الولد، فامتنع المحب والعاشق الولهان عن ذلك. وهنا تظهر القوة الوالدين، وهنا تظهر السلطة والرغبة، خاصة في الفكر العربي والتراث العربي، الرغبة في مواصلة النسل. حين أقسم أبوه ألا يكنه سقف حتى يطلق قيس لبنى، يعني يظل تحت الشمس، تحت شمس حارة إلى أن يطلقها. ولشدة حب قيس للبنى، كان إذا اشتد الهجير خرج إلى أبيه وأظله وصل هو بالشمس، فإذا جاء الظل تركه ودخل إلى لبنى يبكي حاله. وامتدت هذه الحال مدة من الزمن إلى أن خضع إلى أمر والده وطلقها. فجاء أهلها وحملوها إليهم وزوجوها من آخر، ولم يبق لقيس سوى الحسرة. وسع أبوه حتى زوجه، وقد اختلفت الرواة في آخر أمر قيس ولبنى، فذكر أكثر الرواة أنهما ماتا على افتراقهما، فمنهم من قال إنه مات قبلها وبلغها ذلك فماتت أسفا عليه، ومنهم من قال إنه مات قبلها، وهكذا قضى قيس مضحيا بحبه لامرأته لبره لوالديه.
0: قصة جميلة، نعلمها جميعا، قصة جميلة فيها أحداث، أولا أحداث شيقة وغريبة نوعا ما. طيب ولكن دائما القصص العشق العربية،
2: الحب العذري، هو الحب العذري، هو حتى قيس بن الملوح مات مجنونا بحب ليلى ولم يصلها.
0: أي فما العديد. طيب سؤالي هنا، نعرف العديد من القصص يعني المأثورة عند العرب، ما الذي يختلف أو تختلف في قصة قيس ولبنى عن بقية قصص الحب العذري المأثورة في كتب التاريخ العربي؟
2: ممكن أنها انتهت بالزواج سلسعة، انتهت بالزواج وبالطلاق، زواج وطلاق لبر الوالدين، هي هذه
0: صحيح. يمكن هذه هي الخصوصية التي تميز هذه العلاقة، لأنه معظم العلاقات الأخرى يعني لم تصل إلى مرحلة الزواج. يعني
2: الزواج
0: نتحدث عن
2: نريد أن نفتح نقاش حتى في المفتوح للمستمع الذي يستمع إلينا، هل هذا حقا بر للوالدين؟ هل يحق حقا أن تكون هناك هذه التطفل وسنين بين علامتي تنصيف
0: أو تدخل التدخل يعني تدخل الوالدين في العلاقات الزوجية لأبنائهم؟ يعني
2: هذا سؤال مطروح لكل من يستمع إلينا في هذه
0: بالنسبة لك أنت ما رأيك في هذه المسألة؟
2: بالنسبة إلي أن أي زواج لكي ينجح يجب أن يبنى تحت سقف واحد ما بين زوج وزوجته. تدخل أو التدخل طرف ثالث يفسد العلاقة أو يفسد العلاقة، ولا ليس قد يفسد، يفسد العلاقة. حتى الأخصائيين الآن أصبحت هنالك مهنة دارجة، وهنالك أخصائيين في لنصح المتزوجين ونصح وتوجيه المسار العائلي. دائما هنالك هذه النصائح لكي تبقى هنالك المسافة بين العالم الخارجي وهذه العائلة التي تسعى لأن تبني حياة مستقرة.
0: هناك العديد، يمكن دعني أقول، هناك العديد من الشهادات والتجارب والقصص يعني التي نجد فيها تدخل الآباء أو الأمهات في العلاقات الزوجية لأبنائهم، ويكون هذا يكون عنده أثر انعكاس سلبي يعني وتأثير سلبي على مسار هذه العلاقات. طيب شكرا لك أستاذة مروة، تحية لك. أكيد الأسبوع القادم سنبحث في حكاية جديدة وقصة جديدة
2: ومثل آخر.
0: شكرا جزيلا،
2: تحية طيبة لكم جميعا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، تحية لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة المسالي، حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء. تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، أيضا التحية تأتيكم من فريق العمل، حسام قدرية تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وكان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار. أترككم لهذا النغم وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير في أمان.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

أحبوا وكتبوا عشقهم باختلاف إرثهم الثقافي والمعرفي وباختلاف نظراتهم ورؤاهم للحب، الحب الصادق المخلص البريء المقتحم في لحظة واحدة. من هنا نباغتهم من جديد، نفتش في حقائبهم السرية، نبحث في شعرهم عن أحلامهم وآمالهم وخيباتهم مع حبيبات عشنا معهم أو تركنهم في مهب الشعر والجنون.

العاشقون العاشقون يكتبها محمد النبهان، يقدمها فهد مشعل، يخرجها أحمد الأمين.

لم يكن أحمد رامي العائد توا من رحلة تعليمه إلى فرنسا، لم يكن يعلم أي قدر يقوده إليه صديقه الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي سار به فور عودته إلى موعده القدري مع الخطوات الأولى لأم كلثوم وهي تغني في حديقة الأزبكية.

الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه، إنا تكتمنا الهوى والداء أقتله دفينه، يحتاجنا نوح الحمام وكم يحركنا أنينه، ونحمل القبل النسيم فهل يؤديها أمينه؟ قست القلوب فهل لقلبك يا حبيبي من يلينه، فتريح قلا مدنفا أسوان لا تغفى شجونه، مرت عليه الذكريات فطال للماضي حنينه، وأنا نجيك والذي يسقيك من ودي هتونه، وبي الذي بك يا ترى سري وسرك من يصونه.

رآها للمرة الأولى وهي تشدو بإحدى قصائده القديمة والتي كتبها قبل رحيله إلى فرنسا. الصب تفضحه عيونه ويفاجأ رامي بكلماته، وقد اكتست على لسان تلك الفتاة القادمة من القرية، وقد حسبها في البداية فتى بسبب تنكرها في زي صبي. اكتست هذه القصيدة بحة خفيفة تحتوي على نكهة من الشهوانية تستولي عليه وتبعث في داخله انفعالا مؤلماً.

0: كانت تلك الفلاحة المصرية التي ولدت في قرية طماي الزهائر عام 1910، واكتشف أهلها موهبتها المبكرة فدفعوا بها إلى طريق الغناء الديني والموشحات، لكن صوتها القوي تمرد على كل تلك القوالب الضيقة. لم يرضى بعالم الأفراح والمناسبات في القرى الصغيرة، لذلك هاجرت إلى القاهرة تصاحبها في البداية فرقتها الدينية. هذه الفرقة التي كانت من الفلاحين ثم ما لبثت أن تخلصت منهم جميعا.
1: تعالي نفني نفسينا غراما ونخلد بين آلهة الفنون، أرتل فيك أشعاري وأصغي إلى ترجيعك العذب الحنون، وأنظم فيك من حبات قلبي معاني الوجد والحب الحزين. حرمتك هيكلا ونعمت وحدي بروحك أستبيه ويستبيني، بعادك شاغلي عن كل فكر وقربك مركبي بحر الظنون، وهجرك فيه تشويف الأماني ووصلك باعث نور اليقين. جلوت لناظري روض المعاني فغرد خاطري بين الغصون، وردد من غنائي فيك حتى سرت في الجو رائحة الحنين. وهل أستاف أنفاس المعاني ولم أسمع بمسراها أنيني؟ وهل تجدين صبا مستهاما يحبك للهوى والشعر دوني، ويبعث فيك روح المجد طالت منارته على شط السنين؟

هذا الحب الذي بدأ يبنيه من طرفه هو ومن النظرة الأولى قدر غير حياته وجعلها تشبه سلسلة من التنازلات التي لا تنتهي من أجل محبوبة غير موثوق بحبها. كان تنازله الأول في لقائه الأول بها حين أقنعته أن يكتب لها بالعامية المصرية، ولدهشته الشديدة قبل الأمر وتخلى قليلا عن ترجمة رباعيات عمر الخيام التي كان يقوم بها عن اللغة الفارسية ليكتب لها أغنية بسيطة أشبه برسالة حب مباشرة مليئة بالخوف، خايف يكون حبك لي شفأ علي. كانت أغنية مجانية لم يتقاض عليها أجرا مثل معظم الأغاني التي قدمها لها فيما بعد. كان الشاعر القادم من باريس والمغنية القادمة من أعماق الريف قد وجدا لغتهما المشتركة. كان أحمد رامي يدرك منذ البداية أنه أوقف حياته على استحالة حبه، لكنه كان يتردد في قبول هذه الحقيقة، فأخذ يتردد على بيتها وفي كل يوم يجلس معها على الشرفة ليقرأ الشعر ويعلمها كيف تتلوه بشكل صحيح، ثم تعدى الأمر ذلك ليعلمها آداب السلوك وتناول الطعام والتعامل مع الكبار.

0: كانت الأيام تكشف عن معدن الفتاة الصلد القوي، ففي القاهرة واجهت حربا مزدوجة، حربا من المطربين القدامى وعلى رأسهم منيرة المهدية، وحربا من بقايا فرقتها من الفلاحين الذين كانوا يريدون قمعها حتى لا تخرج من أيديهم، وانتهت بانتصار خلع عنها الثياب الريفية لتصبح فتاة عصرية تحولت معها الفلاحة إلى أميرة. كان رامي يتبعها بحبه المحرق وبوصله الذي لا يقربه إلا بعدا، لذا كانت تلك المسافة الضمنية التي أحسنت جدا أم كلثوم في استغلالها واستغلال حبه لها في تحقيق نجاحاتها، بينما يعزي هو نفسه بأنه لن يحبها في هذا العالم الواقعي بل في ذلك الآخر حيث العلاقة من القوة، العالم الرومانسي الذي صنعه خياله له حتى دمره.
1: أتعجل العمر ابتغاء لقائها، فإذا تلاقينا بكيت حياتي تمضي بي الأيام وهي رتيبة، لا هم لي إلا اللقاء الآتي، أزل الحديث أقوله عند اللقاء، فيضيع عند تقابل النظرات وأعود بعد ترقبي إقبالها، والنفس ساهمة من الحسرات، فأقول ملتني وملت عشرتي، والغدر طبع فيها والفتيات، وأناصب النفس العداء فتنطوي، ولربما يجني علي ثباتي، همان أحمل واحدا في أضلعي فأطيقه بتجلدي وأناتي، وأغالب الثاني وما لي حيلة بعد الذي أرسلت من عبراتي، أشكو فتكذبني الشكات فأنثني خزيان من دمعي ومن زفراتي، وأخاف أن تلقى الذي لاقيته في الحب من وجد ومن حرقاتي، أجني على نفسي وأرضى ذلها وأرى الجناية أن تحس شكاتي.

0: ظل رامي أبدا في الذاكرة الخلفية لمعشوقته في مكانة محفوفة بالأسرار لا سبيل إليه للتقدم منها والتواصل معها إلا عبر الأغنيات وعبر القصائد، حتى حصل أول خلاف بينهما. كتب أحمد رامي قصيدة ليغنيها عبد الوهاب وهي بعنوان أخذت صوتك من روحي، وكان بينها وبين عبد الوهاب صراع، ولم يكن رامي يريد أن يكون الشاعر الخاص بها وأن تحتكر وحدها كل كلماته، ثورة مكبوتة لعاشق مغبون. لكن عبد الوهاب رفض القصيدة وظلت مركونة بين الأوراق القديمة للشاعر، حتى جاءت أم كلثوم وكانت متعجلة تريد أغنية في حفل سوف يقام على شرف الملك فؤاد، وأخرج رامي القصيدة القديمة وأعطاها لها، وقام القصبجي بتلحينها فغنتها أمام الملك، ورآها محمد عبد الوهاب فرصة سانحة للانتقام من غريمته، فسرب القصة للصحافة.
1: لقد حظي الملك فؤاد والمدعوون وجمهور الأوبرا بعمل قديم ومستعمل،
0: وكانت فضيحة انفجرت في وجه أم كلثوم أن تغني عملا سبق أن رفضه عبد الوهاب، وفعلت ذلك أمام ملك البلاد، فانتقمت منه بشكل مهين في الصحافة واعتبرته مجرد مؤلف أغان خائن لن تتعامل معه مجددا. صدمة من العيار الثقيل جعلت رامي بهذا الحنق الهائل في أعماقه ليكتب قصيدته الثائرة.
2: من أنت حتى تستبيحي عزتي فأهين فيك كرامتي ودموعي، وأبيت حران الجوانح صاديا أصلى بنار الوجد بين ضلوعي، أعمى عن الحسن الذي هامت به نفسي وطال إلى سناه نزوعي، وأصم عن نغم عشقت سماعه أيام كان القلب غير سميعي، إني كسوتك من خيالي حلة وشعت صفحتها بزهر ربيعي، ونشرت من روحي عليك غلالة كالليل آذن فجره بطلوعي، نديت جوانبه ورق نسيمه وأرن فيه الطير بالترجيعي، وأجلت فيك طبائعي فشربتها ووردت منها لشعري المطبوعي، وسمعت همس خواطري فحكيته لحنا يشوق النفس بالتوقيع، ووصلت من عيشي بعيشك حقبة شاركتني في ذكرها المرفوع، يا زهرة أنظرتها ورعيتها وسقيت تربتها زكي نجيعي، أعزز علي إذا انتثرت على الثرى والزهر بين منظر وينيع، وذرت بقاياك الرياح فأصبحت بددا وفي الأزهار كل جميع، أهواك ما دام الخيال يمدني من وحي حبينا بكل بديع، وأطل أرضك ذوب قلبي راضيا ما دمت في ظل الهوى ينبوعي، فإذا ذويت مع الزمان وأقفرت نفسي وأقوت من شذاك ربوعي، هاجرت أطلب في الرياض خميلة تندى علي بيانعات فروعي، فتفيأت نفسي رطيب ظلالها ونسيت سالف ذلتي وخضوعي.

0: كانت أم كلثوم عنيفة في خصومتها ومحظوظة بإخلاص من حولها لها، مضى خلفها الكثيرون من العشاق الذين لم يحظ أحد منهم بشيء منها. يقول عنها واحدهم بلسان الجميع:
1: إن كل هذا التهليل الذي ينطلق فجأة من بقعة معتمة أمامها، كل هذا التصفيق هو الشكل الأوضح لعنف ما جسدها يتلقفه ويختزنه ليلة بعد ليلة. ولكن لا بد لهذا المقدار من العنف أن ترد به كما تتلقفه، حتى على الذين لم يتسببوا لها بأي أذية.
0: وأمام حب مستحيل كهذا، كان على رامي أن يتزوج من امرأة أخرى، امرأة حقيقية من لحم ودم، وليست رمزا لعصر بأكمله، تكون له وحده وليس لملايين العشاق. لذلك كان ارتباطه سريعا ومفاجئا بواحدة من دارسات الأدب الفرنسي، فتاة محبة ومنفتحة. لكن المأساة أن ذلك كله تم بنصف قلبه الآخر، القلب الخالي من الصبوات، الخاضع لحكم العادة والاحتياج الجسدي. لذا كان من الطبيعي أن يتعرض هذا الزواج للعديد من التصدعات. ومع كل أغنية جديدة كانت الزوجة تكتشف أن قلب زوجها ينزف ألما وشعرا من أجل امرأة أخرى. أم كلثوم تزوجت أيضا زواجا سريا حتى تحافظ على لقب الآنسة الذي التصق بها، تتزوج أكثر من مرة وينفصل هو عن زوجته وبينهما 3 أطفال، فينزوي في غرفة ضيقة غارقا في تفاصيل متاهة شاقة، يبحث عن شق في جدار هائل ينفذ منه إلى منعطف ما، أو إلى زاوية أخرى لتغيير الأحداث أو لكتابتها من جديد، فلا يجد إلا السيرة ذاتها عاجزا عن أي شيء، مدركا أن ترجمة العذاب بالشعر لم تكن سوى غلطة، وغلطة كبرى في حياته التي ارتضى أن تتكون وتشكل على هامش حبيبة لا تراه. حاول أن يرفضها وفعل، ثم لحقته، حاولت أن تستعيده تثيرها مقاومته، فلا تكف عن محاولاتها كيما يستسلم. حتى سألتها في ذات مرة صحفية إذاعية عما يكون رامي بالنسبة إليها، فقالت أم كلثوم:
2: إنه شاعري يحترق لينير طريقي.

خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها. قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها، أدف شهد المعاني ثم أهديها. سلافة من جنى فكري وعاطفتي، تديرها حول أرواح تناجيها. لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها، بما حوى من جمال في تغنيها. ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها، فتسبيها. وبي من الشجو من تغريد ملهمتي، ما قد نسيت به الدنيا وما فيها. وما ظننت وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. يا درة الفن يا أبهى لآلئه، سبحان ربي بديع الكون باريها. مهما أراد بياني أن يصورها، لا يستطيع لها وصفا وتشبيها.

فعاد إلى هامشها شاعر أغانيها المقرب البعيد عن نيل حلمه المستحيل، وكان بشعره يعبر عن هذا النقص. هو المصاب بعزلة قاتمة، يحرس البيت منتظرا عودة الأطفال وأمهم، ليس سوى إخلاصه لها الذي أوصله للتخلي عن زوجته وأولاده، أو واقفا أحيانا خلف ثنيات الستارة يشاركها حماسة النجاح في هذا النقيض من المشاعر.

كانت هي في المقابل تستقبله بمزيد من الترحيب والحفاوة، تقربه منها هذا القرب الباهت، وكأنها مدينة له بشيء ما وأتخلت عنه، كأنها ليست هي الأولى التي بدأت من خلال عشقه وكلمات أغانيه فصارت لها اهتمامات أخرى، وهي إذ تحاول في الاتجاهين، يلتزم هو ناحية الظل أكثر، يتحدث عن حبه كأثر لحب عنيف، الحب الذي لا يستطيع العاشق أن يلتفت إليه بنظرة جد، غير أنه ما زال مستعرا في قلبه كما كان في يومه الأول.

0: مع عودته لزوجته وأطفاله تكرس هذا التناقض العجيب في حياته، وامتزج إحساسه بإحساس آخر يسقط عليه الرهبة قبل كل حفلة من حفلاتها، مكرسا فكره أن يرحل، أن يرحل فقط، أن يرحل من حياتها بعد أكثر من 40 سنة، متمثلا قول جلال الدين الرومي:
1: كيف لي أن أدرك كنه الأمام والوراء حين لا تكون شمس معشوقي لا في الأمام ولا في الوراء.
0: وحين رحلت قبله لم يكن حبه سوى خيال، هوى أخيرا، وكانت وحدها خشبة المسرح الواقع، المكان الذي يستسلم فيه جسدها للنشوة في أغانيه، وتكون هي موجودة هناك بارتعاشة أحشائها وبثمالة صوتها وصيحات الحب التي تستجيب لغنائها. هناك ترهي في شبه إغماضة كل الكوابح وتواصل انطلاقتها حتى آخر يوم في حياته.
2: ما جاء في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها، أدف شهد المعاني ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي، تديرها حول أرواح تناجيها لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها، ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها فتسبيها. وبي من الشجو من تغريد ملهمتي ما قد نسيت به الدنيا وما فيها، وما ظننت وأحلامي سامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. يا درة الفن يا أبهى لآلئه، سبحان ربي بديع الكون باريها، مهما أراد بياني أن يصورها لا يستطيع لها وصفا.

0: كنتم مع العاشقون، كتبها محمد النبهان، قدمها فهد مشعل، شارك في التقديم فالح القضاء، أخرجها أحمد الأمير.
1: إذاعة المنسير
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنسير
3: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل المقرئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النمل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح رضاك وعونك، واكفنا واغننا عمن سواك، واجعل سعادتنا في قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعل صباحنا صباح خير وعفو ومغفرة. نور الله صباحكم بالقرآن، وزادكم عافية واطمئنان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. يا رب، في هذا اليوم أنزل شفاءك وفرجك ورزقك وأمنك لكل من يحتاجه. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الرحمة والأمل، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم عطر صباح أحبتي بالإيمان، واجعل لهم في كل خطوة غفران، وابعد عن قلوبهم الأحزان،

0: ارحم.
1: اقترح عليكم الان مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات السادة والسيدات والأبناء الأعزة، موضوع حديثنا المذاهب الأربعة بين الأثر والنظر، وهذا البحث يرتبط ببيان ما بين المذاهب الأربعة من الصلات أولا، ثم بما بينها في مجموعها وبين الأصول التي هي مدارك الشريعة من كيفية الارتباط. فإنه لا يخفى أن العنصرين اللذين هما الأثر والنظر هما عنصران ضروريان لكل عمل فقهي، فلا يمكن في أي عمل من الأعمال الفقهية أن يستقل الأثر عن النظر استقلالاً تاماً، بحيث لا يكون للنظر مدخل بحال في العمل الفقهي الذي هو استنتاج، ولا يمكن أن يستقل النظر بحيث لا يكون للأثر أي اتصال بذلك العمل الاستنتاجي، لأن الاستنتاج حينئذ يخرج عن حقيقة الاجتهاد إلى حقيقة الهوى. ولذلك كان العنصران ضروريين كلا منهما لكل عمل فقهي، وذلك أن أصول الفقه أو مدارك الأحكام كما يسميها الإمام الغزالي في المستصفى إنما هي نصوص قولية مأخوذة من كلام الوحي المؤدى بطريق القرآن العظيم أو بطريق السنة المشرفة، وهذه النصوص القولية هي التي تعتبر الأدلة الإجمالية للأحكام التفصيلية، بحيث إنها التي تعتبر أصول الفقه. فإذا كانت أصول الفقه مدارك قولية فإن الفقه لا يمكن أن ينشأ إلا من أصوله، وأصول الفقه هي تلك النصوص أو المدارك التي لا بد لكل فرع من الفروع الفقهية من أن يكون راجعاً إلى واحد منها، على معنى رجوع الجزئي إلى الكلي ورجوع المفصل إلى المجمل. وهذا المعنى من الرجوع الذي يرتبط فيه الحكم بأصله أو يخرج فيه الحكم من أصله خروج الشيء المستنبط منه الذي هو مأخوذ من الأصل الإجمالي، لا بد من أن يعتمد على عمل نظري هو الذي يحقق اندراج التفصيلي تحت الإجمالي. وذلك هو ما يشير إليه الإمام الشاطبي في القسم الخامس من الموافقات الذي هو قسم الاجتهاد، إذ يقول في هذا المعنى من ضرورة العمل النظري لكل استنباط فقهي: إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره، فلم تبق حينئذ صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل تلك الصورة. وبهذا يكون من الضروري أن كلا من العنصرين الأثري والنظري إنما هو لازم لكل عمل فقهي اجتهادي، فليس من المقبول أن يفرض أن فقيهاً من الفقهاء يكون فقهه غير قائم على الأثر، وليس من المقبول أيضاً أن يفرض أن فقيهاً من الفقهاء أياً كان يكون فقهه غير مستند إلى النظر. ومع ذلك فإننا نلاحظ أن الأئمة المجتهدين قد اعتبروا في نظر أنفسهم بعضهم إلى بعض وفي نظر الناس إليهم من معاصريهم والمتأخرين بعدهم، اعتبروا موزعين على كتلتين أو مصنفين إلى شقين، باعتبار أن من الفقهاء من يعتبر من أهل الأثر أو أهل الحديث أو أهل الرواية، وأن منهم من يرجع إلى الكتلة المقابلة التي تعتبر أهل النظر أو أهل الرأي أو أهل الدراية. وعلى ذلك شاع نظر الفقهاء في عصور الاجتهاد التأصيلي بعضهم إلى بعض، وشاع نظر الناس إليهم في تلك العصور وبعدها، فكان الذين ينسبون إلى الأثر أو الحديث أو الرواية يعتبرون حجازيين بقطع النظر عن كونهم كانوا في الحقيقة في الحجاز كما كان المذهب المالكي، أو كانوا في الشام كما هو مذهب الأوزاعي، أو كانوا في مصر كما هو مذهب الليث بن سعد. فهؤلاء جميعاً باعتبار كونهم منظوراً إليهم نظر الناس إلى أهل الأثر أو أهل الحديث كانوا يعتبرون حجازيين، والآخرون وهم أهل النظر أو أهل الرأي إنما كانوا العراقيين الذين يتمثلون على الخصوص في المذهب الحنفي. فكانت المذاهب تنظر إلى المذهب الحنفي باعتبار كونه مذهب رأي ونظر، وكان المذهب الحنفي ينظر إلى المذاهب الأخرى باعتبار كونها مذاهب رواية أو حديث. وكان الناس أيضاً يشعرون بهذه التفرقة، حتى شاع في إطلاقهم لفظ الحجازي ولفظ العراقي مترادفين، كما ورد ذلك في مقامات عديدة، منها مقامات الجد ومنها مقامات الهزل. وهذا المعنى الذي كان مشعوراً به هو معنى في ظاهره يكاد يتنافى مع الأصل الذي بنينا عليه بحثنا أولاً وبدأنا به، وهو أن كلاً من هذين العنصرين الأثر والنظر إنما هو ضروري لكل اجتهاد. فلا ينبغي أن ننظر إلى الأمر على ظاهره وأن نعتقد أنه من الجائز أن يكون الفقهاء الذين اعتبروا أهل رأي بمعزل عن الأثر.

إلى الأصول المتفق عليها، وهي أصول الفقه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم رجعنا إلى الأصول المختلف فيها بين المذاهب مثل عمل أهل المدينة والاستحسان، فإننا نرى أن كل أصل من هذه الأصول لا بد من أن يكون راجعاً بطريق قريب أو بعيد إلى اعتبار الأمرين الأثر والنظر، وإنما يتصنف الفقهاء في هذا أصنافاً باعتبار أننا إذا استقصينا التفريع الفقهي في كل مذهب من المذاهب فإننا نجد الفروع في بعض المذاهب جانحة إلى جانب النظر أو الأثر أكثر من جنوحها إلى الجانب الآخر، وإنما تشترك كلها في هذا المعنى، بحيث إنه لا يمكن أن ينفصل فقيه عن عنصر النظر، ولا يمكن أن ينفصل فقيه عن عنصر الأثر. وإذا كان الفقهاء مرتبين بهذا الاعتبار شقين متقابلين، وكان أحد الشقين لا يشتمل تقريباً إلا على مذهب واحد من المذاهب الأربعة التي هي موضوع بحثنا ومحل دراستنا، فإن الشق الآخر وهو شق الأثر يشتمل في نظر أئمته إلى أنفسهم وإلى بعضهم مع بعض، وفي نظر الناس إليهم يشتمل على الثلاثة الأخرى من المذاهب الأربعة التي هي المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. فما من مذهب من هذه المذاهب إلا وهو معتبر نفسه مذهب أثر لا مذهب نظر، والناس معتبرونه كذلك مذهب أثر لا مذهب نظر. واعتبرت هذه الكتلة من المذاهب الثلاثة الكتلة الحجازية، بقطع النظر عن كونها حجازية في الحقيقة أو غير حجازية، لأن المنهج الذي يكون للعمل الأثري غالبية نسبية فيه على العمل النظري، إنما يعتبر منهجاً حجازياً جامعاً للحجازي وغير الحجازي. ولكن المذاهب الثلاثة التي اجتمعت في كونها حجازية أثرية في مقابلة المذهب العراقي النظري، إنما كانت في داخل تصنيفها هذا متفاوتة في المعنى الذي صنفت به في الصنف الأثري. فلما كان معنى الأثرية كما قلنا معنى يرجع إلى الغالبية النسبية في إعمال العنصر الأثري على العنصر النظري، فإن هذه النسبة كانت متفاوتة بين المذاهب الثلاثة بحسب طرائق استدلالها فيما يرجع إلى الأدلة المتفق عليها التي هي الأصول الأربعة، والأدلة الأخرى المختلف فيها التي سماها الإمام الغزالي في المستصفى الأصول الموهمة. فكان المذهب المالكي معتبراً بالنسبة إلى هذه المذاهب الثلاثة أقربها إلى الرأي، وكان المذهب الشافعي معتبراً أكثر توغلاً في المنهج الأثري من المذهب المالكي، وكان المذهب الحنبلي معتبراً أكثر توغلاً في المنهج الأثري من المذهب الشافعي الذي هو أوغل من المذهب المالكي في ذلك. فأصبح ترتبها على هذه الصفة بحسب قوة الغالبية النسبية للعمل الأثري فيها المتفاوتة فيما بينها، فأكثرها أثرية هو المذهب الحنبلي، ويليه في ذلك المذهب الشافعي، ويليه المذهب المالكي، حتى أننا لنرى أن المذهب المالكي من حياة إمامه مالك بن أنس رضي الله عنه اعتبر واقفاً موقف الخلاف مع غيره من الأئمة الآخرين من الراجعين إلى المذاهب الأربعة وغير الراجعين إليها من أئمة السنة رضي الله عنهم جميعاً، وذلك فيما أشرنا إليه من المناظرة التي بين الإمامين مالك والليث في قضية حجية أهل المدينة، وإلى الخلاف الشهير الذي بين مالك والشافعي في مسألة حجية أهل المدينة وفي مسألة سد الذريعة وفي مسألة المصالح المرسلة، مما انتصب به الشافعي.

0: الشافعي مجادلا لمالك مجادلة قوية في الرسالة، ثم مجادلة أقوى منها في كتاب اختلاف مالك والشافعي من الأم، ثم مجادلة أشد قوة أيضا في كتاب اختلاف الحديث الذي وضع الشافعي رضي الله عنه فيه منهجه على أن الحديث لا يمكن أن يلغى لغيره ولو كان حديثا مخالفا له أو معارضا له، إلا أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر أو أن يكون أحد الحديثين غير ثابت. وأما أن يترك حديث ثابت لحديث غيره كما جرى عليه العمل عند الفقهاء الذين سلكوا طرائق الترجيح، فإن الشافعي يرد هذا ردا باتا مطلقا عنيفا في كتابه الذي سماه اختلاف الحديث.
1: صوت التنوير والتحرير، محاضرات الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. سئل حكيم عن الطهارة فقال: اغسل قلبك قبل جسدك، ولسانك قبل يديك، وأحسن الظن في الناس. إذا كان لديك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ عامل الناس بما ترى منهم وليس بما تسمع عنهم. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك ألا تؤذي أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ما بين صخر وصخر ينبت الزهر، وما بين عسر وعسر يأتي اليسر. فلو كانت الدنيا سهلة ميسورة لما كان الصبر أحد أبواب الجنة. فمع كل ابتلاء اصبر وقل دائما الحمد لله. البركة عزيزي المستمع جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء، فإذا حلت في المال كثرته، وإذا حلت في الولد أصلحته، وفي الجسم قوته، وفي القلب أسعدته. فاللهم ارزقنا البركة في كل شيء. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
6: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم،
7: لا إله إلا الله رب السماوات، لا إله إلا الله رب الأرض، رب العرش الكريم،

وفي ظل شجرة الأنبياء، وفي ظلال دين الله الواحد الأحد الرحمن الرحيم، نكمل قصة نبي الله نوح بن لمك عليه وعلى نبينا الكريم أفضل الصلاة وأزكى السلام.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ صدق الله العظيم.
1: قد سمعنا منك هذا القول مرة بعد مرة يا نوح،
2: فهل عندك من جديد يا ابن لامك؟
3: يا نوح، خذ المال، خذ الذهب، خذ الفضة، خذ كل هذه الثروة. أم أنك من الأغنياء ونحن لا نعلم؟
4: يقول نبي الله عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله.
5: إذن أنت تعلم أنك ستصبح غنيا بعد أن تنشر دعوتك هذه وتهزم آلهة قومك العوالي.
4: أحقا أنت تعلم الغيب يا نوح ابن لامك؟ هل تعرف ماذا أعد خدم وطهاة قصر أختي طعاما لضيوفنا الليلة؟ يقول نبي الله نوح عليه السلام: ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين.
3: حسبك يا نوح، حسبك، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

0: ويحهم إنهم لا يعلمون، ويحهم إنهم بعذاب الله يستعجلون وهم به يجهلون.
1: أخشى أن يصيبنا العذاب معهم يا عم يقون العابد، فإن القوم على الكفر يصرون وبالشرك يتمسكون، وها هي أصنامهم تملأ البيوت والقصور وهم لها عاكفون.
0: نسأل الله السلامة يا ابنتي، نسأله تعالى أن يغمرنا بفضل رحمته يا ابنتي رحمات.
2: يا عم ناقول، يا عم ناقول، قد عاد القوم إلى مجلسهم وهم يستعدون لمتابعة الجدال، فهلم اسمعوا نبي الله بما سيجيبهم وبأي قول سيرد على جدالهم.
3: هلموا يا أتباع نوح عليه السلام، هلموا أيها الفقراء والضعفاء والمؤمنون،
4: هلموا لنسمع جواب نبي الله الكريم. هيا.
5: بل نحن نكرر عليك ما قلنا لك البارحة يا نوح، فاسمع ولا تجادلنا.
6: أنتم تتحملونه أكثر مما يجب يا معشر وجهاء الأرض، فاضربوه أو اقتلوه تنتصرون.
7: بل سنصبر عليه، فهو من وجهاء قومنا أيضا. يا نوح يا ابن العم، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
8: يقول نوح عليه السلام، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون.

0: أسمعتم؟ أسمعتم كيف كان جوابه مخيفاً مفزعاً لنا ونحن في قصرنا وبين رجالنا؟
1: لا تهاب ما سمعت يا مولاتي داهوش الفاتنة، إنما هو افتراء افتراه صاحبكم.
0: أنت أحمق شيطان تحالفت معه يا شيطان، أما سمعته يجيبنا بذلك اللسان المستقيم والقول السليم والقلب الثابت، وكأن كلماته كانت تفتح علينا أبواب الجحيم.
1: الجحيم؟ لا تذكر اسم الجحيم وأنا بين يديك يا مولاتي الفاتنة، فإني أخاف الجحيم، إني أخاف الجحيم.
2: ويحك أيها الشيطان الصغير، أتخاف الجحيم وأنت تعلم أنه مصيرك هو مصير كل شيطان رجيم؟
1: لهذا أخافه، أخاف كل نار متقدة، فويلاه ويلاه من نار الله الموقدة، ويلاه ويلاه من نار الله الموقدة.

يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم.

0: ما هذا الذي يفعل نوح؟ ما هذا الذي يفعل نوح في هذه الصحراء يا قوم؟ ماذا يفعل صاحبكم الذي يدعي النبوة؟
1: كما ترين يا فاتنة الحي، هو يصنع الفلك.
0: عجبا، وهل تبحر السفن في الصحراء؟
2: لعله سيحملها على الدواب حتى يصل إلى بحر من تلك البحار البعيدة.
0: لا لا يا ضيرم، إنها سفينة كبيرة ضخمة ليس على الأرض مثلها، فكيف سيحملها ولو كان يملك كل دواب الأرض؟
1: يا نوح، يا من تدعي أنك نبي الله ورسوله إلينا، ألا تعلمنا شيئا مما تفعل؟
3: نعم يا نوح، قل لنا ما هذا الذي تصنع، وكيف ستبحر سفينتك في رمال هذه الصحراء الشاسعة؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم.

0: ويلكم يا أبلسة جهنم، أهربوا بسرعة، فروا من هذا المكان، فروا وانجوا في حياتكم.
1: أخته الشيطانة الكبيرة، ماذا يجري؟ لماذا تغيرت السماء فجأة؟ لماذا أبرقت وأرعدت؟ ماذا يجري؟ أهو عقاب الله لنا؟ هل جاء وقت الحساب يا أبلسة جهنم؟

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب نور الصباح، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له الحمد وله الشكر، عليه توكلنا وبه نستعين. ربي، أفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، وسترت الذنوب فتكامل إحسانك، وغفرت العيوب فتواصل غفرانك. إلهي، لك الحمد على عقل ثقفته، ولك الحمد على فهم وفقته، ولك الحمد على توفيق أهديته، ولك الحمد من حائر هديته. جل جلالك فتعالى، وتم نوالك فتوالى، وسر رفقك فتتالى، وجرى رزقك حلالا. ربي، تعاليت في دنوك، وتقربت في علوك، فلا يدركك وهم ولا يحيط بك فهم. تنزهت في أحديتك عن بداية، وتعظمت في ألوهيتك عن نهاية، فأنت الواحد الأحد، الواهب الصمد، الباقي بعد الأبد. لك خضع من ركع، وذل من سجد.

هذه إذاعة المنستير تفتح لكم شروفات الجمال. مستمعين الأكارم، صباح الود والورد والصداقة الخالصة. هذا صوت لحبيب مرموش يأخذكم إلى فسحة جديدة من نور الصباح. فمرحبا، أهلا وسهلا. الصداقة الحقيقية هي العلاقة الصادقة الخالية من المصالح والحسابات، وهي أقرب من علاقة الأخوة، تملأ صاحبها بالسعادة وتنشر المودة والرحمة بين الناس. فاللهم اجعلنا من الأصدقاء الأوفياء الصادقين المخلصين.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

أخي في الله وفي الحياة، عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذا عطش قلبك فلا تسقه إلا بالقرآن الكريم، وإذا استوحش فلا تؤنسه إلا بذكر الرحمن الرحيم. فمن أوى إلى الله أواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه وعافاه، ومن باع نفسه إلى الله اشتراه، فطوبى لمن آواه ربه وكفاه واشتراه، فرضي عنه وأرضاه.

اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم

0: إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من صحة وعافية فاجعل لنا يا ربنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من بلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم يا ربنا أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح شبابنا وأصلح شيبنا وأصلح نساءنا وأصلح أطفالنا وزوجاتنا اللهم اغفر للمسلمات الحاضرات والغائبات اللهم ارفع درجاتهن وآمن روعاتهن وتقبل منهن أعمالهن برحمتك يا أرحم الراحمين
1: أيها المستمع الكريم لا تدري نفس بأي شيء تدخل الجنة بدمعة أو ابتسامة بكلمة طيبة أو بصدقة بصبر جميل أو بتلاوة آية بتسبيحة واحدة أو بسلامة صدر ونقاء سريرة فاللهم اجعلنا ممن طاب عيشهم وأخلصت سريرتهم وأحسنت سيرتهم فجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدرهم وقضيت دينهم وفرشت همهم وأجبت سؤلهم ورفعت قدرهم وأعليت منزلتهم ورفعت درجتهم وأقلت عثرتهم وجبرت كسرهم وأحسنت خلقهم يا رب العالمين
2: أستغفر الله ربي واهب المنن ومذهب الباس والأسقام والحزن

شغلني. ثبت فؤادي على تقواك يا أملي، فداك حرز عن الأسواء يحجبني.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا.
1: عن قيمة الأم وفضلها وبرها وما تعانيه من مشقة وتعب أثناء الحمل والولادة ورعاية الأبناء، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فليحفظ الله أمهاتنا وآباءنا جميعا، وليجعلنا معهم في حلل النعيم والسعادة.

يقول معروف الرصافي الشاعر العراقي الشهير: أوجب الواجبات إكرام أمي، إن أمي أحق بالإكرام، حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني إلى أوان فطامي، ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نومها لأجل منامي، وبلطف تعهدتني إلى أن زال ضعفي واشتد لين عظامي، عنيت بي عناية واستمرت بشراب مهتمة وطعامي. أنا مذ كنت قبل في حضن أمي يوم كانت تربني باهتمامي، لم أكن عند يقظتي ورقادي من أولي العقل أو أولي الأحلام، إنما كنت كالسخيلة طفلا فاقد الفهم عاجزا عن كلامي، فترعرعت ناشئا ثم قد صرت غلاما ولم أكن بغلامي، وتفهمت حق أمي كبيرا عندما صرت من أولي الأفهام. كل هذا من فضل أمي، ولولا فضلها كنت عرضة للحمام. إن أمي هي التي خلقتني بعد ربي فصرت بعض الأنام، فلها الحمد بعد حمد إلهي، ولها الشكر في مدى الأيام.

أصدقاء إذاعة المنستير، مرحبا بكم على أمواج عروس البحر. نلتقي لنضيء شموع هذا الصباح بأجمل الكلام وأحلى الأنغام، مع تحيات لحبيب مرموش. عن معنى الأخوة نتحدث. إن أخاك من يسعى معك ويؤثرك على نفسه لينفعك، ومن إذا أوجعك الزمان وصدع فرحك شتت فيك شمله ليجمعك. ليس هناك حب بعد حب الله والوالدين كحب الإخوة والأبناء. بالمحبة نبني جسر الحياة والتواصل الذي يمتد بنا من ضفة الحسرة والأسى إلى ضفة الفرح والأمل والبشائر والسعادة. أيها الأحبة الكرام، الإخوة نعمة من الله تعالى، لا يعرف قيمتهم إلا من تمتع بقربهم ومحبتهم، وليس هناك أجمل من وجود الإخوة في حياتنا، فهم سندنا الحقيقي ومصدر قوتنا، نلجأ إليهم وقت الضعف والضيق والألم، فنجدهم يفرحون لفرحنا ويسعدون لسعادتنا ويحفزوننا على النجاح والصلاح، ويقفون معنا وقت الحاجة والفاقة والفشل. الأخ نبراس الوجود، والأخت فاكهة الحياة.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أيها المستمع الكريم، أجمل ما في السفر هو تقلب مشاهده أمام المسافر مثل مواسم غير مستقرة. وقد يتعين عليك أحيانا أن تسافر بعيدا للعثور على ما هو حذوك أو قريب جدا منك. أنت كائن حي تستحق الحياة والسفر في كل الاتجاهات. أنت طائر تحلق في السماء الشاسعة، أنت لست شجرة. قال أحدهم: لم أعد كما كنت بعد أن رأيت سطوع القمر على الجانب الآخر من العالم. فلا أحد يعرف كم أن السفر شيء رائع وجميل، إلا عندما يعود أخيرا إلى منزله وينام بكل بساطة على فراشه البالي ووسادته القديمة. ساعتها سيعرف أن هدف المسافر خلال الرحلة ليس الفرجة والسياحة فقط، وإنما التحرك وقتل الجمود واكتشاف العالم من جديد. قال مصطفى أمين: رحلة خارج المكان والزمان في ساعة حلم مستجاب تساوي قراءة 1000 كتاب.

قال أحدهم يحدث صديقا له: لم يترك مكانه أبدا. أنا سافرت يا صديقي، سافرت أكثر مما سافر السندباد، وشاهدت أعظم المدن والبحار، وقابلت حمقى يتصورون أنهم يوجهون العالم بأنفسهم، ودخلت أغنى القصور وأفقر الأكواخ أيضا، واستمعت إلى منطق الفلاسفة وهذيان العشاق، وجربت النجاح والفشل والحب والكراهية والغنى والفقر، وعشت حياة مليئة بالتجربة والسفر وبالقراءة والتأمل. عشت حياتي، لكنني أعترف أنني لم أكتشف معنى السعادة إلا خلال تلك اللحظات البديعة التي كنا نسجد فيها في بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

نلتقيكم بإذن الله مع إشراقة يوم جديد نضيئه بأجمل الكلمات وأحلى النغمات، مع خالصي تحيات الحبيب مرموش الذي رافقكم على مدار الساعة بحثا عن مرافق أخرى للجمال. إخراج سامي مطوع. نقول لكم في النهاية دمتم أحبة على درب الصباحات الجميلة، وإلى لقاء جديد.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: وتمام السادسة صباحا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية المنقضي نسبة 5.1%، مسجلة بذلك تراجعاً مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه نسبة التضخم 5.3% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به نائب مجلس نواب الشعب يسرى البواب حول تلامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية هشة، أكدت أنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. نفى مدير مشروع محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة منصف عمارة نفيا قطعيا صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخول المحطة حيز الاستغلال الفعلي أو احتواء مياهها على مواد خطرة، مؤكدا على أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة أمس من حجز كميات كبيرة من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي بجهة القلعة الصغرى، كانت مواجهة للاحتكار والمضاربة، وتتمثل المحجوزات في 3144 قارورة مياه معدنية من سعة لترين لتر ونصف إلى جانب 70332 قارورة مياه معدنية من سعة نصف لتر. أعلن والي سوسة أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمواويل الريفية سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة خلال أيام الأحد الممتدة من 10 إلى 20 من أوت الجاري على طيلة اليوم بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة أنفيضة وهرجلة وضفاف وادي شريشر وشقافة بين جيبيا ومصب وادي شقافة بمنطقة بوفيشة والضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة. انطلقت أمس دورة نهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى يوم الأحد 9 أوت، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أمس ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة والتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 7، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

ستة وخمسة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026.

بك من الهم وكربته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا شر أنفسنا.

تحية لكم وين ما كنتوا موجودين، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة نرافقكم لمدة 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، وأيضا الأغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام نوار اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. المنتظر درجات الحرارة مش تشهد انخفاض الطفيف، نعطيكم التفاصيل بعد شوية، وتستناو كما العادة بقية فقرات ساعتنا الأولى. بدايتنا تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

على

فيروز نوصل معها لستة و24 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم من المتوقع أنه باش يشهد سحب عابرة بأغلب المناطق. درجات الحرارة كما قلنا بكري شوية باش تسجل انخفاض طفيف، وباش تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وتكون بين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحار يكون متموج إلى محليا مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. توكيم العادة في ساعتنا الثانية نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، نشوفه إن شاء الله كيفاش باش يكون. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة، على الموجة 104.7
1: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، وما زلنا في ساعتنا الأولى لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
3: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في نهار كما اليوم 8 أوت نبدأ بسنة 1521، تاريخ سيطرة العثمانيين على مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كما اليوم سنة 1815، نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت إلينا، إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي واللي قعد فيها حتى وفاته سنة 1821. 1940 أيضا في نهار كما اليوم بداية معركة بريطانيا ضد الجيش النازي أثناء الحرب العالمية الثانية. وسنة 1942 رئيس وزراء المملكة المتحدة وينستون تشرشل يصدر قرار بتعيين الجنرال برنار مونغومري قائدا للجيش الثامن. 8 أوت 1945، الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي 8 أوت 1955 عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
3: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
2: بعد حملة روسية استهدفت مرشحين، فرنسا تؤكد رفضها أي تدخل أجنبي في انتخاباتها الرئاسية. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: جوليا بوتروس. نوصل معها لستة واربعة واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود،
0: بداية جولتنا من موقع الجزيرة بونيت ومع الملف الإيراني. واشنطن تبحث عن مخرج من الحرب، وبزشكيان ينفي وجود خلافات داخلية في إيران. فرنسا خارجها، لبنان وإسرائيل يتفقوا على دول لمراقبة نزع سلاح حزب الله. وسؤال اليوم في موقع الجزيرة بونيت، اتفاقية مكة للدفاع المشترك هل تعيد تشكيل معادلة الأمن الإقليمي؟ نمشيو إلى موقع فرانس 24 اللي يحكي في نفس الموضوع تقريبا. ما هو مضمون الاتفاق الدفاعي الموقع بين السعودية وباكستان وتركيا، وكيف تنظر إسرائيل إليه؟ من العناوين الأخرى في نفس الموقع، إسبانيا تعلن إسقاط إحدى أكبر شبكات تهريب البشر والمخدرات في البحر المتوسط، وبعد حملة روسية استهدفت مرشحين فرنسا تؤكد رفضها أي تدخل أجنبي في انتخاباتها الرئاسية، بينما يتلقى دعما من حلفائها الاتحاد النرويجي لكرة القدم يطالب إنفانتينو بالاستقالة. مازلنا في موقع فرنسا 24، مفاوضات روما تنتهي بدون اتفاق بشأن توسيع مناطق انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم، إسبانيا تفرض إجراءات تفتيش على القادمين من إيطاليا وسط تصاعد الخلاف بشأن الهجرة، واتفاقية مكة تجمع السعودية وتركيا وباكستان وتقوم على الردع الجماعي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم، روسيا تصف حادثة الطائرة المسيرة بألمانيا بأنها استفزاز ملفق، والاتحاد الأوروبي يسرع خطط آيريس 2 بسبب احتياجات الدفاع. أيضا من العناوين الأخرى، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يهاجم قرار وقف قاعة البيت الأبيض ويقول إنها عار وطني. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: صباح بلا حدود. نصنع معها للستة وسبعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله ما فيه كان الأخير. تحية ليكم إذا كان شديد وثنية للخدمة، أقول لكم الطريق السلامة وربي يعينكم الناس الكل. بعد 12 دقيقة تقريبا من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: التمام 7 صباحا على موجات إذاعة المنستير. التحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. تمكن أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98%. تم توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. تتواصل اليوم وغدا الدورة النهائية لتوجيه الجامعية التي انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث تم وضع مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجارية. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، مما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تنطلق اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية 16 من هذا الشهر، وأفاد مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع بأن هذه الدورة ستشهد حضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالباً. تحت شعار حيث تلاقي الفرص وتولد الشركات، تحتضن مدينة الحمامات اليوم فعالية الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس ودول الخليج العربي واستكشاف فرص جديدة تشمل كذلك الأسواق الأوروبية. في العالم، أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان أحرزت تقدما ملحوظا قد يعيد فتح مضيق هرمز قريبا، تزامنا مع مساع داخل واشنطن للخروج من المواجهة العسكرية باهظة الكلفة مع طهران. نعيد هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: صباح الفل، صباح النور، يا صباح الخير، نهارك أسعد ليالي في إذاعة المنستير كل صباح، بشائر الخير وإن شاء الله نهاركم زين، نهاركم زين، نهاركم فل. خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار، أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبون أشتم جديد،
3: أشتم من أحداث،
2: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: حلوة متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كن هار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.

0: صادتني هي رش مجروني للصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاي.
1: ما زالت البركة
2: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان في حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد بتاع زغوان كانوا يربيوا السعي كلهم فلاحة العشية لابد مش عادي يرجعوا بالسعي متاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي متاعهم لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي علاش باش السعي متاعهم يشرب السعي تلقى جابية كبيرة قبل المرشي ما عادش موجودة هي المحل تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي متاع نظافة في الصيف نظفوهم ونبيضوهم علاش باش كي نعوموا فيهم نلقاوهم من ضعف نظفوهم وحدنا نساء يبيضوا نساء هما اللي يبيضوا يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل ذاك باش يبيض بالجيل
3: وعادي عندكم قبل النساء وتخرج خاطر كنا نعرفوا انه كان عندنا برشا السفساري في زغوان
2: عندنا السفساري وعندنا الحرام عندنا نوعين عندنا الحرام الحايك هذاك نعرف امي كانت في الحرام الحايك السفساري هذاك في الافراح السفساري حرير يلبسوه في اللوطية يلبسوه في المحضر يلبسوه تبدم حلاها كل وكل ريحة متاع الناس اللي الشارع باش تمشي من البعيد تلبس سفساري ما يبدأوا كلام بين بعضهم احنا الجيران اخوة نحافظوا على بعضنا وبالقدر الناس متربية وناس متعاشرة مع بعضها وخيال الناس كل
1: ما زالت البركة.

0: علي رياحي نوصل مع أهل 26 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. ما زلنا مع بعضنا حتى التسعة متاع الصباح. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. كما العادة الربح موجود في بشائر الصباح, واليوم نجموا ربحكم تذاكر باش تحضروا سهرية اليوم السبت 8 أوت 2026 في مهرجان سوسة الدولي. سؤال كما العادة تلقوه على الصفحة الرسمية إذاعة المنستير على فيسبوك, نسألوا ونلوجوا على اسم السهرية اللي بش تتعدى اليوم في مهرجان سوسة الدولي. تدخلوا تلقوا السؤال, تجاوبوا بكومنتير بش تربحوا معنا 5 تذاكر اليوم على ذمتكم لربح في بشائر الصباح. وانتم غادي كما العادة نعمل عليكم بش تعاونونا في اختيار الغناية الأخرى اللي بش نختموا بها بشائر الصباح اليوم. 100% تونسي, نقترح عليكم زوز غنيات. الغنية الأولى هادي جويني مفتون بغزرة عينيها.
1: مفتون بغزرة عينيها, بغزرة عينيها.
0: الاقتراح الثاني صبر ربعي برشا.
1: صبر

كما العادة الاختيار والتصويت على صفحة رسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. ونرجع بغناية من الغنايات هذوما كما العادة في آخر بشائر الصباح. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا هذه؟ دقيقة صحة تستنى، وأيضا عناوين نشرة الأخبار، فقرة معلومة تهمك، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وبتبيع تفاصيل أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عالسلامة، أني اسمي شاد، باش نحكي لكم كيف مشيت للبحر. مشينا للبحر، حضرنا وحطينا الخيمة ولبسنا ونحينا ومشينا نعومه يخلقينا حريقة، شديناها وقتلناها، قسمناها في زوز. وبعدها مشي كملنا البحر، كملنا للغريق، دخلت أني وما للغريق، علمتني كيفيه نعو. وبعدها رجعنا مشينا ناكله، وبعدها رجعنا نعومه، رجعنا نعومه أني وخويا لعبنا. وبعد لقينا برشة أصداف كبار وصغار أنواع وشكال. وبعدها رجعنا باش ناكل، وبعدها اخر غطسه وباش نروحوا. اختصنا اخر غطسه وروحنا بدلنا، والبحر صافي باللارة، ما فيش حتى ذريع، حتى كعبه ذريع. في شويه هو حريقه اما الكل ظاهر فيه الاصداف. باش نقولكم لي نحنا مشينا للبحر القراعيه، وبعدها روحنا. كي مشينا كان معبي. باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. السي هي سلسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في نطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو ينجم يكون عندك جلطة في ساعة برا امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعة ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير، موعد تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة ينفي احتواء مياه المحطة على مواد خطيرة ويؤكد دخولها حيز الاستغلال قريبا. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من تهديدات الشبكات الرقمية والذكاء الاصطناعي على سلامة الأطفال. اليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير بحضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالب. هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3. إذاعة
4: المنستير 97.3.
5: طيب صباح الخير. نهاركم مبروك سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
4: شنو نعمل في حالة ضياع الدفتر الصحي للطفل؟ يلزم التوجه فورا إلى المركز الصحي أو المستوصف اللي اخذ فيها الطفل التلقيحات وطلب استخراج شهادة التلقيح أو نقل البيانات من سجلات الأرشيف الطبي ومراجعة الطبيب المختص للحصول على دفتر جديد أو توثيق التلقيحات السابقة. فما خطوات لازمة تتمثل في تقديم وثائق وهي أوراق إثبات الهوية كما مضمون الولادة للطفل. خطوة أخرى مهمة هي طلب البحث في سجلات التلقيح القديمة واسترجاع تواريخ الجرعات السابقة، وختم الدفتر الجديد يكون إثر الحصول على توثيق رسمي أو طابع طبيب المركز الصحي على الدفتر.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، واليوم الهيئة التسريع الجديدة للاتحاد الرياضي المنستيري تعقد ندوة صحفية برئاسة السيد جمال السقا، ندوة صحفية لتقديم أعضاء الهيئة وتدارس آخر مستجدات تخص خاصة ملف المنع من الانتداب. والبارح كان اجتماع مع المنخرطين. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد أبرز ما جاء في الجلسة، شهدت الجلسة الإخبارية تقديم عدد من التوضيحات حول الوضعية الحالية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، إلى جانب الكشف عن جملة من الخطوات والبرامج اللي بتعمل من خلالها خلال الفترة القادمة بهدف إعادة الاستقرار الإداري وخاصة المالي وتعزيز العمل الرياضي. لقاء أيضا مع وزير الشباب والرياضة، منتظر باش يكون عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة خلال الأسبوع القادم، باش يتم التطرق إلى عدد من الملفات اللي تهم النادي وخاصة الإشكاليات اللي تتطلب تدخل ومتابعة من الجهات المعنية. أيضا رفع المنع من الانتداب وحل إشكال التحويلات المالية، اللي أكدت الهيئة أن العمل متواصل من أجل رفع المنع من الانتداب وتسوية الملفات العالقة، إلى جانب إيجاد حل نهائي للإشكال التحويل المالي بهدف ضمان جاهزية النادي وانطلاق الموسم في أفضل الظروف الممكنة. أيضا تسوية الوضعية المالية بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، والملف المالي يعد من أبرز الأولويات خلال المرحلة القادمة، بشتمل العمل على حل المشاكل المالية العالقة وإعادة التوازن والاستقرار المالي للنادي، إعادة هيكلة العمل الإعلامي، باش يتم الإعلان عن تكوين فريق إعلامي جديد يضم مجموعة من الكفاءات في مختلف الاختصاصات، باش يشرع العمل بداية من الأسبوع القادم. أيضا مغازة النادي، الجانب المتعلق بالهوية والذاكرة، باش يتم العمل على ترميم مغازة النادي وإعادة تهيئتها بالتوازن مع إطلاق علامة تجارية خاصة، في خطوة تهدف لتعزيز هوية النادي وتثبيت رموزه خارج الملعب. من بالنسبة للانتدابات في الزوز فروع، نحكيه على كرة القدم وكرة السلة، تم التأكيد على وجود انتدابات قادمة في فرعي كرة القدم وكرة السلة، والمرحلة القادمة باش تكون مرحلة العمل وترتيب البيت الداخلي مع تركيز على الملفات المستعجلة وخاصة رفع المنع من الانتداب لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. وأكيد اليوم كما قلت في ندوة صحفية الساعة 5 بأحد نسل مدينة المنستير لتوضيح كل الأمور لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في فريق النجم الرياضي الساحلي، لجنة تفضل نزاعات غلق ملف الأسعد الدريدي وملف فوزي البنزرتي، بعد ما أعلنت لجنة النزاعات بالنجم الساحلي عن غلق الزوز ملفات رقم 14 ورقم 15 متعلق بالمدرب السابق للفريق فوزي البنزرتي البالغ قيمته 75 ألف دينار بفضل الهبة التاريخية لجمهور الفريق النجم الساحلي، والمرور الملف رقم 16 للاعب عبد الرزاق بوزرة قيمته 90 ألف دينار. نذكروا ما زالوا 3 ملفات عالقة لفريق النجم الرياضي الساحلي، وأكيد محمد أمين بن عمر، أيضا بوزرة عبد الرزاق بوزرة، هذا بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي اللي خاض مباراة ودية أمس وكان فاز بهدفين مقابل صفر في مباراة ودية ثانية لفريق النجم الرياضي الساحلي بعد ما كان تعادل أمام الأولمبي الباجي صفر مقابل صفر، فاز في مباراة ودية أمام الجار المرادي بحمسوسة بهدفين مقابل صفر. نقعد مع المباراة الودية، أيضا الملعب التونسي كان خاض مباراة ودية أمام أقبل الجزائر موجود في تونس، يعمل في تربص مغلق، كان هزم 3 هدف مقابل هدف، سجل هدف الملعب التونسي فخر الدين بن يوسف. في المقابل النادي الإفريقي استغل أيضا تربص وخاض مباراة ودية أمام تقدم سقي الدار، مباراة كانت مشوقة والفوز النادي الإفريقي 3 هدف مقابل 2. في برنامج اليوم المستقبل الذي بالمرسى والترجي التونسي، بعد ما كانت المباراة مبرمجة في الساعة 5 في ملعب شادلي زويتن تم تغييرها للحديقة بالاتفاق مع بين زوز فرق، وأصبحت في توقيت جديد الساعة

السادسة كما قلت مباراة ودية بين الترجي ومستقبل الرياضي بالمرسى. في فريق الشباب القيلونية انسحاب السيد محمد دليوان رئيس النادي وتعيين السيد السحبي عمارة رئيس للفريق مع المحافظة على تركيبة باقي الأعضاء مع إمكانية إضافة رئيس فرع كرة القدم في الساعات القادمة. نحكي على الانتدابات. الحارس السابق للترجي التونسي وسيم القلوي يمضي رسميا لشبيبة العمران بعقد لمدة 3 سنوات. النادي الصفاقسي يدخل في تربص مغلق من 11 حتى 16 أوت الجاري في تربص مغلق بتونس العاصمة بعد تربص الأول في سوسة. باش يجري الفريق خلال هذا التربص زوج مباريات ودية أمام الأولمبي الباجي يوم 13 أوت في باجي، أما الثانية باش تكون أمام نادي حملان في يوم 16 أوت، ويستقبل نادي الصفاقسي في نذكره بالنسبة في مباراة ودية أخرى باش يكون في أمام سان بيدرو في ملعب الطيب المهدي بصفاقس. وقت نهاية سبورانفو شهر لكم أسعد الأيام، يرجع لكم محمد يكمل معكم بشائر الصباح، إلى اللقاء.

0: جورجو صوف نوصل معها للسبعة وتسعة واربعين دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة متاع الصباح، ونمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيسليم بالميلاد، صباح النور.
1: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف تسمعين ذات مناسير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة معك على طقس اليوم كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
1: هو طقس اليوم باش يكون طقس استقرار مع سحب قليلة أغلب المناطق، بينما الريح هو اللي باش يكون قوية شوية بخليج تونس وضعيفة بمعتدلة بقية المناطق. وبالتالي اليوم باش يكون البحر مضطرب فشي الاضطراب خاصة بخليج تونس، وأقليل الاضطراب ومضطرب بقية السواحل. بينما اليوم الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم صارت جهة المنستير سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. سوسة 36 درجة، المهدية 35 درجة، بينما القيروان 41 درجة. بالنسبة للأيام الجاية كيف طقس تواصل في استقرار وسحب عامة قليلة على كامل البلاد، والحرارة تقعد في نفس المستويات تدية، مستويات في حدود المعدلات العادية أو أكثر بقليل حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. إن شاء الله البحر هو اللي يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال، هوني يردوا بينا ونتمنوا السلام للجميع.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة. تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. 9 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. ما تنساوش أنه الربح ديما موجود. نذكركم أنه فما سؤال يستنى فيكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك، سؤال يخص سهرية اليوم في إطار مهرجان سوسة الدولي. 5 تذاكر للربح باش تمشيو تعديو سهرية حلوة إن شاء الله اليوم في مهرجان سوسة الدولي. تجاوبوا على السؤال وفي ساعتنا الثانية نختاروا فائز وإلا فائزة في حصة اليوم. ما تنساو جزادة باش تصوتوا للغناية اللي تحبونا نختموا بها. نذكركم زوز غنايات كنا اقترحناهم عليكم، هادي الجويني مفتون وصابر أرباعي. برشا زوز غنايات تختاروا منهم الغناية اللي نكملوا بها حصتنا اليوم. اللي خليكم معنا ما تبعدوش، مازلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة متاع الصباح.

0: الساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة ينفي احتواء المياه المحطة على مواد خطيرة ويؤكد أنها ستدخل قريبا حيز الاستغلال. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من تهديدات الشبكات الرقمية والذكاء الاصطناعي على سلامة الأطفال. اليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير بحضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالب. إلى تفاصيل النشرة: تتواصل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشكر بشكل يومي في ولايات الساحل، مما حول الإشكال إلى عامل توتر اجتماعي دفع المواطنين للاحتجاج للمطالبة بحقهم في الماء في عدة مناطق. وفي ظل هذه الانقطاعات كثر الجدل حول أسباب تأخر انطلاق عمل محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة، والحديث عن إشكال يتعلق بجودة المياه التي تنتجها المحطة، وهو الأمر الذي نفاه رئيس مشروع المحطة المنصف عمارة. وأكد في تصريح للأخبار أن المحطة في مراحلها التجريبية الأخيرة وستدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل.
1: الخبر غير صحيح بالمرة. أولاً، أن المحطة لحد الآن لم تدخل الإنتاج الفعلي. المحطة وقع إنجازها، والمحطة هي مشروع 130 مليون دينار، فيه أربع أقساط. الأربع أقساط أظن جاهزين كلهم بما فيه قسط المحطة. وقع الإنشاء المنشآت المدنية، تركيب معدات. أحنا تو حالياً في المرحلة النهائية اللي هي مرحلة متاع تجربة المحطة. قدر تضمننا أنه المحطة ربما تولت شوية في التجارب، لكن حبيت أن نتمنى سيكون ونقول راهي عملية تجارب، هي تجارب دقيقة فنية. راهو يلزم الماء من المصدر إلى أنه يوصل للمواطن، يلزم يكون يلبي الشروط الفنية الدقيقة الصحيحة. احنا تو حاليا في طور التجارب. المشروع هذا حفاظا على الديمومة متاعه يلزم الماء يمر عن طريق المعالجة الأولية، ثم عن طريق غسيل التنظيف العكسي، ومن بعد يتم تمريره. المحطة مصممة تصميم خصيص كأي محطة في العالم، أنها ما تنجمش تخلي حتى مواد وحتى شوائب، لأن الأغشية هذه أغشية تريتريفين توصل تنح 40 جرام تاع الأملاح اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط. نعتذر إذا كانت قصرنا، رانا نشتغلوا ليل نهار 24 على 24 ساعة. التجارب قاعدة جارية، إن شاء الله بإستنى طرب، إن شاء الله بالقريب في القريب العاجل سطر النور إن شاء الله نقوله خلال الصيف هذه.
0: على إثر احتراق منزل لعائلة في المكنين من ولاية المنستير، أذن والي الجهة عيسى موسى خلال زيارة معاينة للمنزل المتضرر باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة لفائدتها بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية. وأوضح كاتب عام ولاية المنستير سمير الرايس أن فريقا تقنيا من خبراء الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحول إلى المنزل المتضرر لإجراء الاختبارات اللازمة قصد تحديد المسؤوليات وضمان حقوق العائلة المتضررة.
2: الحادثة اللي جدت في مدينة المكنين في حي القلالات بالتحديد، والمتمثلة في اندلاع حريق بمنزل واللي انتج عليه احتراق أجزاء منه، وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية وسيد وزير الداخلية نقلت السلطة الجهوية على عين المكان. في التنقلة تبين أن المسكن لم يعد قابل للسكنة وكانت الأضرار مادية، والحمد لله أذن السيد الوالي حينيا بتسويق محل لإسكان العائلة المتضررة هذه، والانطلاق الموقع لتوفير الأثاث اللازم لإسكان العائلة باش تكون ظروف الإقامة نتاعهم في المسكن اللي تم تسويقه ظروف طيبة. في نفس الوقت تولت مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية التنقل على عين المكان لتوفير الإحاقة النفسية والاجتماعية. في نفس الإطار تم تنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز للقيام باختبار لهيكل المسكن المتضرر، باش على ضوء الاختبار هذا يتم تلقى فوريا المصلحات الضرورية لإعادة العائلة للمسكن هذا. بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تنقل فريق من خبراء الشركة تولوا القيام بالمعاينة نتاعهم الضرورية والاختبارات اللازمة، خاطر بعد الاختبارات هذه تم إجراءات قانونية مش يقع اتخاذها، سواء كان من قبل الشركة إذا كان أخذت الاختبارات اللي هي مسؤولة على الحريق هذايا، وما يتلوه من إجراءات ضمان حقوق العائلة هذه.
0: حتى حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وأوضح في بلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. وشدد على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف، سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع التأكيد على واجب اطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر. وفي سياق متصل بالطفولة، أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب يسري البوابة حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة، أكدت بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. تتواصل اليوم وغدا الدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يتحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية. وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالي سهام برازة أنه تم وضع مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجارية.
3: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
0: تنطلق اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنسير لتتواصل إلى غاية 16 من هذا الشهر. وأفاد مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع بأن هذه الدورة ستشهد حضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالباً.
4: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في دورته 20، كيف نقولوا الدورة 20 شكون دورة إن شاء الله متميزة لأنها بالدول المشاركة مشكون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حفظنا في المهرجان على المكونات نتاعو من الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية، مش يأطروها فنيين مختصين في المجال هذاي. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض تقريبا. الدخول بطبيعة مش يكون مجاني، والعروض مش يكون زوز عروض في اليوم. إقامة والإعاشة في مؤسستنا فاطومة برقيبة، الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين بين 300 و 350 مشارك.
0: نبقى مع شأن الثقافي، حيث تم إحداث منصة رقمية مخصصة حصريا للدعم في المجال الثقافي. وبينت كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنسير نفيسة براهم أنه يتعين على كافة الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بالولاية والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات بعنوان الثلاثية الرابعة من السنة الحالية تقديم مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة المخصصة للغاية، وذلك في أجل أقصاها 15 من سبتمبر القادم.
5: قامت وزارة الشؤون الثقافية في إطار رقمنة الدعم العمومي للجمعيات بإنشاء منصة رقمية مخصصة للدعم العمومي لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات، وذلك طبقا للإجراءات والأوامر تعين وجوبا تقديم المطالب الدعم إلكترونية عبر المنصة الرقمية للغرض، ثم إدراج المعلومات المطلوبة بالاستمارة الإلكترونية بعد إنشاء حساب والولوج إلى الفضاء الشخصي للمستخدم عبر الرابط اللي هو موجود على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في أجل أقصى يوم 15 سبتمبر 2026 بالنسبة للمشاريع التي سيتم إنجازها خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2026 أي شهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر 2026. الرابط هو portail.mac-subvention.gov.tn.
0: وعشر دقائق بعد الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس مشروع محطة تحلية المياه بحر بسوسة ينفي احتواء مياه المحطة على مواد خطيرة ويؤكد أنها ستدخل قريبا حيز الاستغلال. اليوم انطلاق الدورة العشرين للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنسير بحضور فرق مسرحية من 15 دولة. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام نوار ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.

اجوا بحذان الاذاعه في مونستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ادم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.

0: وللتوفيق نوصل معها ل 18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة معنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح
0: سعادة
2: محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا كما العادة في ولد بحر. البارح حكينا على الماء الحلو وحكينا على حوت في الماء الحلو، اليوم باش نرجعوا للبحر وباش نحكيوا على الصوبيا.
2: اي اليوم باش نحكيوا على واحد من اشهر الرخويات في البحر الابيض المتوسط واللي يعشقوها التوانسه محمد في كل دار، واللي هي يقولوا عليها في الجنوب الشوابي ولا الصوبيا. اسمها العلمي سيبيا أوفيسيناليس، لا سيش باللغة الفرنسية. وما نحكي لكش محمد توا نحكي معاك هكا مرقة جلبانة بالصوبيا على الآخر. فهمت؟ دونك السيبيا هذه ولا الصوبيا ولا الشوابي تنتمي لرأسيات الأرشل. حكينا قبل على القرنيط، دونك هي تابعة القرنيط والكلامار اللي هما تسميه رأسيات الأرشل. عندها 8 صوابع ولا أذرع، وكل واحدة كل صوابع فيهم صفوف من البنطوز ولا الليمصات باللغة العربية. وعندها اللي يميزها السيبيا زوز لوامس طويل ولا صوابع طويل على الأخر. وفي آخر الصوابع هذوما نلقاو ليمصات كبار ولا بنطوز كبار في الأطراف نتاعهم، تستعملهم باش تصطاد بيهم الفريسة نتاعها بسرعة البرق. هذيك الميزة نتاعها السيبيا. فين تعيش؟ تعيش فوق القاع الرملي والطيني على أعماق تتراوح بين أمتار قليلة، وحتى تنجم توصل 200 متر وخاصة في المناطق الساحلية وين تلقى الغذاء والمكان المناسب للتكاثر. دونك هذو ما هما شو تحبث هي ماذا بيها القاع، منها بقعة غارقة وفين تلقى بيزيغ مكلتها والعشيش بتاع عظم مديحة. ليه كيفاش نعرفوها توا محمد؟ السوبيا هذه هاي تشبه القرنيط، قرنيطة عندهم برشا نقاط شبه بين بعضهم، شبه ويصل لبعضهم. جسمها باش يكون بيضاوي ومفلطح الداخلين، يعني مش الصوابع. طولها عادة بين 20 و30 سنتي، ويوصلوا بعض الشوابي الكبار نجموا حتى يوصلوا 45 و50 سنتي. ولكن فما كي قلت لك عليهم الزوز أذرع طويل متاحهم هذوكم هما اللي يخليهم يفرقوا على الأكتوبوس ولا على القرنيط. وزنها في الأسواق يتراوح بين 300 جرام وكيلو، وإحنا قلنا القرنيط أقل من كيلو ما نشيلوش. دونك هذية بالحجم ديما تكون أصغر الكعبة السوبيا. جلدها ناعم وعندها ميزة، ما إحنا كل مرة نحكيه على ميزة في ولد بحر. الميزة متاحة السوبيا هذية اللي لونها يتبدل في ثواني من الأبيض إلى البني أو الرمادي، على خاطر عندها خلايا لونية خاصة، وهذه من أذكى وسائل التمويح. دي ما احنا تعلمنا برشا حاجات حبيبي بكتابنا وهيك على التمويح في البحر. دونك عندها هذه أذكى وسائل التمويح في البحر، تخليها تختفي فوق الرمال أو الصخور وما تعرفهاش. وعندها زادة ميزة أخرى اللي هي عندها عينين كبار، وعين السوبيا من أكثر العينين تطور. دونك هي متطورة ياسر أكثر من الكائنات الأخرين. علاش؟ خاطر تعاونها باش تصطاد حتى في الأعماق وقت اللي تبدأ الدنيا ظلمة، خاطر أشعة الشمس ما توصلش للعمق اللي هي تعيش فيها السوبيا هذيا. إذا كان تو نرجعوا، إذا كان حسيت بالخطر تعمل حركة ذكية حكينا عليها القرنيط ذا قبل يعملها، اللي هي باش تسيب الحبار لك حلم تيحة في الماء ويكون كيف الصحابة، وتخلي العدو متاعها ما عادش يشوف، وقتها نجم تهرب السوبيا متاعنا. وحكينا عليه قبل، حكينا جماعة تخرج في النجحة، جماعة تخرج في الموز محمد. دونك كل هذوما كل هذية الحبار هذية راهو ماهوش سام، حكينا عليه قبل وقلنا راهو ماهوش مادة سامة، بالعكس. دونك البحارة متاعنا طيب يعني يخلطوا في عطيب وصوص، يخلطوا بالمقارونة كما طلين في إسبانيا في اليابان، يستعملوه في المطبخ ويحضروا به المقارونة الكحلة والريزوتو الأكحل، فهمتني؟ ويعطي للماكلة لون طبيعي مزيان ونكهة بحرية مميزة، وانا واتد خرجت مع بحارة قبل يخرج السيبيا وكل الحبار بتاعها هذاك نسقيه به المقرونة بعد ما نصمتوها وصدفني بنا مش نرمال وكيف كيف الحبار هذايا عنده قيمة زد هو خطر هو يتسمى مضاد للأكسدة مضاد للبكتيريا دونك نجمو ناكلو كيف كيف يعطي يبدل خاصية الحسية للمقارونة بتاعنا يخليها تقرب تشريك تاكل في ولد بحر ما هو انت تاكل في مقارونة بالحبار بتاعها وفي تونس أكثر حاجة تشهر بها السوبيا ولا شويبي هي الفنود اسمعلي الفنود محمد الفنود هذية في صفاقس وجزيرة قرقنة أنا كنت جزيرة قرقنة نهار التالي دونك كنت الفنود عندهم واللي هو عبارة عن الأحشاء الداخلية متاع السوبيا احنا نقولوا العصبين فهمتني في العيد ديك العصبين هما هذي الفنود عبارة العصبين متاع السوبيا فهمتني اللي هو الأحشاء الداخلية متاع السوبيا حتى زادة نلقاو معهم الغدد الهضمية ومعاهم زادة العظام اللي كانت لنسها في فترة التكاثر في برشا مناطق خاصة في تفاقس وقرقنة يعتبر الفنود أكلة تقليدية مطلوبة برشا كما قلت لك عن الجميع الأخرين العكسي بالعصبين هذوما يعملوا الفنود ومن خرج الفنودة إلا ما تكون كعبة السوبيا فرشكة خاطر أكثر بقعة ولا أول بقعة تتعفن هما الأحشاء بيان سور خاطر فيهم البكتيريا وفيهم كل شيء دونك احنا لهنا ما نجمو نخرج الفنود إلا ما تكون متأكدين اللي كعبة السوبيا فرشكة نتاعنا ونعرفوها اللحم نتاعها يكون متماسك مع الشكل حاوك الفنطوز نتاعها يبدو لاسقين مش تمسها تجي الفنطوزة في يدك فهمتني ولازم يتنظف بطريقة صحيحة مش نحافظوا على صحة المستهلك احنا نقول نحكيو على أحشاء فهمتني لازم نحافظوا على صحة المستهلك كيفاش بالطريقة صحيحة في التنظيف وأول حاجة نعملوها أنا حبيت نجيب الغسالة اليوم للمستمعين إذا كثير دونك نقص الراس ونخرج الأحشاء بالسياسة باش ما نفلقوش شنو محمد شكارة الحبار موجودة الداخل وبعد ما نحيه ثم عظمة زادة عندها ميزة ديما يقولوا عظمة السوبيا ولا مش يقول لوحة السوبيا هي عظمة مفرطحة هكي نتاع السوبيا العظمة هذه اش تعمل تمكنها مش تطفو خاطر العظمة هذه كيما تقولش عليها عاملة بوي وتسوفتاج ولا فهمتك الفريتة اللي عموا بها كيف عندها الفريتة نتاعها هذيك باش تطفو نحكي لك عليها بعديك هذيك العظمة نتاعها في وقت محمد في الصيف الوقت هذية كعبة الصوب يقول البحارة تولي تضعف ما عادش تولي عندها قوة فهمتني وتولي العظمة متاحة واللوحة متاحة هذيك اللي عاد نتعاونها باش تطفو فوق الماء تغلبها وتخليها ديما طافة كعبة السوبيا فهمتني وهوني يا محمد يا فرحوا يا هنيها النور ما نحكينا عليه ديما يجي طاف الماء العكرة
0: ديما يستنى
2: يلقى كعبة الشويب دي طافة يجي فهمتني يسهل عليه افتراسها فهمت نرجع دونك للفنود كيف كيف دونك زلنا نحيو اللوحة هذي اللي حكيت لكم عليها متاع السوبيا فهمتني ويتفرد الفنود ونطفوه مرمل ونطيبوه فرشك باش تقعد فيها كالنكهة البنينة ديما يزم يكون فرشك ومن أشهر أكلات التونسية الفنود بالمرق يعملوه أنا كيتو بنين الجمعة هذه ولا في زيت في الزيت فهمتني وباني دونك عم أو يعتبر من ألذ الأكلات البحرية في تونس فهمتني فنود هذية دونك الميزة متاع السوبيا بخلاف أنا نحكي لك في تونس لأن يموتوا على البرشة على مرخص الجلبانة ما هي احنا مش نحكي تخرج تختير من سبتمبر طبيعتو مش تكثر السوبيا هذية دونك مع شوية أخرى تخرج الجلبانة ما نحكي لكش على مرقة السوبيا بالجلبانة طيب شو نرجع علمية شو نرجع دكتور نوزل السوبيا يصطادوها في تونس بالشباك القاعية الشباك هذوما بما يسمى المبطن وحكينا عليه برشا قبل المبطن هذي عبارة على زوز شباك في بعضهم دونك عمق الشبكة بش يكون مترو الغزال البراني بش يكون العين متاعه 50 والداخلين يعينوا 30 ونبدأ ديما عملية الاصطياد متاع السوبيا هذية في شهر سبتمبر ونكملوا حتى شهر ماي دونك اون خطون تخرج الجلبانة ونعمل السوبيا بتاعنا بالجلبانة وفي الجنوب كيف كيف في جزيرة قرقنة وجربة يصطادوها زادة بالدراين ولا بالشرافي واللي هما المصائد الثابتة اللي حكينا عليهم قبل وقت اللي فما استيوس قالوا العين بحارة المرة هذية فهمتني وقت اللي خرجوا المدرين السوبيا ولا مصط من الشرافي يخليه ديما أنسى غاديكا باش طعم
0: باش تجبد الاخرين
2: باش تجبد السكوره الاخرين باش نجم يلقى محصول اخر في وسط الدرين نتاعو ولا في وسط المصائد الثابته هذوما. وهيك علاش الصياده يبداو من توا محمد يحضروا في شباك جدد على خاطر التكلفه نتاعو عاليه شويه. شباك هذا يشريوه فهمت يحضروا من توا باش يبداو في سبتمبر الموسم نتاعهم بالكدا. وديما قالوا لي لازم نجددوا 60% من الشباك على خاطر الشباك القدم ما عادش يعطيو مردوديه. فهمتني نقول لهم عرفت ان شاء الله موسم بزين للبحاره
0: ان شاء الله
2: ويكون الانتاج في افضل حالاته خلال الخريف والشتاء وبدايه الربيع. وانثى السوبيا تبيض مئات العظم المعلقه على الاعشاب البحريه نلقاوهم. وهيك علاش يسميوه البحاره عنب البحر على خاطر تشبه عنق العنب الكحول. دونك يبداو الكعبات محليهم كميزين على الاخر كيف العنب العناقد ولا هذوما العظام نتاع السوبيا. وتعيش السوبيا محمد عام ولا عامين. هيك علاش يلزمنا نحترموا حمليه مهمه على الاخر.
0: مدام الوقت وفاء الوقت وفاء الوقت وفاء
2: لازم باش نقول لك نحترموا فتره التكاثر وما نصدوش الاحجام الصغيره حتى تتجدد الثروه البحريه والمخزون نتاعنا.
0: شكرا لك.
2: القيمه الغذائيه نكملوها وقت
0: ان شاء الله مره اخرى. شكرا لك. ان شاء الله نهارك مبروك مدام نوزه بوريقه مديره المعهد العالي لعلوم البحار. نخليكم مع معرض الصحف ونرجع نواصلوا معكم حتى للتسعه بشائر الصباح.
1: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
3: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك.
4: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان.

0: الفجر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: في طريق الأمان، السلامة أولا.
2: الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنستير، أهلا بكم مجددا. تحية من قسم الأخبار في الوقفة مع الصحف اليومية. البداية بجريدة الصحافة: بين رداءة مياه الحنفية وجشع عدد من التجار، معاناة يومية في البحث عن قوارير مياه معدنية. تحت هذا العنوان كتبت سامية جاب الله بأن عمليات التزود بالمياه المعدنية المعلبة تدهورت في العديد من الأحياء والمدن، وأصبحت رحلة البحث عن قارورة ماء معاناة يومية ترهق المواطن وتستنزفه. ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يجد المواطن نفسه محاصرا بين أرفف المغازات الخاصة وجشع بعض التجار الذين يقتنصون هذه الندرة للترفيع في الأسعار وسط واقع متردي أصبحت فيه قطرة الماء المعدنية مطلبا يصعب بلوغه خلال هذه الأيام. وخلصت إلى أنه على السلطات المعنية والجهات الرقابية التدخل العاجل عبر تكثيف حملات التفتيش لضبط الأسعار ومسالك التوزيع ووضع حد لمسألة فقدان بعض المواد الغذائية من السوق. ولا شك أن المسؤولية الوطنية تقتضي من الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه الشروع في تحسين جودة مياه الحنفية وتصفيتها لتتلائم مع المعايير الصحية، لأن توفير ماء نقي أصبح ضرورة ملحة، لأنه الحل الأنجع الذي يقطع مع ارتهان المواطن لسوق المياه المعلبة. متى تنتهي عقلية البليك؟ هكذا تساءلت صحيفة الشروق في صفحتها السابعة، حيث ما زال البعض يتعامل مع الملك العام بعقلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الحس المواطني والسلوك المدني المتحضر من خلال الاعتداء عليه والتعامل معه بمنطق البليك، متناسين أن هذا الملك المشترك تعم الفائدة على الجميع بما يستوجب الحفاظ عليه في إطار المسؤولية المشتركة. وتؤكد الأرقام أن ظاهرة رمي النفايات تتصدر قائمة السلوكيات غير المدنية الأكثر انتشارا داخل الفضاءات العمومية في المنطقة العربية بنسبة فوق 77%، وهو رقم يعكس بدقة واقعا مشتركا تتقاسمه مجتمعات تشكلت لديها ثقافة التعامل مع الفضاء العام على أنه فضاء لا صاحب له وكل ما هو بلا صاحب فهو مباح. رزق البليك عبارة لا يتفوه بها الكثيرون علنا، لكنها ترسخت سلوكا يوميا مستهجنا في علاقة شريحة من المواطنين بكل ما هو عام، من ذلك الرصيف الذي يحول إلى موقف المساحات الخضراء التي تبنى عليها دكاكين، الشاطئ الذي يخلف وراءه القوارير والسكك الحديدية التي تصبح مكبا للنفايات. ولعل المفارقة الكبرى هي أن هؤلاء أنفسهم هم من يشتكون من تردي خدمة النقل وتدهور الفضاء العام، وهم من يطالبون بتحسين البنية التحتية غافلين عن أنهم جزء من المعادلة وأن حساب الإصلاح يشمل تصرفاتهم اليومية قبل الميزانيات. وختمت الصحيفة في هذا المقال بالقول: في عالم تتراجع فيه المساحات العامة يبقى الملك العمومي فضاء مشترك لكل المواطنين بعيدا عن عقلية البليك البالية المستهجنة، فالملك العام هو في النهاية ملك لكل تونسي وتونسية يدفع ضرائبه ويركب القطار ويتنفس هواء البلاد، والحفاظ عليه مسؤولية مشتركة وتعبير راقي عن السلوك الحضري واستثمار في مستقبل الأجيال القادمة. وجريدة صباح أوردت عديد العناوين في عددها اليوم: يدخل حيز النفاذ بداية من الثاني من أوت الجاري صادرات المنتجات البحرية التونسية أمام اختبار أوروبي جديد. ومن عناوينها أيضا: في ردها على سؤال كتابي، وزارة الأسرة تؤكد أنها تعمل على وضع خطط للحد من ظاهرة تسول الأطفال. تطورت بنسبة 15% إلى موفى مايو الماضي، الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها ترتفع إلى 202.8 مليون دينار. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: ومرحبا بيك
4: بوصلة
7: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا إني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
8: الله يحرسكم ويحميكم
9: جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
10: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
11: السلام

0: خيرت وجهة تونس جيت ليها هذا العام، عجبني السيرفيس تاعها، عجبوني لي بري بارابور الجزائر، يعني صراحة نظافة، الماكلة بارابور يعني الجزائر مليحة ولكن تونس ثاني ماكلتها مليحة، فيها بزاف لي زاكتيفيتي، الواحد السائح هكذا كي يجي ما يملش، سورتو هكذا كي يكون اون فامي وكلش ما يعجبو الحال، كاين بزاف لي زاكتيفيتي لي سواري. هذه هي ساعة ساعة نجيو لتونس وخلاص، ساعة هنا ساعة ليه.
1: كي يكون شعب مليح تحب تروح له حتى 10 مرات، هذا هي دي نقطة مهمة. اللي يكون يعني الشعب مش مليح ما ترتاحش لها، تجي مرة بحال مثلا نعطيك مثال، أنا رحت لتركيا، رحت تركيا ما عاودش نروح تركيا، أنا ما نحب تونس ونجي لتونس الحمد لله. نجي أنا في البداية ديال العطلة، رحنا في البداية ديال جوية نجي لتونس، من بعد نروح لفرنسا نريح نرتاح شوية، ومن بعد نروح للمغرب، باسكو في المغرب ما ارتاحوش، كنروحوا عند العائله وسير واجي وسير واجي. نحب ندير انا فواياج اورغانيزي في تونس ونجي الحمد لله كل شيء بخير.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا مرافقينكم حتى للتسعة، ربع ساعة الأخرى من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا السبت يكون معنا محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير أخونا محمد ليك والسادة المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد من الأيام، نجم نقوله شهر صفر المبارك. قلت اليوم حبينا نعين المكان، فما حاجة خصوصية في مدينة المنستير هو أكل الدراجات العادية والدراجات النارية، وخاصة الناس إقبال الدراجات العادية والنارية، وهذا يتطلب أنه تكون عملية الإصلاح، عملية التهيئة، عملية الصيانة. هكا علاش اليوم الحقيقة مشينا حاولنا إلى عين المكان في مكان في دار عربي قديمة مزيانة يعني في وسط حومة شعبية، حبينا نطلع

0: على عملية إصلاح. تعرف ما شاء الله نشوفه في الدرجات النارية الدرجات العادية، حبينا نعيش يعني كما نقولوا اللحظة هذه مع سي محمد شهيرة المو. سي محمد مرحبا بك.
1: مرحبا بكم ربي يحييكم.
0: سي محمد يظل لي المهنة هذه اللي قديمة تعلموا في المستير، ما زالت من الدولة،
1: ما زالت من الدولة تعلمناها احنا صغار، والحمد لله رب العالمين خدمنا صناع، خدمت مع شنو، خدمت مع النعناع، خدمت برشا من الناس خدمت معاهم، والحمد لله توا نخدم ارواحنا ولا باس.
0: فما شكون توفى يظل منهم تقول نعناع؟
1: نعناع توفى.
0: سر العمل هذا معناته هو يقول لي فما ويدات، فما صوابع هيك،
1: فما ويدات، فما تخدم حاجه مريقله وبثقه والكليون تايس شويه في الفلوس.
0: محمد بحط حاجه والله مش مقوله محمد خويا، انك ما حتى كي تدخل تدفع برا وبكر الضحكه نتاعك واخلاق، ما نحسك سي محمد رغم انت مش كبير برشا كاهل صحيح، اما عندك الاخلاق تحشم تقول فيها وانت حاشم، وحد يتكلم فيني
1: ربي. هو عندي مو بلاد قديمه ومش كسر علي وزوالي، كيما نقولوا احنا ما فيها باس، داخل ناقص زايد كذا ما يهمش.
0: يقول لي ما تي تبيع في العبد،
1: يقول لي تبيع كاكا ما عندها ديما نورق بالزوال.
0: محمد زاد صناعي الحقيقه، يقولوا الناس ما عندها كل الويدات هذيك، هكا علاش الناس تستنى فيه؟
1: الحمد لله الحمد لله ربي يحييكم الحمد لله.
0: ايش يتطلب الصبر ولا ظل والعمل
1: مسؤول؟ لا هكا شو الخدمه، هكا واحد يقوم بكري يخدم مع روحه يقول يا ربي لا مال عليك والقسم بيد ربي والحمد لله رب العالمين.
0: جيت تقريبا تجيما من السبعة
1: نقعد نروح نقتل ونرجع والحمد لله.
0: ودت حاجة سارية في دمك؟
1: عندي 40 عام نخدم فيها، أكثر من 40 سنة.
0: لا صحة، لحتى زاد معاه وليده صغير هذا يقرأ اسمه يحيى، يحيى ديما يعني ديما موجود ديما مع أبوه،
2: ديما موجود أي نعم في بابا و
0: أي يقول لي تقريبا فما قسمه
2: خامس
0: يعني لحد اللي ديما على الصباح تقوم بكري تو حتى يقولوا لي جماعه وديما تلقاك حاضر ما تقولش ما تقولش ما نمشيش.
2: لا لا ديما نجي وحاضر وديما موجوده هنا.
0: اسمعني ودي فما قطاع يقول لي وليت تعلمهم عند بوك تراقبه
2: معلمهم
0: تتعلم وانت تعرفه محافظ على القرايه نتاعك.
2: اي بالطبيعه
0: قرايه
2: وقرايه وخدمه وصنعة
0: يعطيك الصحه تو. ولو بطبيعة الحال تاخذ نفس طبيعة بوك واخلاق بوك.
2: اي
0: يعطيك الصحة سي محمد. يظل لي كيما قلت هي معاملات، الأكثرية معاملات مع الناس،
1: معاملات مع الكليون ديما نتعامل معاه حتى ما عندوش ناقص قوله برا روحك والحمد لله ما عندها شو.
0: والله جربت وعشتها معاك، ما انسان ما كيما نقولوا تقولها وانت حاشم. يعطيك الصحة
1: الحمد لله
0: الحمد لله. فما بولي خويا جيت باش نصلح ابو
3: بلاد، اي جيت باش نصلح الموبيلات نتاعي وعندي سنين نتعامل مع سي محمد المو هذايا انسان ثقه، فهمت حط الموبيلات وروح من غير ما توقف عليهم.
0: الحاجه دي انا الموبيلات نادره سي فوزي، هيك
3: سي فوزي
0: الموبيلات نادره باش تلقى انسان يصلح وكل والله تعيشنا في الزمن شن.
3: ومش مشكل يتغرر في الاسوام سي محمد، فهمت انسان متواضع ياسر مع العباد حتى ما عندكش فلوس يقول لك برا في عقلك، والحاجه الباهيه فيه الثقه، معناها تحط موبيلاتك جديده ولا كيما جيت تلقاها مش كيما فهمت. الحمد لله عن سنين نتعامل معاه بالقدا
0: يبارك لك نخدموا معك في القناعه هي كنز لا يفنى.
4: انا كنز لا يفنى اخوي العزيز ما شاء الله عليه قلبه كبير ربي يبارك له ان شاء الله والله في صحته واهله وذريته، يعني يلقاه ان شاء الله في صحته واهله وذريته ما شاء الله لي. صدقني يعني كلمته هذا اللي يجي وبساسه اللي يزور لك راهي ما يقول احد من صنع بالحق صناعيه في الظروف هذه، يعني تمشي على بيس يقول لك 3-4 آلاف هو مسكين هي 500 ياخذهم ما يميلوش ما شاء الله لي، وربي يبارك له ان شاء الله في صحته ووليداته
0: وصفياتك. يعطيك الصحة كل على كل محمد، حابين نعيشوا بعض اللحظات هنا من محل والله المنزل القديم دار عربي، عايشنا بك الجو الجميل نتاع قبل معناتها عندك ذكريات جميلة على كل. إن شاء الله ربي يجيب له القسم خونا محمد وربي ينزل البركة يا محمد.
5: شكرا ليك محمد يعطيك الصحة، تحياتنا ليك ولضيوفك، موعدنا إن شاء الله يتجدد معك الأسبوع القادم. 58 دقيقة نرجع شوية للمسابقة، كنا سألناكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك على العرض الغنائي المبرمج اليوم بمهرجان سوسة الدولي. وكنا سألنا على اسم العرض هذا، أعطيناكم زوز اقتراحات، هل هو يلا سوسة تغني وإلا كلنا نغني؟ الإجابة الصحيحة هي يلا سوسة تغني. سهرية اليوم السبت 8 أوت في مهرجان سوسة الدولي. معنا زوز فايزين اليوم، نقول مبروك لنوران النبي ربحت معنا 3 تذاكر، وأميمة المكني ربحت معنا 2 تذاكر، مبروك لهم نوران النبي وأميمة المكني، هما الزوز اللي فازوا معنا اليوم بالتذاكر لحضور سهرية يلا سوسة تغني اليوم في مهرجان سوسة الدولي. مبروك لهم مرة أخرى، وشكرا لكل المشاركين، إن شاء الله اللي ما حالفهمش الحظ يكونوا معنا كل صباح في بشائر الصباح ديما فما الربح موجود. الغناية اللي اخترتوها واللي باش نختموا بها موعدنا اليوم، اخترتوا ما بين الهادي الجويني مفتون وإلا صابر الرباعي برشا، أغلب الأصوات مشيت إلى الهادي الجويني، هو اللي باش نختموا به اليوم موعدنا من بشائر الصباح لصبحية السبت 8 أوت 2026. شكرا لكم على المشاركة وشكرا على الاستماع، وتحياتنا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما من 6 حتى 9 متاع الصباح في بشائر الصباح. بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاية أسبوع سعيدة، موعدنا يجدد نهار الاثنين إن شاء الله، في لمنا.

انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

0: مونستير. جو بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: التاسعة صباحا بإذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. تتواصل اليوم وغدا دورة نهائية لتوجيه الجامعية التي انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يتحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث تم وضع مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجارية. وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية لتوجيه الجامعي، وأفادت بأنه يمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تنطلق اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجارية، بحضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالباً. أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان أحرزت تقدما ملحوظا قد يعيد فتح مضيق هرمز قريبا، تزامنا مع مساع داخل واشنطن للخروج من المواجهة العسكرية باهظة الكلفة مع طهران. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أمس ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة والتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في تصاعد أسعارها. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

سحر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارة قانونية على موجات عدكم جميعا إذاعة المناسير لقناة دتوا، يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 من خلاله نحاول نجاوبوا على مختلف استشاراتكم القانونية والإشكاليات التي تطرح عبر الهاتف وأيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة المناسير. نقول صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم سيد محسن جابوج مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل من الصباح، وتحية لكل الناس اللي تبع فينا عبر مواجهة إذاعة المنستير. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله من خلالها نقدم ديما الرأي القانوني وما يقوله القانون في المسائل اللي تطرح علينا، والله ولي التوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي وفقنا جميعا لما فيه وبما فيه خير الناس الكل إن شاء الله في إطار احترام القانون دائما. بعد شوية نبدأ في تقبل مكالماتكم الهاتفية وأيضا استشاراتكم توصلنا عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير، وفي الأثناء قاعدة توصلنا مجموعة من الاستشارات القانونية خلال الأسبوع. نعاود نذكر نقبل استشاراتكم حتى عبر بريد الإذاعة وإلا عبر الفاكس 73 460 807، وإلا من خلال المكالمات الهاتفية. برنامج بساعة ما نجموش نتلقاو فيه مع الناس خارج البرنامج لساعات، معناتها رجاء أن نتفهموا الوضعية. نعرف الناس عندهم إشكاليات، ولكن من ولج إلى القضاء وعنده دوسي قدام القضاء ويقول لك أنا ما وصليش حقي، الإذاعة راهي تسمعك من خلال البرنامج وتوصل صوتك من خلال البرنامج، ولكن نعود نقوله فما قاعدة اللي هي ما ندخلوش في أعمال القضاء، والقاضي أستاذ يحكم بوجدانه وبالتالي عنده سلطة تقديرية، ولا يمكن لنا بأي حالة من الأحوال أن نناقش الأحكام القضائية. هذا من ناحية
1: أكيد أكيد رفقة، أشوف راهو القضاء مستقل في قضاء ولا سلطان على القضاة فيما ينتهون به من أحكام، وهذا من النصوص القانونية التشريعية. ثم أنه هو حتى من الناحية الأخلاقية هو لا يجوز التدخل في عمل القضاء، لكن حتى من ناحية القانونية رأى معاقبة عليه، معنى أنك تسعى إلى إيجاد معنى مدخل ولا مسعى إلى الوصول إلى حقوق معنى بطريقة غير مشروعة، هو بيدو عمل مخالف القانون وعمل إجرامي معاقب عليه، وبالتالي ما يمكنش الحديث عن هذا المجال. وهذاك علاش ديما احنا حتى في البرامج القانونية اللي نحضر فيها مع بعضنا رفقة ديما نقول راهو ما نتناولوش أي موضوع مازال بيد القضاء، نعطيو الرأي القانوني في المسألة وفي الإشكالية المطروحة، لكن الحل ديما يبقى بيد القضاء، لأنه لكل نزاع ديما فما خصوصيته. راهو ديما نقول لك ما فماش قضية شبه لأختها، ولو أنه في الموضوع في إطلاق يظهرلك موضوع واحد، لكن في التفاصيل والأعمال الاستقرائية تختلف المسائل. ثم القضاة معناها بعد الأعمال الاستقرائية تطبيق النصوص القانونية ويصدر أحكام بناء على ما ينتهي إليه من قناعات معناها متوفرة بالملف مش خارج أوراق الملف، وبالتالي هل خلينا نقول الغناية هذه خلينا ماذا بين الناس كنت تنساها، لأنه ما فماش يكون يدخل في عمل القضاء بصراحة معنا، وما فماش يكون يقدر أنه يغير الأحكام القضائية بأحكام غيرها ولا تبديلها، وهذا معنا متفق عليه، وهذا الأنظمة القانونية المعمول بها الأنظمة القضائية في تونس وفي غيرها من البلدان اللي تحترم القوانين تاعها.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. أيضا بالله بالنسبة للإدارات التونسية في علاقة بالمواطن، في علاقة بالقرارات متاع الهدم، في علاقة بالقرارات الإدارية عموما، بالله يسمو العباد ويخدموا خدمتكم، راهو فما حاجات مش معقولة، فما ناس عندها زادة أحكام قضائية تقعد اليوم الناس هذا ما تتنفذش، ليش شنو ولا السبب ما تفهمش، معناتها كي ندخل أنا للإذاعة ونلقى مواطنة من مدة طويلة جدا وهي كل مرة تتصل بالإذاعة، كل مرة وهي موصلة صوتها ولا من منصت، معناها وضعيتها الاجتماعية وضعية مزرية. عنا وزارة مرأة ولا وزارة أسرة ومرأة وطفولة وكبار السن، فهمت أنا كبار السن معناتها كان أكتوبر نبدأ نحكي على كبار السن وبرامج في الإذاعة على كبار السن ومعناتها ملتقيات وكلها بروتوكولات فارغة ما جات شيء. وقال شنو قالها وزارة وجمعية تعنى جمعية زادة مش حتى الدولة هي تعنى بها، جمعية تعنى بكبار السن ومعناتها نقعد ونحكي وحكايتين ثلاثة ونفضل المولد نتفكر المسنين من عام للعام. لا شفنا المسنين هما يطلبوا في الشوارع، لا شفنا المسنين هما حالتهم تكرب. بعض البرامج الاجتماعية الموجودة اللي نحكيوا عليها لكن كي نشوفوها بالتدقيق من وسطها نلقاوها هشة هشاشة برشة قرارات وبرشة وضعيات إدارية. خلينا نقول اليوم وزارة المرأة وإحنا قريبا سنحتفل بعيد المرأة، كي نلقى مرأة مسنة في وضعية خايبة، في وضعية معناها تبكي، في وضعية معناها ما عندهاش والي، ما هيش متزوجة، ما عندهاش صغار، ما عندهاش كون يذود عليها. يا خويا الدولة، الدولة كان كنت تلفت لها كمرأة، وزارة المرأة يلزمها تتلفت لها معناها غصبا عنها. وكان إذا كان نحكي كبار السن كيف كيف وزارة المرأة وهي كبار السن زادة يلزمها تتلفت لها ويلزمها تلقى لها وضعية
1: حالة اجتماعية.
0: الشؤون الاجتماعية عندها دور
1: الولاية.
0: ش معناها ولاية؟ نورمال مو الولاية الوالي هو ممثل رئيس الجمهورية. شنو كل من يجي يقول لك نحب نوصل صوتي لسيادة رئيس الجمهورية مع كل احترامنا وتقديرنا لكل المشاغل والمشاكل اللي متحملتها رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية. نورمال مو فما ولاية وفما 24 ولاية في الجمهورية التونسية، فما 24 ممثل رئيس الجمهورية. كل والي نورمالمون الناس اللي تقصدوا نحاولوا نلقاو لهم حل. مرأة عندها قرار قضائي لابد من تطبيقه ونحرص على تطبيقه. عندها إشكالية ما قيناش كيفاش نحاولوا كيفاش نحتضنوها، نحاولوا كيفاش نوجهوها. هذا دور الولاية، دور الشؤون الاجتماعية، دور الإدارات نتاع الشؤون الاجتماعية، دور وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والطفولة. شنو كل إدارة متملصة بعد جي نحتفلوا 13 أوت؟ باش نحتفلوا 13 أوت؟ باش نحتفلوا بالعاملات الفلاحيات اللي قاعدين يتيحوا من الكوامن كالعادة؟ نحطوا كالتقريطة ونقعدوا ننوحوا عليهم كالعادة؟ باش نحتفلوا 13 أوت بوضعيات الناس معناها مش لاقة كيفاش تاكل وتوكل صغارها، بناس قاعدة تطلب في الشوارع؟ نطبقوا القانون، كل إنسان يخدم خدمته. علاش الناس نخليوها مرمدة؟ علاش إنسان نخليوه يجي يبكي للإذاعة ويقولك ما سمعني حد؟ موجودة، إذا كاني موجودة ناخذوها عبر الهاتف، ناخذوها إذا كان ثم الإمكانية مواطنة كما برشا مواطنين. نعتذر لسادة المستمعين على خاطر شيء ساعات تدخل في حالة من التشنج، تلقى إنسان معناتها مش لاقي منين يتلفت وأنت عندك إداراتك. علاش إلا ما نوصل رئيس الجمهورية؟ علاش إلا ما سيادة رئيس الجمهورية يوصي بأننا نتخذوا مجموعة من الإجراءات اللي فيها الناس؟ نوليوش توا نحلوا الفيسبوك للناس ونحلوا الإذاعات للناس، الناس تناشد مباشرة رئيس الجمهورية والبقية فاش قاعدة تعمل؟ ناخذوها المواطنة. ألو مرحبا على السلامة.
2: سلمى كي باركك في صحة بنك، أنا طالبة في غرفة رئيس الجمهورية، أنا تحرمت، أنا ما عنديش حق، أنا زينة في وسطهم ومحقورة في وسطهم، ومن عام من عام من من عام 2000 الله يا رب يا رب يا ربي.
0: هات لخصرنا إشكاليتك مدام، هات نذكره، هات نذكره.
2: الحكم من عام 2016 وأنا قاعدة وقاسي ونجري.
0: شنو الحكم متاعك مدام؟ شنو حكمك؟
2: حكمي عمل عامل وبركوه في الصدار بلاش رخصة ومشينا وش بشيت كانت أمي ومنها ولد آني أحلى ما عندناش حق ويعطونا الورقة ويقولوا استنفنا لكم ويعطونا الرخصة بعشور بعد عملوا المحضر وهم كل شيء كذب كل شيء كذب ذروا خرج من قدامهم.
0: الحكم القضائي حكم نهائي،
2: هذا الحكم نهائي بتاع المحكمة الإدارية.
1: شو يقول الحكم بتاع المحكمة الإدارية؟
2: وعندي حكم وعندي قرار استئناف من عند البلدية، قرار استئناف من عند البلدية وهم يكذبوا. حاكمين بالحكم وهم يكذبوا. وش كان وزارة التجهيز؟ وش كان وزير الإسكان؟ ومشينا لتونس وعملنا وصلحنا ومنها قال شنو قال استئناف يجري في دار المحكمة، يبعث لنا وزير الإسكان ويقول لك استئناف يجري في دار المحكمة من قبل ما نشكي للمحكمة الإدارية. ها ويا سيدي ويبعث لنا يجي للبلدية لا استئناف يجري في دار المحكمة وهو كذب ما فما حتى شيء منه. أنا شكيت المحكمة الإدارية كي جات البلدية قلت له يا سي محمد دغيم راهو راني باش نشكي المحكمة الإدارية، قالت مش كلامي في البلدية برا يمشي يشكي.
0: وحاول باش ما تسميناش الله يخليك.
2: كيف مشيت شكيت ما نعرفش عرف كيفاش تشكي المحكمة الإدارية وقعد ماخطيني وقعد زانيني هم يلقوا الحق على خاطر عندهم الكذاب وأنا مزلانة تحت منهم. طيروا لي حقي وخلوا لي ندور توا خمس سنين.
0: انت قابلت طلبت مقابله السيد الوالي مدام
1: اسمعنا اسمعنا
0: مدام عايشك
2: الحاكم الإدارية لا فعل في الدار من باب القاضي ولا فعل في الدار اللي كي كريدة يحبوا يقتلوني وعملي فيها شطع.
0: مدام الله يخليك حسام الله يخليك خليها تسمعنا الله يبارك لك. أنت قابلت سيد الوالي، احنا قلنا لك برشا مرات تمشي لسيد الوالي، هو رئيس الجمهورية في المنطقة في ولاية المنستير، معناتها كل والي هو يمثل رئيس الجمهورية في المرجع النظر بتاع الولاية. دونك هل أنت طلبت أو طلبت مقابلة سيد والي المنستير؟
2: بنت بلاد ما نضيعوهاش، ما رد عليها حتى كلمة، وسمعت من عند شكون قالوا راهو، قلت له كلم سيد الوالي، كلم سيد الوالي. هذا اللي
0: متكلم. قابلته يا مدام، قابلته أنت سيد الوالي؟
2: ما قابلتوش.
0: بلكش ما في بالوش بالوضعية متاعك.
2: اي قال لي في بالي، وكيف تكلمت هذه الوحدة من البلدية قتلي إيجاني كيف مشيت وعطتها الحكم وعطتها كيف تواصل متاع رئيس الجمهورية. وقلت له هذه وصل من السيد الوالي ولليوم هذا ما ريت حتى شيء.
0: ممكن ما وصلتش للسيد الوالي باش ما بداش متجنين، خاطر انت ما عملتش مطلب معناتها مباشر للسيد الوالي، انت طلبت بالوساطة
1: وربما لم
0: اي ما نجم يكون ما وصلش. معناتها احنا اليوم شنو نقولوا؟ نعاودوا نقولوا وصل صوتك للسيد والي المنستير، والي رئاسة الجمهورية، والي وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، خلينا نشوف صوتك وين ينجم يوصل اليوم. مدام احنا بقطع نظر على الحكم القضائي اللي عندك، انت اليوم في وضعية صعبة، تقول انا مسنة مواطنة تونسية ما عنديش وين نسكن، سكنوني. تفضل مدام.
2: يعني ما قال أنا بس نتلهي بالحياه، نتلهي بالحاجات الكبار، ما نتلهاش بالحاجات الصغار. كي حطت روحي في فيسبوك توا هو ولا بسيره وري حقي، انا طالبت ويعطيني ونكر راسي كيف نموت ياخذوا دارهم ونبدا نضمن وفي فما ديار يعرفوا شكون باش يعطيوه، فما ديار اللوطه، فما ديار الفوق نتاع نرسيس باقي محصونه، وباقي ديار معبيه بالعباد ويا سيدي وفرد باب ما نقعدش للذل والقل حتى في عقبة الجالي باش ياخذ عليا الدار باش يقتلوني. انا طالبه باش نخرج من هالدار هذيا ودي يعطوني ونكر راسي، انا ما عندي حتى احد وما عندي شكون يتكلم عليا. انا البارح بيت في الديار ما قعدتش فيها الدار، ونار تسعل ونار تسعل فيها واني في نعرق ومرق.
0: انت كاريه توا مدام، انت كاريه داره ولا تسكن في دارك؟
2: كاريه 5 سنين ونص جات قامتني من لون قالت لي 150 ومنها بعد عام قالت لي زيدني 50.
0: هذاك حقها مدام، اسمعني عايشك، اسمعني مدام، كل حاجه في بلاصتها راهو، معناتها انك كريت هذاك حق المراه باش تطلب قداش الكريم تاعها. انت دارك الاصلانيه اللي هي ملكك انت ويني توا؟ عند شكون؟
2: باب الغربي، وسرقوا لي من الاول يبدلوا لي قفولتي، واني نخرج وهم يبدلوا قفوله وهم يبدلوا الفريجيدير وهم يجيبوا كيسة نار. رئيس المركز قالت هذا عماد ولا شكي كان عماد، قالت يا بنتي راهي عصابه. الله غالب،
0: معاش تسمين الله يخليك باش تورطنا احنا كبرنامج، واحنا رانا في حل من كل اسم تذكر باش ما تدخلوش في اطار حق الرد. الله يخليك، احنا نحب نوصلوا وضعيتك انت الاجتماعيه بقطع نظر. استاذ تفضل.
1: وضعيه اجتماعيه بامتياز رفقه، وكما قلت معناها السلطات المحليه والسلطات الجهويه وعلى راس السيد والي المنستير والسيد معتمد المدينه والمندوب الجهوي للشؤون الاجتماعيه وغيره،
0: ومندوبه المراه
1: وغيره. معناها الحقيقه معناها في على المستوى الجهوي هنالك العديد من الاليات وهنالك العديد من الادارات المتداخله في الموضوع هذا، والمفروض انها تاخذ الامور هذه معناها بحزم، وماذا بينا احنا نسمع رد حتى معناها من مسؤولين بهذا الخصوص، لانه المراه هذه دخلت معنا اكثر من مره واكثر من مناسبه، وديما معناها في نفس نقطة معنى الانطلاق ما تقدمنا حتى شيء، ما تغير حتى شيء رغم تسألاتها. مرأة حتى جاءت في الباهو الإذاعة في العديد من المناسبات، وكانت معنا متقدمة في السن، وحتى معنا الحركة انتاحها بطيئة والمشي انتاحها معنا بطيء وغيره، ولكن لحد الآن تقريبا من سنوات معنا عندها حكم من 2016 ولا 2017 شين فيت الحكم القضائي إذا كان متلقاش مجال للتنفيذ. إن شاء الله اليوم ونعرفوا احنا صدر حبة تاع السيد والي المنستير والمجهود اللي يبذل فيه، ونشوفه ونتبعه حتى على الصفحة الرسمية للولاية معناها النشاط نتاع السيد الوالي، إن شاء الله تكون بين اهتماماته هذه الوضعية، لأن هي كذلك وضعية اجتماعية بامتياز وتتطلب معناها تدخل من أعلى هرم السلطة على المستوى الجهوي اللي هو والي المنستير، مع تجديد تحياتنا ليه، وإن شاء الله يجينا رد من الولاية بهذا الخصوص، نلقاو فيها اللي المرأة هذه تسمى تسوية وضعيتها بصفة نهائية. خاصة وإحنا على أبواب الاحتفال بعيد المرأة، ما هي كما قلت سيادتك باش ما يكون الشعار معناه 13 أوت، لازم يكون كما أريد له معناه وكما قصده المشرع من خلال معناه معناه تعيينه يوم احتفال يكون احتفال لأنه حققنا معناها برشا حقوق المرأة. إن شاء الله المرأة ذي ما تضيعش الحق نتاعها ما في الزحام نتاع المشاغل ونتاع الصعوبات اللي تعيشها بعض الإدارات التونسية.
0: هو على كل حال كرامة المواطن التونسي هي معناها منصوص عليها في الدستور، وحق المسن كيف كيف، فبالتالي اليوم حقه في الرعاية الاجتماعية والصحية هو حق دستوري لا منا ولا مازية من أي طرف من الأطراف. وبقطع النظر راهو بقطع النظر عنا مسن، أنا ما أنت منحبش التونسي يحس روحه اليوم حقوقه يرافيها حبر على ورق. يلزم يفهم اللي اليوم وقت اللي امرأة مسنة تطلق نوع من صيحة فزع نستسمح نستحل برواتها بصفة استثنائية وتقبلها وتتقبلها. اليوم أنا كرا سيادة رئيس الجمهورية وتفاعلوا مع السيدة اللي تحرقت دارها نتيجة الانقطاع وحلين التيار الكهربائي في مدينة المكنين وخسرت اللي قدامها واللي وراها فك الدار هكية، وبتعليمات رئاسية معناتها تحول سيد ويلي المنستير والمجموعة اللي معاه والقاولها حل معناها شوف كيفاش القرب كان معناتها اللي رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية أقرب مما نتصور. فبالتالي اليوم المواطن ولا ما عادش بشي تلفت الإطارات الجهوية والمحلية، اليوم المفروض يكونوا الأقرب هو نداءاته وهي متوجهة لسيادة رئيس الجمهورية
1: ولا نادي طول برئيس الجمهورية
0: على خاطر بالحق معناها يظهر اللي الأكثر إنصاتا وإحساسا بالناس رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية، فتكون القرارات فورية. اليوم المواطن يحب يحس اللي كيما ثم تفاعل كبير من رئاسة الجمهورية ممثل رئيس الجمهورية يحس به، نقبلوها المرأة نسمعوها نشوفوا شنو الإشكالية عندها وبقطع النظر. ديما عاود نقول فما حق ما فماش حق كذا، يا خويا مرأة مسنة أطلقت صيحة فزع نقبلوها ونسمعوها
1: هي حاجة ونعاونوها. هي في كل حالات هي حكم بحكم السن نتاعها هي في حاجة للرعاية والإحاطة بها بقطع النظر، حتى ما عندهاش حق وما عندهاش نزاع،
0: أما حق على بلادها.
1: هي عندها حق في الرعاية وفي الاعتناء بها وفي الصحة وفي إسكانها وفي توفير معنا ما يلزم لتحقيق معنا الكرامة الإنسانية والحفاظ على معنا الوجود نتاعها ما بين الناس وحتى بالحد الأدنى لها. هذه مال الفئات الاجتماعية الهشة واللي ديما نقوله معنا ما عندهم أولوية في الحالة ذمة.
0: مع احترامنا وتقديرنا دائما للناس اللي قاعدة تخدم الكل، راهو نعرف اللي هو ما عندها مسؤولية كبيرة برشا ولكنه تكليف ماهوش تشريف على غالب،
1: لكن ما تعرف كده أنا وصلت سمعت صيحة فزع كما هيك ولا صوت نداء استغاثة، هذا نداء استغاثة الحقيقة. وحتى بالقانون معناه واجب إغاثة معناه من هو في حالة خطر هو واجب قانوني، والتخلي عليه معناه موجب حتى المؤاخذة الجزائية في بعض الحالة. كل إنسان في يطلق نداء استغاثة فإنه نجته ومد يد المساعدة ليه واجب، مش مزية ومش منا من حتى حد، بل هو واجب قانوني محمول على الناس كل كيه وكل من يستمع لمثل هذه النداءات الاستغاثة هذه.
0: يعطيك الصحة، والإذاعة دائما لازم تكون صوت المواطن وإذاعة القرب من مشاغل المواطن، ينجم وصل صوته ويحكي ويعبر بكل حرية على إشكاليات اللي تعترضه في حياته وعلى الصعوبات الكبيرة اللي يعيشها في بعض الأحيان، وهذاك دور الجميع. ناخذ المكالمة هاتفية. لو مرحبا، عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: وبيك لطيف من تونس.
0: مرحبا.
3: وبيك عايش ربي فضلك مدام. أهلا بالأستاذ.
1: مرحبا، صباح النور أخوي.
3: بيك عايش ربي فضلك بالأستاذ. عندي موضوع شوي وسع بيه الوكهة وعايش.
0: اختصر الله يخليك خطر وقت البرنامج قصير. مثالش نسمعوك في 5 دقائق لخصنا الموضوع والأستاذ يجاوبك عليه، تفضل.
3: الموضوع الملخص نتاعو معناتها كفما قانون تلعنا كمؤهل معناتها قانون 18 من ثالث بثالثهم أستاذ تطلع في مجلس النواب في الرأي الرسمي وكذا، ومعناتها وهو تلع معناتها قانون 18 للتعليم العالي معناتها قانون استثنائي لك الخريجين اللي فاتوا 40 سنة وعشرة سنوات أكثر من 10 سنوات بطالة، ومعناتها وفاقت معناتها وحالة اجتماعية وكذا، هو قانون استثنائي للفئة زي اللي تفرط في فترة ما وكذا وكذا
1: بتاع الانتداب زي
0: اللي بنطلت
1: قانون الانتداب
3: أي قانون انتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية للعبيد تتوفر فيها شروط معينة.
1: أيوة.
3: نحن مش هذا الموضوع. أنا موضوعنا كونه نحن عندنا شهادة مؤهل تقني سامي. مؤهل تقني سامي ماخذين البكالوريا وعاملين قارين بعد الباك في ماخذين شهادة متاعنا من معناتها من خريج التربية والتكوين مصحح في التربية والتكوين. هم كيعادوا القانون عادوه التعليم العالي. كنا نحن في القانون السابق اللي تلغاه ذاك موجودين بصريح العبارة مؤهل تقني سامي. في القانون الجاي عادوه خريجي التعليم العالي. نحن كمشينا سألنا النواب معناتها اللي عادوا التشريع زي قالوا لنا انتم شهادة عليا ومعنيين بالقانون زي. ثم كبير خرج قال لي انتم مشكم معنيين. نحن في التعريف عند الوزارة معناتها التعريف متاع الشهادة متاعنا هي شهادة منظرة بالمستوى الرابع للوظيفة العمومية وتساوي مرحلة أولى هي شهادة عليا وتساوي مرحلة أولى خريجية تساوي مرحلة أولى من التعليم معناتها تساوي مرحلة أولى من التعليم العالي وأصحابها معناتها يشغل نفس الوظيفة التي يشغلها خريج التعليم العالي متاع المرحلة الأولى زي تعريفهم صحة فيها معناتها بالطبع من وزارة التشغيل. هل يندرى معناتها المؤهل التقني سامي زي معناتها القانون ما نفهمنيش ومعناتها فما تضارب ناس تقول ليه تشملهم ما يشملهم مش تابعين خاطر كتعدى القانون تعدى بخريجي التعليم العالي ونحن التعريف متاعنا شهادة عليا هذيك فهمتني هذه الإشكالية معناتها في الوحدة زي قلنا أمور معناتها كأمور قانونية معناتها استشارة قانونية في الـ
1: هو الحقيقة القانون مع الأسف نحب نقول لك القانون هذي المرجع اللي عطيته لي توا ما يشملش شهادات التقني السامي ويشمل كان من خريجي التعليم العالي ولهنا الحقيقة المشرع مطالب لهنا باش يتفادى السلطة التشريعية كي نحكيه على السلطة التشريعية نحكيه على مجلس نواب الشعب السادة نواب الشعب مطالبين ب تدخل تشريعي جديد لتنقيح وإتمام الأمر هذا حتى يكون شامل الفئات اللي تعنيكم أنتم شهادة التقني السامي لأنه وطرحت الإشكالية هذه في برشة مناسبات وحتى عدة منابر عالمية تناولت المسألة هذه وقول لك وكان هنالك كانت بعض الحقوق المكتسبة وحتى التراجع فيها مقتضى القانون هذا لكن نحن نعرف حاجة باهية في القانون على الأقل أنه القاعدة القانونية راهي ماهيش جامدة القاعدة القانونية وقت اللي نحطوها ويتبين أنها ناقصة ولا أنها لا تفي بالحاجة ولا أنها لا في الجانب التطبيقي لا ترتقي إلى مقصد المشرع لأنه مقصد المشرع لهنا المقصد ظاهر أنه باش يشغل يعني يلقى معنى آلية لتشغيل من طالت بطالته من أصحاب الشهادة العليا وبالتالي اليوم كما قلت من طالب نحكيه على قانون القانون راهو يتغير ويتبدل يتنقح يتلغى يتعوض بقانون واحد آخر أنت واش عطينا الممارسة التطبيقية اليوم في الممارسة التطبيقية ما فيها بأس إذا كان تكون هنالك مبادرة تشريعية وأنا نداء هذا إلى السادة النواب الشعب كان تكون هنالك مبادرة تشريعية لتنقيح أحكام القانون هذا حتى يشمل أصحاب شهادات المتحصلين على شهادة التقني السامي وإن شاء الله توفق في هذا الاتجاه وديما نقول مضى حق وراءه الطالب حتى ذم قرأوا وتعبوا ومن حقهم مش يقع تشغيلهم في مجال اختصاصهم.
0: هو توكي نقولوا تراجع لحقوق مكتسبة يا أخي ما نجموش معناتها نطالبوا بإلغاء مثلا القانون ذاك باعتبار تعارضه مع حقوق مكتسبة.
1: هو نظريا تنجم أما عمليا شو باش تاخذ بعد المهم كي تمشي للقضاء الإداري وتطعن وتقول هذا مس بحقوق مكتسبة في نهاية المطاف إذا ألغي هذا القانون باقي ما حصلتش نتيجة إيجابية دي ما نحب نلوجوا إحنا على النتيجة الإيجابية أكثر مني هذاك التقاضي النظري اللي يلغي لي وما يعطينيش حق ما يعطينيش بديل لأنه كي تمشي المحكمة الإدارية حتى إذا كان رأت القانون هذا مس بحقوق مكتسبة باش تلغيه ولا باش تقضي بإلغاءه لكن ماهيش باش تعطيك بديل اللي هو ماهيش باش تحل محل السلطة التشريعية وبالتالي علاش ما نطرقوش الأبواب من أساسه نمشيو مباشرة دروات وبيوت كما يقولوها تمشي مباشرة نحو الهدف باش تكون معناها النتيجة معناها تؤتي أكلها وتنجم معناها السلطة التشريعية تتدخل وتنقح النص هذا تنقح حتى فصل فيه هو ولا تعمل فصل جديد منقح يشمل الفئات هذه لأصحاب شهادات التقني السامي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. لو مرحبا عسلامة. ألو عسلامة مرحبا أهلا وسهلا
4: عايز. مرحبا بكم في الأستاذ
0: يعيشك ربي فضلك تفضل الله.
4: قدمنا رسالة بالدرجة اللي عندي إشكالة على الاستيلاء على عقار عمل القسمة عندنا الطابق الأول في خويا وكاري جو والآخر كاري ساكن زاد فوق ومن أنا حتى مش نقطع له أني كاري ما كان مرفع ونلقوا مضعونا
1: ايه
4: ترك عشية عملت شكاية وهذه الشرطة بتاع البساتين
1: أنا عملت شكاية للسيد وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية أذن بالأبحاث فيها
4: ايه امشي غدوة إجا اليوم إجا بعد غدوة عند الحكاية شهر ادي إيش اليوم إجا غدوة إجا العشية إجا الصباح ومقضوا لي شوري وعندي شكاية من 14/10/2025 استوى لمشات حتى قضية المحكمة بزيلوا في الشرطة وهي في كلام رئيس المركز الجديد قال لي نهار الاثنين قدرة الله نقضي الشرطة وهي ما شغال جمعتين من الشهر من اللي عملت شكاية وقرها تقضات وشورها التقضي الله أعلم إلي بات إلي مواطنة ولا مش مواطنة وإلي كاري أستاذ برع من الف وهو مستملكين كاري العباد إلي طالبة كما هم ساكنين يحب إلي فيهم هذاك الطالب الثاني
0: اللي ما فهمتش معناتها هي دار مبنيه كيفاش
1: هي نوعيه الصوت مش
0: اي حسام نوعيه الصوت معناتها حكايه ريزو باش نجموا ما تتبدلش بلاصتها باش نجموا نسمعوها مليح ترى نسمع اختي الو مرحبا
4: الو مرحبا
0: باي حاول تقف في بلاصه بركه الله يخليك خاطر الريزو خايب
1: يمشي
0: والصوت يمشي ويجي دونك حبينا نفهموا احنا انت معناها ساكنه في عقار متاع وراثة
4: أنا مش ساكنة أنا كارية هما مالكين ساكنين
1: الدار نتاع شكون هي الدار نتاع شكون
4: الدار نتاع المرحوم
1: وسع بالك في مساج ما تغشش روحك وما تنفذش روحك خلي ما غير ما تنفع له ما غير ما تعيط باش نجمو نسمع
4: أستاذ الدار هي نتاع المرحوم
1: أي
4: ورثة
1: أي
4: ورثة
1: أي
4: أسامينا أسامينا
0: مرحوم سامحني مرحوم والدك ولا زوجك؟
4: لا بابا والدي
0: باهي والدك اي دربوك باهي اي
4: بابا باني دار الوطنيه وباني دار السكرانيه
1: اي
4: واستديوهات زوج من الكري اللوطاني اللي من الخارج قال انا نحب نسكن وحدي ومستني نسكن وحدي وكاري استديو والفوقاني عمل لي كاميرا وما نعي حتى باش نطلع للسطح واني كاري ب4 سنين وقال لي كان عندك حاكم عندك حاجة برا عن الحاكم يقول لك حقك مشيت للمركز الشرطي يمشيوا فيها أستاذة يمشيوا فيها
1: مشيت قبل ما تمشي للمركز الشرطة أنت مشيت للمحكمة وقدمت شكاية لكل الجمهورية
4: أي عملت شكاية
1: ما ضيعليش الحلقة هذيك
4: مباشرة
1: شكاية مباشرة استيلاء على مشترك قبل القسم
4: يا رحم
1: والدي عملت على طريق محاميك
4: يا رحم والديك عملت على طريق محامي ايه ومشيت وعدي شهر
1: ما هو شوف الشكاية تدوم ايه كمل لي باهي
0: ما يتقلك الطرف المقابل عمل شكاية فيت فيت قبلت وانا لا
4: واني نخدم وستاذة وهي عندها شهر من العمل شكايات شو رأى قاعدة تقضيها وانا مش قاعدة
0: هي شكاية بشنوة
1: شكاية شنوة الموضوع اللي عملتها
4: هي عندها مشاكل ما بينه وبين خويا الوطني
1: شكوني هي ذي
4: مرت خويا اللي هو كتب لها
1: وش مدخلك انت في الحكاية ذي هي عندها مشاكل مع مرت خوك الوطني شو مدخلك انت
0: لا هي حبت تعطي
4: مقابلة
0: قلت لك انا شكيت عندي قديش وهي شكيت فيت في
1: ذاك الحرس على تتبع الشكاية انتاك
0: زعمة
1: مالش معنى شفت عندك تفسير
0: لا ما عنديش انا تفسير اما هي التفسير اللي فهمته
4: هذاك هو ما
0: التفسير اللي حبت تفسره اللي حبت توصله اللي عندها شكون والله بربي خنكملها
1: لا تفسيرات
0: بالله خنكمل برحمة بوك خليني نكملها جست احنا توضيح باش انت تقولنا لا مش صحيح باش نبدا من نصح ولا لا لا
1: تفضل
0: المفاهيم هي تقول لك عندها شكون في المحكمه
1: ما قالتش هي عندي شكون
0: هي لهذا وصلت
4: لا في الشرطة
0: ولا في الشرطة
1: تحمل مسؤوليتك
4: في الشرطة في المركز
0: هاي قولك ما دايم في بيت في وانا ما عنديش شكون
4: من 2025
1: بربي خلنا نمشيو في بربي خلنا نمشيو في الامور جدية وامور توصلنا للنتيجة بربي وقتاش نحيو هالحكاية ذي انت عنده شكون وعنده شكون وعنده شكون اللي عنده شكون في الامن ولا عنده شكون في الادارة ولا
0: مش صحيح هي الحكاية
1: مش صحيح أنا بنقول
0: احنا في تونس راه
1: اي احنا في تونس في دولة القانون المؤسس
0: في دولة القانون المؤسسات هذاك علاش يلزمنا احنا وكل سامحني استاذ بالقانون اذا كان عندها دليل على انه ثم اذا كان ثم دليل,
1: دليل
0: صحيت
1: لابد من انه الانسان اللي يخرج على القانون,
0: القانون
1: وعن النظام يقرر الجزاء نتاعو بالقانون لانه زاد سيئة راه ما احناش كما قلت لي مش في المدينة الفاضلة
0: ثم الممارسات ثم الممارسات
1: كان ما فماش تجاوزات وما فماش اغلاط راه ولا فما محاكم ولا فما قضاء ولا فما حتى شيء من استحقاق
0: هما بين قوسين انا ملي شفت كي شفت وزارة العدل وقت اللي تم الشطب على مجموعة من عدول الشهاد و معناها نفهم اللي ثم لا لا نفهم لا لا لا نحكي لك
1: حتى حد ما فوق
0: حتى واحد استثناء كي نلقى مثلا شطب على محامي ولا على عدل الشهاد ولا عدل المنفذ ولا طرد ولا كذا نفهم اللي ثم حتى مثلا صفر فاصل فاذا كانت ثم دليل معناها من المفروض انها تمشي تشكي وتقول راني اني شكيتي لشكون تنجم تشكي للنيابه العموميه تقول راني اني شكيتي عندها مده وما تحركتش وهذا مثلا عنده شكون
2: استاذ انا الدليل اللي عندي عندي شكايات من 2025 14/10 توا حركت حتى قضيه ومشيت للمحكمه هاو الاشكال
1: واش قال لك محاميك ما تحكيش مع محاميك في مواضيع كيما هكا
2: استاذ لاني توا مش عامله محامي وحبيت نسال
1: مش قلت عملت شكايه عملتها بالمحامي توا
2: اي طريق على طريق محامي
1: مش عامله محامي يا مدام شوف راهو اللي يحب ياخذ الاستشاره يكون واضح مع الناس وراهو برشا امور معناها ما نحبوش نقوا عليها معناها تفاصيل هذه ما عندها حتى قيمه انا نقول لك راهو فما كل انسان ارتكب فعل مخالف القانون فانه في نظر القانون يعد مخالف شكون ياذن بجلب الابحاث هي النيابه العموميه بواسطه شكايه تقدم مباشره الى السيد وكيل الجمهوريه ولا الى احد مساعديه وهو اللي ياذن بالابحاث تقول لي راهو من عام 25 وشكايه معناها ما تقدم الابحاث ما تقدمتش هذا نسمعك فيه لهنا في الحاله هذه وقت اللي يطول امد نشر التداعي هذا وما نوصلوش الحل معناه عملي معناه وسريع وفي وقت معقول خليني نقول الاجراء القانوني السليم واللي يجب الاتباع بهذا الخصوص انك تعمل تذكير ثاني للسيد وكيل الجمهوريه نفس المحكمة اللي مشيت لها المرة الأولى تعمل لها التذكير وتحط لها المراجعة نتاع الشكاية نتاعك الأولانية وتقول اللي عندك شكاية تحت عدد كذا كذا وأنه النيابة العمومية معناها وجهتها لأمن الحي البساتين ولأمن البساتين بالمناسير وإلى حد الآن ما زالت معناها الأمر على ما هو عليه رجاء معناها أعطاء الإذن للتسريع في البدء في الشكاية وتو عنا خليط الفصل السريع ما شاء الله معناها على مستوى كل محكمة ابتدائية خليط الفصل السريع اللي في معناها النيابة العمومية تسهر على معناها إدارتها وتقوم باتخذ كل الإجراءات الضرورية للفصل في النزاعات المتأكدة أنا اليوم في الشكاية نتاعك ما غير من زايدوا على الناس ولا عنده شكون ولا ما عنده شكون بالله كان تقعد خمم هيك راك تتعب وراك ما توصل حتى نتيجة خليني أقول لك نحب ننصحك يعني مش على حاجة أخرى خليك تكون عملية نهار اثنين تعمل شكاية جديدة تتسمى تذكير تمشي تقابل بها السادة مساعدي وكيل الجمهورية يقابلوا مباشرة في المواطنين وفي المتقاضين أنتم على مستوى المحكمة الابتدائية بالمنسير حاجة نعرفها ومتأكد منها قبل في أثناء التوقيت الإداري تجيب شكاية مكتوبة وتحط فيها المراجعة عن الشكاية الأخرى ولكل حادثة حديث ونأكد لك أنك ستحصل لنا على معناها حل يرضيك بما يتطابق والإجراءات القانونية زادة مش خاطر باش يتعاطفوا معاك ولا باش يكونوا جنبك في تصرف مخالف القانون أما طالما هنالك مخالف القانون راك باش تلقى شكون يعاونك عمل شكاية مكتوبة للسيد السيد مساعد الجمهورية أما مباشرة ولا عن طريق محاميك لأن محاميك هو المساعد نتاعك معناها وفي توجيهك الوجهة القانونية الصحيحة وإن شاء الله توفقي في هذايا وإن شاء الله ترجع لنا الجمعة الجاية وتعطينا تقول لنا شنو صار في التذكير هذا ونحي من مخك أن عندهم شكون وما عندهمش شكون راهو حتى إيش نقول لك حتى اللي عنده شكون راهو مش إلى حين راهو ما ضاع حقه راهو طالب نقف على حقي كما يقولوها باللغة الدارجة راهو معنا عارك على حق حتى يقولوا مهبور كما يقول
2: ان شاء الله استاذ هو بالي. رئيس المركز نتاع البساتين الجديد قال لي ان شاء الله نهار الاثنين نقضي لك شهر
1: هاني قلت لك نهار الاثنين اذا نجم تتصل حتى بالسيد رئيس

0: هون راهو التشكل النيابه العموميه كيبدا عنده دليل راهو الناس كل توخر بتوالي استاذ. علاش نقول رانا في تونس نعرفوا اللي فما ناس تخالف القانون ولكن زاد كي توقف بالقانون الناس الكل تشد بلايصها
1: بطبيعة الحال. وذاك شو لازم يقول وانا نحب نحيي المراه دي والمجتمع دي يا صح هنا كي تفهمها اللي فهمت هي اهديت وفهمت لكن اذا كانت تصدها و وكل عيات وكل حتى من الادارات راه بعض الاعوان ولا مو قلت التبرمون تاع الانسان مش كيف كيف لكن لازمنا احنا نقدم نقولوا بالقانون تاخذ حقك وما يضيعش الحق نتاعك ومتاكد انا اذا كان المراه هذه متاكد اذا كانت تمشي تواصل في الممشى القانوني هذا ستحصل على معناها حقها ومدى حق راهو طالب لانه بالفعل راهو الاستيلاء على مشترك قبل القسمه راهو جريم راهو كيبيك يخلينا عد عقارات مش معناها انت تجي تبدل قفوله وتقول ما يدخل معايا حد وما يستقل معايا حد راهو هذا ما جا به حتى قانون بالعكس قانون تصدى وقال اللي يقوم بمثل الاعمال هذه راهو يعاقب بعقوبات سلب الحريه ما فما عقوبات سجنيه تنجم تكون وبالتالي لهنا خلينا من حتى من النزاع هذا خلينا في عمومي خلينا نقولوا راهو الاستيلاء على المشترك قبل القسمة أمر لا يجوز وأمر مخالف للقانون وموجب التتبع الجزائي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. إذا كان معناش مكالمة جست فما شكون سألني أستاذ على الفرق يقول لك ما بين الإيداع بالسجن والإيقاف. علاش إنسان كي تشد واحد يدعوه السجن يقول لك إيداع بالسجن والآخر يقول لك إيقاف. سؤال الثاني يقول لك علاش في بعض القضايا
1: الإيقاف ولا الاحتفاظ
0: هما لا أنا قالوا لي إيقاف إيقاف وإيداع بالسجن
1: هو الإيقاف به
0: خالي لا أنا نعطيك معناتها تكستو بالضبط تو نفرقوا ما بين الإيقاف والاحتفاظ والإيداع بالسجن. ثم يقول لك علاش بعض القضايا معناتها كي يتشد إنسان ويقع إيداعه بالسجن في سما تفصل وفي سما يتحكم فيها وبعض القضايا أخرى معناها تقعد سنوات وما تتحكمش. هذا راه السؤال تكستو طرحته عليك أستاذ.
1: هو الحقيقة يجبنا نميزه هنا ما بين الإيقاف وما بين الاحتفاظ وما بين الإيقاف والإيداع بالسجن. الاحتفاظ هو إجراء وقتي قد يكون ضروري لإتمام الأبحاث ونصت عليه مجلة التجريات الجزائية ومحدد معناها بمدة زمنية معناها ما تفوتش 48 ساعة ويمكن تمديد فيها في مناسبة أولى وفي مناسبة ثانية بالنسبة للجناح و24 ساعة بالنسبة للمخالفات. هذاك الاحتفاظ والاحتفاظ هو الذي يقع لدى مركز أمن المكان يقع لدى مركز أمن المكان بعد استشارة النيابة العمومية حتى في حالة التلبس بالجريمة يقع إعلام النيابة العمومية والنيابة العمومية التي تأذن بالاحتفاظ. الاحتفاظ يدوم 24 ساعة يمكن تمديد فيه لمدة 24 ساعة أخرى إذا في مادة الجناح وفي مادة المخالفة يمكن تمديد فيه مرة أولى ومرة ثانية في الجناح وفي المخالفات 24 ساعة ما يمكنش تمديد فيها. هذا الاحتفاظ اللي يتم في مركز الأمن ما يوصلوش السجن. لما نحكيه على إنسان متوقف يقعد عند الأمن حتى يقع عرضه إلى على النيابة العمومية. وقت يقع عرضه على النيابة العمومية بعد استيفاء الأبحاث يقع جلبه بحالة تقديم على الحالة هو عليها رفقة محضر البحث معناها يجي محضر البحث المحكمة ومن طرف الأعوان الضابطة العادية اللي يقاموا بالأبحاث الشرطة ولا حرس ولا ديوانة ولا حسب الفرقة حسب الموضوع ويجيبوا معهم الشخص اللي أذن النيابة العمومية بيبقاوا بحالة احتفاظ. وقت النيابة العمومية تقرر ما قال ذلك المحضر. النيابة العمومية في التقرير ذلك المحضر عندها السلطة يا أما نجم تقضي بحفظ المحضر إذا ترى ما فماش من يوجب تتبع الجزائي حفظ المحضر وإخلاء السبيل. ترى إذا كان ترى فما جنحة تكيف الأفعال أنها تكون جنحة من الجنح جريمة أخلاقية جريمة انتع جنحة مجرد سرقة مجردة عنف شديد تحرش جنسي غيره من الجرائم اللي هي من قبيل الجنح وتحيل على الدائرة الجنحية اللي في بتعين له جلسة في أقرب جلسة نجم في الإحالة لهنا تجم تحيله بحالة إيقاف كما تجم تحيله بحالة احتفاظ. إذا كان قررت إحالته بحالة إيقاف يعني أنها تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن المدني. هذه الحال الإنسان ما يقع إيداعه بالسجن ما ينقلوه للسجن إلا بطاقة الإيداع. بطاقة الإيداع تصدر ما يصدرهاش الأمني ما يصدرهاش أعوان الأمن. بطاقة الإيداع تصدر عن النيابة العمومية أو عن قاضي التحقيق أو عن المحكمة المتعهدة بالملف. إذا كان هذوم الجهات ثلاثة مخول المشرع لكل واحدة منهم إصدار بطاقة إيداع. إذا صدرت بطاقة إيداع وقتها يقع نقل المحتفظ به ينقله من مرحلة الاحتفاظ إلى مرحلة الإيقاف الوجوبي ولا الإيقاف المأذون به بموجب بطاقة إيداع وهي اسمها بطاقة إيداع لأنه بموجب تلك البطاقة يودع بالسجن. إيش معنى بطاقة إيداع؟ إذا كان معناها مدير السجن ما يقبل حتى حد بدون البطاقة هذيك معناها جي أمر بإيداع الشخص هذاك

0: في السجن وقاعدة في بطاقة الإيداع هذيك إلى حين نظر المحكمة في الموضوع نتاعو. وبالطبيعة حتى الإيداع والإيقاف عنده معناها أجال محددة أو أجال مضبوطة يلزم في الفترة هذيك، أما الإيداع يكون أما لخطورة الجريمة أما لضمان تنفيذ العقوبة أما لعدم لضمان عدم ارتكاب جرائم أخرى ولا لضمان معناها عدم فرار المعني بالأمر إذا كان أبقي بحد صراح. يعني تنجم تلقى نفس الموضوع تلقى شخص يحال في حالة صراح وتلقى إنسان في نفس الموضوع ويحال في حالة إيقاف، ثم أنك أنت وطبيعة الجريمة فما جريمة لعدة تتجاوز حتى المعني بالأمر وعندها أثر سلبي حتى على
1: المجتمع.
0: ما تعرف أنت العقوبة السجنية هي فيها جانب معناها رضعي للمعني بالأمر ومعنى لغيره لمن قد تسوي له نفسه ارتكاب مثل هذه الفعلة. يقول لك لا ما نعملش هذه، شوفوا فلان عمل شنو صار فيه وهنا في الحبس وكذا، زاد فما توقي من استمرار الجريمة ويقع معنى للتوقي من استمرار الجريمة قد يقع الإذن بإيداع بالسجن.
1: وسرعة الفصل معناتها في بعض القضايا
0: سرعة الفصل هذا بالنص القانوني، شوف يقول لك إذا كان في مادة الجناح والنيابة العمومية قررت معناها إيداع الشخص من ما بالسجن فإنها تعين له أقرب جلسة ممكنة. كما نقولوا إنسان أنا جاء توقف نهار اثنين ونهار اثنين فما جلسة ينجم يحال في نفس اليوم على الجلسة، ولا إذا كان فما نهار ثلاثة ولا نهار أربعة أقرب موعد الجلسة معناها تنتصف فيه الدائرة المتعهدة اللي باش تعهد بالقضية يقع يحالته عليها حتى معناها لاختصار المدة نتاع أجل الإيداع. فما قضايا يقول لك تقول لي يقعد لي أشهر وما تعقب، هذيك في القضايا الكبرى في الجنايات الجنايات كما الاستيلاء على الأموال العمومية اللي تبدأ فيها مرحلة التحقيق ومرحلة التحقيق فيها وجوبية وتعرف قاضي التحقيق كما يبحث عن قراءة الإدانة فإنه يبحث كذلك عن قراءة البراءة على حد السواء، وهذا بالنص لأنه كان عهد بالملف يقول لك الملف من نيابة مش أخذها قاضي التحقيق تعهد بيق وقع تعهيد قاضي التحقيق، قاضي التحقيق عنده سلطة البحث في الإدانة وفي البراءة والترجيح بين الأدلة توفر عنده السلطة أنه يقوم بعمل استقرائية يكلف خبراء يكلف تسخير فنية درى هذا صحيح ولا زد، مش لمجرد أنك أنت جيت تدعي عليه تقول أنا ارتكبت فعل مخالف القانون باش يعاقبه ولا باش ينزل عليه جزاء إلا ما يقوم لأنه ديما نقول لك القاضي يسمع من الاثنين وديما نقول لك راه فما برشا اعمال استقرائيه وبرشا حاجات في البدايه تظهر لك غامضه وتظهر مش صحيحه، وبعد كي نقوموا بالاعمال الاستقرائيه كما الاختبارات كما التسخير كما رجوع الهواتف الجواله كما الصفحات التواصل الاجتماعي وبرشا اشكاليات في الماده المعنى في الجزائيه وتحليل الاسلحه اذا كان فما اسلحه تمست وسماع الشهود والمكافحات والكل الأعمال هذه حتى نوصل للحقيقة. يقول الواي يعمل الأعمال هذه باش يوصل للحقيقة قضية التحقيق. ولهنا إذا كان الجريمة معناها من خطيرة يبقى الساعات شو نقول لك في الجرائم الخطيرة فنقول لك حاجة أخرى أكثر منك ساعات يقع إيداع بالسجن للشخص لأنه يخشى عليه خاف عليك أنت تعمل حادث مرور قاتل لا قدر الله تكون في يكون يقود في السيارة تاعه الشخص يصطدم بشخص والحادث يترتب عليه وفاة، انت ساعات في تخاف من ردود الفعل نتاع معناها عائله الضحيه يولي يقع ايداع بالسجن الى مده محدده معناها معناها المده تطول تقصار انت ونوعيه الفعل انت وموضوع التتبع شنو يستوجب من اعماله وشنو يستوجب من اجراءات
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ. نختم بمكالمه هاتفيه. الو مرحبا على سلامه. الو وي الو مرحبا اهلا وسهلا.
2: مرحبا عايشة تحية ليك ولكم الفريق العامل معكم.
1: يا عايشك ربي فضلك تفضل.
2: بربي حبيت نسهل في وضعية حادث مرور تعرض لها ولدي نهار 3 أوت. ولدي يقود في دراجة عادية متجه من حي الفرينة للمستير ويمشي في الطريق الموازية مش في اللوتورود في الطريق الموازية قرب النقطة متاع الدورية القارة للشرط. لحقت عليه سيارة ضربته طاح
0: ضربته من تالي
2: ضربته من تالي ويمشي معاه واحد صاحبه زاد بسكلة أخرى ولدي قاصر 15 سنة
0: هو يسوق الموبيلات
2: لا مش موبيلات في دراجة عادية مش نارية
0: بسكلات
2: ايوه بسكليت وشافوه الدوريه جي عون منهم يجري ولدي هكا وقعت له جروح هكا في كف يديه والمرفق وبعض في بعض المناطق. قال له العون نكلم لك الحماية المدنية. ولدي ما حبش, قال له مش لازم. ومشي كل واحد على روحه. وانا نخدم مع البليش وما علمنيش. كيف روحت ما ثلاثة من خدمة, نلقى ولدي هزوا عمه الفارماسية عمل الفاسمات وكا ودواء. هزيت ومشيت اتجهت للنقطة القارة, قام تبدلوا العوان. سألت واحد منهم, عملوا اتصالاتهم. قال له واحد, هاو عندي الكوردونية هذا العون اللي مشي. عطاني رقم الكهرباء والسيري واسم الراجل اللي سوق فيها.
0: يعطي الصح.
2: ايوه
0: لا بالحق يعطي الصحة.
2: اي ولا حتاني هذا
0: الصحة معنى عون امن قائم بواجبه اكثر من واجبه
2: ان شاء الله. مشيت هزيت ولدي, عديت له في السبيطار. واعطوني موعد غدو باش يجي قابل الطب الشرعي. واتجهت لشرطة المرور. قال لي امشي اعمل عريضة للسيد وكيل الجمهورية.
0: بالضبط.
2: من غدو مشيت للسبيطار, قابلنا الطبيب الشرعي, عطانا شهادة طبية, عملت عريضة للسيد وكيل الجمهورية على طريق محامي. نظر فيها سيد وكيل الجمهورية, هزينا العريضة لشرطة المرور. قال لي اني ما نجمش نهبط كهرباء في الرشارش, معناها من غير ما يأكد لي العون هذاك هو الرقم الصحيح كذا. برا زيد شوف معاه. رجعت نلقى دوري اخرى, العون رفض. قال ما نجمش, ما نشهدش. مش مباشر على طريق زميله. قال له خاطر هو كان عنده واجب التبليغ. كان عنده واجب التبليغ وما بلغش. فهمتني. نظرا لكون ولدي معناها رفض باش تهزوا الحماية. رجعت لشرطة المرور, عطيته العريضة. قال لي طبعا نحاول, لكن ولدي قال الكهرباء في زفاقل. وكيف عداها على المنظومة, قال الكهرباء هوندا هذي.
1: معناها باش ما يعرفش, باش ما يعرفش
2: ولدي وقتها.
0: مش مشكلة
1: مش بالضرورة.
0: شو يا الأبحاث تجيب, البحث يجيب انت, البحث يجيب على شيء.
2: تو لا بحثوه من نهار ثلاثة. تو لا بحثوه
0: ما عندهاش مدة كبيرة هي. تو الحكاية معناها مازالت جيدة راهو. ما تعرف ايش الاعوان الضبط العاديه وقت عاهدهم من وكيل الجمهوريه. مش كل حاجه باش يعملوها باش يقولوا لك عليها. فما اعمال تاع بحث واعمال استقرائيه يقوموا بها زاد ما يقولوا لكش عليها. انت بالنسبه لك انت المطلوب منك انك تعلم بالجريمه هذه. يقع سماعك ولدي قداش عمره؟ قلت 15. يقع سماع ولدك ويقع سماعك بحضورك انت باعتبارك الولي الشرعي, وتقدم لهم الشهاده الطبيه تصورها في تقريب 6
2: ونص. انا قدمتها طبعا عندي في شرطه المرور. هي والعريضه ونستنى
1: الحق وما يضيعش الاستاذ بقطع النظر. معناها
2: الاول ما حبش
0: يشهد. لا ما زلت باش نستنى. فما اولويات راهو. ما زلت باش نستنى كيما نقولوا, لانه الاعمال بخلاف اللي يسمعك انت وبخلاف اللي ياخذ عليك الشهاده الطبيه نتاعك انت وانت ولا تاع ولدك. راهو باش يمكن يسمع العون تاع الدوريه, يمكن يعملوا معناها
1: اذا رفض الشهاده مثلا. قال لك ما حبش يشهد.
0: مش لازم باش يعلموك بها. ومش
1: اي اذا كان رفض الشهاده مثلا.
0: الشهاده ماشي, هذه هي افاده. ماشي افاده والنجم هما في اطار معناها هو كور واحد معناها ينتمي لنفس الجهه الامنيه. وبالتالي هو الباحث باش يلوج على الاعمال الموصل للحقيقه. وبالتالي
2: لي استاذ حبيت نوضح لك نقطه. هو العون رفض الافاده هذه اللي حكيت عليها, نظرا اللي كان عنده واجب التبليغ وهو ما بلغش.
1: يقول لك انا ما بلغتش من غير ما ندخل في توريط نفسي. معناها
2: ايوه هذاك هو
0: الواضح. صحيح. لا مش صحيح. مش صحيح. ما عندوش حتى واجب التبليغ, لانه ما فماش حاله خطوره تستوجب انا التبليغ. لانه هو اتصل بولدك وشافه لاباس, قالوا نعيط لك الحمايه المدنيه, قالوا راني لاباس.
1: ما تقام بالواجب.
0: قام بالواجب نتاع ما تنسبوا له حتى تقصير العون هذا. وبالعكس انا قلت بارك الله فيه في البدايه واصر والح على ذلك. وبالتالي فما راهو شويه ابحاث. انت حتى الشهاده الطبيه راهي مت الراحه, راهي مازالت
2: ما فاتش
0: يعني في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
2: إن شاء الله ربي يظهر الحق.
0: خاصة أنت عندك محاميك, استعيني بمحاميك. وطالما أنت كما نقوله دي معلش نقوله راو المحامي هو عندك إضافة كتاعت المحامي خليه هو يتلها بالمسائل هذية اللي هي من اختصاصه ومن مهام المقولة ليه. وانت خليك في العمل نتاعك وتلهيب وليدك وإن شاء الله لباس. هذاك اللي نصيت عليه.
2: الحمد لله.
0: من الجانب القضائي والجانب القانوني, طالما عطيتها المحامي, هذاك المحامي هو اللي يمثل القانون وهو اللي باش يعطيك الإضافة من غير ما تقلق روحك. وما غير وما ضاع حق وراه طالب وحقك ربما ما يضيعش في كل حالة كما قالت مدام.
2: إن شاء الله ربي يظهر الحق.
0: إن شاء الله لباس. إن شاء الله لباس.
2: الله يبارك فيك. عايش. مع السلامة.
1: هو اليوم انا نستنتج نحس اليوم طول البال يبلغ المراد.
0: هذاك هو
1: هذا هو هذا اللي فهمته. معنى يبدا عندك محاميك عندك ثقه فيه سلم له هو الملف وخرب التوالي يا خويا. كل واحد يخدم خدمته
0: صحيت كل واحد يخدم خدمته معنا لانه ما نخلطوش الامور في بعضها وهكاك معنا تعمل حتى الضغط على حتى على الجهه اللي تتعامل معها. هو يقول للبوليس الاول ما حبش يسمعوا ولا حاول ما حبش يعطيش يا ودي ايش عندك فيهم التفاصيل دي ما تعنيكش ما تفيدكش. هذاك عنده هو تعليمات جاته من النيابه العموميه سيستوفي الاعمال نتاعه تحت رقابه النيابه العموميه. علاش قلت بك كان ما ينجمش حتى كان تقول يعاون وما يحبش يخدم لي وعاون ماهوش معايا وتدخل له راهو مش مش مش ديما راهو الى حين
1: بثبت. هو هو بالحق هو تبقى مساله الثقه. معناتها عندي ثقه في المحامي تاعي ولا
0: سنه
1: قلت لك قلت لك
0: هاي كمل كمل لا لا قلت لك ان شاء الله عندك كل عمر
1: يعيشك ربي يفضلك ربي يخليك. هكا تنبير ما بيني وما بين حسام.
0: انت وسي حسام تحيه لحسام
1: حسام نوار
0: وكل الفريق تحيه المدام عليا وكل الفريق
1: البنيه استاجير شو اسمها
0: مطربسه معنا تحيه ليها زيد
1: شدوى تحياتي لك يا شدوى.
0: تحيه لحسام تحيه للناس كل كي تحيه المدام عليا ويعطيكم الصحه والتكوير معك صعيب يا حسام.
1: هو شوف الثقة الإنسان يلزم كيما طبيبك. إذا كان أنت حسيت روحك مش مرتاح مع طبيب برا بدل طبيبك
0: بالضبط
1: باش تبرأ. كيف كيف بالنسبة للمحامي إذا كان حسيت روحك مكش مرتاح وبدأ يدخلك الشك المشكلة مش في محاميك المشكلة فيك أنت برا بدل
0: مش مسألة كفاءة هي
1: بالضبط هي ثقة مش كون ترتاح
0: ديما نقول لهم احنا متخرجين من نفس الجهة وتحسين على نفس الشهاد أما كل الراحة النفسية هذيك هي الإضافة تنجم
1: نجم نعطي ملفي كامل للمحامي ونوخر بالتوالي وانا مالي
0: نجم تمشي في امور حتى الصحيه تمشي للطبيب الطب كما قالت المراه الطبيب الطب وما يعجبكش
1: بالضبط
0: وتلقى معناها طبيب واحد اخر قد ما تكونش عنده نفس
1: الكفاءه والخبره
0: نفس الصيت ولا حاجه وتلقاك تعاملت معاه وبالتالي هي معناها
1: مرتحت
0: راحه نفسيه قبل منها حاجه اخرى. اما الكفاءه ما نشكوش فيها عند الناس كل هيك لما تحسين على الشهاده العليا وقايمين متحسنين على الشهاد الكفاءة خليني نقول للقيام
1: هو مش حتى نيوانس. شهاد
0: عليك شهاد كفاءة حتى كي نحكي على الصناعي نحكي على الصناعي اللي عنده شهاد الكفاءة وشارب الصنعة كما يقولون
1: اي يعني انا جوستمون الكفاءة اللي نربطها بالإنسان شارب الصنعة مش كما إنسان ما تخرج حديثا كما إنسان سنوات الله. على كل حال الثقة وطول البال يوصلوا ويبلغوا للمراد وما زال الحديث بقية دائما من خلال الاستشارات القانونية في الحصص المقبلة بإذن الله. شكرا جزيلا لحسن المتابعة تحياتي للجميع جينا نجيكم بموجز الأنباء نهاركم زين إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
4: 104.7
5: بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
4: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

0: مسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
2: يا رب.
1: في طريق الأمان السلامة أولا.
3: تمام 10 صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تمكن أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانا صبري الولاني. تم توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. تتواصل اليوم وغدا دورة نهائية للتوجيه الجامعي والتي انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث تم وضع مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجاري. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكالها. تنطلق اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري، وأفاد مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع بأن هذه الدورة ستشهد حضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالباً. ختاما، تحت شعار حيث تلاقي الفرص وتولد الشراكات، تحتضن مدينة الحمامات اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المنستير،
1: عدلوا الموجة
6: يا ناس
1: واسمعونا
6: يا ناس.
7: يا
6: رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
7: يا
1: مرشد.

نهاركم زين وطيب. مرحبا بالناس الكل معنا في الاستماع والمتابعة في إذاعة المنستير العشرة وخمسة دقائق. اليوم السبت 8 أوت 2026، نعاود نتلاقاو ويجمعنا الوقت والزمان والمكان نفسه إن شاء الله يا ربي في إذاعة المنستير، وإن شاء الله المكتوب اللي جمع برشا قلوب يكونوا حاضرين معنا. الحقيقة فما إقبال كبير على المشاركة في برنامجنا، والحقيقة زادا احنا نحاولوا لماكسيموم لبيوكم طلباتكم. تعرفوا كل أسبوع فما كوبل، إن شاء الله يا ربي تكونوا انتم زادا معنا على شلي فيما تبقى من برمجة إذاعة المنستير الصيفية، باش تربحوا معنا الكادوات، وزادا باش نعملوا هكا قايدة مزيانة نتعرفوا فيها على العائلة، على الأسرة التونسية، على العشرة، على المحبة، على المودة والرحمة. وما أدراك اليوم نحكيوا على حكاية كوبل آخر جمعتهم قصة حب جميلة، وجمعتهم لما وقعدة مزيانة مع عائلتهم، طلبها من والديها وهي وافقت، وأكيد المشوار باش ينطلق مع حياة أسرية وعائلية إن شاء الله يا ربي تكون عائلية وناجحة بامتياز. نتمنوها لكل الكوبل اللي يسمعوا فينا وللناس اللي تعيش على إيقاع الأفراح والمسرات والمحبة، إن شاء الله يا ربي ربي يلم شملكم ويجمعكم في الخير. تحيتنا للناس الكل وين ما انتم موجودين، الكوبل اللي باش يكون بحثنا بعد شوية أكيد باش تعرفوا عليه، باش تعرفوا على حكايته معنا، باش نلعبوا مع بعضنا، باش نكونوا على موعد مع مجموعة من الفقرات من بينها طلع تربح المساج. موعدكم زادة باش يكون مع فقرة اسأل المستشار، وحاضر معنا المستشار الأسري أحسونة جيدر. اليوم باش يحكي لكم على الغيرة، ما تنسيوا زادة باش تتبعوا معنا فقرة حكايتها حكاية مع آية، وباش تتبعوا زادة آية رويلي في فقرة انستا كوبلويت. هذه كلها فقراتنا اللي باش تكونوا انتم على موعد معها من توا حتى النص نهار، مع الضحكة، مع التبسيمة، مع الكلمة طيبة، مع برشا موسيقى. باش اختار انه نبداو مع قلبي عاشقها والعيون، واحدة من الأغنيات اللي ديما تحبوا تسمعوها وقت اللي نحكيوا على قصص الحب والغرام. علي منصوري في التنسيق، تحياتي ليك، تحياتي لطفي من قدام الكونسوليت، تحيات مروة الزيدي تسلم عليكم من قدام الميكرو، تتمنى لكم المؤنسة الطيبة، وتحياتنا زادة للمدموزيل اللي معنا في تأمين البث الرقمي على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف، وعلى اليوتيوب زادة تنجموا تتفرجوا تشوفوا لي كوبل نتاعنا والاجواء نتاعهم الكل. خليكم معنا، مرحبا بالناس الكل.

معكم مكملين, وهذه كانت قلبي عشقها والعيون اختيارنا الغنائي لول. مازلنا مش باش نستقبلوا ضيوفنا توا على خاطر في انتظار انهم يكونوا حاضرين بحثنا في الاستوديو, وان شاء الله يوصلوا سلامات طريق السلامه والامان ليهم. نعرفوا السيف والامبوتياج جمال لباس وصلوا ان شاء الله قريبا بحثنا للاستوديو في اذاعه المنستير. مرحبا بهم, ينورونا اكيد باش يكونوا معنا احسين وميمه. كنعطيكم من توا فكره على الاسماء بالنسبه لضيوفنا لليوم. خليكم معنا في الاستماع في المتابعه وفي ان شاء الله الاستمتاع بمختلف فقرات البرنامج. اي غرسلة تجيكم كل اسبوع في فقره اسمها بيناتهم حكايه, تحكي لكم حكايات الكوبلوات من خلال طبعا التاريخ من الماضي. ناخذوا العبره وناخذوا بالطبيعه الافكار اللي من خلالها نحاولوا نتعلموا ان شاء الله احنا ككوبلوات واحنا كازواج بالطبيعه عايشين على ايقاع الحياه الزوجيه. 10 و15 دقيقه بيناتهم حكايه مع ايه.

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: ساعات الدنيا ما تعطيكش وقت باش تستعد، في لحظة واحدة ينجم كل شيء يتبدل، ينجم الإنسان يفقد حاجة كان يعتبرها عادية، حركة، حلمة، ولا حتى أبسط حاجة في تفاصيل يومه. أما وقتها يجي السؤال الأهم، شكون يبقى معاك يولي الطريق أصعب؟ شكون يشد يدك تحاول تقف من جديد؟ هذه حكايتنا لليوم، حكاية حب ما اختبرتهاش الأيام السهلة، اختبرها الألم والخوف والمستحيل. حكاية كريس وإميلي نورتون. كريس كان شاب عمره في 18 سنة، لاعب كرة قدم، عنده أحلام كبيرة ومستقبل يحلم يحققه. أما في لحظة واحدة وأثناء مباراة تبدل كل شيء. بعد طيحة قوية تعرض لإصابة خطيرة في الحبل الشوكي، خليته يفقد الحركة من الرقبة حتى لساقيه. الأطباء قالوا أكدوا أنه فرصة أنه يمشي من جديد ما تفوتش 3%. أما كريس وإميلي مع عمرهم ما خلاوها الرقم الصغير يحدد حياتهم، وما قبلوش أنه نسبة مئوية تكون هي اللي تكتب مستقبلهم. بالنسبة للناس كانت 3% تعني احتمال ضعيف، أما بالنسبة لكريس وخاصة إميلي كانت تعني فرصة باش يحاربوا ويكملوا الطريق مع بعضهم ويتوجوا قصة حبهم بعرس. بدأ رحلة طويلة من العلاج والتدريب، كان يتعلم من جديد حاجات بسيطة برشا، كيفاش يتحكم في بدنه، كيفاش يقف، وكيفاش يحاول ياخو خطوة بخطوة. ووسط الرحلة هذه الكل كانت إميلي معاه، ما شافتش فيه شخص فقد القدرة على المشي، شافت الإنسان اللي تحبه واللي تحلم تكمل حياتها معاه. كانت معاه في أصعب الأيام، تشجعه وقت اللي يضعف وتفكروا إنه قيمته ما تنقصش بسبب الإصابة. ومع السنين بدأ كريس يرجع شوية شوية، وكان عنده زوز أحلام كبار، يمشي نهار التخرج ويمشي نحو إميلي نهار عرسهم. وجاء اليوم المنتظر، نهارة العرس، وقف كريس بمساعدة إميلي وعائلته وصحابه، وبفضل سنوات من التعب والتضحية والإصرار، واللي أكيد كان مش إميلي ما كانش ينجم يواصل رحلة العلاج وحده، حط ساقيه على الأرض وبدأ يمشي نحو المرأة اللي ما خليتش يده. 7 خطوات كهو، 7 خطوات هيذم كانوا أطول رحلة في حياته، خاطرهم ما كانوش مجرد خطوات بالبدن، كانوا خطوات حب وإيمان وتحدي لكل كلمة قالت له مستحيل. أما أجمل ما في الحكاية إنه كريس وإميلي ما وقفوش عند انتصارهم كهو، بعد تجربتهم قرروا يحلوا دار للأطفال اللي يحتاجوا عائلة وأمان، وولوا والدين بالتبني ل5 بنات، واستقبلوا العديد من الأطفال الأخرين اللي كانوا يبحثوا على مكان يحسوا فيه بالحب والأمان. العبرة من حكايتنا لليوم، الحب الحقيقي مش أنك تلقى شخص يسهل عليك الدنيا، الحب الحقيقي هو أنك تلقى شخص يقويك وقت الحياة تتولي صعبة. يمكن الدنيا تنجم تاخو منا برشا حاجات، أما عمرها ما تنجم تاخو منا الإرادة ولا الحب الصادق، خاطر وقت يلتقي قلب يؤمن مع إنسان ما يستسلمش، حتى 3% تولي كافية باش تصنع معجزة.

0: ابحوا معنا اليوم في برنامج إيد محوى، إقامة لشخصين في نزل الهدى بالمنستير.
1: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت. عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة.
0: هدية من بتي بارا، البارا اللي تودكم ديما بأحسن البروموات. بتي بارا موجودة في المنستير في الطابق الأول في الكوليزي القديم بعد باب الغربي.
1: وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوة في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.

0: مرحبا بكم ديما في اذاعه المنستير. اهلا وسهلا ومرحبا واخيرا حل ركبهم بحذين نسقفوا عليهم ونفرحوا بهم. اهلا باحسين واهلا باميمه. مرحبا بكم علينا سلامتكم. الحمد لله وصلتوا لاباس.
1: الحمد
0: لله. حاسبكم على الروتار ولا فك عليه؟
1: لا مش منا.
0: من الطريق من زحمه
1: والله. حتى احسان قاعد يجري برغم الجري مش بايره.
0: جريته
1: سعيد هو يجري وانا نقص فيه راني ما نجمش. هو يجري وانا
0: عندك الف حق. المهم وصلتوا لاباس. منين جيتونا؟
2: جيناكم من نابل تحديدا من بنخيار.
0: تصفيق اخرى على النوبليه الكل وعلى جماعه بنخيار الكل اللي يسمعوا فينا. ومرحبا بكم منورينا اميمه واحسان الكوبل اللي اليوم باش يكون حاضر معنا حتى نصف النهار ان شاء الله في ادم وحواء. ساعه عندي هكا برشا اسئله باش نسالها لكم. باش تحاولوا هكا شكون فيكم باش يكون اكثر صراحه من الاخر؟ احسن انت مش تجاوبني على اي سؤال نساله لك.
1: بس
0: لا
2: صريح انا على الاخر.
0: صحيح معناها نسالك سؤال باش تجاوبني. لا بس خلينا نتعرف عليكم اكثر. الساعه شنو تعملوا في الدنيا؟ نبدا بك انت حسين. شو تعرف؟
2: بالنسبه لي انا نخدم في شركه
0: مع العائله. مع العائله
2: نبيع في فايونس بارتير.
0: اي ان شاء الله ربي يعينكم.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. وانت اميمه؟
1: انا نخدم في دومين الماركتينغ. شاد كلكو بروجي اون شارج ولا. وعندي بروجي عندي بريسك عام ونص كما اللي بديته. ان شاء الله كب شوي بشوي قاعد يتطور
0: ان شاء الله. البروجي العرس وقتاش بدا؟ نهار الاول نتاع العرس نعطيو الدات. ناخذوا حسين في الدات. اي
1: يا حسين وكنت تطلع ناس الدات.
2: البروجي الاول نتاع العرس
1: قالك دات العرس.
0: دات العرس سهل
2: علي سور لو 28
0: سيد 2025. صحيحه
1: صحيح. بقى تخمس
2: شات شخمه دخلتني بعض.
0: لا لا لا بس دات وحافظينه. النهار هذايا ما عندوش برشا من 2025 بالنسبه للضيوف. انا جوني حملنا النوع لو ماكسيموم. فما اللي عندهم 10-26 سنه. فما اللي 10-10 سنين. فما انتم تسميو جديدات.
1: هو العرس جديد ما احنا صافي لونطون عندنا ملي نعرفوا بعضنا من 2016.
0: ايه مالي خلينا نحكيو حكايتكم كيفاش كانت من البدايه. عيا ومي احكي لي كيفاش تعرف علي عليك حسين.
1: حسين كيفاش تعرف عليا؟ انا خارجه نقضي من حنوت عطار اللي في حومتنا ويراني هو انا مريتوش وقتها.
0: عاد ولد حومه معناها.
1: ايوه احنا نسكنوا قرب من بعضنا اما انا ما نعرفوش. هو يعرفني خاطر هو قرا مع خويا
0: في بني خيار.
1: اي احنا خاطر بيناتنا كي شويه مش برشا عمر بيناتنا 5 كل هيك مي كوميم ماناش فار جينيراسيون نسمي وكل دونك ما نعرفوش هو. اما دونك راني قلنا في الحوم صار له كود فود ركهو وبالزهر بعدك كل مرة نتلقى في فنمون كوليكا. دونك أول فنمون تلقينا فيه شنوة
2: اللي هو
0: شنوة
2: خطبة صاحبي وخطبة
1: صاحبتي.
2: صاحبي الروح بالروح
1: وما زادت خطب صغار حقمت ربي. احنا وقتها رانا صغار. انا
0: عطني العمار. عطني العمار صحيح.
1: هو وقتها 23 داخل 24.
0: دونك ما يميز القصة اليوم هي انه تعرف كان في عمر صغير برشا. احنا باش نحكيو اليوم على البدايات نتاع القصة.
2: كانت خلاص يوم دموغ معناها.
0: اي عمرها قداش وقتها احسن؟
2: 19 سنة.
0: عمرها 19 تقرا مازلت؟
1: اي اي
0: مازلت تقرا.
1: انا وقتها 18 تروازيام عني وداخله في ال 19 وقتها ماشيه باك وكليك. حتى كي حكى معايا ستيل نتاع اشد روحك للباك بدا لي عرفت ستيل هذاك.
0: دخلتوا في موضوع لا علاقه بخطبه ولا بحاجه كيما هكا جوست صداقه وعلاقه حب
1: بدايه من الاول. انا على اساس كي حكى معايا نتاع اصحاب وكولوا عادي.
2: انا كي حكيت معاك من الاول
0: قال لك لا لا لا
1: هو في مخه كيك راه انا في مخه.
2: انا كي حكيت معاك من الاول سي ديجا مضروب فيك شو نقولها لك كاريمون. حطيت لي منداف قدام حنطلع الطير بك الشعر المسيب ما شاء الله.
0: وي شنو قعدت ساكته تو شنو قعدت
1: ساكته؟
2: ولي مش حاطه مكياج راه ناتوريل على الاخر.
0: وقتها حسين قلت مرتي هذيا باش نعرس بها ولا قلت لي خليها تكون علاقه خلينا نتعرف عليها؟ هذا هو السؤال.
2: حسيتها انسانه سبيسيال بالرسمي من غير حتى ما نحكي معاها من غير حتى نعرف طبيعتها. سبحان الله معناها الهام من عند المولى عز وجل. فهمت صوفي تيكي وقتها قاعد في الكهرباء صوفي تيكي تيانو تيكي وانو
0: ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ربي يساعدكم ببعضكم. كيفاش كان العاملول نتاع العرس؟ انا ديما نسال على العاملول لانه عام صعيب رغم اللي تعرفوا بعضكم من عام 2016 هكا ولا يا حسين؟ خلينا نساله هو شويه. حسين انت تعرفها من 2016 وقتاش قررت تخطبها؟ ساعتين اعطيني الوقت الزمان.
2: والله انا بالنسبه

0: عرس يا إحسان ويا أميمة سبيسيال هذا حسب كلام الناس الكل أعطينا كيفاش
1: سبيسيال من نواحي الكل ولا حقيقة
0: أحكي
1: هو حد سبيسيال سبيسيال
0: ما تعرفش الطيب أميمة
1: لا لا بالعكس
0: تعرف من شنو ما فيش سبيسيال
2: بالبيت
1: لا ما شاء الله عليها طيب جوها باهي
0: ما فيش سبيسيال
1: ما شاء الله أما أنا لقيت روحي نعمل في حاجات عمري ما كنت نتصور روحي إني باش نعملهم هذاك العرس
2: كان مدلل في دار
0: كان مرتاح
2: يعمل حاجة
0: جيت أميمة حتى
2: روحه يقضي وليب مرأة وليب دار ومسؤولية وكل دونك جاتوا حاجة جديدة
0: هذيك صعيبة وبالنسبة لك أنت أميمة كاميرا خرجت من داركم حتى أنت ندلة في داركم
2: ندلة في دارنا وكوليك مي كمم في دارنا كنت بخاتيك ما كل شيء نعمله واحد عرفت بلي أنا صغيرة عندي فيها طبع لي أنا نحب نعمل حاجتي واحدي كقضية الدار كحويجي حتى قضية البرة كوليك ديما كل حاجة نحب نعملها واحدي كل حاجة نحب نراها على عيني وكل دوكو كعرست ما لقيتش فريمون فما
0: هكايه
2: صحيت ما لقيتش فما صعوبات وكل ابار شويه الدلم تاع حسين
1: قول لك حاجه مروان
0: قل
1: قول لك حاجه مزيانه على الاخر شوف هو العام الاول نتاع العرس جينيرالمون مش تلقاه حاجه مزيانه برشا ما بين لي كوبل واضحين باه فما عباد فاميلياتهم يعاونوهم ويقفوا معاهم وسامحني في الكلمه ثنيه الراجل صعيبه برشا فهمت انا براتيكمون شاقق فنيتي وحدي ولاقي روحي وحدي والحمد لله رب العالمين
0: شو تقصد بها فنيتك وحدك شو معناها معناها العائلة مش معاك
1: مش لك الدرجة هذيك أما كمان معناها
0: أنت معمل على روحك من صغر
2: حين حبي عمل على روحي
1: معمل على روحي وحدي شاقق فنيتي وحدي
0: دونك وقت اللي لقيت المرأة عاونتك وقفت معاك
1: وما يمضحت معي على الأخر بيانصور وما يمضحت معي على الأخر وكانت معايا بالرسمي مرأة والحمد لله
0: ان شاء الله ربي يسعدكم اما
1: اختيار الصائب الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي هذيك رضيت الوالدين زاد راهو اكيد عندها قيمه كبيره ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم انا كان نخليكم هكا تعطيو رساله في بدايه الحصه احنا مازلنا كي دخلنا هكا مازلنا كي بدينا الاجواء نتاعنا واكيد باش نزيدو نتعرفوا عليكم اكثر نزيدو نحكيوا على حياتكم اكثر اما كي نقول لكم توا زوز يسمعوا فيكم وعلى ابواب عرس شنو تنصحهم انت احسن نعطيهم نصيحه صادقه من القلب شنو تقول
1: نصيحه صادقه من القلب
0: تفكر يا أمي ما خليتك أنت الوقت مش تفكر
2: لا ما عندي في مخي ريبونس
0: ما لبدا أنت هل هو يفكر
2: الحقيقة متاع ربي كي يعملوا ديسيزيون متاع العرس كل برغم إحنا كنا نجموا نعرسوا من قبل كليك أما أنا بارشوا مني أنا كنت ما نحبش حتى نكمل قرايتي كملت ليسانس خدمت كملت الماستير وكل دوك حبيت نكمل قرايتي نعمل على روحي شوية ناقش شوية على ساقي بعد كان عرس ذي بارشوا مني أنا دوك يحطوا رواحهم شوية في أساسيات الحياة وبعد كي يعرسوا جو كونتخ إنه كوبل يكون معمل سختو على الفامي متاعه انه يعرس ويقعد معامل عليه انا كنت خو زاد الحكم تاع ربي زاد كنت انه يقعد يعامل على الفامي دونك ما دابا اسستو حتى لو مينيموم تاع اساسيات الحياه وكليك فازي عرسو صحيت خاطر انه بعديك باش يحطوا يديهم في دين بعضهم وكل دونك يلقاو ما نقولوش لافيون غوز مي يلقاو محلاه الدنيا مع بعضهم الحقيقه
0: تسهيل اسهل من انه يكون عندك ديون وكريدي
2: لا لا لا
0: كون نحكي على حاجات هكا العائلات التونسيه تعاني منها وفما دي كوبل يوصلوا للانفصال لانه يقول لك ما نجمليش نعيشوا مرتاحين هاو عنا ديون هاو عنا كذا ففكرتك ياسر مزيانه نخليك الكلمه انت تو احسن
1: الكوبل بالنسبه لي انا نصيحه ليهم الزوز هي نفس نصيحه بالنسبه للطفله اذا كانك عارف روحك شكون واخذه اقصد ربي بالنسبه للرجل اذا عارف روحك شكون واخذه اقصد ربي
0: واضح نقصدوا ربي ملا نسمعوا اغنيتكم شنو الاغنيه اللي تجمعكم الاثنين وتحبوا تسمعوها
2: اول اغنيه
1: مرتضى
0: لا مرتضى خليها من بعد
2: اوكي
0: محمد سعيد
1: اغنيه سعيد
2: جواك
0: الزوز اخترتوها انا سالتكم الزوز كل واحد على روحه والزوز بعثوا لي نفس الاغنيه شنو اللي ديما تسمعوها بعضكم تحبوها برشا
2: الخطبه سخطو ديما نحطوها ونسمعوها
0: هذه اغنيه احسان واميمه الكوبلوات اللي معنا اليوم في ادم وحوا بعد شويه انستا كوبلوات مع يرويني خليكم معنا

0: والله برشا رومانسية، ما يظهرش عليك حسين الرومانسية ذي الكل.
1: بيان
0: سور رومانسية. مرحبا ونورتنا في الاستوديو هلت علينا طلتها البهية اي رويني في فقرة انستا كوبلويتا. انستا كوبلويتا تحب الرومانسية عاد انت ايه نعرفك
2: جونا عاد
0: جونا
2: صباح النور مرة مرحبا أميمة وإحسان شرفونا في الفيديو
3: صباح النور
2: ربي يداوم المحبة والعشرة اللي بيناتكم وربي يوصلك وسالم
3: عايشك
2: اليوم في انستا كوبلويت من تونس قررنا نعمل دورة في البلدان العربية واليوم باش نحكيو على كوبل سوري لبناني اليوم باش نحكيو على أنس زيتون وزينة واللي ما يعرفش أنس زيتون هو أخونا سيف زيتون سهلة ياسر ما تعبوش مخكم برشا
3: هيك عرفني
2: الكوبل بتاعنا لليوم تميزوا بالمحتوى العائلي البسيط خليني نقول والفلوج جيت الكوميديا اللي عرفوا من خلالها كيف هيقربوا للي فولورز نتاعهم واللي خليهم يتابعوهم ويحبوهم على انستغرام تقريبا نلقاو عندهم اكثر من 564 الف متابع عقبال ليك أميمة نراوهم ديما مع بعضهم في الكولابوراسيون نكت مقالب الكوتيديان حتى بنتهم كايلا عملها براند تاع دبش باسمها نلقاوهم زاد يعملوا في دي فيديو تيك توك يشجعوا في نصيف ويروجوا للاغاني والحفلات ويستغلوا في الفرصه قبل ما ندخلوا في تفاصيل الكونتينيو اللي قدموا فيه خلينا نعرفوا كيفاش تعرفوا على بعضهم قبل
4: أنس زينة صخار زينة الصيفية رايحة على دورة إنجليش وهي ورفيقتها وهي بالطريق بالصدفة رفيقتها وقفت تسلم على أصحاب
5: أنا ورفيقتها الميوتشوال فريند
4: أوكي وأنا ما بعرفهم هو ورفيقه كانوا موجودين ماشيين سو بالصدفة وقفوا وقفت تسلم عليهم وهون أنوس شافني أول مرة شفت أنوس أول مرة
5: نعم
4: شاب حلاوة واقف هيك عجنب سأل رفيقتنا انه مين الصبية اللي معك هون انوس قرر انه
5: اخذ رقم تليفوني
4: ياخذ رقم تليفوني وفورا يبعت لي مسج ايام ما كان في لا واتساب ولا شيء ايام المسجات بعت لي مسج انه
5: انا صريح دغري قلت له انا بحبك
0: طول اللي يتخل
2: مقعدش تقرأ باك وراه كيف كيف بريسك تعرفوا على بعضهم وقتها هي باك وهو مشي للفاكولتي معناها نفس معناها الاستواغ اللي ما حطيتهاش أكيد المتابعين تاعهم يعرفوا
0: بيه
2: لكن بيا صراحه
3: صحيح
2: ما نلف ولا ورا نخليني نقول
3: ايوه حتى حسني كلكره وما
2: خاطبتش وقال
0: ملي علاش اخترتهم هي علاش
6: ما نفهمش انا استنى
3: ما جمعتي
6: شنو
3: قعدت تحكي تحكي معي برشا
2: كنت ناسي بفكر
6: لا مش هكذا
3: اسمع الفاضيه ديما نتعاركوا عليها راه وانا نقول له راك قاعد جمعتين تحكي معي خاطر من الوقت بديت ريتها بعد ما حكيت معاه بديت نحس اللي هو معناه يحب يحكي معي كل ما نبعد فيها الهضره نتاع عندي باقي زمني نقعد مركزه
6: لا ماهوش صحيح
0: فضوها توي
6: فضوها اش نقول لك علاش شوف هو الطفله التونسيه العاديه كي تبعث لها انفيتاسيون على الفيسبوك الطفله العاديه تقعد ثلاثين باش تكسبتي
2: صحيح
6: جمعه من زمان يسمح تكلم شكون جمعتين من جمعتين تنساه الموضوع وتحكي من وميمة ثلاث ايام الوقت العادي باش قبلتني وليه وتحكي معي بالإنجليزي
3: برغم ريتو راني المساج متاك وقت
6: شعني ريتو
0: راني راو 2016 يهديكم ربي سيفوتو تو عرفتو سيفو موركم وقت أي أيو تكمل
2: محليكم على الاخر وعي تفاهم لديناتكم من قصة التعارف والزواج دخلوا أنس وزينة عالم صناعة المحتوى وقررهم انه ينشروا حياتهم الخاصة على انستغرام طريقة ياسر كوميديا وعفوية يلا نسمع بعضنا الكونتينيو اللي قدموه هنا راجعين
7: أنس طلع من البراد حبيبي
8: طيب
7: في خبرين واحد مو حلو واحد حلو ما بدك بلش
8: بدك يا
7: اوكي بكره راح انام اسبوع عند اهلي
8: اوكي والخبر البشع
2: قصف عشوائي هذا
0: الخبر الخبر الحلو اي الخبر الحلو هو طلع
3: ما سمعوش
0: العنصر لهني تعاركوا على شكون قالون في 2016
2: قتلوا عندي خبرين واحد حلو واحد مش حلو قال ابدا باللي اللي تحب عليه انت قتلوا اني ماشي لدارنا بيقلوا الخبر الحلو والخبر الحلو شنو هو
0: نوك الخبر الحلو عنده هو
3: اللي هي مشات لدارهم
0: اللي هو شقعد وحده صحيت تصير لك هذه انت حسين ولا
6: شكون
0: ليه خاطيني
6: عادي انا كي ما تمشي لدار مرة تقول لي عادي
3: ليه هو الفاز فينا اللي هو شيخ اللي هو شقعد وحده في الدار
0: فما انت
2: اسخيش تكتئب معناه اللي هي مش بتقعد
3: في الدار انت كني مشينا لدارنا انت
2: تكتئب ولا ما تكتئبش
6: انت والله انت قداش مشتاق
0: جمعه
6: ليش ما وصلنا الغادي
0: نمشيو للعصر
6: مش قاعد انا 3 4 سوايع من غير ميمه ساعتين من زمان ساعتين من زمان ما تخلخنيش شمالي
0: اموركم واضحه
6: لبس بدناش ميمه
0: ميلا ميلا ربي هلا
2: برمي لي فيديو اللي ضحكوني دادا ولي حاسه الحكايه تتعاش في كل دار تونسي انه المراه ساعات بدات ما تحبش الطيب تقول لك تصرف على روحك وحدك
3: هي
2: شوفوا كيفاش انس لقى الجواب وكيف لقى حل الموضوع زاد
1: جوعان بدي اكل
9: أنس وحياة الله تعباني تعب ما بتتخيلوا ماني قدراني لا وقف ولا أعمل شيء ولا حضر شيء دبر حالك
1: أنا قصدي أنه نقوم نطلع من برا أنا أكلنا شيء قطعة ستيك شيء شغلة مطعم حلو مرتب
9: إيه أنا بطلع
1: شو؟
9: منيحة أنا قوم نطلع
1: شو منيحة؟
9: منيحة ما في شيء
1: مانك تعبانة؟
9: لا خلص لا لا
1: صحتك منيحة؟
9: كي منيحة
1: طب اعملي لنا عشاء لك إذا صحتك منيحة طب
0: هو حالت عليكم هذه ولا
3: هو ما صارت لناش انه عامل لي عشاء وكل هيك اما احسن هيك ديما يجي
0: ديما يجي وكي ما يلقاش الفطور شنو يصير
3: اه خرجي شري حاجه
6: طلقنيش
0: اكزاكتومون مريق حسيت حتى التو ويخو 10 على 10 عندي
6: طلقنيش
3: خاطر هم مدلت راه مش
6: ما طلقنيش
0: هاي قالك ما مقلقنيش عاد شنو هو قدام الناس راه ولذا عاري تتفرج وتسمع
6: ما طلقنيش عادي انا
0: يلا
6: ديما على راحتها نخليها هي ديما مرتاحه
3: ايه هو سختو البريود هذه
6: الاخير وماي ما راهو يجي نقول لك حاجه تعمل كيف حتى طيب صدقني كي تدخل الكوجينه راهي تتفنن
3: بالكيف
0: باش يزينا الوقت خلينا نكملوا العناصر يلا
2: لكن تعرف مروة أهم حاجة خلتني اليوم نحكي على الكوبل متاعنا هذا بالذات هو إنهم الجمعة اللي فاتت عملوا فيديو يروجوا فيه للسياحة في تونس نسمع مع بعضنا كيفاش كان
0: معناه كوبل لبناني هو
2: كوبل لبناني السوري عملوا فيديو ترويجي للسياحة في تونس
0: خبيا يلا نسمع مع بعض
10: رح أرجيكي صور للمدن وانتي بدك تعرفي هول المدن وين أوكي
11: أوكي
10: هاي
11: إيطاليا روسيا مالديف هاي مالديف
10: هاي شو لك ها
11: شي على البحر بالي
10: اوكي وهاي
11: اليونان
10: اوكي شو رايك انه لا كلهم هول ببلد اسمه تونس حبيت تعرفي وين
11: ايه
10: هاي سيدي بوسعيد
11: اوكي
10: وهاي جندوبة وهاي جربة وهاي اسمه مسرح الجم
11: اوكي
10: صلحولي زعبولو صح وهاي غار الملح بمنطقة اسمها بنزرت
11: اوكي
10: فكلهم بتونس نحبكم برشا
11: لحظة رايحة تونس خدني معك إذا هيك بنروح مندور بتونس نحبكم برشا برشا برشا
0: ما تصورش قداش نفرح كي نرى فيديوهات كيما
2: هكا وإني هذا السبب الوحيد اللي خلاني نختارهم معناها رغم اللي احنا نشجعوا معناها ليزانفلونسور نتاعنا في تونس لكن الحقيقة فيديو عجبني برشا ولازم يكون مثال زاد راهو ليزانفلونسور وليزانفلونسوز انهم يروجوا للسياحة التونسية خاطر عندنا برشا بلايص مزيانين في تونس وما نستحقوش انه باش نعملوا كولابوراسيون مع اجونس ولا حاجة باش نروجوا للسياحة نتاعنا
0: ودليل الكلمة اللي قالتها مالديف بالي سميت أماكن الحق احنا عنا الأماكن هذية عنا جمالهم نقصنا انضافة واللهوة الحقيقة الباقي الكل نجم نردوا بلدنا ما أحلى برشا من هك
2: صحيح صحيح وإحنا مروة كل حصة نقولوا للبنانيين والسوريين يقولوا برشا كلام محلول زوجاتهم أما أنا سعرف كيفه
0: لا سمحني حتى أحسن يقول عني
6: مبكر أن نفعل أقول أنا ما نوخرش
0: عشرة على عشرة عطيتوا نوت
3: أيوة أنا ظلمتني
0: عشرة استنى أنت تنتهي بك ساعة جاية
2: نسمع كيف أنا عبر على الحب متاعه وهنا راجعين
12: زينة تعرفي أن نصيف غنى منه شرط تبقي أنت أحلى بنت حتى حبك أنا
2: صح
12: طب كيف إذا كنتي أنت أحلى بنت

0: عندهم اوفر دوز في الكلام الاحلى. انت عندك الاوفر دوز هذيك اللي هنا في تونس مع حسين ولا ما عندكش ولا شوي شوي ميسيلش؟ خليك ساري حاني معاك.
1: الحقيقة هي سادي بونتي والوقت ما موجودة
0: موجودة الوفيردوز حسين لبس معناها الكلام لحلو هذية اللي قالوا يظهر لي فيديو ترويجي الخوه
2: لغنية مالو شرط رغم اللي هي الفيديو هبط عنده جمعتين حذكي هكا أما حلوة كيفاش يعبر عليه بأغنية ولو أنه إحنا في الأوف شفناهم أحسين وميمة كيفاش يغنيهم بعضهم والإنسجام ياسر محلي وإحنا زادة نعرف نعبر على الحب
3: هو ضرب زوزة صفر بحجرة
0: أي منه ومن
2: خوه ومرجو
3: صاحي حلوف لولد ما شاء الله عليه
1: هي بتبعتها هي غنية حب راهي وكل صفتوك تلقاها تمسك معناها
0: الوقت توفي العنصر الأخراني حتى شوية منه لطفي ترح
4: كالعادة مرة شي نهار فكرتوا جديا تتركوا بعض من 17 سنة لهلا ولا مرة فكرنا بشي اسمه انفصال لأنه من وقت ما حبينا بعض كان في عنا شي اسمه كل شي بينحل بساعته يعني أي مشكل نحن اثنين كابل مثل أي كابل
0: هو للأسف الوقت ما سمحناش باش نكملوا نسمعوا الكل لما نخليك من الختام
2: لكن هي نصيحة معناها حسب تجربتهم الشخصية شنو اللي يخلي الزواج نتاعهم ينجح نسمعوها كان حبيت نهبطوهم بعد على الباج وكانت هي أنسة كوبلويت اليوم نتلاقاو جمعة جاية
0: شكرا لك يا يعطيك صحة نورتنا خليكم معنا مع الكوبري اللي معنا اليوم الأخبار غنية فقراتنا مازلت متواصلة معاكم تسمعونا وتابعونا وتربحوا معنا الكادويت بالنسبة لليوم تحيتنا للسبونسور نتاعنا الكل اللي بتبيعها باش نعرفوكم عليهم بعد شوي خليكم معنا

0: الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل إثر زيارة تفقد إلى إحدى المخابز المتخصصة في صنع الخبز المدعم بقليبيا من التفطن إلى استعمال مادة الفرين المدعمة لصنع الخبز الرفيع عوض استعمالها حصريا في صنع الخبز المدعم وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا 522 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويليا المنقضي وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي البجاوي. أوضحت شركة النقل بتونس اليوم أن تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط TGM وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار تونس البحرية وحنبعل وقرطاج وأميلكار. في إطار الحرص على حسن التصرف في مشاريع البناء والأشغال العمومية وضمان حقوق صاحب المنشأة، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية سوسة تحت إشراف أول الجهة سفيان التنفوري. ونختم الموجز بأحوال الطقس، حيث تكون الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: هذا صوت مرتضى ملك العشق واختيار للكوبل نتاعنا. بالنسبه لليوم رجعنا لكم بعد 11، مرحبا بكم توا 11:09 دقائق في اذاعه المنستير. فقرتنا مازالت متواصله معاكم وباش نمشيو لفقره اسئله المستشار. نحكيو على الغيره والمستشار باش يجاوبنا ما بين الغيره الصحيه والغيره المرضيه في حياه الكوبل. الاجابه باش تكون مع المستشار حسونة قدارة.
1: اسأل المستشار.
2: مرحبا بك. يقول مروة في موضوع الغيرة أنه الغيرة كيف الملح في الطعام، شوية منه يعمل نكهة مزيانة، ولكن إذا كثرت منه فإنك تطيش الطعام كامل. الغيرة مهمة في أي علاقة، علاش؟ لأنه إحساس طبيعي، إحساس فطري، كيكون عندي شريك حياتي انغار عليه لأني نحبه ملكي، نحبه لي أنا، هذا طبيعي جدا وهو دليل اهتمام. ولكن وقتاش تولي الغيرة مرضية؟ نحن مش نشوفوه معانا في النقاط هذه. أول حاجة، الغيرة الصحية تحمي العلاقة. جيك امرأة تقول لك أنا نتمنى رجلي غير عليا، نحب رجلي غير عليا، رجلي نخرج وما يكلمنيش، وقتاش تروح مع شكون ماشية، وقتاش تجي نتقلق. إحساس طبيعي، لأنه المرأة كيف تحس رجلها يغير عليها فتقول أنا عندي راجل يخاف عليا وعندي سند كبير. نفس الشيء الراجل يحب مرته تغير عليه فيقول لك أنا راني مازل جذاب وأنا مازلت بوغوس ومرتي تغار عليا من النساء الأخرين ولا البنات الأخرين. فالغيرة تحمي العلاقة، ولكن الغيرة الإيجابية. الغيرة الصحية هي دليل اهتمام، دونك أنا نغار عليك، إذن أنا مهتم بك، إذن أنا نحبك، إذن أنت من بين أولوياتي في الحياة. لكن الغيرة المرضية، اسمعوني مليح، اللي كنا نحكيه عليه هي الغيرة الصحية. الغيرة المرضية هي اللي تقوم على الشك والتعلق والخوف، لما أنا نغير ولكن نشك في نفس الوقت، نغير وعندي تعلق شديد بشريك حياتي، نغير وأنا عندي حالة من الشك وحالة من سوء الظن، شكون معاك؟ هاد تليفونك مبربش، شكون كلمك؟ وين قابلت؟ شكون سلم عليك؟ هذيك شكون اللي قربت بجنبك؟ هذاك شكون اللي زميلك في الخدمة؟ اش بينك وبينه؟ ونبداو في حالة من الشك وفي حالة من سوء الظن. هنا ما عادش غير صحية، وإنما ولات اتهامات بالباطل ولا سوء ظن. لهنا نحكيه على الغيرة المرضية. الغيرة ما نعالجوهاش بانعدام الحرية، وإنما ببناء الثقة. ساعات لما راجل يغير على مرته يبدأ يضع لها جملة من الحدود، يقطع لها الحرية متاعها، يخليها في الدار ما تخرج، ويعملها ألف مكبل. أو نفس الشيء المرأة اللي تغير على رجلها تبدأ تتبع فيه، وين مشيت، وين جيت، حل الكام، شكون معاك. فإذا بش تكون هذه ردة فعلنا، فأعرف أن نحن بش نحكم على علاقة بالفشل. ما يكونش محاربة الغيرة بي وضع القيود، وإنما ببناء الثقة من خلال الحوار الهادئ والجميل. كيف نجم نفهم الغيرة؟ إنه هو عدم ثقة في النفس. فأحيانا لما يكون شريك ما عندهش ثقة في نفسه، يخاف إنه الآخر يمكن يعجب بغيره، يحس روحه مش مالي عين شريك حياته، وقتها يبدأ الغيرة المرضية. فلهنا ننصح الأزواج هذوما أو الشريك اللي يعيش غيرة مرضية إنه يمشي المستشار أو المختص، يزمو يعالج المسألة هذه، لأنه عنده حالة شك. والغيرة المرضية هي ضمن الاضطرابات اللي نخدم عليها في الجلسات.
1: اسأل المستشار.

0: تربحوا معنا اليوم في برنامج إيد محوى إقامة لشخصين في نزل الهدى بالمنستير.
1: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت. عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة. نتائج مضمونة، تقنية متطورة.
0: إهدية من بتيبارا، البراء اللي تودكم ديما بأحسن البروموات. بتيبارا موجودة في المنستير في الطابق الأول في الكوليزي القديم بحث باب الغربي.
1: وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما. تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
0: هذه جوائزنا اللي تربحوها معنا اليوم إحسان وأميمة. مرحبا بكم من جديد بحضنا، مرحبا منورينا، وإن شاء الله يا ربي العشرة المزيانة اللي تجمعكم تكون ديما هكا موجودة، والمحبة والضحكة، الضحكة المزيانة المرسومة على وجوهكم اللي جيتونا بها. مرحبا بكم من جديد. شو عاملين حتى لتوا؟ الجو لاباس؟
2: الحمد لله.
0: حاضر للأسئلة؟ كانوا عشرة ناقص سؤال سؤال، دونك تسعة تسعة في فقرة شكون يعرف شكوننا.
3: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: باش نبدا بيك انت يا حسين، باش نسالك الاسئله اللي سالتهم في الاوف الاميمه باهي، وهي جاوبتني. دونك باش ترفع انت اميمه صحيح ولا غلط، معناها ان هو
4: جواب الريبونس نتاعو صحيحه ولا غلطه
0: تتطابق مع جوابك انت ولا لا، معناها نفس الاجابه نتاعك انت ولا كاين نفس الاجابه تحطها صحيح، كاين اجابه مش نفسها نحطو غلط.
4: ان شاء الله صحاح،
0: ان شاء الله صحاح. سينو شو نعملوا اميمه؟
4: نعقبوه شوية.
0: نحيو الويكاند، شو تحب؟ شو انت في ايدك انت؟
4: نتغشوا شوية وما نعقبوش،
0: نزول الوتي لابس معنا وهي كانت تغلط. نقلبوا نقلبوا ايه كان هي اللي تكون اقل منك في الاجابات صحيح.
2: عادي
0: عادي،
2: سبحان الله.
0: باه نشوفوا احنا نجربوا بعض.
2: انا انسان مسامح راني في حياتي،
0: يعطيك الصحة ان شاء الله ديما هيك. صحيح. يلا نبدا بك انت يا حسين. سالت أميمة قلت لها احسان عليك انت نحكيوه، تي ولا قهوه؟ تي ولا قهوه؟
2: قهوه.
0: قهوه ارفع لنا اجابه صحيحه. خديع، جبل ولا بحر؟
2: بحر.
0: اثنين. يلا شكون اكثر واحد يفيق بكري؟ شنو قلت
2: انا؟ بيان سور
0: احسان صحيح، تعرفك حتى لتو. ثلاثه على ثلاثه. شكون اكثر واحد يغار؟
2: شكون
0: يغار؟ اكثر واحد يغار احسان. هزنا صحيح
4: الفوق هزاك، ما عادش نقلبك ديجا ديما هكا.
0: شكون اول واحد قال الاخر نحبك؟
2: انا.
0: أول هدية هديها لك، هاو شي بتاوي اللعبة صحيح تاو. لا لا يوزري لي يا أميم.
2: أول هدية
0: هديتها لها
2: منقالة.
4: ليه؟
0: اقلب اقلب اقلب اقلب ورينا. شركة
2: شركة
0: شركة
4: فيها حرف اسمه بلامار.
2: شركة
0: شركة
2: فيها حرف إيه.
0: هذه الغلطة لولا. أول سفر عملتوها وين؟
2: تركيا.
0: تركيا إجابة صحيحة. شكون أو بالأحرى شنو يعمل إحسان وقت اللي يتغشش؟
2: وقت اللي يتغشش قوم نسيح ونعيط.
4: يعبر قلت لك
0: قلت لي يحكي انت.
4: اي يعبر معناه ما يسكتش، ما يخليش في داخله، فهمت؟
0: باش نحسبها صحيح. اما راهو ما تقول لي صيح يعيط يقلبها.
4: هذاك شنو نقصد انا؟
0: يحكي يحكي
4: صحيح.
0: اخر سؤال، اذا كان إحسان يربح مليون، سألت أميمة شنو يعمل به؟
2: شنو نعمل به؟ اول حاجه
0: اكزاكتومون
2: باهي، من غير مانيش باش نغزر لها جمله. انا عندي بلاي ستيشن 4 نبيعو ديريكت وناخذ بلاي ستيشن.
0: فماش اي سي باش قتلي ولا
4: واش تقولي كي نربح حاجه والحاجه تجي لك كادو؟
0: هذيك يقولوا لك
2: في الحاصل، هذيك
4: في الحاصل،
2: هذيك في الحاصل.
0: على 9 7 نشوفوا شكون توا. 7 على 9 حتى لتوا لباس. يلا نقلبوا الايه طيب. شو سألك أنت يا بي؟ السؤال الأولاني حذري عادل الخصاوي بخطأ، تفضل. يلا شكون أكثر واحد ينسى المناسبات؟ أميمة حسين ولا أميمة شكون؟
4: ولا يبخاتيك مو منساوش
0: الزوز. إجابة
2: صحيحة.
0: صحيحة صحيح. شكون أكثر واحد يقول سامحني للآخر؟
4: كيف كيف الزوز
2: بالضبط.
0: شكون أكثر واحد تليفون؟
4: أميمة
2: بالضبط صحيح.
0: ثلاثة على ثلاثة. قديش مقاس صباتك؟
4: انا مره 37 مره 38
2: بالضبط
0: اجابه صحيحه او البرفان المفضل نتاعك من غير ما تعطينا الاسم عطينا الخصوصيه نتاعو
4: اه خصوصيه تلقاها سكري
2: بالضبط
0: عجبتني بالضبط
2: بالضبط
0: المغني المفضل
4: نانسي عجر
2: مساري
4: مساري هي الزوز
2: مساري
0: ليه
4: الزوز
2: هي المغني المفضل
4: اه انت قلت لي اي المغني كان قلت لي الجنس ذاك
2: مغنية
0: المغني المغني هذا
4: برا والله الزوز مساري مساري وناس
0: اكثر اكله تحبها انت
4: رز جربي
2: بالضبط
0: بالضبط اكثر حاجه تخاف منها اميم
4: نخاف منها الظلمه والهكا البلايص العاليه كل
0: غير ما تغزر له ليه هو تقول لي لا
2: غزرت ليش هو بيقل
0: خطا
2: خطا خطا قلت ما تحبش تقعد وحده في الدار
4: اي صحيح لكن من
0: نقعد وحدي عندك فوبيات مش
4: فوبيات
2: قلت لك ديجا مره قبيله قلت لك برشا
0: انا اخترت في مساري وفي ما تحبش تقعد وحدها
4: تعدلي
0: حتى التو باش يجي السؤال الاخير هو اللي باش يفصل يا هل ترى باش تطيح ولا تطلع لفوق اذا كان انت تكون حيوان شديك تحيته انت تكون حيوان شنو تنجم تكون
4: اسد لبو خاطر برج الاسد الحقيقه
2: خطا
0: ولي اجابه من غير تفكير تطول اسد
4: خاطر برج الاسد نحب الاسد
0: لا شنو قال حسب رايك خمم انت ترى شنو قال
4: فرش
0: فرش
2: اكبر شويه كمان
4: اكبر
0: قطوسه
2: قطوسه
0: خاطر برج الاسد شكون اللي يعرف الاخر اكثر باش ياخذ هو الويكاند والاخر لا
4: لا لا يا ناخذ الزوز
0: اي اي كل شكون الكل اللي رابح واحد
2: نورمالمون انا اللي رابح تو 9 7 9 6
0: 6 على 9 انت اميمه في معرفتك لي هو معناه هو طلع يعرفك اكثر اش قاولك اش قاولك اش قاولك
4: اي بي بي انه الراجل يعرف مرته اكثر
0: صحيت هاي الاجابه اللي نستنى فيها الحاجات هذوما تفضلكوا بيهم في الدار تحكي لهم تلعبوا العاب كيما توراو لي كوبل ما شاء الله يبداو يتعرفوا على بعضهم من خلال دي كارت دي جو العاب والا حتى تفديك في الدار
2: شوف مره واش نقول لك حاجه انا اميمه رانا اصحاب ريت البرة من الدار مرة وراجل
0: أي.
2: في الدار مينات بعضنا رانا أصحاب ترش معنا أصحاب وميمة صاحبي عندي برشة أصحاب صحيح أما وميمة حاجة سبيسيال وميمة نحكي لها كل شيء كي نتوجع نمشي لميمة كي نتقلق نمشي لميمة كي تلقاني فرحان نمشي لميمة كي نسمع بخبر ولا تجيني حاجة باية أول إنسانة تعرفي يا وميمة فهمت براتيك مو وميمة أكثر إنسانة قريبة لي
0: قداش مهمة الصداقة وميمة في علاقة الحب
4: برشة برشة تقاكم ترانسبارون بعضكم على الأخر ما تفيكيوش معناها على بعضكم كل شيء تحكيوه لبعضكم نحكيوه
2: لنا أنتون ككوبل
4: أنتون ككوبل دونك بالنسبة لنا إن الصداقة تكون موجودة في الغولاسيون كل مزيانة على الأخر
0: حكينا قبيلة على الغيرة مع المستشار حسونة قدارة وسألنا في الأسئلة زادة اللي أحسن يغير أكثر الغيرة مرضية ولا غيرة صحية معناها ما فوتش حدود في الغيرة وأنت يا أميم
4: لا لا حتى أنا كيف كيف خطر عطين كونفيونس في بعضنا على الأخر وبتفهمين معنا على الأسس نعرفوا اللي ليميت متاع بعضنا الزوز الحقيقة متاع ربنا
0: يعني كل واحد فيكم حاطت اللي بوان اللي مزمناش نتجاوزوهم
4: بالضبط متفهمين عليهم هذوك دونك مزمناش نتجاوزوهم نعرفوا بعضنا بالباهي نعرفوا شنو اللي غششنا شنو اللي ما غششناش دونك رايو بعضنا في الحكاية ذي على الأخر
0: خبيا أنا نحب نقول لسادة المستمعين أنتم صار في انتظار المولود الأول إن شاء الله يا ربي يوصلوا بالسالم ومحليها فرحة هكا بين ولول ديما كل شيء بتكتشفوا الحياة جديدة معه حكيتوا على ما بعد معناها ما بعد الطفل الأول ما بعد الصغير لول تعرفوا ديما الحياة تتبدل مع الصغير الجديد قاعدين تعملوا في حوار في الإطار هذي ولا ما زلتوا في مرحلة حم وجو آخر
4: هو الحقام تاع ربي حكينا شوية مش برشا مي كل شيء مخلينا على ربي عرفت نحبوا نعيشوا كل حاجة في وقتها فهمت معناها ما نحبوش كلي نخمو فيها برشا نتاع باش يصير زعما بعد ما يجي البيبي اسكو باش يكونوا مرجلين ولا كل حاجه مخلينها على ربي خاطر كل حاجه نحبوا نعيشوها في
0: تصوروا يعاونك حسين على البيبي
4: اي اكيد
0: تعرفوا عندك ثقه في
2: عندك قناعه برشا
0: ان شاء الله بتبيعها في حدود المعقول زي ما نحكيوا على قد ما يقدر الراجل
2: انا وميمه رانا براتيكمون نقسموا كل شيء
4: صحيح
2: كل شيء تقسم كل شيء نعمله مع بعضنا
4: صحيح
2: ما فماش هذي انت عندك حاجه وانا عندي حاجه مع بعضنا كل شيء
0: خبيع.
2: ويد واحده عمرها ما تصفى
0: وهذاك اسس العلاقه السليمه اللي يلزمها تكون علاقه موجوده خلينا نحكي شويه على لي ريزو سوسيو زيد خاطر في درتشتنا معاكم موجودين حتى على انستغرام اميمه فعله توري حياتك اليوميه حسين ماكش ضد مع موافقها في
2: شوف ما يقلقنيش وهي تعرف ديجا وفي حدود المعقول براتيكمو انا في الانستغرام ما نحبش نضر برشا وهي تعرف ديجا فهمت أميمة صدقني لنهار كلمتها تعرف عليش خطر أميمة من نوع لعبات اللي تحترم روحها برشا وعندها طريقة سبيسيال تظهر بها فهمت معناها ما نبان تبعها ما عنديش قلق من الحكاية ذي خطر نعرف شو عندي ونعرف شنية أميمة معناها
0: وانت أميمة توري اللايف ستايل متاعك حياتك توري خدمتك شنو بالضبط اليوم نحكيه على الناس الكل اللي ولت على مواقع التواصل الاجتماعي معناها كلمة صانع محتوى ولت متاحة للجميع أي واحد ما نعرفش نختار إن شكون نتبع إذا اخترت مش نتبع أميمة شنو شمش نشوف شمش نلقى
4: بالنسبه لي نحب نوري ديما الحاجات الباهيه في الانستغرام كي نقول حاجات الباهيه شنو كيما دوك مثلا احنا نحكيوا على الكوب الكوليك مش ديما معناها راهي الكوب انه حاجه ديما توريو الحاجات الخايبه ديما فما مشاكل ديما نحب نوريك الحاجات البسيطه اللي موجوده في الكوب
0: واللي هي حقيقيه ولا مصطنعه
4: عندي جاب في طبعي معناها من فيك على حتى حد معناها بالحق ريال على الاخر
2: دونك
4: بالضبط نوريك الحاجات
0: اما توافقني انه فما برشا فيك فما برشا حاجات
4: فما
0: يغلطوا بها في الناس
4: صحيح لا فما الفيك برشا فما برشا حاجات فما اللي زاد أبار إنه فيك وكليك يحاول يخلق معناها حاجة باش كما نقولوا احنا يتقوى على روحه يوري حاجات اللي هي مش موجودة فيه وكليك واللي هو قد ما يقدم كيك معناها في الاخر باش يفيقوا بيه العباد فهمت
2: فما قبول مرو في الاخر
0: صحيح هنا وجينا تقول الكلمة صحيحة
2: فما قبول
0: مش الناس الكل كي نتبعوهم ونتفرجوا عليهم يعجبونا
2: يا عندك ما عندكش
0: صحيح
2: فماش عندك مرحبا ما عندكش غير ما تحاول
0: احسن شنو يقولوا لك انت على الكوبل نتاعك اللي كي تحبك توريه شويه على الانستغرام شنو في في في جمهور الرجال كي تقعدوا مع بعضكم شنو الرسائل اللي تجيك يقول لك والله نتبع فيك انت والمدام كذا ولا
2: حتى من اصحابي القراب يقولوا لهم نتبعوا فيك محلاكم ويعرفوا سيرتو الميساج اللي انا نوصل فيه بالنسبه لي انا فما برشا عباد فاهمه بالغلط هذه فرصه باش نوضح
0: يلا ورينا
2: انا وميمة يا ناس حبوا بعضكم يا ناس راهي الدنيا فيها موت يا عباد راهو الدقيقة اللي تخسروها في حياتكم وانتم مع بعضكم راكم كأنكم خسرتوا عام حبوا بعضكم وديما حبوا بعضكم هذاك المساج اللي انا نحب نوصله للناس برشا عباد فاهمه بالغلط مش في بالهم انا موجود على ريزو سوسيو وعلى جال حكايات اخرين قالوك نو جمله
0: خليني نقول ان فما بعض الرسائل توصلني على على البرنامج انت توجبت جبت تحديثي جبت تحديث فما شكون يقول لي اميمه يقول لي وري الوجه الاخر انت توري ياسر في انه الحياه ورديه ومزيانه والكوبلات يحبوا بعض يزينا مريناه الوجه الاخر بالحق خليني نجاوبهم راهو السلبي موجود اجوجو كانك من اللي شيفر تلقاني سب الطلاق لطف عليكم على الناس اللي تسمع فينا الكل كبير ياسر كان من العرك والمعروك والمشاكل تلقاه وين ما تمشي وين ما يعرضك فخنوريو الايجابي نوريو ادم وحواء القصه اللي تبنيت على صعيب فما صعيب هكا ولا
4: اكيد بيان سور لا في مش اون روز بيان سور اكيد ديما ما واحد ديما يحاول يتجوزهم دونك الزوز متفاهمين وعارفين ارواحهم اللي هما يحبوا بعضهم يحبوا يقدموا بعضهم معناها اصلا باش يتزوجوهم معناها الازمات هذوك ما با باش يراوهم فهمت باش يلقاو الاسس الصحيحه اللي يكملوا عليها باش نجموا يكملوا غير هكا
2: اول حاجه في الموضوع هذا تعرف شنو انه الكوب انا تعلمت من الريلاسيون تاعي مع اميمه اول حاجه في الكوب لازم كل شيء سيكون ما بيناتكم اذا وصلت خلي شكون في الموضوع اعرف راهي بيصير
0: ورشه مشاكل الطرف الثالث راه مشاكل
2: وخاصه الطرف الثالث كيكون من الفامي
4: صحيح
2: مشكله كبيره برشا خاطر اللي من الفامي لا انا شوف مره راني انا صريح برشا كيما
4: تعدينا بهم
2: اللي صحيح اللي في الفامي انسان كيف يراك حدك حد روحك عندك شخصيه انسان تبارك الله كرياتيف في حياتك فما برشا عباد ما تحبش السيده ذاك
4: فهمت
2: فما برشا عباد يسرتهم الفامي يحبوك ديما تستحق لهم ديما تحتهم هما ديما تبين لهم الوجه اللي انت ديما مستحق له هلو كنو كي تكون انت انسان بشخصيتك كي تكون انسان معناه عارف روحك فاش قاعد تعمل وما تخلي حتى انسان في الدنيا هذه يتدخل فيك انت فهمتني هذيك حاجه بالنسبه لي انا تكون احسن حاجه تنجم تصير خاطر
0: انت تحكي في نقطه مهمه ياسر ياسر ياسر قديش العائله دورها كبير يا اما تهزك الفوق السبع سمية تهبطك اللوطه يا اما تقولك كلمه طيبه هذيك مرتك حط عينيك حطها في عينيك واستحفظ عليها يمشي يقولك العكس بربي قديش وتدلش هيش وما تحل هيش وما والعكس وكيف كيف حتى انت اميمه جينيرالمون الام تحب تهني على بنتها صحيح ولكن ساعات تقولك اه لي اطلب منه فما امهات ولا فما ساعات ابي ولا غيره لا تدلل عليه لا يجي خلي يجيب لك الصيغه البيضاء والحمراء والصفراء وتعرف اللي هو ما عندوش معناه في الاخر امكانياته فهذا الكل ينجم يصعب.
4: احنا الحقيقه جوست سامحني حسين في كلمه احنا الحقيقه اكثر حاجه نحبوها في بعضنا اللي في الاخر رتا مهما يحكيه حتى كان موجود ولا مش موجود معناه في الفاميلي اللي هو في برشا فاميليات موجود
0: اما ديما تقريبا
4: اما ديما لي ديسيزيون يكونوا بين بعضنا ملي يعرفنا بعضنا انا وحسين ما فهم حتى حد خد علينا حتى قرار رتا حتى انه معناها كما نقولوا احنا بطريقه انديريكت يحاول يكون مثلا يفرض علينا قرار كسوا من الفاميلي من القريب ولا من بعيد الحقيقه نتاع ربي خاطر احنا فاميليتنا موسعه برشا دونك حد ما ينجم يفرض علينا حتى حاجه ديما لي ديسيزيون وحدنا اون بلوس يعرفونا عباد معناها ماتور وكوليك ناخذوا لي بون ديسيزيون.
0: حسين عندك مضيف؟
2: براتيكمون نفس الكلام اللي كنت باش نقوله وانا قلت غميمه احسن حاجه كما قلت لك الكوبل ما يتدخل فيه حتى حد هذيك احسن حاجه تنجم تصير خاطر بالرسمي راي برشا مشاكل و
4: يشوف حليت الباب ما عادش يتسكر
2: والله صدقني يا مروه حتى كي ناخذ لها حاجه والله ساعات ما نحبهاش تهبط
4: صحيح اغلب الاوقات
2: تعرف علاش والله تعرفش علاش مش يحسدك على الحاجه اللي انت شريتها لها منين جبتها منين جبت الفلوس باش شريتها
0: هذا وجه اخر راهو اللي موضوع التواصل الاجتماعي راهو تولي محاسبه منين جبت الفلوس اون بلوس وبعدها تولي لي كومباريزون اللي صايره فما عائلات تصير في وسطهم مشاكل راه شنو جاب لها وراهو هذاك الكل يرجع بعد في عركه ما بين بعضكم تولي كي مشاكل اخرى فهنا ندخلوا في دايره مظلمه انت ترى انه تخبيه خير معناها
2: مانيش مش نتعمق شويه مانيش مش نتعمق شويه مره خاطر وقت اللي انا نتعب ونخدم وخبي في الفلوس باش نوصل نفرح مرتي غيري نجم نقول لك اللي هو راقد براتيك مو معنا مش قاعد يعمل في حد شيء
4: صحيح لسان ما يراقش وقت اللي انت داعب معنا
2: انا مروة راني عشت راجل ونحب نشق طريقي وحدي وكما قلت لك من اللور راي عشت الراجل راهي صعيبة عشت الراجل فما فرق ما بين انك تعمل على روحك تعمل على ذراعك باش تفرح مرتك باش تخلي روحك بكرامتك سيرتو ناحية مش حتى قدام العباد ولا حتى دار نسابي الحمد لله انا بقدري ويحبوني وراجل
0: ان شاء الله ديما محبه ان شاء الله يا ربي
2: فرق شاسع وواسع انا اخترت نيتي باش نكون راجل باش نكون انسان نتحمل مسؤوليه ما نعمل على حتى حد والحمد لله رب العالمين يعني
0: ان شاء الله ربي يفرحكم ويسعدكم ويمتعكم باش تربحوا معنا برشا كدويته ما بشرط بشرط لازمك تجاوبني على ثلاثة أسئلة صحاح تو هذا يفوتني غلبت وغلبتني ذاك حلوه مع بعضكم من بعد عندنا ثلاثة أسئلة ثلاثة أسئلة باش نلعبوهم بعد شوية في فقرة طلة تربح خليكم معنا

0: ل 11:38 دقيقة صباح النور والنوار. نكمل معكم المشوار كيف العادة والعويد في إدم وحوا. وفي إدم وحوا متعودين مجموعة من الكادوات كنتوا تسمعوا قبيلة فيهم. حاب نحيي لي سبونسور نتاعنا الكل بتي بارا اللي اليوم ودت البامبينو اللي جاي في ثنية إن شاء الله بكادو مزيان كفري حلو إن شاء الله. إغبال يا ناتشورال كير باش تتمتع بالجمال الطبيعي إن شاء الله. أميمة كوب اللي بتبيع باش يمشي يستمتع زادة في نزل الهودي في المونستير. دونك ويكاند الشخصين لكم انتم مزوز بيان سور. وما ننساوش سليم فيت هكا على الهين برشاقته وانيقه المدام وسبا فلو زيدا كيف كيف مجموعه من الهديه هذه الباكادو بالنسبه لليوم. اما ما تربحوه الا ما تجاوبوا بالصحيح. زعما تجاوبوا بالصحيح في الثقافه العامه شنو اموركم انتم؟ افلام مسلسلات مسرحيات شنو جوكم غرامكم باش
1: كل حاجه شوي شوي. هو حسين لحقام ضرب لي مغروم بالتلفزه برشا.
0: اي ماهي من نتصور حسين باش نجم يجاوبنا على الاسئله الاولى والثانيه في فقره طلع تربح. طلع تربح نبداو على بركه الله مع السؤال الاول. نسمع من بعضنا.
2: ربنا يهديك تتجوز زي
3: مش عايز اتجوز. انت مالك بيا؟
2: انا كنت زيك كده.
3: ايه
2: صدقني كنت زيك. اقول العزوبيه العزوبيه دي فقر.
3: ليه بقى فقر
2: يا راجل؟ اسكت. مفيش في الدنيا دي اجمل واحد يرجع بيته يلاقي واحده زي القمر مستنياه. تلاقي هدومك اكلك حاجتك حد يسال عليك حد يكلمك حد يتنفس معاك يا جدع. ترجع واحده كده في البيت قاعد كده يا لهوي تتجنن. انا حظ وقع في بنت زي القمر. يلا دور انت كمان وانا هشجعك. اسمع كلام انا اسمع كلامي. تخيل انت معايا وانت راجع من شغلك كده حنفي تعبان محران وجعان وجري على باب بيتك عشان ترتاح ترتاح وتاكل لقمه وتنزل تكمل شغلك وداخل بيتك كده ولا ليك ولا عليك. تفتح الباب وداخل تلاقي دي في خلقتك كده عامله لك كده. يا تتسرع يا يجي لك جلطه يا اي حاجه. سلام.
3: اتجوز عشان اتسرع؟
2: الله ما تجيش من الغريب تيجي من مراتك دي.
3: يا سلام.
2: انا بهزر معاك يا راجل
3: يا جدع.
2: بس عايز رايي اللي قال ان الجواز ده نعمه ياخد جايزه.
3: نعمه ايه؟ ما بتدومش غير شهر واحد اندامت بس.
2: يا راجل شهر؟ انت بتتكلم كلام غريب يا حنفي. الجواز يدوم شهر؟
3: أه؟
2: انا ليا واحد صاحبي قعد متجوز 3 سنين يا حنفي.
3: 3 سنين؟
2: اه 3 سنين.
3: 3 سنين
2: 3 سنين لا اشتكى ولا فتح بق ولا كلمه. الله اكبر كده 3 سنين كده. امال ايه
3: 3 سنين
2: في عيال يا استاذ بتستحمل؟ احنا بقينا هنتجنن عليه ابن 3 سنين كده ما تهزش. 3 سنين متجوز.
3: 3 سنين
2: بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي. ولين عظام وكساح
0: الله ليه ورينا
2: سنتين ومات
0: ومات.

0: عليكم.
1: قلتوا لي نفهموا في الامثله الشعبيه ما تسالش عليه بالضبط. هذا هو اللي بيعك بيع واللي بيعك بالفول
2: بيعوا
1: بالقشوم. ماشيين به المثل الشعبي هذا ماشيين
3: شعبي. انا ما كنتش ماشي بيها ما تو اللي تمشي بيها
2: لان مسلي ماشي بيها
1: حسوا حبي يوصل مساج ان شاء الله يسمعوا فيك اللي تحب توصلها بالرساله بالنسبه لي.
3: لا والله لا نحكي.
1: يلا خليكم معنا ل 11:45 دقيقه. الف مبروك الساعه فزتوا معنا بالباكادو وان شاء الله ربي يديم محبتكم وعشرتكم.
2: صحه
4: مبروك فزت معنا باكادو من اهداء.
5: تربحوا معنا اليوم في برنامج إيد محوى إقامة لشخصين في نزل الهدى بالمنستير.
6: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت. عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة. نتائج مضمونة. تقنية متطورة.
7: إهدية من بتي بارا. البارا اللي تودكم ديما بأحسن البروموات. بتي بارا موجودة في المنستير في الطابق الأول في الكوليزي القديم بحث باب الغربي.
6: وصل شراء من إهداء سبا فلو سنتر دو بوتي للنساء سبا كوافير استيتيك أكوا جيما تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير عنوان الجمال الصحي طبيعي ديما يوتينا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالناس الكل. توا 11:49 دقيقه نكملوا معاكم مشوارنا، ومع طبعا الكوبري اللي نورنا اليوم. حسيتوا بالوقت؟
1: لا جمله
0: الوقت تعدى خفيف بطريقه غير عاديه، دونك ان شاء الله استمتعتوا بالوقت معنا. مازالوا دريجين من زمان،
1: فرحان على الاخر وانا موجود.
0: يعيشك وين زاده، فرحانه برشا. وانت ما يقولي قولي فرحانه.
2: قلت لك اكيد
0: فرحانه. اكيد مش فرحانه، مش زيد فرحك. ان شاء الله تكون الفرحه فرحتين كما يقولوها من خلال اذاعه المنسيه. احنا ديما نحاولوا نودوا الكوبري اللي يجي بحذنا بكادويت مختلفه في اخر الحصه، كادويت فيها برشا احاسيس وبرشا مشاعر. باش نلبسوا لي كاسك وباش نسمعوا بعضنا المساج لول.
3: Vous avez reçu un message.

0: يوم ما نحبك ونموت عليك. يا ربي يهنيك وربي يتيها بالوقت الطيب، وإن شاء الله سنيتها منورة وربي خلصوا حال، وكل من عنده صغير ربي فضله له وربي ينور له طريق، وربي يهنيهم وينور طريقهم وربي يفضل لها حسان ويفضل لها صحة الدنيا وياه. ربي يفضلك يا حسان، حنين حسان قلبه طيب. نتمنى لها ولادها سالمة وربي يخلص وحلها ويعمر محلها هي وكل من هو مشيول.
1: يا أمي ما شاء الله يا بنيت هذه حياتك، إن شاء الله ديما فرحانة وربي خلص واحدك يا لباه، يمكن ربي يدوم حياتكم وبعضكم
2: بسم الله
1: بارك الله فيك.
3: أحلى حاجة هي كلمة ميمة اللي قاعدة تقوله في الكلام اللي بش يقوله هو. هذه رسالة من أم وبو أميمة ليك، ودموع حضرت كيف العادة في آخر الحصة. شنو تقول لهم؟ شنو تجاوبها؟
2: حقيقة متع ربي بابا أمي نحبهم بارش، خطر ساك ربيونا على الحب على الأخر، ديما بهين معانا، ديما واقفين معانا كسوانا ولا أخواتي، نحبهم برشا. بابا زاد كيف كيف إنسان باهي برشا، دايوغ مليانة صغيرة نقول إن شاء الله يا ربي يعطيني راجل كيما بابا.
3: ربي يفضلهم لك. نعرف عايشك. نعرف الإحساس وما نجم نقولك حتى شو جوابها.
2: بابا نحبه برشا الحقيقة زاد. شو اللي نب اسمعنا بالنسبة لي أنا الفمي متاعي وكل حاجة أنت والشعب لكل دوك نحبهم برشا، خطر بالحق ودونا برشا حب.
3: قالوا لك اللي مش عادوا لك رسالة اليوم
2: جملة جملة
3: شفت شفت
2: دايو خل مقبيك نكلم في بابا ما تحصلش عليه شقلوا حلو اسمع.
3: وهما ديجا محضرين لك سوربريز. بعدين انتي ماكش مصدقة الأمور كلها صارت ما بين أنا وياهم بالطبيعة، نستقنا مع بعضنا باش يقولوا لك الميساج هذي وباش تهبطك الدمعة هذيك الغالية. خلي لك كلمة أخرى تقولها لهم قبل ما نمشوا الميساج آخر.
2: قولوا نحبكم برشا وإن شاء الله يا ربي يطول في عمركم وإن شاء الله ربي يفضلكم لينا أنتم وأخواتي.
3: حتى الوالدة بكيت راهو في
2: وأمي
3: قالت لي نحب برشا ولادي. ملي سجلت معاها وهي تبكي فنحيها برشا الوالدة والوالد. عجبتني كيفاش تقول له قول هكا
2: قول. اسمع بابا زاد من جغل عبدك التميد معناها تلقانا مع الفامي وكل لقاهم ريقل يسوفي معناها مع عباد اخرى ديما يحب يكون ما يحكيش معناها كل طلع ديجا طبيعه خويا الكبير طلعت البابا وكل عكس خويا الصغير. خويا
3: شو تقول لسامك حسين؟
4: نحبهم برشا بالرسمي محلاهم على الاخر، يحبوني برشا نقدرهم على الاخر.
3: حنين قالت لي احسن حنين
4: عمرهم صدقني عمرهم ما حسوني لي انا براني من اول نهار دخلت فيه الفامي معناها ديما ولد الدار نتصرف عباره واحد من الدار
2: يرتاح
4: نحبهم برشا نهزهم على الاخر ناخذ بخاطرهم ياخذوا بخاطري وربي يفضلهم وربي يبارك لهم ان شاء الله وان شاء الله ديما فرحانين.
3: هم عطاوك اغلى ما عندهم بالطبيعه لازمك تستحفظ عليه. يلا عندنا مساج اخر خلينا نشوفه مع بعضنا او نسمعه مع بعضنا. يلا
5: مساج
0: حسين ولدي الغالي العزيز وبنتي أميمة، نتمنى لكم حياة مليئة بالسعادة والصحة والعافية وانتم راكم كل شيء في حياتي. أنا عايشة ساعة بربي وبولادي عندي ثلاثة وليدات هذوك نورت حياتي وذوك النفس بتاعي وكل شيء كل شيء في حياتي. وحسين هو ولدي الكبير ربي فضله ربي عايشه ربي هنيه أمينة كيف يعطيها ما تتمنى وإن شاء الله تجيب لنا أحلى مولود إن شاء الله يعطيها ربي هي زادة ما تتمنى. ربي خلص حالها في وقته. ديك حاجة ما نجم قد ما نقول لك ما نجمش نعبر لك معناها الحب اللي بيناتهم. ربي إن شاء الله ديما ديما ديما يزيدهم حب وسعادة إن شاء الله ربي بعد عليهم فروخ الحرام وحب بيناتهم تبارك الله. توهم عندهم ما شاء الله برزق مالت 7-8 سنين مع بعضهم. صدقني ما نجمش نعبر لك على حبهم ما نجمش حاجة قوية برشا وذلك اللي خليهم تبارك الله ديما مالت سعادة مع بعضهم وإن شاء الله كل كوب ليكون كما أميمة وحسين. أنا نتمنى له السطر ملان ان شاء الله، ان شاء الله ربي ان شاء الله يستر الدنيا واخره فهمتي، وربي ان شاء الله يعطيه الصحه ويعطيه ما يتمنى ان شاء الله ديما مستورين اكاهو. وربي وصل ولدي اللي جاي في الثنية على بيت وهي لبيت، وربي فضلك الولدي فضلك لينا وفضلكم لي الكل.
2: اسمع حسين،
6: حسين يا أخويا أنا ساعة خالته، خالت حسين ونخدم مع يخدم معانا وحسونة بابا، ما أقولش حسين أقول حسونة، تربجوا بي حسونة ذيك خويا، ومن هو صغير عسلنا كل وليد حسونة، قلبه طيب قلبه باهي، الناس كل تحبه بالحق، وطيب قلبه طيب لمينته، أمه قلبه طيب برشا، وهو ديجا يحب أمه برشا وهي تحبه برشا، وأنا زادة خالته نموت عليه من هو صغير، وبصراحة ربي عطيه على قد قلبه، ربي إن شاء الله يعطيه الوقت الطيب هو وهو ومينته وأخواته الكل، وأنا نحب نوصل له ميساج، والله العزيز نموت أنا نحبه برشا برشا برشا برشا، أنا هو ديجا هو يعرف، ونتمنى له كل خير إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقه في حياته وربي يعطيه ما يتمنى، وربي يفرح إن شاء الله بالبيبي متاعه إن شاء الله اللي جاي في سنين.
3: يا إحسان يا إحسان، هذه الوالدة والخالة إن شاء الله ربي يفضلهم لك
4: عايشك.
3: خليك أنت تقول لهم شو تحب تقول لهم.
4: نبدأ بأمي. أمي سان حبها برشا، أمي براتيك مو أكثر إنسانة في العائلة وقفت معايا، كما تكون هي الوحيدة معناها اللي وقفت معايا، وإلى يومنا هذا وقفة معايا، نحبها برشا. والناس أمي ديجا دايور في البلاد، أنا أمي عايتون علولو والدمي تراكي، مش تفهم العلاقة بيني أنا وأمي شنو معناها. أمي نورت عيني، ربي فضلها وربي يبارك لها في صحتها إن شاء الله، وربي يزيدها من خيره. أمي ذيك نورت عيني. بالرسمي أكثر إنسان نحبها على الأخر، نحبها وأمي
2: دايور بلا مساش. نقول كلمة وقت اللي إحسان أول ما بديت نحكي معها على الفيسبوك وكوليكا، وقتها تعرفت عليه ريت وقتها ماشي المسرحية جعفر القاسم الكل، كيف ريت الغولاسيون بناته هو وامه، كيفاش أصحاب أصحاب على الأخر، كيفاش محملة ويفدلك معاها ويحكي معاها كول على الأخر،
3: زيت حبيته
2: على الأخر. نحب أنا إيش في الولد هو وامه تبعته هكيك وتصرفته هكيك، أنا هو باش يكون مع البختناغ متاعه، مش يكون مريقل على الأخر، مش يكون نفس يتصرف معاه نفس التصرفات معناها.
4: ربي يعطيها الوقت الطيب إن شاء الله، ربي يعطيها الوقت الطيب وربي يفضلها ليا، وأمنية حياتي إن شاء الله ديما نراها في صحة جيدة هي والوالد بابا، زاد نحبه برشا، نحب نسلم عليه. ربي يطول في عمارهم، ماذاكم رأس المال، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة.
3: وأحسن كلمة.
4: وبالنسبة لخالتي نحبها برشا أنا زادة، بارك الله عشرة نخدموا بعضنا في الدار وفي الخدمة، ربي فضل لها ما عندها وربي يبارك لها ان شاء الله.
3: يعطيكم الصحه ان شاء الله، تكون الرساله عجبتكم عايشك. او الرسائل عجبوكم، وان شاء الله تكونوا فرحتوا بهم من خلال تبعه برنامجنا اليوم ادم وحواء. نحب نوصلوا ديما رسائل ايجابيه للناس،
2: نوريهم
3: محبه العائله قديش قيمتها كبيره
2: على الاخر بالحق. بصدر. محبه العائله قيمتها كبيره برشا، ديما نحب الفامي تكون مريقله، وما رضاء الله الا برضاء الوالدين. بالنسبه لي انا ذي حاجه نامن بها على الاخر معناها، وديما نقولها لحسن مهما حتى معناها يصيروا هكا حاجه بساط ولا حاجه،
3: وكملنا
4: سيبوه.
3: شوفوا الوقت هو ذاك، هو وصلنا لختام مشوارنا في ادم وحواء، نتمنى لكم ان شاء الله السعاده والهناء، ان شاء الله ربي يوفقكم
4: في الدنيا. فرحت برشا وانا موجود،
3: وانا زيد فرحانه برشا، مرحبا بكم نورتونا، وان شاء الله الفرحه تتواصل ديما مع اذاعه المنسيين من خلال مختلف برامجها. انتم كنتوا ادم وحواء بالنسبه لليوم، ربي ديما العشره احسن واميمه يعيشكم، يعطيكم الصحه، مرحبا بكم الناس الكل. هكا وصلنا لختام المشوار مع اجمل تحيات ليكيب الكلها، مروه زيد تسلم عليكم، تتمنى لكم الخير والصحة والعافية، إلى اللقاء.
7: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
8: 99.
9: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وامانيكم
1: واهداءاتكم الخاصه بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل احد من الماضي ساعه المطلع.
0: رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحه الاذاعه على الفيسبوك. وان شاء الله ديما فرحانين وزاهين ومع اذاعه المنستير. ما تنساوش تبعوا الموجة.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى ثاني نشرات الاخبار. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: مدينة الحمامات تحتضن أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي يجمع النخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين. عمادة المهندسين تؤكد أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمة الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق. وشركة تونسية الملاحة تنفي إلغاء أي سفرة وإدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن. كانت هذه المقدمة، وإليكم التفاصيل والبداية بنابل وفي الحمامات تحديدا، المدينة التي تحتضن اليوم أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، ملتقى يجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين وممثلي كبرى المؤسسات البنكية والمالية من تونس والخليج العربي، بهدف بناء جسور استثمارية متينة وتحفيز الشراكة الاستراتيجية وفتح الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي المتكامل بين تونس ودول الخليج وكذلك أوروبا، وإيجاد فرص موجهة للتونسيين بالخارج وآليات تمويل غير مسبوقة. مزيد من التفاصيل تقدمها رئيسة الملتقى ليلى درويش للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: بينا نركز كثير في مجال العقارات لأنه تونس ما شاء الله ولادة وسباقة في هذه المجالات. حبينا نشتغل كثير كذلك في موضوع الاستيراد والتصدير، حبينا نسهله إلى رجال الأعمال أنهم يقوموا بعديد يخليه يكون هو مباشر. علاش اليوم أي شخص أي رجل أعمال يجي يأخذ أي حاجة من برا يكون عن طريق وسيط، علاش مش هو مباشرة؟ حابين نحيي كل العراقيل. لما نقول دول الخليج أو كذا عندهم ما شاء الله يعني غلاء كبير في موضوع الجامعات تبعهم، وعندهم صعوبات أنه الأجانب اللي يدرسوا في دول الخليج ما نجموش يقرأوا مثال في الحكومي أو التكلفة قوية. علاش مش تونس؟ علاش مش الشباب هذوما او البنات يدرسوا في تونس لهنا في مجال التعليم العالي؟ كذلك حابين نتكلم في مجال الوساطة والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار. ماذا بينا نتكلموا كثير زاد على موضوع الطيران، لانه عندنا مشكل ما بين تونس ودول الخليج خاصة في الطيران المباشر. علاش اليوم ما نجيبوش مستثمر او طيران اقتصادي يشتغل خطوط ما بين الخليج وتونس؟
2: أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار 83 لسنة 2022 والمتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا والخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريف دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية مهنة المهندس وضمان جودة الدراسات والمتابعة الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو إخلال بقواعدها وقواعد المنافسة المهنية الشريفة. حسن الزرعي عضو مجلس العمادة وأكثر تفاصيل للأخبار.
4: حول تطبيق القرار 83/2022 متعلق بتعريف الدنيا للخدمات الهندسية اللي تهم الأشغال العامة والبناء، الحقيقة البلاغ هذايا جاء باش يذكر جميع المهندسين أنه أحكام القرار هذايا تدخل حيز التنفيذ منذ غرة جان في 2023، وهو بيانسور ملزم لكل المهندسين وأصحاب مكتب الدراسات. علاش توا بالذات؟ الحقيقة هو على غرار مهن الحرة الكل كما المحامين كما الليزارشيتاكت كما الخبراء المحاسبين، عنا تعريف الدنيا الحقيقة، وكل عام نذكروا بها. لكن المرة هذه علاش اليوم؟ الحقيقة القرار هذا موجود سنة 2022 وتخل حيز التنفيذ في 2023، لكن التطبيق اليوم إن شاء الله باش يكون بأكثر صرامة وبدون أي استثناء، وهذا بطلب من غالبية المهندسين. المشكلة شنية؟ في الفترة الأخيرة جاتنا برشة تشكيات من مهندسين مفادوا أنه القطاع شد منافسة غير شريفة تتمثل في تدني الأسعار، لدرجة أنه بعض العروض أصبحت لا تغطي حتى كلفة الدنيا للدراسات الهندسية، معناتها السوم طاح برشة. وهذا الحقيقة نعتبره أحنا كعماد مهندسين يمثل خطر، خطر هذا يضر بالمهنة ويقلل من قيمة العمل الهندسي، يضر بالمشروع حيث أن السعر الرخيص ينقص من الجودة متاع البروجي ولا الدراسات هذوما، وهذا يهدد حتى سلامة المواطن، حيث نعتبره أنه جودة الدراسات والمراقبة هي الضامن أو المنشآت والمباني. معناتها احنا بنزلنا نقولوا اللي مناش ندافعوا على المهندس بارك ندافعوا حتى على المواطن.
2: جددت المكلفة بإدارة الإعلام بالشركة التونسية الملاحة عمل درغوث بالرجب التأكيد على عدم إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن، وشددت على أن ما حدث أمس يتعلق بتأخير بساعتين ونصف لسفينة قرطاج وبساعة لسفينة تانيت بسبب وقفة احتجاجية للأعوان البحريين على خلفية مطالب اجتماعية، وأفادت بأنه على إثر الوقفة الاحتجاجية أمنت الناقلة الوطنية السفرات المتأخرة في أحسن الظروف.
5: قامت الشركة التونسية بإصدار بلاغ صباح هذا اليوم، صار تأخير هو بالنسبة اليوم أمس شهده انطلاق سفينة كارتاج وتانيت، هذا وتأكد الشركة اللي بخلاف التأخير هذاك لم يطرأ أي تغيير في برمجة السفن، لا أي إلغاء بالنسبة للسفرات، بل تعمل الشركة جاهدة لضمان عودة آمنة لأبناء الجالية في ظروف طيبة، وأي تغيير في البرمجة سوف يقع الإعلان عنها في الإبداء، وإن شاء الله ما يصيرش البرمجة كما هي، معناتها كما المسافرين برمجين عودتهم في أوقات ويكون الانطلاق السفن إن شاء الله في وقتها، معنا حتى إلغاء رحلة ومعنا حتى تغيير بالنسبة لداخل كارتاج، الانطلاق متاحها كان فيه ميدي تران في عود العشرة متاع الصباح، بالنسبة للداخل تانية زيدا كان فما تأخير بساعة، تمت السفرة في أحسن الظروف، وقفة احتجاجية الأعوان البحرية هي اللي تثبت في التأثير، والوقفة هذيك تم احتوائها من طرف ممثل الإدارة وذلك بالاجتماع مع ممثلي أعوان البحريين، وتم التداول حول الإشكال المتعلق بالأخذ على العاتق اللي هما إشكال متاحهم اللي طرحوه، وتم الإصغاء إلى مطلبهم مذايا، وبين ممثل الإدارة خلال الاجتماع أن حقوق الأعوان مش يكون فما مساس بحتى حق من حقوق كسسوا البحريين ولا الإداريين، وذلك بمقتضيات القانون الأساسي للشركة، لكن إجراءات الأخذ على العاتق اللي هي المطلب الأساسي تطلب مراجعة.
2: كان هذا تصريح المكلفة بالإعلام للإذاعة الوطنية. وفي موضوع آخر، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا حذرت فيه من خطورة توظيف مضامين الصحفيين واجتزائها خارج سياقها على منصات التواصل الاجتماعي، ودعت النقابة الصحفيين الفاعلين الرقميين لاحترام أخلاقيات النشر التي من شأنها السعي في بث الإشاعة، كما نبهت السلطات الرسمية ودعتها إلى التصدي لانتحال الصفة الإعلامية. نقيب الصحفيين زياد دبار والتفاصيل.
6: هو إعادة نشر تدوينات ومواقف لصحفيين في الفضاء الرقمي وتجزئتها وخراجها من سياقها، وخاصة يعني تطويحها لأجندات حزبية وسياسية من طرف بعض صفحات أو عدة صفحات، يعني تنتحل الصفة الصحفية، هذا يساهم في نشر الإشاعة، وأيضا يساهم في نسف أي قيمة خبرية، وخاصة يساهم في حملات على الصحفيات وعلى الصحفيين على خلفية آراء. كنا كنقابة قد نبهنا ونؤكد على تنبيهنا مرة أخرى، ونؤكد أيضا على وقوفنا مع الزميلات والزملاء ورفضنا مثل هذه الممارسات.
2: تنظم جمعية تراثنا يوم الخميس المقبل وتزامنا مع إحياء اليوم الوطني للمرأة خرجت الحراير بالسفساري، ووجه رئيس الجمعية زين العابدين بالحارث الدعوة للجميع لحضور هذه الخرجة التي ستكون انطلاقتها من العاصمة.
7: خرجت الحرايل بالسبسيري حاشا كل مرأة تونسية تكون موجودة وندعو التونسي الكل سون زيكسيبسيون الكبيرة والصغيرة وليد بيرحسين حتى الرجل باش يكونوا معاهم بالجبل زيادة باش يكونوا محاضرين معاهم يحتفلوا بيهم كونوا موجودين معانا السنة ذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية العيد الوطني للمرأة التونسية خرجت الحرايل بالسبسيري 11 السنة فما تحدي جديد التحدي أنه لاحظنا أنه فما سطو على الموروث نتاعنا وعلى لبستنا سطو على عاداتنا وتقاليدنا سطو ياخذوا مثلا السبسيري هذاك ويهزوا ويقولوا نتاعنا ويهزوا جبه ويقولوا نتاعنا المره هذه هب في الدفاع عن الهويه عن التراث ما نجم يدافع عن الهويه والتراث هو المواطن التونسي عندها المراه تحدي باش تدافع على السبسيريها وتدافع على القمجه المهدويه وتدافع على كل لباس انها تجي نهارتها وتخرج معنا وتقول الهويه لا شرقيه ولا غربيه بالتونسيه وهذه راهو لباس تونسي 100%.
2: إلى أخبار العالم الآن. نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. وفي سياق متصل أعلن مسؤول أمريكي إحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وتوقع الوصول إلى اتفاق قريب. وقال إن الولايات المتحدة سترفع الحصار عن مواني إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري في مضيق هرمز. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها. شركة تونسية الملاحة تنفي إلغاء أي سفرة وإدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم. حفظ الله الوطن.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. اليوم هيئة التسهيلي لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري تعقد ندوة صحفية برئاسة السيد جمال السقا لتقديم أعضاء الهيئة وتدرس آخر مسجدات فيما يخص النادي وخاصة ملف منع الانتداب. والبارح صارت جلسة إخبارية مع منخرطي النادي، وأكيد كانت أبرز ما صار في الجلسة أنه كان منتظر باش يتم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة خلال الأسبوع القادم باش يتم التطرق فيه إلى عدد من ملفات وخاصة إشكاليات تطلب تدخل ومتابعة الجهات المعنية، خاصة رفع معنى من الانتداب وحل إشكال التحويلات المالية اللي أكدت الهيئة العمل متواصل من أجل رفع المنع من الانتداب. أيضا تسوية الوضعية المالية يعد الملف الأبرز والأولويات خاصة في المرحلة القادمة. أيضا بين النقاط اللي تم تداولها أمس إعادة الهيكل العمل الإعلامي، تم تكوين فريق إعلامي جديد يضم مجموعة من الكفاءات في مختلف الاختصاصات. أيضا ضمن الجانب المتعلق بالهوية والذاكرة باش يتم العمل على ترميم مغازة النادي وإعادة تهيئتها مع إطلاق علامة تجارية خاصة بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. من ناحية الانتدابات في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري الموسم القادم، أنه الهيئة المديرة على البحث على انتدابات جديدة في فرع كرة القدم وفرع كرة السلة، وأبرز شيء المرحلة القادمة مش تكون مرحلة عمل وترتيب البيت الداخلي مع تركيز على الملفة المستعجلة وخاصة رفع المنع من الانتدابات. هذا أهم النقاط اللي صارت الأمس بين الهيئة المديرة والمنخرطين فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، ونجم الساحلي يسابق الزمن من أجل تسجيل مشاركته في البطولة التونسية للموسم الرياضي الجديد من أجل أقصاه يوم 10 أوت الجاري وغلق كل ملفات نزاعته المحلية والخارجية. نجحت لجنة فض النزاعات مع تضافر جهود أحباء النادي في تأمين مستحقات المدرب الأسعد الدريدي، أيضا المدرب فوزي البنزرتي في انتظار بقية ثلاثة ملفات. الفريق باش ينظم يوم مفتوح وبث مباشر على صفحة الفريق الرسمية لبيع أقمصة واشتراكات حتى تتمكن جميع أحباء الاتحاد الرياضي المنستيري أحباء النجم الرياضي الساحلي من تسديد ديون وضمان المشاركة في البطولة التونسية. النجم الساحلي اللي خاض مباراة ودية أمام الجار فريق الأمراضي بحمسوسة أمس وكان فاز 2-0. نقعد مع المباراة الودية، نحكيه أيضا على مباراة ودية بين النادي الإفريقي وتقدم سقيدير سعد جديد للرابطة المحترفة الأولى، الفوز فريق النادي الإفريقي 3-2. على الملعب التونسي خاض مباراة ودية أمام أوجبو الجزائري وكانت الهزيمة لفريق الملعب التونسي 3-0، وسجل الهدف الوحيد للملعب التونسي المنتدب الجديد والعقد فخر الدين بن يوسف. في المقابل اليوم فما مباراة ودية باش تجمع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى والترجي التونسي في الحديقة باء، بعد ما كانت المباراة بمربجة في ملعب الشادي الزبيت الانطلاق من الساعة 5 تم تأخيرها للساعة 6، باش تكون في الحديقة باء كما قلت بين المستقبل الرياضي بالمرسى والترجي الرياضي التونسي. نقطة نهاية سبرانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف
3: حبكم برشا،
4: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم،
7: ومرحبا بيكم
8: بوصلة.
9: أنا سهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رويده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحفظكم ويحميكم،
11: جاهزين معايا للإبداع.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
12: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: تسهرون الليلة.
1: مستمعينا أينما كنتم أهلا بكم. يلا سوسة تغني الليلة بمسرح سيدي الظاهر بسوسة بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي ضمن مهرجان سوسة الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة المحافل بمهرجان النسيج بقصر هلال.
2: جاء تسقوا من هكا، هكوا من هكا الواحد.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة تسهرون مع أجمل أغاني نابولي. نابولي في البحر الأبيض المتوسط ضمن مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع مسرحية بابا نوال في تونس لمحمد صابر الوسلاتي ضمن مهرجان الفصلية الدولي بالقيروان.
2: يكفى ليش شو سخيب روح قليل. هيك سلعت بجمرايا البيرو. هيك بجمرايا البيرو. وحد في أخويا كيف ليش هذيك وبدأ يفرد. وبدأ يفرد في القدويات وأنا حاشم قدامه وهو يشبت. أو الدخان. أو الويسكي. أو النمري. فتخدم سوقكم انت يا قالي انت ايش هذا؟ يا اخويا قلت له انا بابا نوال ولا قالي كنت انت بابا سنفور البلاد فيها قانون هذا عايش نورمال هذاك داخل السلعه هذه يا اخويا قلت له بابا نوال انا هذيك مش سلعه كدويت جاي يفرق فيها هي قالي عندك فين فاتوره؟
0: تسهرون الليله
1: سهره فنيه مغربيه مع الفنانه نجاة عتابو الليله ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: مسرحية بسي لجعفر الجاسمي الليلة ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
2: مش نخطب واحدة ليلة. أي سيدي مرة شجعوني لحوتي قالوا لي برانو. شجعوا فيها. مش نخطب. ياسر عرفات يخطب وهو ثم راجل ينجم يخطب بعد ما خطب ياسر عرفات. أنا جايكم.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان المصري ثامر عاشور ضمن مهرجان قرطاج الدولي.

تسهرون الليلة مع الفنانة درساف الحمداني بالفضاء الخارجي لدار الثقافة طيب المهيري بحي الزهور ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور.

0: أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل امرئ سوف يجزى بالذي فعل. هذا بيت قاله أعرابي في حكاية مشهورة جرت مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإنه يروى أن أعرابيا وقف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خط حاجتك في الأرض فإني أرى الضر عليك. ويظهر أن الأعرابي استحيا من أن يفوه بحاجته بلسانه، فكتب على الأرض: إني فقير. فقال علي رضي الله عنه، قال لغلامه: ادفع إليه حلتي. فأخذها الأعرابي ثم أنشد يقول: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، فكل عبد سيجزى بالذي فعل. فقال الإمام علي لغلامه: أعطيه 50 دينارا. ثم التفت إلى الأعرابي وقال له: أما الحلة فلمسألتك، وأما الدنانير فلأدبك. والحكاية دليل على عظم الأدب عامة والشعر خاصة.
1: من أسرار لغتنا العربية:
0: ما الفرق بين الضعف والضعف والضعف؟

يقولون حدثته عندما وقف أمامي، والصواب حدثته عندما وقف تجاهي أو تجاهي أو قبالتي أو إزائي. لأن المرأة يحدث غيره وهو يواجهه، وعندما نقول وقف أمامي تعني وقف مديرا لي ظهره كما يدير الإمام ظهره للمصلين. ولا يحدث إنسان آخر عادة إلا إذا كان أحدهما يرى وجه الآخر.

0: مثل وحكاية.
1: كل فتاة بأبيها معجبة. هذا المثل قالته امرأة تدعى العجفاء بنت علقمة. اجتمعت مع ثلاث نسوة فتحدثنا فقلنا: أي النساء أفضل؟ فقالت إحداهن: أفضل النساء الخريدة، ومعناها الودود الولود. وقالت الأخرى: خيرهن ذات الغناء وطيب الثناء وحسن الحياء.

وقالت الأخرى: خيرهن الجامعة لأهلها، الواضعة الرافعة. قلنا: فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن: الحظي الرضي فلا يسخط. وقالت الأخرى: هو الوفي السني الذي يكرم الحرة ولا يجمع الضرة. فقالت إحداهن: وأبي كن إن كن في نعت أبي، أي كأن كن تصفن خصال أبي. فقالت العشفاء: كل فتاة بأبيها معجبة. ثم إنهن ذهبن لكاهنة في الحي لتحكم بينهن، فقالت لهن: كل ماردة بأبيها واجدة ولنفسها حامدة، ولكن اسمعنا، خير النساء المبقية على أهلها المانعة المعطية، وخير الرجال الجواد البطل الكثير النفل. وبهذه الكلمات عدلت بينهن ولم تنفر واحدة منهن. وأصبحت مقولة كل فتاة بأبيها معجبة مثلا يزين كلام الناس.

0: من شعر الحكمة.
1: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعابى، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السبابا، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا، وأترك قائل العوراء عمدا لأهلكه، وما أعي الجوابا. ومن جميل الحكمة ورائع الشعر ما قيل: إني يعيرني الصديق تجنبا، فأريه أن لهجره أسبابا، وأخاف إن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا، وإذا بليت بجاهل متغافل يدعو المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. والعوراء هي الكلمة القبيحة، وفيها يقول حاتم الطائي: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة سامسونج تطوير جيل جديد من وحدات التخزين المحمولة UFS 5.0 بسرعات نقل بيانات تصل إلى 10.8 جيجا بايت في الثانية، بهدف تعزيز أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تعمل محليا عبر الهواتف والأجهزة الذكية دون الحاجة إلى الاعتماد المستمر على الخدمات السحابية. وقالت الشركة الكورية الجنوبية أن التقنية الجديدة تعد نقلة نوعية في أداء التخزين، إذ تضاعفت سرعة القراءة والكتابة مقارنة بمعيار UFS 4.1 الحالي، مما يتيح معالجة أسرع للنماذج الذكية وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى عبر الأجهزة المحمولة. وأوضح رئيس تخطيط منتجات الذاكرة في سامسونج إلكترونيكس أن عصر الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة يجعل وحدات التخزين عنصر أساسي في تشغيل تجربة المستخدم، مشيرا إلى أن نجاح الشركة في تطوير أول منتج معتمد على UFS 5.0 يضع معيارا جديدا للتخزين المحمول ويدعم الجيل المقبل من المنصات الذكية. وبحسب سامسونج فإن وحدات UFS 5.0 تعتمد على أحدث معايير واجهات الذاكرة المدمجة من منصة الجيداك وتوفر سرعة قراءة تصل إلى 10.8 جيجا بايت في الثانية، في حين تبلغ سرعة الكتابة 9.5 جيجا بايت في الثانية. ولم تقتصر التحسينات على الأداء فقط، إذ أكدت الشركة أن المعيار الجديد يحقق كفاءة أعلى بنسبة قدرها 40% مقارنة بمعيار UFS 4.1 بفضل تقنيات متقدمة مثل التحكم الذكي في الترددات واستخدام الجهد الكهربائي المتعدد. وتتميز وحدات UFS 5.0 بحجم أكثر نحافة، إذ تبلغ أبعادها 7.5 في 13 في 0.9 ملم، أي أصغر بنحو 16.7% من الجيل السابق، مما يمنح الشركة المصنعة مرونة أكبر في تصميم الأجهزة. وأشارت سامسونج إلى أنها تعتزم توزيع استخدام UFS 5.0 مستقبلاً ليشمل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة الارتداء ومنتجات الواقع الممتدة، في ظل تزايد الحاجة إلى حلول تخزين عالية السرعة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: إذاعة المنستير
7: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
6: في شتى المجالات.
7: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
6: سياسيا
7: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
7: ومعانا ما يفوتكم شيء.
8: الواحدة عبر موجات إذاعتنا.
9: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
8: موجز الأخبار. تحتضن اليوم مدينة الحمامات أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي سيجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين وممثلي عن كبرى المؤسسات البنكية والمالية من تونس والخليج العربي، بهدف بناء جسور استثمارية متينة وتحفيز الشراكة الاستراتيجية. تنطلق عشية اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية الأحد القادم 16 أوت بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية وأكثر من 300 طالبة وطالب. تم صباح اليوم نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول أفريقيا جنوبي الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم. أعلنت السفارة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. في أخبارنا الدولية، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يبحث عن مخرج للحرب مع إيران، وقالت المصادر إن كاين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
10: الزريبة، صواف، زغوان، عالموجة، 104.7
11: المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
12: رياضة. وصيف.
13: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
14: مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف. اليوم السبت نبدأ معكم إن شاء الله المشوار حتى الماضي ثلاثة كما تعودتوا بينا، الرياضة تكون حاضرة، المتابعات والمواكبات والضيوف. اليوم نقترح عليكم إن شاء الله في ساعتنا الأولى باش نحكي كرة السلة، باش يكون حاضر معنا السيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، باش نحكي معه في العديد من المواضيع اللي تهم الاستحقاقات الدولية للمنتخبات الوطنية وكذلك التحضيرات للموسم الجديد. برشا تفاصيل إن شاء الله تستناوها بعد لحظات. وكذلك في ساعتنا الثانية باش نحكي كرة قدم مع أنيس بن حسان ونيجي عاشور في التحليل الفني، قراءة فنية لنتائج سحب قرعة الأدوار التمهيدية للنوادي التونسية المشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية، وكذلك تحذيرات النوادي لانطلاقة الموسم الجديد. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق لطفي المكي في الجانب التقني، كذلك تحية لزميلتنا اللي معنا في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرهومي. لحظات وبعد كده نتواصلوا معكم ومع ضيفنا سيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في رياضة وصيف. كما قلت لكم ضيفنا رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة السيد سفيان الجريبي. مرحبا بك سفيان.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: استغلينا وجودك في المونستير بحكم فما دورة متاع كرة السلة 3-3 للذكور والإناث، دورة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وشكرا لك لبيت الدعوة باش تكون حاضر معنا باش نحكي معك في العديد من المواضيع. والحقيقة الجامعة التونسية لكرة السلة الصيف السنة ما شاء الله برشا أنشطة وبرشا تحديات والتزامات على جميع الأصعدة، كان منتخبات وطنية ولا حتى الاستعدادات للموسم القادم. أكيد سوفيان باش نبداو معاك من الحدث في المونستير، التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كرة سلة 3-3 إن كان للذكور وإلا للإناث، وخاصة ممكن ترشح حسيني بدي يقرب شوي للذكور إن شاء الله موافقين مازال اليوم وغدوة. بصفة عامة الأجواء التنظيمية، الانطباعات متاع الوفود الرسمية كسوا منتخبات وإلا رسميين تابعين الاتحاد الأفريقي ولا الفيبا.
1: صحيح، قبل كل شيء نحب نشكر إذاعة المونستير اللي هي مواكبة يعني كل النشاطات متاع الجامعة التونسية لكرة السلة على مستوى يعني السنة كاملة، وأنا مش مزيرة، وبالنسبة لحضورنا اليوم هذا رد جميل لإذاعة المونستير اللي الحق كانت دائما وبدلنا إلى جانب كل التظاهرات اللي نقدموها يعني بالنسبة للجامعة التونسية لكرة السلة. صحيح التظاهرة هذه اخترنا المونستير مش صدفة، لأنه المونستير يعني هي توا هي عاصمة كرة السلة إفريقيا، وكذلك معناتها بالنسبة في تونس يعني كرة السلة تجري في عروق يعني كل الجماهير، وشوفوا يعني بالنسبة للنجاح الجماهيري اللي موجود في ساحة الفنون اللي موقع يعني خارق العادة، والصورة اللي عديناها على مستوى يعني حتى على مستوى الدولي صورة خارق العادة، هذه تنجم تعطي حتى دفع للسياحة التونسية.
0: أرجعنا على الاختيار متاع الموقع، لأنه الحقيقة حسيناه فيه ذوق، لأنه فما رمزية متاع الرباط ترمز للعراقة للتاريخ، وزيادة كانت ممكن حسب ما حكيت لي شوية في الكواليس كانت ممكن تكون في ساحة 3 أوت، لكن تبدل لأنه فما خصوصية هم الأرضية متاع القاعة.
1: هو كذلك يعني حتى اختيار ساحة 3 أوت كانت عندها رمزية، لأنه الانطلاق البطولة هي يوم 3 أوت، وكنا نتمنى باش تكون في ساحة 3 أوت لأن عندها رمزية كذلك في عيد ميلاد زعيم بورقيبة، كانت يوم 3 أوت كان دائما وبدني يكون حدث في المونستير، إلا أنه يعني الموقع كان يتطلب تدخلات كبيرة برشا لأن ماهيش يعني جاهزة كما ينبغي. وبعد كي انتقلنا إلى الموقع على ساحة الفنون قلنا ما تنجم تكون كان في الساحة هذه لأن فيها كل المواصفات يعني النجاح متاع يعني الدورة هذه، شفنا يعني صورة خارق العادة، الأرضية زادة هائلة، وحطينا يعني التيران متاعنا معناتها الملعب متاع كرسي اللي هو راحنا نحطوه، حاطين الجرادا معناتها المواصفات دولية معناتها الصورة اللي موجودة كأنك تشوف معناتها الصورة والتنظيم عبارة، خاطر في نفس الوقت كانوا توا موجودين يعني نفس الدورات على مستوى يعني آسيا وأوروبا وكل في الموقع متاع الاتحاد الدولي موجودة المنسير، وكذلك فما يعني دورات أخرى قاعدة تقع، يعني الصورة اللي تشوفها يعني الصورة متاعنا أجمل بكثير من الصور اللي قاعدين نشوفوا فيها معناتها في الساحات اللي قاعدة تقع فيها يعني الدورات 3-3.
0: والانطباعات جيدة من الرسميين؟
1: والله الانطباعات خارقة للعادة، الوفود كذلك، الإقامة على المستوى يعني صارت شوية بعض الإشكاليات لأنه شفنا المدة الأخرى سخانة وندوة، يعني البارح تفادينا الموضوع لأنه فما شوية زلق فما بالنسبة للملعب، البارح الحمد لله لباس بقى كل شيء يعني على أحسن ما يرام، والنتائج كذلك كانت على أحسن ما يرام بالنسبة للأولاد، يعني عندنا حظوظ وافرة وبالبنات مازالت الحظوظ موجودة، ولكن حظوظ بالنسبة للأولاد أحسن اللي ممكن ياسر يعني تكون يعني ترشحهم للكأس العالم إن شاء الله في أواخر سبتمبر بالصين.
0: تو تقريبا عندك عام سيسوفين من اللي ربحت الانتخابات وعهدانية بيئة جديدة، عام من العمل، وكيد زادة ممكن برشا استنتاجات من خلال الخدمة متاعك، وخاصة باش نحكيو على منتخب الأكابر قريبا باش تكون من بداية من يوم 27 النافذة الرابعة تونس باش تحتضنها. وليمات الأخيرة كنت يعني في عمل مستمر وحثيث من أجل تأمين الجوانب التنظيمية. أكيد نحب ناخذ من عندك الجديد على مستوى التنسيق لاحتضان تونس مع النافذة هذه، مع شكون قاعدين تحضروا تفاصيل تهم الجوانب التنظيمية لاحتضان هذه النافذة.
1: شكرا على إتاحة الفرصة، لأن صحيح اليوم بالذات كونوا عدينا عام بالضبط، يعني الانتخابات كانت يوم 10 أوت، اليوم يعني كونوا عدينا سنة كاملة من البيلان نجم نقولوا
0: وقت يوم 10 أوت بالضبط فزتوا
1: يعني سنة بالضبط، يعني اليوم أول إذاعة يعني نجم نعطيه حتى بيلان صغير بالنسبة للمكتب الجامعي هذه. صحيح جاء في ظروف صعبة برشا للمكتب الجامعي، نعرفوا اللي كونا يعني صارت فما حل المكتب الجامعي القديم، وهناك يعني هيئة تسييرية، والهيئة التسييرية يعني نتائج كارثية بالنسبة للمنتخب الأكابر في أنغولا في الأفروباسكيت كانت يعني، وجينا احنا يعني بعد هالنتائج هذه، بعد يعني العمل الكبير اللي حاب نشكره يعني سعلي البنزرتي كرئيس جامعة على مستوى يعني السنوات اللي قضاها، يعني كانت معناتها المسيرة كلها بطولات وكلها يعني نجاحات، جاء المكتب هذا يعني مواصلة في نفس الاستراتيجية، واحنا اخذنا على عاتقنا لإعادة تكوين الفريق الأكابر. تحدثت على الفريق الأكابر لأنه هذيك الواجهة اللي والقاطرة في كل يعني كل جامعة كل لعبة. كانت هناك عدة اختيارات وخيارات، يقول لك نعملوا نكونوا فريق شاب ونحيوا يعني استغناوا على الكل ما هو معناتها اللاعبين اللي سنهم بدا يتقدم اكثر، فما بعض اللاعبين وقع يعني الاعلان عن الاعتزال نتاعهم كيما كربو رمضان وغيره. احنا اخذنا يعني المدرب اللي هو عنده يعني خبره كبيره برشا سعاده ثلاثلي، وهو عنده درايه بالمنتخبات الافريقيه، وكذلك عنده يعني قوه شخصيه لاعاده تكوين المنتخب هذا، وشفنا النتائج يعني، وحرصنا على استضافه يعني النافذه الاولى اللي كانت في نوفمبر في تونس، وكان نجاح كبير، وذاك كانت اول يعني خروج للمنتخب لل يعني للجماهير، وكانت معناتها مقابلات خارق العاده، ويعني كنا الحظوظ نتاعنا كانت وافره للمرور الى المرحله الثانيه، وكانت يعني الدوره اللي تمت في انغولا كانت يعني هي اللي خلتنا نترشحوا للدور الثاني في الترشح لكأس العالم اللي باش يتم في قطر الصيف المقبل. المنتخب ولات عنده حظوظ وافرة، سعينا لاستضافة مرة ثانية الدورة هذه الترشيحية في تونس.
0: جول الدورة هذه مؤكد أن النافذة الأولى اللي تنظمت في تونس أعطت انطباعات جيدة جدا، فبالتالي تقرر منح تونس التنظيم النافذة الرابعة. هذه زادة ممكن تعتبر خطوة ناجحة بالنسبة لكم أنتم كمكتب جامعي. زادة فمش بعض الملاحظات اللي كانت وصلتكم من أجل تحسينها في النافذة الرابعة وقاعدين تشتغلوا عليها باش تحسنوها وحطينا في البال في إطار التحذيرات متاعكم؟
1: صحيح، هو تصديق الكلام كانت يعني من الصعب باش تستضيف مرة ثانية، يعني فما احنا فما ستة منتخبات يقول لك يعني فما منتخبات أخرى كانت مرشحة لاستضافة هذا. فما بعض يعني ملاحظات من الاتحاد الدولي احنا اخذناها على يعني بعين الاعتبار، وحتى توا عنا اجتماعات تمت مع سلطة الإشراف في الأسبوع الفارط، وعنا غدا كذلك اجتماع مع على مستوى الولاية للتنظيم. الملاحظات هي في حضور الجماهير، حضور جماهير كما تعرفوا كونه فما طاقة استيعاب وفما يعني تدخل فيها عدد يعني مدخلين وعدد يعني اعتبارات اللي هي خارج عن نطاق الجامعة التونسية لكرة السلة، ولكن الاتحاد الدولي يشوف المدارج تكون يعني فارغة نوعا ما. صحيح كانت في فترة اللي هي ما فماش عطل، ولكن توا ما عندنا حتى يعني مبرر بشكون المدارج فارغة. وهذا اللي قلته في الاجتماع مع إطارة الأمنية وبحضور سيد وزير شباب والرياضة، قلنا نسعى والكل لي معناتها تكون القاعة مليانة، لأن الفرق اللي باش نلعبوا معها يعني تنجم تكون أقوى منا، وهذا حقيقة ماناش معناتها باش نخبيه ولا نقولوا احنا أقوى، ولكن فما عوامل أخرى تدخل نجموا معناتها نكسبوا المقابلة هذيا بعامل آخر، بعامل من العوامل هو الجمهور، حضور الجمهور ينجم يكون دافع في معناتها للملاعبية.
0: ومهمة برشا المرحلة هذه النافذة الرابعة خاصة في مستوى تعزيز حظوظ المنتخب، معناتها تنجموا تقربوا بنسبة كبيرة.
1: واحنا توا الحظوظ كبيره صعيبه ولكن غير مستحيله
0: بالضبط،
1: لانه نفس الفرق اللي باش نلعبوا لها تنذكر بهم، لانه فما الكامرون والكاب فير والجنوب السودان. جنوب السودان اللي كله يعني عناصر تلعب في الان بي اي، وعناصر ممكن عمرها ما مشيت للجنوب السودان، كلها عايشة ما بين أستراليا وأمريكا وحتى جوازات السفر متاعهم أمريكا. هذوما مقابلات كبيرة من طراز عالي وعالي جدا، ولهذا احنا ندعو معناتها كل الجماهير باش تكون في مؤازرة كبيرة للفريق، وراه ما فماش حاجة مستحيلة يعني بالنسبة لنا، قادرين باش نوريو وجه مشرف هو اللي مالينا الانتصار.
0: تاخذوا الاوكي انه تنجموا معناها القاعه تكون مفتوحه للطاقه الاستيعاب كامل. مفتوحه كامله على ذمه الجمهور،
1: وهذا اللي احنا قلناه يعني توا شوفوا في المهرجانات الحمد لله تكون فما معناتها الجماهير معبيه طاقه استيعاب كبيره، الامن نشكروه معناتها قائم بمجهود كبير برشا، وهذا منتخب ماهوش حاجه باش تكون يعني فيها زوج جماهير ماهو زوج جماهير باش تكون فما يعني يعني إشكالية. إمكانية متاع إشكاليات، هذا منتخب نقف معه الناس كل، لأنه معناتها في الأمتار الأخيرة للوصول إلى كأس العالم اللي هو كأس العالم في قطر، وهذه احنا بالنسبة لنا رأوا حضورنا في بلد عربي ينظم كأس عالم في كرة السلة، أول مرة تصير كأس عالم لكرة السلة ينظم في بلد عربي، ونعرف الجالية التونسية الموجودة في قطر. يعني هذا قال لي حتى الكاتب العام تاع الاتحاد الدولي قال لي فوزافي لا شانس نوراتي با سيت شانس، معناتها اللي باش تكونوا موجودين في خاطر انا حكيت حتى عملنا تربص في قطر مع حتى الاتحاد القطري وكل فرحانين، قول لي ان شاء الله تكونوا موجودين، لانه يعني باش تكون فرحه كبيره برشا بالنسبه للجاليه اللي هي معناتها اكبر جاليه هي في قطر هي الجاليه التونسيه.
0: الجاليه التونسيه ان شاء الله ان شاء الله
1: نكونوا
0: في
1: الموعد هذا. نظام البطوله كيفاش هو توا بالنسبه لنا احنا باش نلعبوا مع اول مقابله مع الكافير يعني يوم 27 على الساعة 7 مساء، وديما نلعبوا 7 يوم 27 نهار 28 مع الكامرون 7 كيف كيف بقاعة رادس، ويوم السبت هو يوم راحة، ثم نرجع يوم الأحد الساعة 7 مع جنوب السودان اللي هو مقابلة كبيرة. احنا يلزمنا نربح خاطر نفس المقابلات هذه فما الإياب اللي بتتلعب في الكامرون في شهر فيفري، وذيك آخر مرحلة يعني كان نضمنه معناتها بالنقاط متاعنا ونربح حتى زوز مقابلات ولا حتى ثلاثة لبلاء معناتها نكونوا ضمننا خاطر يترشحوا زوز من هذا وأحسن مرتبة ثالثة، يعني فما الإمكانية موجودة يعني والحظوظ وافرة
0: في مركز ثالث.
1: لازمنا نمنوا بالحظوظ ونعمل لإنجاح الدورات.
0: على مستوى التكلفة سي سوفيين تنظيم كما قلت كانتكم تجربة في شهر نوفمبر النافذة الأولى، أكيد شفتوا برشا حاجات وتعلمتوا من برشا حاجات، لكن في مستوى التكلفة احتضان النافذة الرابعة هذه معناها الأمور كيفاش بالنسبة للجامعة مع التزامات مع المنتخبات الوطنية في الصيفة هذه، دورات ومشاركات وتربصات، فالأمور هذه كيفاش قاعد يتم التحليل؟
1: تعرفوا الإمكانيات مش غريب كونه بالنسبة للجامعات الرياضية الكل، تعرفوا كونه حتى بالنسبة للمستشارين الأزمة الاقتصادية اللي يمروا بها يعني ما فماش يعني فما إيرادات كبيرة بالنسبة للمستشارين، معناتها الاعتمادات نتاعنا أكثرية من الوزارة اللي مشكورة يعني واقفة إلى جنب الجامعة التونسية كرسلة. كما قلت يعني احنا نظمنا على مستوى البطولة العربية في صفاقس، في يعني بعد ما وفات يعني الموسم الرياضي انطلقنا مباشرة يعني في التحضيرات للمنتخب اللي باش يشارك في أنغولا. ثم معناتها في نفس الوقت عندنا الشباب اللي هما اقل من 18 سنه عملنا بطوله عربيه بنات اولاد في صفاقس، ثم عملنا يعني الدوره الترشيحيه للبطوله الافريقيه اللي اقل من 18 سنه اللي نشكرهم البارح يعني
0: في
1: الكوت ديفوار قاعدين يقدموا في مردود خرق العاده. وهنا نحب نقول كانوا الاستراتيجيه بتاع المكتب الجامعي هذا هو إرجاع يعني المجد للرياضة النسائية، الرياضة النسائية اللي بعدنا شوية على التتويجات على المستوى العربي وعلى المستوى الأفريقي. على المستوى العربي تحصلوا على الكاس العربية في أقل 18 سنة، والفريق هذا هو اللي باش نطلعوا به لتكوين يعني فريق ينجم يكون يمثل أحسن تمثيل بالنسبة ل
0: هو زيد نتاع المستقبل كان البنات ولا البنات اقل
1: يعني
0: من 18 عام.
1: عناصر باهي. احنا انا اش قلت لهم؟ طب بالنسبه وقت اللي سمعت بهم قلت لهم راهو الربح والخساره مش هو المهم، هو صحيح ماذا بينا نكونوا موجودين في البوديوم، ولكن الربح هو وقت اللي تربح ملاعبيه قادره باش تلعب في المنتخب الاول، وقت اللي تخرج منهم هذوما الفريق المجموعه هذه باش تخرج منهم اربعه ولا خمسه قادرين باش يعزوا الصفوف نتاع المنتخب الاكابر، هذاك هو الانتصار الكبير.
0: والبارح الحقيقة عايشون لحظات ممتازة، الانتصار على منتخب السنغال بالنسبة للبنات حاجة روعة وحاجة ممتازة برشا، وتعطي ثقة في البوتنسيال هذا. كان يأمنوا برواحهم، وانتم كمكتب جامعي أكيد متصور عاملين لهم برنامج باش توفروا باش يزيدوا كم
1: برنامج. كلمتهم حتى قبل المقابلة قلت لهم لازم يفوي كروار، معناتها لازم نمنوا بالحظوظ نتاعنا. راهو أكثر حاجة هي العامل النفسي، خاطر ما عندناش راهو تجارب كبيرة برشا على المستوى الدولي بالنسبة البنات الصغار، أول مرة يمكن يخرجوا من تونس ويلعبوا في مستوى عالي. خاطر الفرق هذه عندهم بنية يعني جسدية كبيرة برشا، وصحيح ما احنا بشوي بشوي يعني المقابلات هذه تخلينا نكونوا دائما وابدا يعني موجودين في التظاهرات هذه باش نكسبوا يعني الخبرة.
0: فما برنامج متاع بالنسبة للنخبة هذم محضرين لهم مشروع متاع تحذيرات باش يزيدوا يحتكوا، خاصة الاحتكاك اللي هو ناقص، ممكن توا خاطر في الصيف ما يقراوش، معناه يعني عاد عامل الدراسة يقلق شوية، جات لها التصفيات والبطولة العربية والمشاركة في كاس افريقيا الان تيرم، شنو فما برنامج بالنسبة
1: هو
0: للمنتخب؟
1: المنتخب اقل من 18 سنة يمكن اكثر مرة حتى في عدد يعني الايام متاع التربص من اللي بدينا يعني من أكتوبر اللي فات وإحنا نحضروا في المقابلة، ويعني مش صدفة معناتها كي تجي النتائج بالتحضير اللي معناتها والمشرفين عليها والاستمرارية على مستوى يعني الإطار الفني. احنا كي جينا مكتب جامعي ما عملناش كيما غيرنا يبدل كل شيء ونحي، لقينا زوز يعني مدربين قاعدين يخدموا، خليناهم يخدموا في مكانهم ما عطيو النتائج وواصلة يعني في النتائج
0: إسلام الهدار وزاد الدعم
1: دعمناهم وخليناهم، احنا جينا لقيناهم يعني. وفما برشا قال لا بدلوا هذو ما حطوهم ناس اخرين، لا احنا فما مواصله فما يعني امتداد للعمل
0: مساعد ولا حتى اثنين مساعدين تلقاهم اي
1: معهم مستاف
0: كامل زدت تعزز الاطار
1: زدناهم مساعدين، ولكن نفس الاطار الفني قاعد يخدم في خدمه باهيه والنتائج قاعده معناتها تجي، وان شاء الله بتجي اكثر. الاستمراريه راهو بالنسبه تعطي اكلها، تغير كل مره في المدربين وتغير حتى في الاطار، المدرب شي يعاود لك يجيب لك فريق اخر ومجموعه اخرى لانه نظرته يقول لا هذوما ما يعرف، خلي الفريق يكون متمسك ويكون يعني مع بعضه الاسبري دو جروب راه ستريز امبورطون بالنسبه للرياضه كره السله
0: باش يكملوا يواصلوا العمل به. نحكيوا تو على الاستعدادات لانطلاقه الموسم، نهار الاثنين فما اجتماع مع النوادي حول النظام المعتمد، حتى كان حتى في رؤوس اقلام كيفاش باش يصير النظام هذا، هل سيتم تغييره؟ لانه اكيد نحن ديما كره السله هي على المستوى الجماهيري، الناس الكل تعرف ان كره السله رياضه معناها بعد كره القدم ممكن حبش المقارنات، كل رياضة ولها خصوصيتها، لكن عندها شعبية كبيرة، مقابلات من أعلى مستوى، فرجة وتشويق. دونك حتى نظام البطولة زادا نتصور خممتوا فيه انتوما كمكتب جامعي باش نقعدوا في المستوى هذاك، بالعكس نزيدوا ندعموه.
1: صحيح. احنا بغير لغه خشبيه احنا عملناه وصارت اشكاليه. ما ننساوش صارت اشكاليه, احنا راه ما خبيوش على كل شيء نقولوه صارت اشكاليه على نظام البطوله.
0: ايه
1: واحنا راهو ماذا بينا ديما نسمعوا النقد اكثر من نسمعوا الشكر, باش نجموا نحسنوا. وراهو حتى الخيار نتاعنا عملناه في زوز مجموعات كانت تمليه علينا يعني الظروف, لأن مكتب جامعي مازلنا كتكوننا وانتقلنا مباشرة في البطولة, وكذلك عنا يعني الموعد بتاع التحضيرات بتاع المنتخب اللي هو منتخب باش تعاود يتكون من جديد, ووقتها يلزمنا نكمل قبل شهر جوان, كي حسبنا يعني مش ممكن باش تكون يعني نظام تاع بطولة تاع بول واحدة. وهذا معناتها المدير الفني معناتها عرضوا على يعني كافة الأندية, وفهم اللي قبلوا وفهم اللي ما قبلوش, وهذا حاجة عادية, وهذا معناتها مناش فما حاجات ما تقبلوها فما حاجات ما يقبلوهاش, ولكن احنا وصلنا في نفسها وشفنا يعني بالنسبة للبطولة عملية ذولي استثنائية معناتها في الحماس والإقبال الجماهيري. يعني مشينا الرواندا في البال حضرت استدعاوني دونك الناس الصحفيين وحتى يقول لك نتفرجوا في البطولة في الريل اللي تعداه وكل شيء, معناتها البطولة متاع والماتشوات اللي ما بين المنستير والقيروان والقيروان ونادي الفريقي معناتها مشات دارت العالم كامل معناتها الحضور الجماهيري وكل حماس وكل
0: والحالات التحكيميه زاد
1: التحكيم زاد كيف كيف وصارت فما تحكيم, وبعد احنا التجأنا لتحكيم اجنبي وتحكيم اجنبي جبناه ما جبناش معناتها من المغرب العربي, وكل احتراماتنا معناتها بالتحكيم المغرب جبنا معناتها على اعلى مستوى, جبنا حكام من روسيا ثم حكام من اوروبا اللي يكون على اعلى مستوى, لان بطولتنا الحق تستحق باش تكون في الاعلى مستوى للمستوى خارق العاده. نرجع للنظام البطولة, ما نحبش معناتها هو الاجتماع المدير الفني وسنة الحق أعطينا أكثر معناتها قيمة وأهمية لعمل متاع الإدارة الفنية, هذا حاولوا باش نقسموا شوية الأعمال يكون يعني الإدارة الفنية تاخذ أكثر يعني مساحة باش كل ما هو فني يقع معناتها النظر فيه بالاستشارة مع المكتب الجامعي. طبعا النظام البطولة باش يكون فما يعني النقد اللي جانا عملناه واخذيناه بعين الاعتبار باش يكون يعني في بول واحدة مش دو بول, وتقريبا في تنقيحات صغار ولكن باش يكون يعني نفس معناتها النظام تاع النقاط والمقابلات يعني بيست اوف فايف وكل دونك نفسه. والانطلاق الموسم باش يكون يوم 26 مبدئيا
0: يوم
1: 26 سبتمبر.
0: به
1: عندكم سكوب هاكم مازال ما تقاش بصفه رسميه, ولكن ان شاء الله غدوه باش يقع الاعلان هذي عليه معناتها مع بحضور يعني الانديه نتاع البرو.
0: فما زال زوز نقاط نحب نكمل معاك الحوار فيما يتعلق زاده بالحكام. سي رياض الخليدي هو اللي توا المشرف على لجنه الحكام, فمش اجراءات جديده, وشفنا حتى التوصيات كانت من الوزاره بالنسبه للحكام في ضروره ترفيع المنح, زاده حتى على مستوى المقتنيات الجديده, ونعرف انه توا حتى بالاعاده بالفيديو في المقابلات ولينا نشاهدوا مدى قيمه النقطه هذه, فمش اجراءات خاصه بالحكام باش نشوفوها في الموسم القادم.
1: ديما معناتها بعيد عن اللغه الخشبيه, عندنا أزمة متاع الحكام. حكام يعني فترة انتقالية, وصارت فما يعني مغادرة بعض عناصر من اللي كانوا في التحكيم, وفي الأول كان هناك يعني رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم ثم استقال ثم جاء شخص آخر, وبعد يعني الحق عدينا عام يكون بصفة عامة التحكيم يعني مرضي. بعض ملاحظات نخيب باش نقولها للحكام مباشرة, ما نقولوهاش في العموم, لكن بصفة عامة يعني نجم نكونوا يعني مرضي مش حاجة خارقة العادة, ولكن بالتكوين إن شاء الله فما برنامج كبير مع المدير الجديد نتاع الإدارة الوطنية للتحكيم باش نأكدوا على ضرورة يعني الرسكلة والتحكيم يعني يواكب يعني القوانين الجديدة. فما قوانين باش تدخل في شهر أكتوبر القادم, فما الاتحاد الدولي يعني احنا خاطر هذيك الواجهة يغلط حكم المكتب الجامعي به وعليه وبيه وعليه, هو الخطأ هو بشري وقتاش يكون الخطأ يكون متعمد وقتها بالحق مكتب الجامعة يزم ياخذ قرارات ويكون يعني صارم ضد كل ما معناتها يتعمد معناتها فيه يعني دي كومبليزونس ولا فما حاجات تكون خارج إطار الرياضة وقتها ندخلها. أما حكم يغلط هذه حاجة عادية. احنا عملناه كما شفتوا معناتها دخلنا الـ ARS اللي هي التعاون نوعا ما الحكم باش يخدم بصفة معناتها مرتاح أكثر في صورة فما كونتستاسيون دونك مشيو الـ ARS الـ ARS تعرفوا اللي كانوا يتكلف على الجامعة معناتها مبالغ كبيرة لأن الـ ARS هي يعني لوجيستيك كاملة وإخراج ودي كاميرا وكل يعني فما
0: لعادة بالفيديو
1: معنا. وقت اللي حبينا نعملهم قلنا يعني الطلبات جات من عند النوادي قلنا لهم باش تحملوا انتم الـ ARS تقسموهم ما حب حتى حد ولكن عملنا خدينا على عاتقنا احنا وعملنا الـ ARS هذا لضمان معناتها سير يكون عادي بالنسبه للمقابلات
0: باش نكملوا الوصل ونلقاو المقابلات تلفزيين موجودين في الموسم القادم.
1: بالنسبه للتلفزه يعني بالنسبه للتلفزه عندنا يعني عقد مازال متواصل مع التلفزه الوطنيه
0: والقناة
1: الرياضيه باش تكون اكثر يعني الريفريكونس نتاعها باش تكون واضحه اكثر في النايل سات دولي في الأيام القليلة القادمة. وكذلك فما منصة ديوان سبورز هذا موجودة كيف كيف المقابلات نتاع كرة السلة النسائية عملناها ذل المقابلات اللي تعدات في الرياضة النسائية مرة ما تعدات على مدة قداش من عام وذي احنا خيار منا راهو كيف عملنا البيع المشروط باش تعدي الأولاد تعدي مع
0: البنات وفيهم الحقيقة شوية مزيانين برشا وحلوين شوية
1: مزيانين ولكن احنا فرضنا هذا وتعداو معناتها حتى معناتها النوادي وكل فرحانين الحق اللي كونوا معناتها فيزيبيليتي وهذا راهو باش نعاونوا زاد حتى الرياضه النسائيه خاطر كي فريق يتعدى في التلفزه ينجم هو يمشي للمستشهر وينجم يدخل شويه فلوس. هذايا احنا مساهمه منا للتمكين معناتها النوادي هذايا باش يعني تعمل شويه استشهار وتدخل شويه فلوس لان نعرف كلهم يمروا بظروف صعبه ماليه صعبه و كل النوادي يعني فما خاصة الرياضة النسائية الرياضة النسائية معناتها الناس كل تعطي سبونسور السينيور ولاد البنات مازلنا ما عندناش تقاليد كي تبدا فما فيزيبيليتي وفما معناتها يتعداو في التلفزة وقتها فما ينجم يتواصلوا باش يقنعوا المستشارين باش يعطيهم
0: يعني. اخر نقطه باش نخدم معاك سي سوفين فيما يتعلق بانسحاب العضو الجامعي صالح المجري، هل فاجاتك الاستقاله هذه وفي نفس الوقت صالح المجري بقيمته كلاعب دولي سابق بعلاقاته كقيمته في صلب المكتب الجامعي، كيفاش ترى ممكن الغياب او هل من بديل والا نحب ناخذ رايك ماريا بصفه شخصيه؟
1: هو صحيح حتى حد ما ينكر في معناتها قيمته الرياضيه صالح المجري معناتها اللي عمله هو ما عمله حتى حد بالنسبه معناتها اللاعبين كرة السلة العرب وحتى في تونس ما عملها حتى حد ان شاء الله يوصلوا يعني فما شبان يوصلوا لما وصل له صالح المجري. صالح المجري هو المشروع تنقول عملناه مع بعضنا هو بدا المشروع يعني بالنسبه للانتخابات والفريق العمل هذا وهذا مش ما تخبيه اللي هو كنت انا ما كانش عندي النيه بتاتا للدخول الى الرجوع خاطر كنت انا في نائب رئيس مع السيد علي بن زرتي وثم خرجت وبعت هو رجعني سي صالح مجيد هو رجعني صحيح للتسيير. القوانين ما كانش تسمح باش يكون هو يعني موجود كرئيس قائمه باعتبار ان القوانين الجامعه التونسيه لكره السله تقول لك لازم يكون خدمت عندك موندا في كنت مسؤول مسير في الجامعة دونك هذاك علاش كنت موجود أنا وكان موجود سي دايب رئيس كذلك يزم يكون عمل الموندا سي الدكتور روف رقيق كيف كيف نايب رئيس صالح دوك خدمنا مع بعضنا وصحيح تفاجأت أنا لأنه بالنسبة لنا كنا نتمنى نبدأ مع بعضنا نكملوا مع بعضنا احنا المسيرة اللي والحلم اللي عملناه مع بعضنا بجي النهوض بكرة السلة والبرنامج اللي عملناه مع بعضنا وكل نحترم رأيه وهو عنده اعتبارات صحيح احنا فما ما نقولوش خلافات ولكن اختلاف بعض معناتها مع ناس من المكتب هذا يرى ظاهرة صحية في أي يعني مجموعة الديناميك دو جروب دائما وابدا لازم فما طاقه ما تقاشطناش كل الناس كل في نفس الاتجاه والاختلاف هذاك كان المفروض باش يكون هذاك الثراء للمجموعه هذه. راه خلاف ذلك صالح احنا نتمنوا له حظ سعيد في مسيرته المهنية. وصحيح يقول لي أنا راني عندي بالنسبة تخنقت عندي برشا حاجات ضحيت بها باش نكون موجود معكم في الهناء. دونك عنده زادة مصالح ويخدم مازالت عنده بعض مصالح في الولايات المتحدة. احنا نتمنى باش يكون دائما ابدا الى جانب المنتخب هذا المنتخب التونسي وكذلك الى جانب المكتب الجامعي لان نستحقوه نجم يعطي اضافه كبيره برشا.
0: حتى كان انسحب يقعد فما تعاون
1: احنا علاقتنا طيبه
0: علاقة عنده علاقات كبيره
1: عنده علاقات كبيره واحنا بالحق معناتها معناش خلافات اللي تكون عميقه ولا بالعكس معناتها علاقاتنا طيبه مع كل اعضاء المكتب الجامعي ما عندناش حتى مشكل. وكلمني وقت اللي خايب بشي يمشي دونك حاولت باش نقنعه باش يقول نثنيه على لكن هو نحترم رايه.
0: واضح. نحب نشكرك برشا سي سفيان الجريبي يعطيك الصحه رئيس الجامعه التونسيه لكره السله بالتوفيق ليك واكيد انت باش تكمل تواصل طبعا منتخبي الذكور والاناث كره سله 3-3 وان شاء الله مربوحه وان شاء الله على شلاي ما تكونش عندنا بطاقه ولا اثنين مؤهلين الى كاس العالم.
1: نتمنوا ان شاء الله هما قادرين هذا قادرين للوصول الى معناتها
0: الجمهور كملوا واصلوا وشجعوا العناصر الوطنيه عندها الامكانيات ان شاء الله كسوا اولاد ولا بنات باش يمشيو لكاس العالم كرة سلة 3-3 وكيف كيف موعدنا إن شاء الله بداية من يوم 27 أوت مع النافذة الرابعة كما قال سي سفيان الجمهور باش يكون طاقة استيعاب وفما يسعي باش يكون طاقة استيعاب كبرى في قاعة رادس باش الجمهور يكون حاضر وحظوظنا تتعزز بالدفع الجماهيري لأنه مهمة برشا. راهي النافذة الرابعة مقابلتها مهمش سهلين صحيح منافسين صعاب ولكن بإذن الله إذا كان نكسب على الأقل زوز ولا ثلاثة مقابلات في النافذة الرابعة هذه بصفة كبيرة نتهنئوا على مسألة التأهل إلى كأس العالم في قطر 2027 وقتها تولي حكايه اخرى وفرجه اخرى
1: طبعا
0: وجماهير ماشيه وجماهير تونسيه غادي والحقيقه كره السله التونسيه تستحق تكون في كاس العالم بصراحه
1: ان شاء الله هذا ما نتمناه
0: ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه. احنا بعد شويه مستمعين للمشوار يتواصل مع انيس اونيجي في قراءه لمقابله الانديه التونسيه في مشاركتها في الادوار التمهيديه في المسابقات الافريقيه لكره القدم. ما تبعدوش علينا راجعين بعد لحظات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف، مواصلين المشوار معكم مع أنيس بن حسن وناجي عاشور اللي نرحبوا بهم في فقرة حل ونقش. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك سناء ومرحبا بجميع مستمعي ذات مونستير.
0: مرحبا بك، كيف نرحب ناجي عاشور.
2: مرحبا بك، مرحبا بكيفة الحضور وكل مستمعي ذات مونستير.
0: أكيد باش نغيروا الاختصاص من كرة السلة بعد ما كان حاضر معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة إلى كرة القدم، ونحكيوا على قرعة الأدوار التمهيدية بالنسبة للنوادي التونسية في كأس ربيع الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية. خلينا نبدأ بكأس ربيع الأبطال الإفريقية أنيس. بالنسبة للنادي الإفريقي باش يواجه بطل مالي فريق جوليبا المالي، دور تمهيدي أول، ترجي معفى من هذا الدور باش يلعب دور تمهيدي ثاني، تنجيو بعد شوية ترجي، لكن النادي الإفريقي قرعة الحقيقة جاته مع فريق متمرس على مستوى الإفريقي وعنده من الخبرة و

0: الوحيد الافريقي اللي هو متعطش باش يرجع للمسابقات الافريقيه الحقيقه جدو قرعه نجم نقولوا معناها مش سهله حقيقه كدور تمهيدي اول.
1: بالضبط قرعه كانت صعيبه شويه ولكن متوقع سنه خاطر تعرف النادي الافريقي عنده برشا غايب على المسابقات الافريقيه. كي تبدا فريق بعيد على المسابقات الافريقيه باش تلقاه حتى على مستوى الترتيب باش تلقاه معناها ترتيبه متاخر. هذاك علاش تخليه ديما يجيو منافسين يكونوا معنا مش سهلين حتى من الدور الأول كما جولي بالمالي، ولو أنه نادي أفريقي لعب في مشاركات سابقة مع جولي بالمالي. فريق جولي بالمالي من أحسن الفرق مع الملعب المالي في البطولة المالية. نتصور مقابلة كما صعيبة ولكن في نفس الوقت نادي أفريقي قادر معنا باش يتعدى، ولكن حتى المقابلة الثانية في صورة الترشح هي مقابلة صعيبة أكثر اللي هي مع مازمبي
0: الفائز من مازمبي وماديما الغاني.
1: ولكن قولوا مازمبي خاصة مازمبي عنده 3 سنوات 4 سنوات بعيدة على الشامبيونز ليج، ما هزتش بطولة الكونغو الديمقراطية. الموسم الماضي بعد الانتدابات كبيرة رجعت للمنافسة وتمكنت من الحصول على البطولة. هذا معناه يخلي فريق مازمبي يرجع للساحة اللي هو معناه من الفرق الكبيرة على المستوى الافريقي وعنده برشا شامبيونز ليج ومتمرس. هذه ممكن حتى ان شاء الله النادي الافريقي يتعدى التورلول نقوله، ولكن التور الثاني باش يكون اصعب. ان شاء الله يكون حاضر، لازم يكون حاضر وجاهز منذ بدايه الموسم باش ينجم يعدي زوز ادوار هذوما بنجاح ويتمكن من الترشح للدور المجموعات.
0: باه نمشيو لفريق الترجي الرياضي التونسي اللي باش يلعب في شهر اكتوبر من 16 ل 18 بالنسبه لدور التمهيد الاول في اول سبتمبر. نحكيو على مباراه نادي الافريقي وجولي بالمالي. الترجي يدخل بدايه من الدور الثاني باش يلعب ضد اللي باش يربح من بين السويح الليبي وفريق كافزي من الزنجبار. منطقيا تبدو في المتناول معناها بالنسبه لفريق الترجي.
2: صحيح كما قلت ديما في البريمير تور ما لقاش مشاكل صراحه، معناتها سورتو كما قال انيس الكلاسمون يحكم. الخبره نتاعك في البطولات معناتها تخليك في القرعه تكون مع فرق معناتها مش كاليبر كبير كما صاير مع النادي الافريقي بصراحه. دونك اجمالا نجم نقولوا معناتها قرعه في المتناول بصراحه. معناتها ينجم فريق الترجي التونسي بالانتدابات الجديده بالتحضيرات اللي قاعد يقوم بها معناتها النقائص اللي عنده كسوا على مستوى سورتو فاز داتاك معناتها قاعد يخدم برشا على الفاز داتاك نتاعو. دونك نتصور حسب السيزون اللي تعدات حسب النقائص اللي عنده فريق الترجي التونسي حاضر للبريمير تور هذا اللي هو بصراحه مع القرعه نتصور انه معناتها في المتناول كما قلت انت.
0: نمشيو للكاس الكونفدراليه النادي الصفاقسي وترجي جرجيس باش يمثلونا. النادي الصفاقسي باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري. كتقول نيجيريا والاجواء النيجيريه ماهيش باش تكون سهله، ولكن السياسه زاد على مستوى الافريقيه معناها فريق عنده باع وذراع ومتوج بكاس الكونفدراليه الكاس المفضله ليه وعنده مده ملي يستنى انه يزيد يرجع للمسابقات الافريقيه.
2: صحيح تاريخيا عنده مع الكاف معناتها عنده ذكريات ممتازه، لكن كما قلت انت فريق نيجيري ديما صعيبه مش سهل. فرق نيجيرية جات لتونس معناتها خلقت مشاكل هذا في بلادهم كيف صعب برشا سو لو بلان اتليتيك. معناتها السياسات تنتظر فيه مقابله مش سهله ومش صعيبه نفس الشيء. دونك اني نتصور معناتها اللي يزم ياخذ معناتها النقاط نتاعهم الاول معناتها ان شاء الله المقابله الاولانيه معناتها تكون
0: خارج الديار هي إيه. الاولى ومن بعد الاياب باش يكون في تونس وقت على الاقل
2: افونتاج افونتاج كي تكون خارج الديار خير من اللي تكون معناتها المقابله الثانيه على الاكستيريور.
0: كيف في الأسبوع الأول متاع سبتمبر الزوز مقابلات 4-6 سبتمبر الذهاب الإياب 11 و13 سبتمبر. أنيس نمشي معك الفريق ترجي جرجيس اللي باش يواجه فريق ديان بيرس من السنغال. الذهاب باش يكون على أرضية ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس قبل ما يتحول لخوض لقاء الإياب في السنغال.
1: شوف ترجي جرجيس نعتبره نموذج ناجح وناجح جدا. شوف الفريق هذايا راهو زوز مواسم التالي كان في الرابطه الثانيه، مر برشا صعوبات ممكن نحكيهم الحقبه نتاع 2005 الى توج بها بكاس تونس، من بعدها صعوبات كبيره ونزل في العديد من المرات للرابطه الثانيه ثم رجع للرابطه الاولى. الزوز مواسم الاخيره بصراحه ترجي الريس بالانتدابات الناجحه على المستوى الرياضي على المستوى المادي فريق عرف كيفاش يستغل ممكن اللاعبين وبيع اللاعبين نتاعو، ديما فما استقرار على المستوى الفني على المستوى الاداري وعلى المستوى المالي. المره هذه كيف موسم هذا كمل بالمدرب اللي كمل في الموسم الفارط ابن النادي. تحس ترجي الريس معنا محضر الموسم نتاعو، ولو انه ديما نقول اني في الوقت الحاضر بطوله السنغاليه افضل بكثير من البطولة النيجيرية وبطولة الكاميرونية اللي استنسنا بهم قبل. قبل كنا نعرفوا البطولة النيجيرية أقوى بطولة، البطولة الكاميرونية من البطولة الكبيرة، بطولة الغانية، ولكن تبدلت خاصة في السنوات الأخيرة.
0: علاش السنغال خير؟
1: شوف السنغال ولات عندها مراكز تكوين كبار، كنت تشوفوا حتى على مستوى الشبان ولا نلقاو في السنغال اللي كانتش قبل موجودة برشا في المنتخبات الشبان، عكس غانا ونيجيريا ومالي والكاميرون كانوا موجودين في الكوت ديفوار، كانوا هم المسيطرين. ولات نشوفوا في أقل من 17 سنة بالطبيعة مع المغرب، ما قل 17 سنة تقل المنتخب السنغالي موجود سواء هز الكأس ولا موجود في الدور النهائي نصف نهائي، كيف كيف منتخبات أقل من 20 سنة، كيف كيف منتخبات أقل وهم في البطولة السنغالية. ثم خاطر الواه الفرق الكبرى ولات غادي تستثمر في اللاعبين، غادي تعمل لك في مراكز متاع شبان. ومن وشوف بالرغم راه تقولوا السنغال ما عندهاش امكانيات كبيره، ولكن هم وفروا الامكانيات وخلوهم يخدموا في خدمه صحيحه مع الجامعه السنغاليه اللي عملت بطوله نقولوا محترمه. تو اكثر اللاعبين اللي ماشيين تو في الوقت الحاضر من افريقيا ماشيين من السنغال، اكثر بلاد قاعده تصدر في لاعبين هي السنغال، وبعد تجي كوت ديفوار خاطر توقلين ونلقاو لاعب نيجيري الا ما يكون عنده جنسيه اخرى موجود بطبيعته في معنا في اوروبا. دونك انا نتصور فرق السنغاليه ولو انه ما نعرفوش فريق هذا بالكدا، ولكن الفرق السنغاليه افضل بكثير من الفرق المستنسين بهم قولوا التقليديين هي بطوله نيجيريه والكاميروني.
2: هو ملاحظه وحيده، المدرب الوحيد اللي قاعد برمي لي اربع ترشحوا ما بين الكاف وما بين مع الشامبيونز ليغ هو مدرب جيجيس، باقي كل المدربين كل تبدلوا مالوريزمون خاطر عامل كونتينيتي عنده دخل هو
0: اي
2: انك تبدا تعرف الافكتيف اش ناقصك واش ما تربح برشا وقت. كان الترجي التونسي بدل نادي افريقي كيف كيف، السي اس اس نفس الشيء، الوحيد اللي قادو جرجيس
0: صحيح. والحقيقه مقابلات ماهيش باش تكون سهله مع بدايه الموسم، معناه باش تكون باش يكون في ثقيله ملعبيه برشا ريتم. الحقيقه نقولوا انه قرعه صعيبه شويه، خلينا نقولوا بالنسبه للدوري التونسي ممكن الترجي باش يدخل في اكتوبر باش يكون عنده بزايد ريتم ويدخل بدايه الدور الثاني. على كل بالتوفيق ان شاء الله النوادي التونسيه تتجاوز عقبه الدور التمهيد الاول وتقدم بشويه بشويه في المسابقات الافريقيه. بعد شويه راجعين معكم في ساعات ثانيه باش نحكيوا على تحضيرات النوادي للموسم الجديد مع نفس الفريق، وتحيه لشدوى مطيره اللي تامن الاخراج الرقمي، لطفي المكي في تامين الاخراج التقني. بعد شويه لنعود.

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تم صباح اليوم نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوبي الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم. جددت المكلفة بإدارة الإعلام بالشركة التونسية الملاحة أمل درغوث برجب التأكيد على عدم إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن التي ستبحر من ميناء حرق الواد أو ميناء تونس باتجاه دول أوروبا. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ ضرب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعد الإضراب ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، وانتقدت ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ الاتفاقيات السابقة من قبل الإدارة. ختاما أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابعة لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في الفوسفات ببلادنا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: رياضة. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. رجعنا لكم في رياضة وصيف موسين معكم نفس الفريق لطفي المكي شدوى مطيرة معكم سناء البرهومي ومعنا المحلين فني البرنامج أنيس بن حسن ونيجي عاشور. باش نكملوا نواصلوا حديثنا المرة هذه باش يكون حول آخر تحذيرات النوادي الانتقالات في صفوف اللاعبين والمدربين كما تعودتوا بالفقرة هذه في رياضة وصيف. خلينا نبدأ كالعادة بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. أنيس الفريق يكمل يواصل التربص نتاعه والمقابلات الودية مازال زاد فما في البرنامج مقابلات أخرى على مستوى الهيئة الأسبوع هذا الحديث أكيد كله على رفع المنع من الانتداب لأنه فما إشكال إداري يتعلق بستة ملاعبية يحول دون رفع المنع من الانتداب. إشكال إداري يتعلق بتحويل العملة من البنك المركزي وهيئة الاتحاد المونستيري قاعدة تسعى مع أعلى هرم في السلطة سلطة الإشراف من أجل أن يلقوا ممكن حلول استثنائية باش تسرع لأنه فما أجيال أكيد ما ترحمش مع الاتحاد الدولي الفيفا. هذا موضوع الساعة منتظر زادة بعد شوية في الخمسة باش تكون فما ندوة صحفية للهيئة المديرة لتسليط الضوء على هذا الموضوع. هذا في جانب يعني فما الجانب الفني وفما الجانب الإداري. خلينا نحكي وتو ممكن على الجانب الفني يتعلق بتحذيرات الفريق. هل تروا أنه المشكل هذا النجم يقلق وإلا لا ولا يقعد الفريق مركز على تحذيرات متاعه اللي بطبيعة الحال مواصل فيها في عندنا؟
1: ولكل شيء نحب أول حاجة نقدم التعازي لفريق الاتحاد المونستيري وجماهيره بطبيعة والهيئة المسيرة معناها خاصة بعد وفاة رئيس الجمعية التاريخي نقول سي زهير شاوش الله يرحمه ونعمه. الرجل هذا يعطي برشا الاتحاد المونستيري في زوز فروع فرع كرة القدم وفرع كرة السلام من زوز فروع وكان بصراحة عنده قرارات مهمة ومهمة معروف كان بالكاريزما متاعه وبالمواقف متاعه خلى الاتحاد المونستيري ممكن أول إنسان وأول مسير عمل نقلة نوعية في تاريخ الاتحاد المونستيري. ونقول ديما الله يرحمه ويسامحه سي زهير وإن شاء الله يكون من أهل الجنة. بالنسبة للأمور الفنية الاتحاد المونستيري تعرف في الوقت هذا خاصة بعد ممكن التربص اللي صار في عند راهم المدرب راهو خذي ممكن معناها فكرة شاملة على المجموعة ممكن يعرف توا اللاعبين. الحاجة الوحيدة وحكينا فيها الأسبوع الفارط اللي هو بقاء بعض اللاعبين في المونستير وما كانوا معناها يدربوا مع معد بدني صحيح ولكن ما كانوش تحت أنظار المدرب وهذه حاجة كنت حسب نظري كانت خاطئة وكان من المفروض يكونوا كل اللاعبين مهما كانوا على الأقل اللاعبين اللي حاجتك بيهم اللاعبين اللي عندهم عقود معاك أما أنت تخليهم في المونستير وخاصة أنك ما زلت ممنوع من الانتداب وهذا مهم برشا كما قلت سناء. إن شاء الله الاتحاد المونستيري في الفترة هذه يقدر ينحي المنع من الانتداب ممكن فما قاعدة مع بين رئيس الهيئة التسييرية والوزير متاع الرياضة في الأسبوع القادم إن شاء الله خطر بصراحة الاتحاد المونستيري في الوقت الحاضر بالموجود خاصة على المستوى الدفاعي عنده نقص موجود خاصة بعد بيع الشيخاوي ومصطفى صعب أنا فما يزم على الأقل لاعب آخر أجنبي يكون مواصفات متميزة قادر أنه ممكن يعوض اللاعبين اللي مشاو. وحاجة أخرى الاتحاد المونستيري مع المدرب هذا بون احنا مرينا شي ممكن الأسبوع القادم نعرفوا على الأقل شنو الاستراتيجية اللي باش يخدم بها خاطر تعرف أنت المقابلات الودية كانت بدون حضور الجماهير كانت ماهيش منقولة إعلاميا دونك فما برشا تكتم. إن شاء الله يلقى الفورميل خاطر تعرف الاتحاد المونستيري معناها في السنوات الأخيرة عودنا بالبدايات الطيبة في بداية الموسم خاصة أنه الروزنامة المرة هذه في صالحه ويجمو يستغلها خاطر كي تشوف المقابلات الأولى الاتحاد المونستيري قادر إذا يكون في أحسن مستوياته قادر أنه معناها يجني العديد والعديد من النقاط. نشوفوه شوف السنة كيفاش باش يكون تعامل الإطار الفني كامل وخاصة مع المدرب الأول الفرنسي مع اللاعبين الجدد مع اللاعبين الموجودين مع اللاعبين الصغار كيفاش باش يعمل توليفة هذا بشوف إن شاء الله نشوفوه معنا تباعا وخاصة المقابلة الجاية اللي هي في يوم 15 أوت باش تكون في مدينة المونستير في ملعب مصطفى بن جنات مع المنتخب الأولمبي.
0: به في امبارح زاد صار اجتماع اخباري بالنسبه لاعضاء الهيئه المدير اللي باش يتم تقديمهم بصفه رسميه اليوم في الندوه الصحفيه. فما حديث زاد باش تكون فما انتدابات كسوا فرع كره سله ولا فرع كره القدم على مستوى كره القدم. واحنا نحكيوا تو على كره القدم كما قال انيس فما مراكز مستحقه في الدفاع خاصه. من جهتك انت نجا عاشور ممكن شنو ترى الاولويات بالنسبه لفريق الاتحاد المونستيري؟ هل ترى انه الدفاع هو الاولويات في ظل في اخر مقابله قبل زوز اهداف ضد فريق قسنطينه حتى ولو كانت مقابلة إعدادية دون الأجانب؟ ثاني مقابلة كانت ضد فريق قسنطينة. هجوميا ممكن شفنا حاجات إيجابية، شفنا ستة بلاش ضد قسنطينة ضد مستقبل نفسه، كيف كيف زاد شفنا أحمد بوعصيدة هداف، شفنا حاجات ممكن في الناحية الهجومية لكن دفاعين فريق ممكن ما يطمنش.
2: صحيح، هو بتات الإشكال أن الفريق ولا فريق جديد، ما تتوقع تشوف العوام الأخرى كتاب مقارنات كان ديما تقعد عندك ثلاثة أربعة ملاعبية، عندك نوايا واضح نتاع 6 7 ملاعبيه سورتو في العوام الاخرانيه، معناتها ما كانش فما برشا تغييرات سورتو تو سيزون تاع السنه لي ان بو ديفيرونت، معناتها تفرق شويه لانه براتيكمون ديفونس كامله خرجت. دونك حراسه المرمى تسمى سليمان، معناتها في بالنسبه لي هو عنده معناتها يزمي يبرز الاحقيه نتاعو دونك باش يكون في حراسه المرمى. نفس الشيء الدفاع نتاع الاتحاد المصري اللي خرجوا منه ركائز، دونك بتات الحرش واللي مش باش يكون موجود في المقابله الاولانيه. دونك دفاع دفاعيا معناتها عندك دفاعيا معناتها لازمك تكون بصراحه معناتها واقف بالنسبه للديبارتا شامبيون هذيك اهم حاجه، معناتها لازمك تكون دفاعيا متمكن، معناتها كسوا حراسه المرمى كسوا ليزاكسيو كسوا ليزاريير. في ميلو تيران عندك ملاعب اثنين مازال موجود بارابول ليكيب تاع مناول، بتات القدام فما حوايج، معناتها بسيطة عاطي اون امبريسيون معناتها ممتازه على مستوى التهديف، وقلنا بتات البسيطة زاد يكون معناتها حل كبير في المستير باش ياخذ اكثر طون جو ويوري اكثر معناتها لي كاليتي اللي عنده. وكما قال انيس معناتها بتات المقابله الاخرانيه هذه تعطيك معناتها الفكره شاملة معناتها على الفريق، طريقة اللعب نتاعه ملاعبيه جدد كسوا بقديده يعقوب كيف الملاعب نتاع حملان في الاكس كومبورتمون تاع ليكيب كامله كسوا هجوميا كسوا دفاعيا. وزيد يعطيك معناتها سورتو المقابله الاخرانيه قبل ديبار نتاع الشامبيونان تعطيك فكره واضحه وشامله معناتها على المدرب كيش يخمم ولا كيفاش العمل نتاعه كان مركز معناتها في الستاج. وتقعد ديما يقول ديما ديبار نتاع الشامبيونان ديما صعيب لانه ما تبداش في احسن جاهزيه نتاعك، يفو كونتي 3-4 ماتش باش تكون معناتها في 100% نتاعك. ويزم المستيري يستغل الرزنامه اللي جاته بصراحه كسوا في المقابله الاولى الثانيه ويحاول معناتها حصد النقاط ويقعد هذا دونك باش نشوفوا الاكثريه في التيران.
0: فما نقاط اخرى تتعلق زاد انيس بالجانب الماليه، مثلا باش تكون فما مغازه النادي وعلامه خاصه بهويه فريق الاتحاد الرياضي المونستيري باش توفر موارد، هذا دائما في اطار تصويت الوضعيه الماليه وتعزيزها خلينا نقولوا. كيفاش ترى مثل هالمبادرات هذه انيس؟
1: وبالطبيعه سنة يلزم خاصه الهيئه التسييريه من مهامها ان تبحث عن مصادر اموال جديده، خاطر شوف نحكي له الاتحاد المونستيري ديما بصراحه نحس فما حاجه ناقصه في الاتحاد المونستيري، ما فماش معنا مدخيل قاره. الاتحاد المونستيري قادر، راهو فما ناس لازم تبحث ولازم تعمل كل شيء انها تجيب مداخيل قاره، وفما مشاريع صحيح في بعض الاحيان القوانين ديما تكون مكبله للحاجات هذوما، ولكن بامكان فما بعض الفرق خاطر قاعده تستغل في الامور هذه. من حاجات انهم على مستوى نقولوا على مستوى المغازه على مستوى الازياء الرياضيه يلزم يكون فما ممكن عمل استراتيجيه واضحه، كيف الاتحاد المونستيري قادر حتى بخلف هذا سنة حتى على مستوى المداخيل اللي ينجموا ممكن حاجات اللي يملكها النادي، ينجم يكون فما مغازات، ينجم يكون فما بعض المشاريع التجارية اللي قادرة أن تدخل شوية فلوس للفريق، خاطر شوف كان باش تقعد ديما معناها مربوط بالمداخيل نقولوا الخارجية نحكيه متاع جماهير وإلا متاع رجال أعمال، وما عندكش مداخيل قارة راهو باش تقعد ديما تلوج ديما تقعد في أزمات، الأزمة خاطر في بعض الأحيان الأمور تقف، لازم تكون عندك مداخيل قارة باش نجم تمشي جمعية في كل الأوقات وماهيش مربوطة باسم مسؤول، مهما كان المسؤول مهما كانت الظروف ديما الاتحاد المونستيري عنده موارد قارة تخليه يمشي وتكون معنا حتى على مستوى البطولة فماش أزمات مالية، وهذا مهم برشا للفريق ككل.
0: واضح، عندك شيء إضافة أخرى؟
1: بالضبط.
0: هذا هو فاصل موسيقي، وبعد رجع نكمل نواصله مع بقية تحذيرات النوادي تباعا بعد الاتحاد المنسيري، باش نحكيه عن نجم الرياضي السهلي.

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في رياضة وصيف. مواصلين حديثنا على تحذيرات لنوادي، باش نحكيو توا عن النجم الرياضي الساحلي نجي عاشور ونيس بن حسن. انيس، النجم الرياضي الساحلي نذكر الوضعية نتاعو انه توا قاعد ساعي لغلق الملفات، لجنة النزاعات قاعدة بالدوسي قاعدة تسكر، فما مجهود كبير مع بالتنسيق بطبيعة الحال مع مساهمات الأحباء. وجوست باش نوضحوا الفرق بين رفع المنع من الانتداب و كذلك رفع المنع من المشاركة في البطولة، وهذا هو مشكل النجم الساحلي، يحب يرفع المنع من المشاركة في البطولة.
1: بالضبط، معناها النجم الساحلي الهدف متاعه أنه يخو الإجازة اللي تخول له المشاركة في البطولة، ولو أنه ممكن آخر أجل تم تأجيله بالضبط يظلي 17 أوت آخر أجل يظلي، وممكن المدة هذه الأخيرة تساعد النجم الساحلي، خاطر النجم الساحلي براتيكمو عمل برشا دوسيات وقعد له شوية دوسيات، دونك نتصور النجم الساحلي باش يكون قادر في المرحلة القادمة أنه يقدر ياخذ الإجازة. النجم الساحلي إذا خذ الإجازة ما عادش عنده مشكل، ما عندوش مشكل تاع منع من الانتداب، دونك نجم اللاعبين اللي تم انتدابهم يشاركوا منذ الجولة الأولى. بالنسبة للنجم الساحلي على المستوى الفني فما خدمة كبيرة قاعد يقوم فيها، نقولوا براكوني بمساعدة الإطار الفني اللي معاه، فما بون مقابلة الودية أعطتنا مؤشرات، بعض المؤشرات أنه الخدمة أكثر على المستوى الدفاعي. النجم الساحلي مقبل حتى هدف، فما استقرار على مستوى بعض اللاعبين اللي ممكن نلقي فيهم الحل، كيما حسام دكدوك على مستوى الجهة اليسرى في المحور الدفاع، ممكن الجهة اليمنى هي المشكلة متاع محور الدفاع، خطر ممكن في بعض الأحيان قاعد يتم تشريك بعض اللاعبين، ممكن بعض الحلول في كل مقابل نقاو لاعب. عزمي غومة على المستوى اللي صار خذي مكانه، ممكن من أفضل الانتدابات كما قلنا الأسبوع الفارت، وأكدوا الكلام هذا خاصة بداية ممتازة، قاعد يقدم في مقابلات ممتازة. كيف النجم الساحلي بون عنده إشكالية أكثر على مستوى الهجوم على مستوى الحلول، خاصة بعد غياب ياسين الشعباني الموجود مع المنتخب الأولمبي. وسط الميدان لاعب الأجنبي بتاع ترجي جريس، بصراحة نعتبره
0: أمبروزو
1: بالضبط،
0: لاعب
1: نيجيري عنده قيمة ثابتة، متصور باش يكون موجود أساسي
0: مع الشكون اللي معه، حكينا عليه
1: بالضبط وعنده إمكانيات طيبة، معناه لاعب يحدق اللاعب بزساقين، لاعب عنده خاصة على مستوى التمريرات عنده دقة في التمريرات، ولو أنه تم الاعتماد عليه في المقابلة الودية الأخيرة كلاعب محوري على الجهة اليمنى مع حسام دكدوك. بون هذوكم خيارات، خاصة تعرف مقابلة الودية هي فرصة للمدرب أنه يشرك بعض اللاعبين، يلوج الخيارات الموجودة باش يكونوا حل في بداية البطولة.
0: بهون نعطيك فكرة نيجي على التشكيلة اللي لعبت في المباراة الفارتة أمام الحمام سوسة، ثاني بليش الانتصار النجم الساحلي. في حرس المرمى صبري بن حسن، نلقاو حسام دكدوك وشيكبو كانوا في المحور، نلقاو عزمي غومة وأحمد الزرقاتي على الأطراف، في الوسط نلقاو أنس العثماني، محمد الهيدي بوسلامة لاعب في المنتخب
1: ممتاز، لاعب ممتاز ولاعب منتخب أقل من 20 سنة،
0: أقل من 20 سنة معناها صغير برشا ما شاء الله. عبد الله العامري المنتدب الجديد، ثم رين جارا، موسى سانجور منذ الموسم الفارت، وساندي هذوما الملاعبيه.
1: هو ساندي سامحني
0: سجل هدف بالمناسبه،
1: بالضبط سجل هدف، اللاعب هذا هو جابته النجم الموسم الماضي ولكن ما نجمش يلعب، عنده كان مشكل مع الفريق نتاعو، قعد موسم بدون فريق يلعب مع النجم يتدرب، ما لعبش مقابلات، لعب ممكن بعض مقابلات الودية، وتم الاستحفاظ على البي خاطر يعرفوا القيمة الفنية متاعه، لاعب صغير في السن وعنده إمكانيات محترمة، هذاك علاش الموسم هذا قادر أنه يلعب منذ بداية الموسم.
0: فما سانجاري اللي انتدب جديد، محمد سانجاري
1: فما سانجاري، وفما المهاجم الموجود في الموسم الماضي سانجور،
0: موسى سانجور
1: موجود كمهاجم، وممكن سانجور تعرف شوف مشاكل متاعه الموسم الماضي متأقلمش مع الفريق، خاطر كيريناه مع الوحدة الإماراتي عمل بداية وقتها نذكروا بداية بطولة محترمة، ولكن شوف صارت له وقتها مشاكل في الوحدة، ثم كي جاي مع النجم عنده برشا ملعبش مقابلات، ما لقاش ممكن ما صبروش عليه الجمهور، القيمة ممكن بعض الصعوبات، ولكن الموسم هذا مع نتصور مع المدرب هذا مع التحضيرات ينجم يتألق.
2: مازال مليو التيران متاعه مش واضح، رغم توك تشوف التشكيلة متاع الدفاع معناتها فما سامي واضحة معناتها كسوا على اليسار
0: ومش قاعد يقبل في الوديات،
2: على اليمين مش قاعد يقبل، ايه
0: صفر مع الأولمبي البيجي، والثاني بليش ضد الحمام سوسة مش قاعد يقبل،
2: الجارديان هو بيدو دونك دكدوك بوتيتر احسن على مستوى البدني. الملاعب هذا الاترانجي نتاع جيجيز ينجم يلعب دوبل بوست كسوا بيفو كسوا معناتها في اللاكس. دونك كيما قلت لك النوايو نتاع نجم الساعي يمشي اكثر باش الكولون فيرتيبال نتاعو تكون صحيحه معناتها. حتى اشرف بن ضيف مش موجود في التشكيله هذه لكن شفته في مقابله قبل بصراحه ملاعب ممتاز
0: في مباراه بيجي لعب
2: اي لعب وكان عمل معناتها اسيست تمرير من عنده وما تتحس فما كاريتي نتاع ملاعبي بحكم العمر نتاعو بحكم الخبره نتصور باش يكون من الملاعبيه التولار نتاع الاتوال. يرجع سانغاري في ميليو تيران وقت تولي تحكم عليها النجم هذا الساحلي وراينا عنين كيف كيف دونك توا التشكيله بتات في الاوفنسيف جوست المقابله هذه معناتها حتى في ميليو تيران بتات بوسلام يقعد سادي بوينتي
1: حسام عبيد
2: لعب بالماتش اللي قبله مع دونك تحسه قاعد يغير معناتها قاعد يشوف
0: عثمان
1: ديكيتي جديد.
0: وبالنسبه لمحمد سانغاري راه ساعات يلعب جناح
1: بالضبط يلعب جناح ويلعب حتى وسط هجومي
0: بالضبط
1: انت نجم عنده
0: في ماتش بيجي يلعب هكاك
1: بالضبط.
2: دونك كما قلت انت معناتها اهم حاجه في النجم هذا الساعه انه يلقى اكسيا الاخر لانه عملناه المشاكل كبيره برشا مع دكدوك وهنيت. دونك لازم يلقى سيكوريتي في اللاكس
0: مع حسام دكدوك ماتش اللي فات كما قلنا لعب مع اللاعب ترجي جيريس امبروزو اوكبيشي وتوا زاد لعب في ماتش بيجا زاد محمد حسين
1: محمد حسين صحيح هو
0: شوف لاعب متكون
2: اذا ما يلقاش اذا ما يلقاش معناتها ديو صحيح مش يتلز وقت يحط الترونجي غادي لكن يتصور نمشي نجم يلقى ديو اخر باش يربح ملاعبي نتاع ترجي جيريس في ميليو تيران وسانغاري ويعطي أشرف بن ضيف واللي هو ليبر معناتها كنيميرو 10 أمبري نيميرو 10 والتريو نتاعو حاصل معناتها دونك يقعد ديما في التريو داتاك سواء عنده ريان عناك سواء سمع بيد احتمال ينجم يكون 10 كيما ينجم يكون انكولوار ينجم يكون زاد سانغاري وحده قدامه دو مينور دو جو أشرف بن ضيف وسمع بيد. دونك الفورمولا هذيك سا ديبون انتي كاليتي جوار لكن يقعد الكلي نتاع النجم هذا الساحلي وشكون كريستيانو مع حسام دكدوك
1: وحاجه اخرى اللاعبين شبان نشوف المدرب هذا راهو صعيب برشا باش تلقى مدرب معناها عنده توا على الاقل 10 لاعبين من فريق النخبه ما بين النخبه والاواسط
2: ما يخمم لك في ماتش ولا ينيز
1: اي ولكن موجودين معناها كي يرجع ياسين الشعباني باش يلقى معناها برشا لاعبين شوف صغار اني تصور المدرب هذا بال ممكن الفكر نتاعو ورينا حتى مع الترجي كيفاش الحميدي ولا اساسي بعض اللاعبين معناها شبان ويعرفهم وقتها في مركز الشبان تاع الترجي نفس الشيء نصوروا مع النجم الساحلي خاطر النجم عنده على الاقل فما 6-7 لاعبين عندهم مستوى ممتاز يعني نجم يكونوا نتصورش باش يكون معناها باش يحطهم مع بعضهم معناها الادماجي مو سهل ولكن نتصور بال
2: معناها الترجي خذير الوقت وتفرج عليها كيما كان ديريكتور تكنيك تو لا
1: ولا
2: توبليجي باش يحضر فريق
1: باش يكون فما لاعب اثنين من مركز التكوين نتاع شبان النجم نتصور بنت الخدمه هذه النجم بدي على بكري معناها نتصوروا في الثنيه الصحيح ممكن من احسن الفترات التحضيريه منذ مده طويله. النجم الساحلي في السنوات الفارطه كان فما عشوائيه في التحضيرات ما تعرفش شمية الفريق في بعض الاحيان وقت النجم الساحلي يكون يحضر بفريق ثم بدايه الموسم تلقى بفريق اخر
2: تذكروا
1: محمد الدو
2: محمد وقت قبل ما يطلع الاندرام خذي وقت مش العكس معناتها هز كان لحاجته بيته
1: فريق لحاجته
2: معناتها عمل البريد الاولانيه في سوسه إيه معناتها شاف الافكتيف نتاعو نحش في نحها وخلى الملاعبيه دونك كي مشي للستاج تاع اندرام مشي كامل باش يحضر الديبار نتاع الشامبيونان دونك هذه بتاتر ان افونتاج اللي هو عنده تو فكره كامله على الافكتيف اللي عنده
0: واضح. والتحضيرات ما زلت متواصله كما قال انيس فما ملاعبيه شبان نجموا نشوفوهم حكينا على محمد الهادي بوسلمه فما انس العثماني فما زاد صفوين اللي شارك في الماتش
1: و2009 راهو انس العثماني هذا لاعب منتخب 2009 لاعب وسط ميدان عنده بنيه جسمانيه قويه برشا وقادر بصراحه صحيح مش بالسهل باش تلعب في الاكابر ولكن بمرور الوقت قادر انه يعمل معنا يعاون النجم الساحلي خاصه على مستوى افتكاك الكره معنا عنده امكانيات طيبه وفما الفرج ايضا فما لاعب الفرجاني
0: صفوين بن ابراهيم وفما ناجح الفرجاني
1: ناجح الفرجاني
2: على لسان الفرجاني
1: فما كيف صفوين بن ابراهيم فما برشا لاعبين
0: ياسين الشعباني كما قلت
1: ياسين الشعباني ممكن من افضل المهاجمين اشوف ياسين الشعباني في الموسم الفارط صحيح ما عملش برشا مقابلات كبيره ولكن شوف معناها الكومبيتيسيون لعب خلاه يتطور بصفه كبيره ورينا حتى مع المنتخب الاولمبي ولا المهاجم الاول
2: وهذا يعني يقول لازم الديبار نتاع المقابله الاولانيه ما تعرف هذو مدربيات سورتو مع الترجي التونسي النجم هذه الساعه لازم يعرف شي يتصرف فيها باش يعمل لونتام باهيه نتاع الشامبيونان باش على الاقل يقعد له كلي بوسيبيليتي المدرب باش يبدا يدخل الملاعبيه خاطر بالطريقه دي نتصور انه يخمم في اولا ساعه في الاكيب وفي الديربي هذا اكثر من يخمم باش يدخل ملاعبيه صغار نتصور من بعد يجي الطونط ملاعبيه صغار دونك اني في تقديري انه يجب يتحسن دفاعيا وفي ميلي تيرا من بعد الكوتي الهجوم معناتها مش مشكل
1: هو فما نقطه ممكن يعني النجم الساحلي سلام الاخرى شوف في بعض الاحيان تبدا فما استراتيجيه واضحه قولوها صراحه النجم الساحلي الموسم الماضي في النخبه لعب بشكون لاعبين لعب مواليد 2009 2008 و2009 برشا لاعبين 2009 كانوا موجودين في فريق النخبه معناها اعمارهم نحكيوا على اصغر اي واوسط كانوا فريق النخبه ما لوش عن تاج وكنت تذكروا انتاج كانت كارثيه ملول النجم الساحلي ولكن شو الهدف كان الهدف تكوين لاعبين قادرين يمشيوا للاكابر ومن لاعبين هذوكم على الاقل تم فما ادراج نتاع 4-5 لاعبين صحيح هما في المنتخبات الوطنيه ولكن عندهم امكانيات طيبه وقدروا انهم الموسم هذا لقي المدرب لاعبين حاضرين كي تلعب اني نشوف اني الفكره نتاعي كي تبدا لاعب عنده امكانيات طيبه تنجم تطلع وتنجم وتصعدوا من صنف لصنف العكس يلقى اكثر مقابلات اصعب مقابلات يلقى روحه ويلقى الريتم يقرب للاكابر وهذا يخلي لاعبين نجم يتالقوا ما تلوش كان على النتائج في الاصناف الشابه لوج على النتائج ولوج ايضا على تصعيد اللاعبين للاكابر خاطر الهدف الاول ديما يقعد هي الاكابر قداش من لاعب طلعت الاكابر دونك هذه بين قوسين معناها حسب نظري الاستراتيجيه اللي صارت الموسم الماضي في النجم الساحلي كانت استراتيجيه إيه. ناجحه وطيبه وقاد وخليت الفريق الموسم هذا الاكابر يطلع برشا لاعبين
0: وزاد حتى الاختيار سيليكسيون اللي صارت بالنسبه للاكابر صارت راهي ما كانتش فيها برشا مجامله فما ملعبيه برشا تنحى وخذي الزبده خذي احسن ما فما خاطر هو مختص في التكوين ويعرف انه الملاعب اللي يشوف عنده بوتنسييل باش يمشي في الاكابر مع سليم بن عاشور دونك كستاف اجنبي ممكن عنده نظره اخرى مغايره ماهوش مش تكون عنده نفس العين كيما اطار فني تونسي كيما اجنبي معناها مش باش نعمل بوليميك بين زوج مدارس ولكن زاد راهو كان حتى السيليكسيون كانت صعيبه برشا واختيار كان معناها كان دقيق وممكن فما ملعبيه ظلموا فما ملعبيه شافهم هما هذيك هو اللي يستحقوا من بعد وزيدوا نشوفوهم تباعا على حسب ما قاعدين نشوفوا توا في المقابلات الوديه في انتظار انطلاقه البطوله مازلت الجوله متواصله مع تحذيرات النوادي فاصل ثم نعود

0: مرحبا بكم جديد معكم في رياضة وصيف على موجات إذاعة المونستير، مواصلين دائما مع أنيس بن حسن نجي عشور في التحليل الفني، لطفي المكي في الجانب التقني، شدوى في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرومي. نواصلوا تحذيرات النوادي، حديثنا المرة هذه عن النادي الإفريقي نيجي، نادي الإفريقي اللي زاد على مستوى المقابلات الودية، لعب البارح ضد تقدم ساقية الدير اللي الحقيقة قدم مباراة أكثر من ممتازة. الفريق اللي باش نشوفوه ونكتشفوه في الرابطة المحترفة الأولى 3-2، ماهر الكنزاري إطار فني جديد وبرشة تغييرات في النادي الإفريقي في ظل زادة برشة معناها خروج متاع ملاعبيه المعوضين تباعا قاعدين يجيو النادي الإفريقي، لكن مازال ممكن ما فماش نفس التوازن اللي كان قبل. هت تباعا من خلال حديثنا نزيدوا نفهموا أكثر الخيارات متاع ماهر الكنزاري في بداية التحذيرات.
1: هي فما وجوه جديدة دخلت، لكن فما سيد وخان وشريم هذوك مازال موجودين معناتها
0: في الوسط
1: الميدان، بتات الحرزي معاهم كيما نجم يكون هيت مالك، تريود اتاك كيما كنا نحكيو بكري يعني ونيس بقديده والشيخاوي والخضراوي، فهم فيهم لازم لاعبيه اللي عملناه موجودين في فان سيزون. بقديده في اخر سيزون معناتها ما قصرش،
2: قديده
1: الشيخاوي مش غريب على الشامبيون نتاع تونس، ساقيسار معناتها التكنيك ما لبس عليه نجم يقدم الاضافه، يقعد الاشكال بتاتر التالي معناتها سيرتو على الكوتي غوش بعد خروج السيري ما فهمش المعوض اللي كي باز لوغ معناتها، خاطر انه الملاعب الترونجي عنده مده ما لعبش، عنده اكثر من دو سيزون مع النادي الافريقي تيني، دوك مشاركاته كانت مشاركات قليله برشا. نفس الشيء حسام بن علي مالوريزمون ديما عنده مشكل الاصابات اللي قاعد يتبع فيه،
0: رجع هو البارح لما حاله شارك في المقابله ضد تقدم ساقيه الدير،
1: يقعد لومبرانت نتاع الزعنوني كيف مرياح بالخبره نتاعو هو بعبيد، معناتها بتات هذوما ثلاثه ملاعبيه اللي قارين في التشكيله مع حراسه المرمى.
0: فما عمار عبد الحق زاد تمضى سعيد
2: هو ده ابن كان ذكروه لاعب
0: المهاجم عبد الحق
2: محمد علي عبد الحق مش مهاجم، لا عصام عبد الحق المهاجم هذا لاعب وسط ميدان،
0: فما محمد الهادي عبد
2: محمد الهادي عبد الحق هو ابن محمد الهادي عبد الحق، كان لاعب ارتكاز في النادي الافريقي معروف بالتصويبات نتاعو، معناها تصويبات من خارج منطقه الجزاء اي عائله، وعصام عبد الحق لعب مع الاتحاد المنستيري
0: كان ذكر المهاجم
2: بالضبط، وعصام عبد الحق لعب مع الاتحاد المنستيري وهو كان معروف ما يسجلش اهداف، كي جاي الاتحاد المنستيري
0: تحلت
2: الشبكة ووقتها مو معروف بلطفي البنزرتي، لطفي البنزرتي الكوتش
0: اللي لطفي خليك زيد عمل موسم ممتاز،
2: لطفي البنزرتي معناه كان يخدم له في معناه العمل اللي نقوله الهجومي قدام الكاج، معناه تمارين مخصوصة كانت تسل جماهير الاتحاد المنستيري يعرفوها الفترة هذيك، يخدم له برشا من مرحلة الذهاب مسجل يظهر لي هدف ولا مسجل حتى هدف، في مرحلة الإياب يظهر لي خرج أحسن هداف في وقتها لعبوا في مرحلة الأولى ومرحلة ثانية، دونك معناها جوف الكلام معناه كانت العمل اللي نقوله واحنا توا سبيسيفيك كان منذ 98، اذا نحكي لك في سنه 98 99.
0: باهي كملوا نواصلوا على بقيه الاختيارات نيجي.
1: دونك بالنسبه للنادي الافريقي عنده ملاعبيه جدد، لكن بصراحه النوايو نتاعو بارابور لعمناول كفريق معناتها متوج بالبطوله تسمى ما تبدلش برشا، دونك عنده كلكو بوست فارغين، لكن اجمالا جاب ملاعبيه اللي عنده معناتها فنيا بتاتر كما تحكي انت بكري على ساقيه الدير، شكون وضعي نتاع كيزومبي اللي هو لاعب تيتولير اسكو باش يكون معناتها موجود في البارمي لي 18 ولا خاطر سمعنا انه مش مقتنع بالكاليتي نتاع كيزومبي. نفس الشيء اشرف بوقره اللي كيف وكيف بن علي معناتها عنده برشا مشاكل تاع اصابات، ملاعب كان نجم يعمل كارير مع احسن لكن مالوريزمون موش ستابل سو لو بلان فيزيك. كيف معتز زدام اللي هو راجع للبطوله التونسيه، الملاعب عنده كيف فنيا وبدنيا معناتها ينجم يكون نوتي ممتاز معناتها في من التيران. دونك انا نقول للنادي الافريقي حاليا انك تشوف تو المعطيات الموجوده تو في النادي الافريقي، فريق معناتها عنده الافكتيف نتاعه وما تغيرش برشا، لكن زاد كيف مطالب باش يبرهن معناتها انه الحصول نتاعه على الشامبيون عملوه كان باستحقاق، دونك لازم يقعد في الكونتينيتي هذيك مع فريق طنجره التونسي القاضي عزيز في اموره. دونك ديبار تاع الشامبيون مش فيكون ساهل النادي الافريقي سورتو في العلاقه معناتها نتاع ميركان زاري مع الجماهير مع الشارع الرياضي اللي ما ينجم يقبل ميركان زاري الا عن طريق النتائج، وهذا انا نعرفهم موجود في العالم كامل، وقت اللي تقول ترجي تونس تقول نادي افريقي دربيات معناتها سيرار، وتلقى مدربين يتنقلوا سورتو لاعبين معناتها كسوا بين الترجي بين كلوب، جات عند ميركان زاري بصراحه ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا الريزلت خاطر ما باش تشفع له كل نتائج.
0: هو عمليه تاع الكاس الافريقي زاد
2: عمليه ذكيه برشا من المسؤولين تاع النادي الافريقي انه تعيين ماهر الكنزاري ثم التوجه ديريكت مباشره لعند راه خاطر كان جا وخاطر تعرف انت الصدمه هي الاولى راه تاع الجماهير معناها حتى رده فعل من الاول تصير ولكن كي مشاو اسبوع ولا 10 ايام في عند راهم ممكن حتى الضغوطات بدات تتقلص بدات الجماهير معناها تقول لك ابريتو فما مدرب محترف قاعد يقوم بالمهام نتاعو العمل نتاعو دونك صحيح باش تكون النتائج هي المقياس بالطبيعه هو اي مدرب سواء ماهر الكنزاري ولا غيره هو المقياس الوحيد هو النتائج كان موجوده النتائج باش يقعد وكان ماهيش موجوده بالنتائج مهما كان اسم المدرب باش يكون معناها صعيب باش يقعد في فريق ما يعملش فيه نتائج وخاصه انه نتصور ان الشامبيونز ليغ هي باش يكون المحدد الرئيسي لنجاح او فشل ماهر الكنزاري مقابله الاولى ضد جوليبا ثم مقابل ان شاء الله هو الترشح للنادي الافريقي للدوره الثانيه مقابلة ممكن ينجم يكون في بنسبة كبيرة مع مازمبي في التور الثاني هما المحدد الرئيسي لنجاح خاطر تعرف النادي الافريقي بعد غياب كبير على الشامبيونز ليغ والمسابقات الافريقية معناها الناس كل متشوقة وتستنى في نتائج باش تحصل والهدف كان من جلب الماهر الكنزاري هو الشامبيونز ليغ خاطر يقول لك ما نجيبش مدرب ما عندوش خبرة افريقية خاطر صحيح وانا نتصور اني معناها القرار كان صحيح خاطر تجيب مدرب حتى يكون سواء اوروبي ولا تونسي ما عندوش خبره
1: حتى
2: افريقيه
1: هو كمال كنزارك يقبل فكره النادي الافريقي بحكم اللي هو كان عامل في الترجي واللي صار معاه في الترجي وهو كمال كنزاري معناتها ستان سبيرانتيست الناس كل تعرفه حتى هو تسمى عنده معناتها بلغتنا احنا معناتها خذي ديسيزيون مش سهله راه اني مش تنقل النادي الافريقي مش سهل خاطر يعرف الضغط اللي يصير عليه مع الجماهير مع مش حتى جماهير النادي الافريقي حتى جماهير الترجي التونسي
0: اي على باز ورا ولد الملعب التونسي
1: ما اي على باز لكن هو نعرفوه
2: لعب اكثر مع
1: الترجي
0: تاريخ الكل مع الترجي الرياضي التونسي ونجاحاته الكل مع الترجي الرياضي التونسي به نحكيو تو عن النادي الافريقي نيس من حيث الصفقات الاخرانيه انتداب مهاجم كاميروني اللاعب كانغ كان يشت في فريق في البطوله الماليه في الموسم الفارط كانت له تجارب احترافيه في فنزويلا في اوكرانيا في الجابون كقلب هجوم ما فماش أصدي كبيرة برشا على قيمة هذا المهاجم ولكن تحت الضغط متاع الوقت ما عادش برشا وقت وما والسوق شحيحة والإمكانيات المالية ضعيفة بعد اللي صار مع المستشهر الأمريكي دونك النادي الإفريقي ما عندوش برشا حلول باش يجيب ملاعبين من كاليبر كبير
2: وأني كان اللوم ممكن على الهيئة في طريقة التعامل مع جلب مهاجم أجنبي شوف أنت إذا أنت حطيت شوات والمهاجم الأول في رأس شوات تاع النادي الإفريقي للبيع هذا من حقه
0: هو البيعة صارت سويت للي صار مع فيرجي معني بعد الخروج المستشاري
2: ولكن انت حطيت في الاستراتيجية متاعك تبيع الشوات دونك انت من الاول تحضر المهاجم راهو كي تجيب تبيع لاعب راهو مش مشكلة البيع اللاعبين راهو فما في رقم تنجم تعيش كم ببيع اللاعبين ولكن الاشكالية تعويض اللاعب يزمك انت تكون محضر
1: هي برامج قيمه الصفقه نيس قيمه الصفقه اللي خلت نبيعه
2: شوف احنا منا سمعنا من
1: كيف من الاول قالوا مش باين
0: احنا في كاس العالم في فلوس فيه
2: تماما بالضبط احنا منا في كاس العالم سمعنا شوات معناه باش يمشي
1: ما في الدوري الليبي
2: ولكن ديما موجود
1: قيمه الصفقه
2: اي ولكن انت تحضر روحك شوف تحضر روحك انت في مهاجم ما تجيش في الوقت ضيق نتاع اسبوعين ولا كذا وتبدا تلوج على مهاجم مش حاضر هو باش تنزل على الفلسه باش تلقى مهاجم يلزمك تكون العكس ايش ما تفهمش بلون ا وبلون بي
1: يعني تنساش هو تغيير المدرب هذا كيف في اللحظات الاخيره

0: احنا حكمنا بالهستوريك لاعب ملعبش في الهونيفو ولكن نجم ينجح بطبيعه. نتصور اني معنا شافوه على الاقل، ولكن اني نشوف نقول اني بالنسبه للانديه يلزم بس شوف مهاجم
1: عنده مده الافريقي في البوست افون سونتر ايترونجي عنده مده ما شهدش مش يجيبنا ملاعبي
0: ذكرتي بالنسبه
1: كان الشواط تو كيرجع شواط تونسي.
0: نحكيو احنا نحكيو على الاجانب، ممكن الافريقي الوحيد حسب نظري اللي نجح نجاح كبير هو لاعب كاماتشو. منذ كاماتشو ما ريناش لاعب نجح في النادي الافريقي،
1: نيميرو نوف سيرار ونجبت ملاعبي
0: عبد الرحمن تراوري، ولو انه كان اسم كبير مع الاسماعيلي كيجي ونجح ممكن في الموسم
1: يعني الاخر اكثر واحد مش سي با نيميرو نوف جابو معناتها كان يشحت فيك جابته
0: صنع العاب
1: صنع العاب. نحكيو تو en général في ليزيترونجي دانييرمون كان نيميرو 9 قليل والنادي الافريقي نجحت في رقم 9 قليل كافون سونتر دو بوينت سيرار من جبت ملعبي معناتها كي تشوف الترجي مثلا انرامو خلى انطباع معناتها ممتاز جدا في الشامبيون، لكن النادي الافريقي سورتو توا الشواط بعد السيزون هذه اللي عداه خلى الانطباع طيب، لكن مالوروزمون يقول الصفقه نتاع شواط والخروج نتاع ليطال الفني وشواط وممتون ما خلاهمش الوقت باش يجيبوا واحد دو كاليتي تصوره.
2: بكري قلت على الظهير الأيسر فما تسعيد لاعب الشاب محمد علي شوشين يوقع على 5 سنوات، ذا أكيد من الملاعبية الشبان اللي تم تسعيدهم في ذلك ما قلت ما فماش برشا موارد مالية، دونك يحاول الفريق أنه من خلال الملاعبية الشبان يلقى
1: ما هي تتري رأي في الشبان
0: ولعب ذا محمد علي شوشين لاعب يساري بصراحة لاعب عنده إمكانيات ممتازة جدا، لاعب مهاجم معناها خاصة على المستوى الهجومي يصعد برشا للهجوم. الموسم الماضي كان في فريق النخبة
2: وعلى فكرة فريق النخبة ممتاز
1: عنده
2: عناصر
0: فيه بون 3-4 لاعبين وهم توا إلا تم تصعيدهم ممكن أحسن لاعبين. نحكيه احنا على محمد نحكيه على محمد علي شوشان، نحكيه الساعة قبل ريان جبالي لاعب أخوه شين جبالي لاعب الاتحاد المنستيري لاعب ممتاز كيف كيف فنيا ممتاز ويلعب كيف كيف صنع لعب معناه كيف هو. نحكيه على عمار عبد الحق كيف كيف عنده بون العمار معناها من أكثر اللاعبين على مستوى التصويب على مستوى قوة بدنية، ولو أنه عمار ضيع على الأقل موسم ولا زوز مواسم ممكن ما تفهمش مع الفريق خاطر كان ينجم يكون عمل كونترا منذ مدة وكان في الفريق الكابر هو رفض باش يعمل ممكن العقد ما تفهموش مع الهيئة، ولكن اعتبروا وخاصة بعد الإصابة متاعه دونك اعتبر أنه معناها خسر شوية وقت ولو أنه مازال صغير ونجم يدارك ونجم يعمل ممكن مواسم ممتازة مع النادي الإفريقي. هذوم اللاعبين إلا برزوا في النادي الإفريقي وكانوا معنا الموسم الماضي من أفضل اللاعبين وتم تصعيدهم، وهذا ممكن حاجة مهمة خاطر شوف الشبان متاعك إذا أنت ما تم تمشي التعاقد معاهم وهما ممتازين وكونتهم وخسرت عليهم أقل حاجة 7-8 سنوات مش شو المهمة متاع التكوين
1: سنين بالذات بعد الملعب التونسي اللي كانت دوميني هي في معناتها في صنف الشاب هي عم ناول كاسبوار معناتها كسينيور بي نادي الافريقي كجينيور كيف كيف نادي الافريقي دونك هذوما زوز عمار اللي تحت السينيور
0: ثلاثة فئات هزت النادي الافريقي. وبالمناسبه ناجي راهو فما كمال سعاده المدير الفني اللي عمل عمل كبير برشا في النادي الافريقي، وبالرغم شوف بعض الاحيان نمشيو للجانب النادي الافريقي كان فيها اجنبي مدير فني وما نجحش ولكن كي جاء كمال سعاده تغيرت ملامح شنو الحاجه الزايده في كمال سعاده انه يعرف المنتخبات الوطنيه، هو ابن الاداره الفنيه وقعد برشا في المنتخبات الوطنيه دوما جا النادي الافريقي مشى للاعبين الممتازين كانوا عمل انتقاء من كل الاماكن معناها سواء في الاصغر في الاداني في الاواسط وعمل فريق ممتاز سواء على مستوى فريق الاواسط وفريق النخبه، وذاك اش خلات النتائج تبع بصراحه برافو للكوتش كمال سعاده.
2: واضح كمان مع النادي الافريقي تو باسلوب برقي قبل ما نكملوا بطبيعه الحال البرنامج نتاعنا باش نحكيوا على بقيه الانتدابات اللي صارت في هذا الاسبوع. اتحاد بن قردين يعلن عن انتداب المدافع تاج الاسلام سالم لمده موسمين قادمين من مستقبل المرسى، عمره 25 عام سبق انه لعب مع مستقبل جيبس، ايمن العمري قادما من نادي البنزرتي يشغل خط متوسط ميدان دفاع لمده موسمين، غازي العيادي قادما من الملعب التونسي خط متوسط ميدان زوز مواسم، وفؤاد التيمومي ظهير ايسر لمده موسم. انت دبيت متاع ملعبي عنده خبرة وذي الموجود
1: عنده خبرة ويدوروا في الشامبيون متاع تونس معناتها مهمش يعرفوه معناتها ميقعدش معناتها اللي في السبريز اسكو ينجح ولا منجحش، دونك مشاو لملعبية معينة معناتها بالنسبة للنيفو اللي عندهم كسوا في ميلو التيران على اليسار نفس الشيء معناتها دونك نتصور.

0: مدروسة حسب الإمكانيات عند بنقردان.
1: نيس نادي حمام لان فأعلن تعاقده مع متوسط الميدان الغيني ببكر سيدي بي لمدة زوز مواسم والتحق بالمجموعة لمواصلة بقية التحضيرات.
0: حمام لان قاعدة تخدم بما هو متوفر صراحة في ظروف صعبة جدا سناء الملعب موش معناها قادر يظلي باش يحتضر المقابلات، فما مشاكل على مستوى العشب نتاع الملعب. رئيس جمعية ريناه نتاع رئيس اللجنة التسييرية اللي هو بون يظلي الخياري هيك سناء معناها قاعد معناها ممكن يواجه في برشا صعوبات خاصة مالية. نتصور اني معناها حمنلف بس تجيب لاعبين بأقل تكلفة بس تحاول تستحفظ على الفريق متاع الموسم الماضي، خاصة أنه المدرب قاعد نفسه اللي هو شمس الدين الذوادي. صحيح ما فماش برشا لاعبين جدد، ولو أنه تعرف الرابطة المحترفة الأولى ماهيش الرابطة المحترفة الثانية، يزم على الأقل بعض التعجيزات، على الأقل 5-6 لاعبين يزم يكونوا جاهزين وعندهم على الأقل خبرة متاع الرابطة المحترفة الأولى، خاطر حتى المدرب حكي على الأمور هذه، على النقائص بعض النقائص. حمل في زمها الفترة السابقة وخاصة الموسم اللي وقتها طلعت فيه ورجعت في نفس الموسم، يزم يكون درس، يزم دون درس كبير باش تلجم تقعد في الرابطة المحترفة الأولى، خاطر إذا تقعد بنسب فكتيف ما نتصوروش قادر حملف أنها تواجه الصعوبات الكبيرة. يلزمها على الأقل بعض التعزيزات، يلزم تلقى حلول في
2: حل إشكال الميدان قبل كل شيء،
0: أو بالطبيعة
2: لأن حملنا في معروفة باللعبة دوميسيل.
0: شوف
2: اوكي اذا مش تلعب خارج الميدان نتاعها بشري لها مشكل كبير برشا
0: ومشاكل مديره، وتعرف انت كي تكري الميدان ورادس خاطر اقرب حاجه رادس باش تولي لها مشاكل كل اسبوع، معناها لازمها تواجهها هذه وتلقى حلول في اقرب الاجل.
1: نكملوا مع حمام سوسه نفس الاستراتيجيه الملعبيه اللي عندهم خبره غازي عبد الرزاق اخر الملتحقين بتحضيرات.
2: مش غريبة على حمام سوسه، لعب برشا في حمام سوسه كما قلنا نفس الرمارك قلناها، فوق ال 30 انتدابات نتاع حمام سوسه كل فوق 30 عام. دونك يقعد الاشكال البديهي اسكو حاضرين مش حاضرين، فما عامل خبره صحيح شفناه غازي عبد الرزاق في بنقردان يلعب بذكي صحيح مش في نفسها الجاهزيه البدنيه نتاعو، لعب على اليسار لعب في اللاكس رغم انه جوسي كونت يلعب في اللاكس خاطر كم لاعب ثقيل. دونك راني نتصور حمام سوسه معناتها قاعده توش ملاعبيه باقل تكاليف لكن عندهم الخبرة، لكن إن شاء الله على المستوى البدني يزم يكونوا حاضرين للديبار نتاع الشامبيونات كما ربطة محتفل الأولى مو سهل.
1: بقيادة المدرب محمد علي نفخ، يعطيك صحة نجي عاشور، كيف شكرا ليك أنيس بن حسن. تحية كامل الفريق لطفي المكي شدوى مطيرة، كنت معكم سناء البرهومي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. سجلت الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز أكثر من 18,000 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جويلية 2026. وقد تزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد التونسية لغرض التكييف كامل اليوم. حذر المندوب العام للطفولة لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما ينجر عن ذلك من أشكال التهديد قد ترتقي في بعض صورها للاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله للطفولة المبكرة. تم صباح اليوم نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية لبلدانهم عن طريق الطيران. جددت المكلفة بإدارة الأعلام بالشركة التونسية للملاحة أمل درغوث جددت التأكيد على أنه لم يكن هناك أي إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات أو تعديلات على برمجة السفن. قررت الجامعة العامة الجامعة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل تحت صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ الاتفاقيات السابقة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مع مكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة شؤون الخارجية الأمريكية عن إطلاق تمويل جديد بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار في القطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. انتهى الموجز، موعدكم بعد قليل. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهوية متاعك، تنجم تدخل للمنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جونا صيفي على كيفكم،
4: على كيف كيفكم.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو ما أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. السي هي سلسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في نطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو ينجم يكون عندك جلطة في ساعة برا، امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعة ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعديو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة.
2: إن لاكل عين لاقل،
3: عين لاقل مع عواطف جبالي،
2: عين لاقل
3: مع شمس الدين هلال،
4: عين لاقل
3: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
2: عين لاقل.

0: تحياتي لكل المتابعين والمستمعين سواء عبر المذياع ولا عبر صفحة الإذاعة طبعا صوت وصورة. مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج عين العقل كما العادة مع فريقنا. نرحب بهم كل زملائي ورفقائي في هالفضاء المباشر هذي المتواصل معكم إلى حدود 7 متاع العشية. هذي لي مرحبا مساء النور.
1: أهلا وسهلا مرحبا عواطف وكل الجمعية وكل المستمعين والمتابعين وكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث. إن شاء الله عشوية جديدة كل سبت مع الأخبار مع المواكبات. ما يفوتكم شيء معنا في عين العقل آخر الأخبار العالمية والوطنية في قراءة تحليلية وبرشة جديد باش تكتشفوا معنا كالعادة زاد الربح والجوائز موجودين وحاضرين من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. ومرحبا بالناس الكل.
0: يعطيك الصحة شمس مساء النور شمس الدين شحويلك.
2: أسلم يا عواطف
0: لاباس
1: ضربته شمس ضربته شمس
0: لا تو شوية أخرى وتشوف النور معناها تو تشوف خلي مزيد
2: تستحملوني أنت وزاد المستمعين أنا لأسباب صحية عالية تنقلت مرتين للعاصمة في يبدو شمست
0: أيوة.
2: وزيد تروح تخرج ما تلقاش باش تدوش وترجع ما تلقاش باش تدوش
1: وما تلقاش باش تشرب زيادة
0: المعالات اليومية نتاع
1: حتى الماء المعلب ما فماش
2: أنا لقيته ما دوشت به
0: محظوظ انت لقيت ما معلب دوشت به
2: تسمى الله يفضل لي جيراني وحبابي وعطار الحومة
1: عرفي عليهم بربي يا شمس
2: عليك بالربط
1: تحية لهم
0: مرحبا بك
3: عواطف تحية للهذيلي تحية لك شمس الدين إن شاء الله كالعادة تكون يعني حصة مفيدة خاصة وتحية لكل اللي يسمعوا فينا واللي مازالوا ما اكتشفوناش توزيدوا يكتشفوا بطول الوقت وبالبرنامج
0: أيوة.
3: وإن شاء الله يعني ديما نقدموا الحاجة المفيدة اللي تهم الناس والمعلومة المفيدة والدقيقة خاصة
0: نعم وندعوهم كما العادة باش يشاركونا الحوار باش يفكروا معنا
3: كان طبعا بعض يحكي عليهم
0: إن شاء الله لهذيلي. خليني في المعلومة المفيدة اليوم مش نحكيه في مواضيع متعددة اللي هي جمعة كاملة تقريبا حديث الساعة كان صحة العبارة ولا حديث الأسبوع. أول حاجة باش نبدأ بالزيادات في أسعار عددهم من الأدوية الحياتية تو بعد شوية نعطيكم الأسعار قد زادت وأكيد أنتم راكم اطلعتوا على هذية ونحكيه في الموضوع. الحكومة زادة الأسبوع هذا أعلنت على انطلاق مشروع الكراء المملك وهذية من المشاريع الكبيرة اللي الناس الكل قاعدة تنتظر فيها تو نشوفوا شكون المعنيين بهذية وزادا نزيدوا نحكيوا في الموضوع أكثر. الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026 خاص بإسناد القروض على الشرف. أول مرة في تونس نسمع بإسناد قروض على الشرف هذية من المواضيع الهامة اللي زمنا نقفوا عندها. أزمة انقطاع الماء كما قال شمس مازالت متواصلة علاش وكيفاش زادة كيف كيف هذا من المواضيع اللي باش نطرحوها إضافة إلى عين على العالم وعين على تونس. واليوم العيون تبارك الله ثلاثة كيما العادة ربي يحفظهم الكل باش يعطيكم ثلاثة أخبار جديدة تنجموا زادة أنتوما تتفاعلوا معها على صفحتنا على الفيسبوك بعد شوية وبعد النغمة نعطيكم السؤال اللي الجائزة متاعو يهذيلي
1: 100 دينار كاش كل عادة. إن شاء الله نحاول نفرح السادة المستمعين نجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. وتحية للجمعية اليوم نحب نوجه تحية النمبر وان من الشابي في عطلة أما عوضنا أحسن تعويض بالقايدة نجد عطية بن محمد معنا في الإخراج التقني سيمونير بعطية في التنسيق والإشراف العام وشدوى أمطير في الديجيتال.
0: يعطيهم الصحة لكل تحية اليوم هتنبدأ من كما العادة
1: بالتونسي وللبداية مع لطفي بوشناق.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى اذاعه المنسيره في عين العقل. باش نبداو بالفقره الاولى.
1: عين على تونس وعلى العالم.
0: عين على تونس وعلى العالم، هذه فقرتنا الساعه الاولى كما تعودتوا بها. كل واحد من الفريق منا نحن يختار لكم موضوع ويحكي لكم فيه. باش نبدا بلاذيلي. بلاذيلي اليوم
2: قرر. وسهلا.
0: ايوه مشينا لمصر اليوم.
2: اي حكايتنا اليوم حاجه غريبه لاول مره تصير في مصر الحكايه وما فيها يا ساده يا ماده. فجمعه هذه مصر مقلوبه بجرايدها وتلافزها على حكاية القاضي المزيف. وقعت احتيال غير مسبوقة داخل أروقة محكمة شمال القاهرة. مواطن اسمه مصطفى عنده حساب شخصي على تيك توك يهبط في فيديوهات من مقر خدمته اللي هي مصورة في المحكمة، وراهو الفيديوهات المصورة بكلها في أماكن حقيقية. السيد مصور روحه في وسط مكتب متاع قاضي في قاعة محكمة وعلى منصة القضاء. نسمعوا واحد من الفيديوهات اللي يتكلم فيها هالقاضي المزيف لمتابعيه على تيك توك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله يوم يا عمو ربنا شوف أقوتي بكل شغل عندي. أقسم بالله أموت. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يوفق كل واحد في مكانه. عايز كله يدعي بالله عليكم شفاهم. أهو ده كله عندي شغل النهاردة. فمنتظر كل إخواتي تدعي لي عشان طلع المنصة دلوقتي. يلا بل خد الجلسات يا بلال. بلال خد الجلسات يلا. سلام بقى بلعين.
2: والناس اللي تبع فينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك تاعت منسير نجموا نشوفوا الفيديو هذا نتاع القاضي المزيف. السيد قال اخواتي يدعوا لي، معناته هو فما قاضي يقول اخواتي، معناته ما علينا. السيد شنو حاب يعمل بالضبط؟ اعطى رشوه للموظفين اللي في المحكمه باش يدخل يصور الفيديوهات في ايام الرحله الاسبوعيه مع زوز نجم نقولوا كساوي متخمين كرهب اخر موديل مكري وزوز حراس امن خواص. وهبط الفيديوهات لين ولا عنده مئات الالاف من المتابعين اللي هما مصدقين اللي هو قاضي مستشار ونجم يقضي الأشوار. هك علاش فما برشا ناس الله غالب تحب تقضي أشوارها رافع، وهو سيخينا رافع شعار هات الملايين راني سلاك الوحلين. السيد في ظرف قصير لم برشا فلوس والمدة حوالي 3 سنين وهو يلم من أصدقاء المتابعين على أساس باش يجيب لهم أحكام لصالحهم. المشكلة أنه السي مصفى هذا ما قصش وعجبه القلم وانسى جمع الدور، لانه فهم ما فماش واحد ينجم يمشي يشكي بقاضي ويقول اعطيته رشوه باش يجيب لي حكم لصالحي. واللي ماهوش متوقع صار مواطن عمل فيديو على تيك توك وفضح الملعوب الكل وقالوا انه السيد اخذ من عنده فلوس باش يجيب له حكم، اما هو اخذ الفلوس وخسر القضيه نتاعو. ومن وقتها الفيديو هذا لقى انتشار كبير خلال هذا الاسبوع باش يتم الاكتشاف انه السيد هذا ماهوش قاضي حقيقي. أيوة. وما كملش تعليمه ليتم القاء القبض عليه وتتم محاكمته يوم 1 سبتمبر القادم. محلية الحكايه
0: أجلول وزد المحاكمة. إذا حق هو حكم استعجالي هذا.
2: هيك علاش 1 سبتمبر. 1 سبتمبر.
0: برك شراهم عندهم زد هما راحة معناها.
4: راحة قضائية معناها.
2: راحة قضائية.
4: ما عندهمش راحة قضائية. أسرع من قضاءات أخرى كثيرة في العالم وفي العالم العربي.
0: إيه.
4: أمنيتي يولي أقل سرعة.
0: نعم.
4: لأنه ساعات في 6 شهور في قضايا مجتمع يهتم بها نوصلوا للإعدام وتنفيذه في.
2: صحيح.
4: في جمهورية مصر العربية. ما الحادثة هذه والأغرب اللي ما ثلاثة تعليل هذه اللي يحللوا هو كرهة
0: المحكمة كرهة.
2: أي.
0: القاعة
2: كل المحكمة الكل للأروقة للمكتب منصة القاضي
4: اللي تخدم في الليل في المحكمة وهي مغلقة حللوا المحكمة في كرية ب3 مليون أعتقد باش صور فيها اللقطات هذه. حاجة ثانية اللي فما العادة نتاع كريان الأماكن العمومية في جمهورية مصر العربية نظرا للتصوير
2: يعني.
4: نظرا للمسلسلات والأفلام هي في قاعات حقيقية وشهيرة إلى آخر ذلك.
0: أيوة.
4: وساعات تتصور بسرعة في رمضان عشية ولا في ليل إلى آخر ذلك، لكن هو عمل أكثر من هكا وبعث الناس يتسلف فلوس. هذاك علاش يقول ادعوا لي إخواننا. هو اللي عنده مشكلة صحية في عائلته يطالب بالناس هو على المنصة.
2: هو عنده مئات فلوس. الفيديوهات وكل يوم يهبط فيديوهات ويعمل لايف كم كوا هو موجود في محكمة ويوري دوسيات متاع مع قضايا بالحق اللي هو متصور معهم على أساس اللي يشوفوا اللي تبع يقول
0: لك. ما سمحني هذه تونس اللي تخدم في المحكمة القضاة بقية القضاة والموظفين وكل ياخي ما لاحظوش انه هذا مش زميلهم.
2: كيفاش عديت عليهم يعني؟
0: كيفاش جاي هذا
2: ثلاث سنين يخدم به
0: ثلاث سنين يعدي في الفيديوهات ما فيق به حد إلا ما جاء مواطن شكاية بصراحة
2: مش شكاية ما حبش يشكي معناتها من كثر ما غلب عليه هبط على تيك توك الكونستيتيو قال راهو فما قاضي فلان فلاني هذه تصويرته راهو تحيل عليه في مبالغ بملايين الجنيهات المصريه وراهو قال وعدني باش يعطيني حكم لصالحي باش يتدخل لي باش على اساس نتاع قطعه ارض باش يبني عليها عماره ومنتجع سكني ما خسر القضيه قدام مملكه الدوله ومشى معناتها فتحوا على التيك توك ما حبش يمشي القضاء خاطر باش ينجمش يقول راهو القاضي عطيته فلوس باش يجيب لي حكم لصالحي هكا علاش قعد يتمعش منها 3 سنين
0: ايوه
2: وقضيه قلبت الراي العام في مصر معناتها كيفاش جاته الفكره والجراه انه يعمل بشيء يقوم بالشيء هذا وانه خاصه يستثمر في الفلوس هذه معناتها قاعد كل مره ينوع في الكهرباء يجيب موديل احدث تليفون ويجيب دي بوديغارد يعسوا عليه في الدخول وفي الخروج وشيء
5: عباره على مسلسل يعني
2: اي نجم يجي فكره مسلسل
5: تمثيل خدمه نتذكر فما مسلسل ماش حتى شمس
6: مسلسل محامي يجيب شو يعني اللي يشهدوا
4: نظرا لمصري المسلسل ذهنيا نوافق عواطف جدا لماذا الان وهنا
0: بالضبط
4: ما هي الاسباب اللي خلات باش الناس تصرف النظر على اغلاق الشواطئ على ابناء الوطن وعلى مشاكل طاقيه وعلى قصف على سواحل باش يولي الاشكال قديم عنده 3 سنوات الخطورة هذه أين الأطراف مش الأمنية العادية أين الاستخباراتية في بالضبط. دولة يفترض هي على وجه أو على خط المواجهة مع أعتى المشاكل في هذه الأيام فعلاش هكا وثم الظاهرة الثانية ومنتشرة في دول أخرى اليوم في الإمارات للأسف شديد نقول هذا الأولياء اللي يسمعوا فيها على الإنترنت تلقى ناس عندهم كراهب آخر صيحة وعندهم دو بوديغارد وهم من مختلف الجمهوريات ما فيهم جمهورية تونسية ويدعيوا أبنائنا باش يدخلوا يقامروا بأموالهم على منصات رقمية ويقولوا لهم إيجا وشوفوا احنا وين وصلت وانا عندي عام ولا 6 شهور من خلطت الدولة هذه ما كان عندي حد شيء وكل ما هم يروا فيه أولادنا هو نفس شكل هذا القاضي المزيف ثم هذا القضاء في جمهورية مصر للأسف عنده مشكلة وعنده فترة قضاء عتيد قديم عرف بشجاعة قضاته ولكن المدة الأخرى ولا عنا مستشارين إنه يعطي رتبة المستشار القاضي اللي يقوم بقتل زوجته الثانية وقاضي آخر يقوم بجرائم اعتداءات يعني عنا إشكال إن شاء الله ما هذا فيروس يصيب المجتمعات
0: إن شاء الله ما يصيب مجتمعات أخرى انتحال الصفة شمس موجود في بقية ربما دول أخرى في العالم الكل مش كان دول عربية
5: مش في قطاع القضاء برك في
0: كل قطاع تقريبا نحن مثلا نرجع للجمهورية التونسية مثلا صار عنا نحن تحيل كان سيد انتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية ومشي الولاية من الولايات وقام بتدخلات
4: صحيح
0: وافقوا به الحمد لله ما طالتش المدة معناها لكن صار التحيل هذا وتصور انت معناها يقعد في الناس والناس تجيب له معناها في هدايا
4: تحيلات في كل مكان أما اللي شد انتباه لهذيل يا عواطف اللي هو تخلي المؤسسة رسمية واستعملها
0: حتى السيد هذين نحكي لك عليه تخلي الولاية لا مقر ولاية
4: فلنفترض هذا ما تخلش البيرو في الرئاسة ومارس مهنته وعمل مباشر من الرئاسة السيد المصري هذا ماذا فعل هو عمل نقل لمحاكمات هو على المنصة بكل شيء بكامل
2: فما فيديوهات معناتها يحكي فيهم اللي هو يصدر في أحكام
0: أي بالضبط
5: أما العمل هذا ما نصورش كان يتعمل بطريقة فردية هذه اللي نصوره فما جروب كامل تخدم بالطريقة هذه باش يوصلوا للمعطى هذا وللمعنى هذا يعني كان واحد واحد وصل يعمل في الشيء هذا
4: يتفرج على كاتش مي اف يو كان
2: قصة حقيقية كاتش مي اف يو كان فيلم ستيفن سبيلبرغ بطولة ليوناردو دي كابريو توم هانكس فيلم على أسطوري
4: تلقى متفرج ويتجاوب أنت وسادة المستمعين
0: خليهم يبحثوا على الفيلم

0: عين العقل كل سبت من الثالثة وحتى السابعة مساء على موجات إذاعة المنستير.
1: عين العقل مواصلين معكم في فقرتنا الأولى كما العادة، عين على العالم وعلى تونس. بعد ما سمعنا الهذي اللي كان يحكينا على مصر ومشابينا في رحلة إلى مصر وانتحال الصيفة صيفة القاضي، باش نمشيو الآن إلى غزة. وغزة شهدت الأسبوع هذية الحقيقة، هو كل أيام مش شغل الأسبوع، لكن اللي صار الأسبوع هذية أكبر مشهد وداع جماعي شيع فيه الغزاويون أو الغزيون 112 شهيد الله يرحمهم وينعمهم. فين خليك الكلمة حاتم؟
2: صحيح عواطف خبر نقدموه بكل أسف. فلسطين وأصحاب الضمائر الحية عاشوا الأسبوع هذايا على مشهد إنساني مؤلم في غزة، حيث تم تشييع يعني رفاة 112 شهيد من عائلة واحدة بعد 3 سنوات. كنقولوا من عائلة واحدة يعني الفروع والأصل انت العائلات، يعني 112 شهيد.
1: نعم.
2: فهم الأطفال وفهم النساء ورجال وفهم حتى المعاقين، يعني بعد 3 سنوات هم موجودين تحت الأنقاض تحت الركام.
1: وهذا اللي يؤلم
2: في حي الصبرة في مدينة غزة في موكب جنائزي، يعني يعتبر من أكبر جنازة في تاريخ الفلسطيني المعاصر. نعم. ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة تم انتشالهم كما ذكرت بعد أكثر من عام ونصف وهما تحت الركام، وأكثر من 3 سنين محاولات من الإطفاء ومن يعني الحماية المدنية وكل يعني الفرق المدنية اللي اجتهدت باش يتم انتشال بعض الجثث وبعض حتى الرفات. يعني عمل شاق بمعدات محدودة في فلسطين
1: لأنه إسرائيل منعت وما يسمى
2: ووضعت في أكفان يعني نعم. ملفوفة بالأعلام الفلسطينية قرب الأنقاض والركام، صلوا عليهم، دفنوا في مقبرة جماعية في مقبرة المعمداني في حي الزيتون. الجنازة هذه عبرت على حزن عميق وغضب مع دعوات لمحاسبة المسؤولين كما عكست يعني حجم المأساة الإنسانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية. الجنازة هذه زاد حركت سواكن ما حركتش يعني سواكن المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية، ولكن حركت أصوات الفلسطينيين وحركت يعني الصوت الحق في كل يعني العالم في حول هذه القضية الفلسطينية. يعني برشا أسئلة تطرح من خلال الجنازة هذه اللي كما ذكرت يعني هي ذولي أكبر جنازة في تاريخ القضية الفلسطينية في الفترة المعاصرة هذه.
1: عملية دفن جماعية هي الأكبر في تاريخ
2: يعني رمزية.
1: نعم.
2: بالأساس
1: نعم رمزية بالأساس، واللي يوجع أكثر أنه الناس هذوما قعدوا تقريب 3 سنوات مردومين تحت التراب،
2: ومازال على فكره مازال يعني
1: مئات
2: مازالوا نعم. مئات تحت الانقاض ومازالت نعم. المحاولات قاعدين يعني
1: نعم
2: يحبوا يخرجوا.
1: ايضا معلومه مهمه وانت عطيت المعطى هذية، انه الكيان الصهيوني رفض انه تدخل تجهيزات ولا معدات ولا جرارات او غيره باش تحفر وتخرج الناس هذوما، فقعدوا في على امتداد السنوات هذوما مدفونين. ثم بعد هذية صارت عمليه ربما اخراجهم بايادي فلسطينيه. هذه شنو رايك؟
3: ما فيهاش راي، معناتها هذه القضية الإنسانية قضية عادلة، معناتها كما تعرف أمام أنظر العالم الكل، معناتها نشوفوا أنه فما فيها بيعان وشريان مع قوى عظمى. للأسف نجم نقولوا كان الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله ظهر الحق وإن شاء الله ربي ينصر إخواتنا في فلسطين. هذاك هو ما عندك ما تنجم تقول.
1: نعم. نعم شمس.
4: أنا نقول اللي مزينا بشروا فضاعات خبيتها
2: الحرب.
4: حرب وخباها الكيان، لأنه إلى حد الآن يمنعوا عمليات التنقيب والتفتيش في محيط المستشفيات، اللي من وقتها خرجت تقارير مؤكدة من الأطباء ومن اللاجئين اللي تم قتل وردم المئات بمقربة من المستشفيات، اللي وقتها اتهموا لحماس تقود عملياتها من هذه المستشفيات. ثم عواطف نقطتين حب نشير لهم.
1: نعم.
4: أولا العالم صحيح أصبح يدرك هذا الكيان من هو، خاصة جيل الشباب في الكرة الأرضية، لكن في نفس الوقت نجحت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع برشا دول صوتت في محكمة العدل الدولية باش قاموا بعزل وكيل الجمهورية أو النائب العام القاضي الذي كان يقيم جريمة اللي لأول مرة تمشي فيها البشرية بطلب من جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية، واخترعوا له فيما اخترعوا له بعد ما وقفوا البطاقات البنكية والحسابات البنكية لكل العاملين في هذه القضية، طلعوا له بقضية أخلاقية لا وجود لها وبدون محاكمة لقاض في محكمة العدل الدولية، تم التصويت من قبل الدول الأعضاء وعزله عن كرسيه. ثم مسألة ثانية في بلادنا، فما ناس عاشت الموضة لهذا تصوير البروفيل متاعه علم فلسطين وإذاعات خلفياتها علم فلسطين، ولينا بالحق ندخلوا للمساحات الكبرى ونقاوم المواد اللي تدعم فعلا وبشكل مباشر في الجيش الإسرائيلي، بايرة قاعدة على الرفوف ما يشري فيها حتى حد. لكن فجأة مازلنا نخرجوا في الجثث، وعاد بعضنا وهو كثير إلى عاداته الاستهلاكية، وكأنه الأمر قد مضى أو اقتنع أنه لن يمكن أن يغير بفعله البسيط شيئا ما في جريمة كبرى.
1: نعم.
2: سؤال آخر نحب نسأله. سؤال بسيط يعني. نعم. صحيح احنا جبنا، لكن فما سؤال لازم نحكيه بكل موضوعية شمس وبقيت الفريق. هل أخطأت يعني حركة حماس بإني عملت الضربة وأعلنت يعني الحرب أم لم تخطأ؟ وهل نجحت أم لم تنجح؟ يعني أسئلة لازم نطرحها
4: كل موضوعية. أخطأت منظمة،
1: تحكي على 7 أكتوبر،
4: أخطأت منظمة التحرير الفلسطينية عندما ذهبت إلى أوسلو وقطعت أواصر الشعب الفلسطيني من بيروت إلى الأردن إلى الخميس الأسود، إلى أن وصلنا أنه بقي فصيل واحد من شعب يقاوم. وما صنعته حماس هو أعاد القضية من جديد، على خاطر فما نجوم كبار في هوليود يمكن يعرفهم الهذيلي أكثر مني، في المظاهرات كانت الأم تقول أنا ما كنتش أعتقد أن هذا الظلم موجود في فلسطين. صحيح. بنتي قالت لي، وبالرغم أن هي مثقفة ونجوم كبار، لخاطر الشباب واليوم والعالم اكتشف الحقيقة بفضل التكنولوجيا. العمليات هذه تم خير منها، وكيف في زمن لا اتصال.
1: نعم.
3: وانا احكي على دور الاعلام معناتها،
4: لكن مغيبه معناتها في زمن الاتصال. ثم نحب نقول حاجه برك بسيطه، كل هذا العدوان الاسرائيلي هو ما هو الا شبيه لعدوان استعماري سابق. فرنسا العظمى حرقت في ليلتين في الجزائر اكثر من هذا من كل العمليه في الفتره اللي فاتت في قصفي نابالم. وبسبب انهم وجدوا جندي في سكة حديد فرنسي مقتول، فما ناس تقول 2 من الجنود فما ناس تقول جندي. قررت فرنسا العظمى باش تحرق قريتين بالنفال، وأرادتهم. نعم. كما فعلت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. الحرق كان بالنفال بمعنى مئات الألاف الملايين. احنا قعدنا نحكيه كان على اليابان وعلى القنبلة الذرية، لا فعلوا أكثر من القنبلة الذرية. نعم. هذا الوجه الحقيقي للاستعمار، وما فماش استقلال فقط بالمادة الشخمة والمفاوضات والجمعيات، كلها
1: فما دم سيل،
4: كلها منظومة. نعم. باش تسكتنا يفعلون ما يريدوا. اليوم الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية مرت برواق من الرواق باش نأمن.
1: نعم. أني سؤالي الحقيقة كيف نبدأ نحكي على الوضع اليوم في فلسطين، سؤالي هو الشعوب العربية ويني من هذا الكل؟ قبل كنت ربما في وضعية كما هذه، نتصور سنوات التالية مش بعيدة، على الأقل قبل الثورات العربية. إذا كان تم دفن 112 شهيد رفات خرجوهم بعد 3 أشهر وصار الحدث هذية، كان ينجم يحرك الشعوب على الأقل العربية، ولو معناها على الأقل يعبروا على أصواتهم، على الأقل يخرجوا، على الأقل يندوا، على الأقل كانت جامعة الدول العربية تجتمع، كان على الأقل ثم شكون يتحرك. نعرف اللي الجامعة كي تجتمع كي ما تجتمعش، نعرف اللي هي كي تندد كي ما تنددش، وجودها من عدمه، لكن كانت الشعوب العربية تحرك ذلك. اليوم كأنه الأمر أصبح أو طبعنا معه عادي، دفنوا كل يوم 10، دفنوا 100، خرجناهم بعد 3 شهور، صارت ضربة قضات على
4: حولناهم إلى أرقام آخر، ولو أرقام آخر نشرت الأخبار. وأحيانا إذا فما كثافة إخبارية
1: مش موجودين في الأخبار.
4: إذا فما كثافة إخبارية ولا من المعتاد إذا كان الرقم ولاش برقمين ما يتقدمش.
1: علاش ولينا هك؟
4: ولينا هك لأنه فما تراكمات مقصودة باش أنت مش لاقية خالط على كار وعلى دبو سماء.
1: حتى قبل ما كانوش خالطين برشا،
4: راه كانوا خالطين وكانوا مرتاحين. لا
1: الشعوب العربية مش الكل هرا مش نحكي على تونس رانيين
4: نحكي على الشعوب العربية. فقبل كان يقع انقلاب ضد انقلاب وعملية القتل أقل من حوادث الطرقات اليوم ببساطة. معناها معظم اللي عملوا حتى انقلابات في سوريا وفي غيرها كلهم باسم فلسطين للأسف الشديد. كلهم باسم فلسطين ما عملوا شيء من أجل فلسطين. تحس الحياة كانت سهلة هرا
1: يعني كي صعبت الحياة ولت الناس معاش تتضامن مع القضايا الأمة هذه
4: المجتمع أكثر. تحويلك إلى مجتمع استهلاكي كونيا مش كان التونسي حتى الأوروبي ما اللي تحل عينيك كنت خالط على الاستهلاك تحل على فلس الضوء خالص ولا لا انترنت تخدم ولا مقصوصة التاكسي ولا الكار وصلت لبلاصتها ألخ ألخ ألخ ألخ. في حين الإنسان كان فيما سبق حتى لو قام بعمل بدني مجهد في الحقل ولا في المعمل كان الأربعة متاع العشية يقعد قدام داره على كرسي اختاره من الخشب أو غيرها وعنده فرصة في التفكير وغيرها. حتى التلفزة كانت تحل بالوقت وتسكر بالوقت
1: صحيح.
4: فإنه يسأل على جاره وش نحوالك ولباس وش نيه الأخبار. إن أكد لك أن اليوم ما اللي يتبعوا فينا واللي هم يحبوا فلسطين 1000% سمعوا الأخبار من فم حات بالرغم اللي هم قلبوا فيسبوك وقلبوا الأخبار وقلبوا قلبوا قلبوا يا عوض. فهذا هذا هو الإشكال. ثم ما تنساش قلت لك عندك جيل أصله جيل كامل تربى على فما سلام وانتهت القضية جيل كامل وبعده هو جيل 73. احنا اليوم في ردود فعل ذبح رئيس عربي يوم عيد أضحى هذا جيل زاد
5: في العراق
4: معناها اللي عايشينه احنا توا ما فيه السنوار ما فيه هذا جيل جاي بعد حادث اخر غير بشري غير انساني غير اخلاقي. والحرب العالمية الاولى مثلا ما كانت سببها الا اهانة الالمان في الحرب اللي سابقتها في 1800 والحرب الثانية كيف كيف ما الا اهانة امة كبرى ولا لا غوص التاريخ بجنبي اي. فاحنا نتائجنا فاحنا نتائجنا اللي عايشينها اليوم ردود فعلها بعد يعود ردود فعل هذا الجيل اللي ما يلعب كان العاب حربية
1: أي.
4: هذا الجيل ما يلعب كان العاب حربية في حين احنا كنا نلعب ايج اوف امباير وما شبهها من الالعاب المختلفة ما كناش نلعب العاب شد سلاح وغريبة. الجيل هذا اللي قاعد في المكيفات قدام شاشة التلفزة ماذا يلعب
3: قاعد يتربع عنف
4: وماذا سينتج
1: هذا بعد سنوات بشراوه.
4: أنا نعتقد هذا
5: جيل آخر
4: في يعني. زمن ولات ما عادش لازمك برشا ملياردوات باش دافع على نفسك.
1: نعم كيما العادة نرجع بعد شوية باش نحكيو زيدا في موضوع آخر مهم على الأخر. تو الشمس بعد شوية يعطيكم التفاصيل قدوا معنا.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج عين العقل. قبل ما نمشي الشمس تزين باش نرجع لك هذيلي في مسابقة اليوم. الناس تستنى في موضوع المسابقة هكاك ينجموا يتحصلوا على الجائزة اللي هي
1: 100 دينار كاش من إهداء إذاعة المنسير إذا جاوبنا على سؤالنا وتعطينا تقدمنا الإجابة الصحيحة. سؤالنا الناس كل تحكي عليه اللي هو قديش نجم تاخو كقرض بالنسبة للفردة بالنسبة للمواطن على الشرف القانون الجديد بالنسبة للاحتمالات، هل 5000 دينار 10000 دينار ولا 25000 دينار؟ قيدوا الإجابة الصحيحة مستمعين للفرد مش للمؤسسات الصغرى ولا للفرد للمواطن العادي. قديش 5000 دينار 10000 دينار ولا 25000 دينار؟
0: هيظهر لي الإجابة سهلة ما ميسيش.
2: عاود لي السؤال.
1: قديش مسموح حسب القانون الجديد أنه الفرد يتحصل على قرض على الشرف؟ هذا القانون الجديد. 5000 دينار 10000 دينار ولا 25000 دينار؟ ونجم نقول حطوا رقم واحد وتهناوا معناتها وان شاء الله تكونوا من الفائزين مستمعين الكرام
0: ان شاء الله يا ربي. باش نمشيو لشمس الدين. شمس الدين اختار اليوم في فقرة عين على العالم انه يحكي لكم على الاتفاق العسكري بين السعودية تركيا وباكستان. هذا مجرد تفاهم امني زعما يا شمس والا ينجم يكون بداية اعادة رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي زاد.
2: هو الحقيقة الفقرة هذه عينة للعالم خلتني نتعامل مع الأخبار بشكل أول مرة في حياتي لأنه مطلوب منا في نهاية الأسبوع نختار خبر واحد في الأسبوع ومما يخليني نتأرجح نعرفني ثلاثة نختار خبر معي. جمرة
0: وشمس نشكي لكم منه جمي خليني لآخر وقت رأوه.
2: إيه لأنه الأحداث اليوم كان في اعتقادي أنا اللي أهم الأخبار مثلاً انه نفذ واللي عنه ايلون ماسك اللي ما عادش فما حش السادة المستمعين عمى اطفال غير قابل للدواء بل انه اكيد قاعدين تشوفوا انتم على تيك توك وعلى فيسبوك الصغيرات اللي يشوفوا في اول مره في باتهم وماتهم. صحيح. كل هذوكم نيرولينك سبحان الله اللي حكينا عليهم عندنا 15 يوم ل 20 يوم كل كان بالنسبه لي هذا خبر لانه في الحق طبيا تغير كبير في احداث العالم الى ان جاء نهار الجمعه اللي هو البارح. نهار جمعة يا سيدي في مدينة جدة تحديدا اجتمع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وحضر مع شهباز شريف قائد الجيش الباكستاني عاصف منير باش دخلوا في مفاوضات كانت بتلقت عندها أشهر ورحلات مكوكية

0: دفاع مشترك وتأسيس تحالف عسكري استراتيجي ثلاثي في خطوة اعتبروها المحللين السياسيين هي من أهم الأحداث السياسية في المنطقة، لعلها بعد اتفاقيات النفط مقابل الدولار على أحدى السفن في تلك المنطقة. على خاطر هذا القرار، بمعنى السعودي قرر أن يتنازل عن الغطاء النووي الأمريكي بعد ما كانت الأيامات اللي فاتت أخذ ورد، هل سيمكن ترامب المملكة العربية السعودية من مفاعلات ذرية ولا لا؟ نهار يقول إيه، وبعد يقول لا، وبعد يقول عندي شروط، وبعد يقول تستثمروا عندي تريليون باش نعطيكم، لكن المهندسين متاعي اللي تقعد تشتغل. بعد تقارب مصري من هذه الدول، اليوم اللي لاحظوه بوضوح هو غياب الإمارات العربية المتحدة، واللحظه خاصة غياب الجيش المصري اللي يعتبر من أعلى الجيوش في تلك المنطقة، وحضور ثاني أقوى جيش في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية. فالمملكة العربية السعودية صحيح ما عادش تحميها أمريكا، لكن تحميها تركيا في هذا الاتفاق الثلاثي. ويبدو هذا الاتفاق الثلاثي بأتم معنى الكلمة، لأنه الفلسطينيين الإسرائيليين عفوا أنا مرها كان فلسطين هذاك علاش، فلأنه الإسرائيليين على أعلى رتبة هو رئيس وزراء يتحدث أنه بعد إيران لابد من تركيا. فهل تركيا اليوم تريد تغطية مستقبلية؟ احنا شفنا سابقا
1: متوسع
0: متوسع ومتوسع، وحتى المصريين متوسعين، بل كنا نشاهده في تقارب تركي مصري، لمن لم يعرف السياسة والسياسيين يبهت من تصريحات المحبة والمناورات المشتركة إلى آخر ذلك. لكن اليوم اللي شد انتباهي عشان رأيكم أنتم خروج مصر من هذا، هل لأنه بالنسبة لي هذا اتفاق كذلك مالي واقتصادي بالأساس، بالأساس تركيا اقتصادها اللي يعاني من تضخم شديد ومشاكل كبرى، مع إلحاح أردوغان أنه ما يقومش برفع نسب الفايدة في بلاده، يعتبر ذاك الشيء يعمل مشاكل أكبر. هل ستدفع دول الخليج مالا والضخ فيه لإنقاذ اقتصاد عزيز كما الاقتصاد التركي؟ ثم هل الباكستانيين بش يكون عندهم حظوة أعلى، المال مقابل السلاح؟ وهل سنرى تقاربا إماراتيا مصريا في واجهة أخرى من التعاون، أم ستقترب مصر إلى إيران، ومن خلال مصر وإيران الإمارات اللي هي بكلها إماراتيين إيرانيين عفوا، رجال الأعمال وكل اللي يعرف على الأرض يا قريبة ياسر وملتصقة ياسر اقتصاديا، وللأسف وقتها نقعد في استقطاب مرة أخرى. كل ما كنت نتمناه في نهاية هذا الإشكال اللي نفهمه للأمريكي ما هو إلا زائر ويقوم بحلبنا كما يقول رئيس هذه الدولة، يبدو عواطف ماشيين في احنا والأخرين.
2: ثم نقطة شدتني في الاتفاق هذا هو فيما يتعلق بباكستان. باكستان يعني نعرف احنا المفاوضات اللي قاعدة جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. باكستان طرف يعني في السلام في المنطقة، وتسعى دائما في هذه المفاوضات حاضرة باكستان. يعني من ناحية، وهذا تصديق لكلامك شمس، أنه من ناحية باكستان تسعى للسلام وتحب تقرب وجهة النظر ولإنهاء هذه الحرب، ومن ناحية أخرى يعني توافق على هذه الاتفاقية أو تدخل في هذا الحلف الثلاثي بكل يعني أبعاده الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
0: قبل الوساطة الرسمية،
2: ما تراش أنه هذا نوع من المفارقة؟
0: قبل الوساطة الرسمية اللي شفناها كانت إيران تقصف باكستان وباكستان ترد على إيران يعني في عمليات كبرى، وكانوا يتفاهموا يكفي أنا خلصنا بعضنا. الإشكال في المنطقة معقد للغاية، على خاطر باكستان امتداد حقيقي لأفغانستان،
2: صح،
0: سكنيا واجتماعيا وكما تريد بأي شكل. الاستخبارات الباكستانية وقدراتها صلبة، كذلك مواقفها مختلفة، بما أن هي دعم
2: باكستان على حد علمي ذيك المعلومة مش غالطة، يظهر لي أكبر مخابرات عندها
0: لكن
2: موجودة في العالم تم حتى أكثر من أمريكا.
0: بن لادن تم اغتياله في عهد أوباما في باكستان،
3: صحيح،
0: في أقوى مخابرات. طالبان تدخل وتخرج كريئة لها، وإيران في حد ذاتها هي متحرك في هذا الفضاء. إيران كانت منفذ كبير زاد للنفط حاتم، بالنسبة للباكستان كانت فما مرات بالسيارات بالكراهب رباعية الدفع تز وتجيب وكانت عاملة ريا لهذه المنطقة. لكن الباكستاني زاد حتى كان لسنوات قليلة

0: إذا يقول لا الأمريكا يقع انقلاب حتى لو كان يبدأ قائد جيش، إذا قال الأمريكان لا فيجي رئيس جديد، هل فما ثنية جديدة للباكستان؟
1: يعني شنو فكرتي علاش هل مش ازدواجية، معلاش هل التكتيك الاستراتيجي على كل الأوجه؟
2: يعني اللي نفهموه من هذا الكل إنه العلاقات عمرها ما تكون مستقرة ومتواصلة،
1: هذه هي
2: يعني الواقع يحكم يحكم العلاقات.
0: ثم تساؤلات واضحة في إطار التنسيق الصيني الروسي مع باكستان بشكل كبير ياسر، وتحرك قائد الجيش الخطر، فماش مسافة فاصلة ما بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش كي لبنان كي باكستان، يعني يكون هنا فهو موعود قريبا بذلك الكرسي. هل هو دخول بنوع جديد إلى بريكس قريب، ولهنا يكون نهاية الولايات المتحدة الأمريكية أو المجموعة الغربية بحد ذاتها. لكن اللي يهم هي المملكة العربية السعودية اللي كانت واعدة باش تدفع تريليون من الدولارات وتشري قد ما يحبه مسلاح المفيد الحماية، أثبتت الوقائع اللي لا يمكن لا حمايتها لا من الإيراني ولا حتى من الحوثي اللي هو
2: ولا حتى من الأمريكي.
0: هو يفترض الأمريكي يأخذ المال من أجل أن يحمي،
2: نعم،
0: لكن توا ولا يقول بعد ما يحلب وبعد ما يهدد وبعد ما يسيء الأدب،
2: نعم،
0: تبين أنه هو غير قادر على الحماية، في حين الباكستاني كي تتفاهم أنت وياك تحكي مع إيران يتوقف على القصف.
2: نعم.
0: دليل ذلك توقف المهمات الأخيرة على قصف الإمارات.
2: أيوة.
0: في أحاديث أو تقارير صحفية مقربة جدا اللي فما طائرة مشيت بالأموال السائلة من الدولارات، وكذلك قطر اللي بعد ما غيرت موقفها عاد عليها القصف. فاليوم يبدو معاش الأمريكي هو
1: اللي يخطب الواحد يبدو انه قاعد يتلاشى
0: انه تاخذ قرار المملكة العربية السعودية بعد ما اخذت القرار بانها تبيع للصين نفطها باليوان، فهذاك علاش
1: ضمنت يعني
0: هذاك علاش اخترت هذا الخبر،
2: وهذا تغير في السياسة،
0: يغير سياسة العالم. نعم. قبل وخلى الامريكان ما عادش يعطيونا مقابل 33 دولار وقية ذهب، قالوا لا احنا ما عادش نعطيكم الذهب، اما انتم ما تنجموا تبيعوا وتشتروا النفط الا عن طريق الدولار، وكانت الاتفاقية الشهيرة.
2: نعم.
0: مع ملك السعودية والقيادة الامريكية. اليوم يبدو السعودي يتخلى عسكريا وماليا كذلك.
2: أي. مش جديد على السعودية، لانه في سنة من السنوات السعودية وقفت ضخ البترول وأوقفت العالم.
0: أي لكن أكلامك صحيح. لا يعني أنا نقرأ بشكل آخر على خاطر. نعم. ذلك الملك الشهم. نعم. جاء والتقوه باش يعيد عليه بعد أشهر قليلة وطعنه أمام مخابراته وحراسه. نعم.
2: للأحداث زاوية نظر مختلفة، كل واحد من زاوية.
0: نعم. فمن ينظر إلى أبيه وجده كما وقع في عند ملك الأردن الذي تم اغتياله في المسجد الأقصى.
2: نعم.
0: فشفنا بعد توجه عكسي.
2: صحيح. هذيل
3: هو اتفاق ثلاثي كما قال شمس، عندهم عام يحضروا فيه، وظاهر معناته الهدف متاعه هو حماية مصالحهم وتجاوز نجم نقول الوصاية الغربية على مضيق هرمز البحر الأحمر من يتنقل النفط والثروات. وأنه الثلاثة دول هذوما متكاملين متناغمين متجانسين، واحدة عند القوة النووية، واحدة عند القوة العسكرية، والسعودية القوة المالية والنفطية. معناته في هذا الإطار السعودية تقول لك نحمي مصالحي نحمي التجارة متاعي. ونبني على كلام شمس، الحقيقة نتصور أنه الباكستان وراها زوز دول أخرى اللي هم يدعموا فيها اللي هي الصين وروسيا.
0: موقف تركي كيفاش نجد بحلل هنا؟
3: موقف تركي أنه لازم تلقى خلاص للأزمة الاقتصادية متاعها، أنها تعمل تحالفات عندها قوة عسكرية مهمة جدا، وأنها تحاول تعمل تلك التحالفات من أجل التوازن الاقتصادي. اليوم تركيا مهدة اقتصاديا، نسبة تضخم كبيرة وكبيرة برشا، مشكل كبير على المستوى الاجتماعي زاد في تركيا اليوم نحكيه، حتى على مستوى الأسعار وارتفاع الأسعار والموظفين والإشكاليات الموجودة. احنا المشكل احنا يسوقونا كالمسلسلات
0: نظام تركيا أردوغان اليوم. أيه. قادر هو حكومته باش يقول لي أندرليك غادري أهم قاعدة جوية في تم الناتو باش تخرج، على خاطر إذا كما قلت أنت باكستان. أيه. اللي مؤخرا انتصرت جويا ضد الهند المدعومة أمريكيا بسلاح 100% صين.
3: أيه.
0: كيفاش عملنا في التسلح التركي الأمريكي 100%؟
2: نعم.
0: أنت تعرف على أزمة الأس 400، كيفاش باش يركبوا هذه؟
3: تركيا جون قلك مادام حزب سياسي اصحاب مع الناس الكل، خذ مع حزب حسب اسلامي عنده علاقاته مع الناس الكل، ما هو باش يغشش حتى حد. اللي يدور في تركيا انه عنده تحالفات مع الناس الكل، وممكن هو المايون فابل في التحالف الاتفاق هذا هي تركيا.
0: سامحني ما نوافقكش، كي تغش عليه نفس ترامب هذا في مدته اللي فات تعمل له انقلاب، حاب يطيره جاب الرئيس الجديد وانقلاب انقلاب.
1: أن إسرائيل وتركيا
0: نفس ترامب هذا كيف في قرارات شبيهة.
2: خلي المستمعين يفكروا معنا.
0: هو ما عندهم رأيهم زاد.
2: بالطبيعة تركيا شنو ربحها من
0: يزيدوا حاتم سؤال
2: جابوه أولي نعاود نذكروا بسؤالنا قبل ما نعطيو الكلمة النجلة ونرجع في فقرتنا الثانية.
3: سؤالنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك اللي من خلاله تنجم تفوز معنا ب 100 دينار كاش من إهداء إذاعة منسير إذا جاوبنا على قيمة القرض الشخصي اللي نجم يتحصل عليه المواطن التونسي كي يمشي للبنكة وهو نجم نقول القرض على الشرف بالنسبة للمواطنين نحكيوه للأفراد والأشخاص.
2: أيوة
3: 5000 دينار 10000 دينار ولا 25000 دينار
2: ركزوا معنا. أيوة راهو للأشخاص فقط
3: 10000 دينار ولا 25000 دينار وحظ موفق للجميع.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. سجلت الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ أكثر من 18,000 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق بلاد الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جويلية 2026، وتزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهرباء في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم. في تونس العاصمة تعتزم شركة النقل تونس فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عون في الخطط التالية: 336 سائق قابض حافلة، 158 عون مؤهل، 18 عون تقني، 5 مهندسين، 6 تقني سامي، 37 عون تنظيف، و20 عون حراسة. ويفتح باب التسجيل حصريا عبر موقع ويب الشركة ابتداء من يوم 12 أوت وذلك إلى غاية يوم 8 سبتمبر، وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يقع الدخول إليه عبر اسم مستخدم وكلمة عبور يتحصل عليهما خلال عملية التسجيل ليتمكن من متابعة مآل ملفه وجميع مراحل المناظرة. تم صباح اليوم نقل مئات مهاجر غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة في ولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية عبر الطيران. توصلت الجامعة التونسية لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي مع ناجي جويني الحكم السابق لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم، ومن المنتظر أن يساعده محمد بن حسان ويكون مسؤول عن التعيينات. في أخبار العالم، وفي اليوم 52 من توقيع مذكرة الهدنة بين واشنطن وطهران وبعد 161 يوما من اندلاع الحرب حيث لم يتبقى سوى 8 أيام لانتهاء الهدنة رغم أن هذه الهدنة قد وقعت فيها عمليات قتالية، أفادت عمليات التجارة البحرية الإنجليزية عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في منطقة في البحر قرب سلطنة عمان. وقد قالت مصادر إيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة الأمريكية بشروط إيران، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي إعادة الحرب مجددا لأنه يبدو أنه حسب عديد المصادر بأن الذخائر الموجودة في منطقة الخليج العربي لا تكفي الجيش الأمريكي لشن حرب كبيرة. انتهى الموجز، يعود إليكم الزملاء بعد قليل في برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: en la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب.

0: عند
1: متابعة حية، تحاليل دقيقة واستضافات، ومعهم زيدة مسابقات وجوائز. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم كل يوم سبت من 3 للسبعة متاع العشية على موجات إذاعة المنستير في برنامجكم عين العقل.

0: الأربعة وأربعة على موجة إذاعة المنسير اللي قامت وصل معكم في عين العقل نجلاطية من أمام الكونسوليت سيمونيرة وكفي تنسيق فقرات الحصة وكما العادة الفريق اللي معكم الهذيلي حاتم وشمس الدين مواصلين معكم في بقرتنا الثانية. لكن قبل هذية حب نعطيكم فكرة على موضوعنا الرئيسي اليوم، نسمعهم بعضنا.
1: هاي هاد زيت على غفل أي حاجة نحطها غد ومن بعد نخرج نحطها في البوبيل. هي احترام ونظافة وتنظف شارعك وتنظف حيك وتنظف حومتك وتنظف حتيجي خلك مرشلة في النحن. لكن عطيني أنت مخك
2: والله ساعة ساعة نبدأ نعوم نبدأ نخرج والله الأمان نبدأ مثلا اللم فكذا يمرضوني بكوهدش والله ما بحرط يقول لك فيها هكا نحطها في ساشية بما يرجع للمواطن توصي هذا كبحر الناس كل أنت بجيك تعمل 10 أيام 5 أيام فترة وقت يجي غيرك نظف غيرك ما نجمش نعمل عبد ولا نحط في الجبال هي ترجع للمواطن.
3: لازم برشا توعية برشا كيف صار قبل عملنا هكا محليها حومتك ينظفوا مع بعضنا الحومة يعني هكا يبداو هما شوية المسؤولين والعبيد التعاون بشوية بشوية باش يستنسوا الحومة يعملوا مرة خطية لازم يتعاقبوا كان ما تعاقبش واحد مرة ما نتصورش كان تعاقب ما عادش يحط لهم حتى ساشي صغيرة يعني ولا هكا البوبيل الصغار اللي تتحط تهز بيك أي اللي كامل حاجة تاكي حطها في البوبيل كلهم يستنسوا يعني في البحر في الكهرباء في مؤسسة عمومية في أي بلاصة يستنس راهو الحقيقة تنش أملو لبارو هما أهم حاجة عائلة كاملة يشوف حد يعمل في حاجة نظمة يولي هو منه أتمنى تونس نظيفة.
0: كلنا هذه أمنيتنا نتمنيه أن تونس تكون ديما نظيفة والعقلية متاعنا كيف تنظاف تنظاف تونس الكل. كما سمعتوا هذه موضوعنا الرئيسي اليوم انتشار البلاستيك في بلادنا انتشار مهول بين الظفرين الحقيقة في كل مكان البلاستيك موجود ملوح في البحر في البر في الهواء
4: في الصيف عواطف
0: ربي يلطف خاصة في الصيف يزيد تستعمل برشا. فهذا موضوعنا اليوم تنجموا تشاركونا فيه الحوار على تحت صفحة الفيسبوك تتلقاو عين العقل وتنجموا تشاركونا الحوار في الموضوع هذا. قبل ما نمشي للركن الثاني اليوم هذيلي نعاود نذكر بسؤالنا اتفضل.
4: سؤالنا ساهل برشا بالنسبة لمتابعينا عبر صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة المنسير، ما هو قيمة القرض الأقصى بالنسبة للأشخاص بالنسبة للقرض على الشرف اللي أقرته الحكومة؟ هل هو 5,000 دينار 10,000 دينار ولا 25,000 دينار؟ ساهل برشا بالنسبة للأشخاص بالنسبة للمواطن العادي.
0: ركزوا كي عاود لكم هذيلي بالنسبة للمواطن العادي. الفقرة الثانية نجلة
5: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل هذه فقرتنا الثانية اللي تعودتوا بها. باش نبدأ بالموضوع الأول اللي هو الزيادات في أسعار عدد هام من الأدوية الحياتية. القائمة تنشرت وفيها قيمة الزيادات والقائمة موجودة تو نحاول نذكركم بأهم طبعا الأدوية اللي شهدت زيادة الشهر هذايا
4: برشا هما اذا 300 النوع
0: 300 النوع لكن الزياده اي الزياده راه وصلت النسب نتاعها 500% باش تكون معناها
4: في الدواء
0: وهذا علاش
6: مش كل زيدين
4: مش كل مش كل في دواء معين 500 ونسب متفاوته
6: لا لا ما قلت خمسه اسئله بدقه الدواء
4: جاوب على ما يجاوب
6: الدواء اسمه بازيدين وكان يتباع ب 840 مليم ولا يتباع بخمسة دينارات
0: بالضبط.
6: هو نفس البازيدين يتباع في فرنسا الشقيقة ب4 أوروات
0: أي
4: 4 أوروات
0: نزيدك دواء آخر شمس سانترو يعرفوه هذي سانترو من الناس الكل كان يتباع ب1563 ولا يتباع ب5000 زيد
6: بطبيعة الحال
0: لا زيدك واحد آخر زيدك واحد آخر الكورتيف هم الناس يعرفوا الأدوية هذية كان يتباع ب6401 ولا يتباع ب20 دينار. زيدك دواء آخر اللي هو ديجوكسين 0.25 كان يتباع ب1739 ولا يتباع زيدا ب5000 هذا لعلاج قصور القلب وبعض اضطرابات القلب. ثم الشيرديكس أوف تاب كيف كيف كان يتباع ب2058 فرنك ولا يتباع ب5000 هذوما تقريب 5 أدوية اللي شهدت زيادة كبيرة وصلت ل556%
6: بالضبط.
0: هذا الموضوع
6: البازيدين اللي أنا كنت نذكر فيه
0: أي بطبيعة والبازيدين
6: الضعف معظم الضعف
0: الكل من الضعف
6: 5,000 و10,000 وفما البعض باش نكونوا دقيقين تراجع ب 2500 فرنك وما شابه ذلك، هذوما اللي فوق 26 دينار هما اللي تراجعوا.
0: اما الزيادات هذيا اللي تم
6: عندنا ملاحظه تقنيه،
0: تفضل قول لنا.
6: الزيادات هذيا هبطت في الرايد الرسمي نهار 24
7: في جويليا، 24 جويليا قبل
6: 25 جويليا، وقرار تنزيلها قابل للكثير من التعليقات
7: والتأويلات والقراءات
6: بالضبط. فإما نحييه الشجاع جدا اللي ما همتوش المواعيد السياسية وهبط القرار في الإضافات هذه المهمة، وإلا نتسألوا على تاريخ هذا التنزيل،
0: قولوا عليش هبط في الوقت هذي وقت اللي هو ظاهريا العين تقول أنه الزيادة هذي باش تقلق المرضى والمواطنين اللي هم يشروا في الدواء،
6: بماني أن للأسف الشديد واحد من هالمرضى هذم وخاصة واحد ولا اثنين من الأدب اللي ذكرتهم
0: بسم الله عليك، نعم
6: اللي طالبينهم خطر مثلا أنت والأماريال الكاتر مفهمش
0: صحيح بكل.
6: وهو حياتي تجم تعوضه باثنين تشتري مضاعف. المهم يبدأ موجود يا عواطف،
0: أي المعضل الأكبر أنه ساعات تلقاه وساعات لي
6: مشاكل المريض مش اللي الدواء ب 2500 ولا له ب 5000، خاطر باش نبدا صريحه معاك احنا ندفعوا الثلث والدوله تدفع الثلثين. وكذلك فما نوع من الادويه ناخذه في ورقه الشراء المسبق،
7: هذا في اطار الدعم
6: لا في اطار المرضى
7: المعنيين بالموضوع،
6: المعنيين اللي يتحولوا كلهم الى مرض مزمن. كان الحقيقي هو في ان الصيدليه شهر يعطيني وشهر داخلين في اضراب وشهر يعطيني، هذا الاشكال لازم ناخذ وياه انا. والثاني باش نعمل به رخيص وما فماش
0: حتى غالي وموجود زاد مشكله، حتى هو غالي وموجود زاد مشكله، مش كان رخيص وما فماش
6: واضحين. وقت اللي يبدا هو يتباع ب 12 دينار و 15 دينار في خارج، سواء كان دواء سواء كان دخان، باش يتقطع في فترات معينه من البلاد. واضح اللي يسمعوا فينا ولا فهمتني يا عواطف مش فهمتني؟
7: كما الماء كما برشا حاجات
6: كما دخان، كما دخان الامريكي كما دخان الامريكي بما انه هو سعره ب 14 اورو في باريس وفي المانيا، وكي يجي لتونس يلقاها ب 10 دينارات
8: يا حسر.
6: اي ماش تلقاها على خاطر هو خذاه غيرك ب 14 دينار 15 دينار، لانه سيدفع سعره هو ثلاثه مرات ونصف اعلى. ففي الدواء اذا شقيق الدول الشقيقه المجاوره لنا الدواء في وسطها مضاعف 10 و 12 مره، فانه سيجد البعض الطريق لاخذ دوائنا مهما كان سعره. أنا هذه النقطه اللي تهم المريض حقا حقا. وفره لي الدواء،
7: هو اللي لاحظته زاد
0: هو مهم يا شمس انك توفر لي الدواء
6: قلب وفره انا نحب نركز على وفره.
0: نعم
6: لكن
0: اجي نقول لك هما زوز خطوط هذوما، انك توفر الدواء حاجه مهمه ولازم يكون ديما موجود، غالي ولا رخيص لازم يكون موجود. لكن بالنسبه للمواطن البسيط نحكي وراه، مش نحكيوا عن الناس اللي ربما عندها المقدره انها تشري، يلزم زاد يكون في متناولهم يا شمس، على خاطر هذايا دواء حياتي. اذا كان انت ما عندكش حقه راهو باش يتاثر صحيا تاثر كبير، اي مواطن يفقده.
6: موافقك في هذا الكل، موافقك في هذا الكل، ولا اعتقد اللي دواء كان ب 800 فرنك ومش موجود
0: اي
6: على خاطر سعره من السبعينات هو ب 800 فرنك
0: اي،
6: بمعنى غلافه اغلى من 800 فرنك، فما نعم. اشكال في تصنيعه من يومه الاول الى هذا اليوم. وهذه ادويه تهم الادويه اللي مصنعه بشركات عموميه
0: ايوه
6: هي اللي فيها العمليه هذه.
0: أنا سؤالي علاش الدواء زاد؟ شو الاسباب اللي خليت الدوله نهار 24 كما قلت انت جويليا تعلن عن الزياده او الترفيع في الاسعار، وقت هو ينجم يكون خبر كما هذايا يقلق الناس.
8: هو بالارقام كي ترجع مثلا نقاو الصيدليه المركزيه عندها ديون عند الصناديق الاجتماعيه توصل معناتها حسب اخر ارقام 2026 1200 مليون دينار، معناتها 700 مليون دينار للمستشفيات و400 مليون دينار للصندوق الوطني للتامين على المرض. اليوم نحكيه على زياده نفسروها كان هي نتيجه لتراكم الاختلالات بالنسبه للهيكليه الماليه العموميه، وخاصه نحكيه على الصناديق الاجتماعيه. مؤشر ياكد مره اخرى تصدع منظومه الامن الصحي في بلاد
0: أيوة.
8: والمواطن اليوم حتى ناخذه بالأرقام، أي مواطن نسبة 40% من علاجه يتحمله هو من جيبه، إن كان دوايات ولا تعدي ولا حاجة. معناتها اليوم عاش نحكيه على منظومة صحية اجتماعية، والدولة الاجتماعية اللي نحكيه عليها منذ سنوات ماشية وتتلاشى. كما عندك فلوس نجم الدواء وتشري دواء، كما عندكش فلوس ما فماش إمكانيات.
0: أيوة.
8: هذا هو
6: كلامك ممتاز وفي كلامك في واقعي وفي بلاستو، لكن مازلنا نستعمله نركبه على الجواد الصحيح باش نحكيه في هذا.
7: فما في ترى تشخيص انا عندي هذه من الاسباب اللي ذكرها هي الازمه السيوله نتاع
0: اي لكن سامحني فقط باش نربط معاك ازمه ديون الصيدليه المركزيه شكون اللي يتحملها؟ ما انا هي الازمه هذه هي شاركين فيها الصناديق الاجتماعيه
8: هما ما خلصوهاش الصناديق الاجتماعيه
0: الصناديق الاجتماعيه ما خلصتش ثم زاد ديون بينها وبين المؤسسات الاستشفائيه معناها المصحات المواطن يقول لك انت شنو ذنبي
8: المواطن قاعدين يقصوا عليه
0: ماشي باش نتحمل المسؤوليه
8: يقصوا عليه والمواطن قائم بدوره اما فما مشكله
7: مو يزمو يفهم المواطن زاد فما تشخيص احنا ما نشخصوا ولا باش نشوفوا الحلول المواطن يزم يضيف كيف يفهم التشخيص يولي يمكن حتى يفهم شويه صحيح مش نعطيه في اعذار احنا انت حكيت على السيوله هذا الكل الناس كل تعرفوا انه الصيدليه المركزيه وقالوا حتى على مستوى رسمي تعاني من سيوله ماليه لكن فما تشخيص اخر يتعلق بانه فما نموذج في تونس اسمه نموذج احتكاري للصيدلية المركزية انت النموذج هذا يظهر لي من بعد الاستقلال يعني الصيدلية المركزية هي المونوبولي توزيع الأدوية ثم الانتاج المحلي تعرف الانتاج المحلي انت على الأدوية يعني ما بين 65 و 70% الانتاج المحلي علاش انت مثلا تخلي تراخيص الأدوية الجديدة توصل 4 سنوات باش تعطي انت انتاج الشركات انتاج محلي للأدوية هذا من الأسباب اللي تخلي زاد فما التهريب من عش شمس
8: فما تهريب الأدوية أعطيني 3 دقائق نقول كلام مهم لكن كلام الهذيلي جدا نحب نرجع له مهم جدا اللي قاله الهذيلي
7: كيفاش التهريب ما عندوش دخل عنده
8: هذاك بالنسبة للشحف السوق أما نحكيه لنا على الأزمة المالية للصيدلية المركزية
7: الصيدلية المركزية أسباب يا هذيلي
8: تستورد راهي عن الديون عند معانة شركات أجنبية
7: هذاك مقتنع
8: مليون دولار 700 مليون دولار عفوا 700 مليون يورو 810 مليون دولار هذوما ديون واستحققات لازم تخلص هي تقول لك عندي فلوس اذا يخلصوني المستشفيات والصناديق الاجتماعيه راني باش نوفي بالالتزامات اليوم انت الشركات الاجنبيه ما تعطيكش دواء تقول لك ماكش انت ماكش
7: ما خلصتهاش عادي
8: ماكش حريف به
7: بما مش مخلص
8: ما تخلص فيه وشكون باش يتحمل العبء هذا الكل هو المواطن اللي حكى عليه
6: بارك الله فيكم اما فما شيء قالت لازم تتوضح
8: تفضل
6: اولا في النقطه الاولى اللي يقول فيه الهذيلي مهم جدا لكن كي نتحدث على حصان ماهوش البازيدين اللي هو ب 762 فرنك يشريه الفارماسيان ويبيعه ب 800 فرنك بمعنى ماذا بيه ماهوش موجود في الطارمة
7: حتى ماهوش اي
6: وكيف يجي ولد عمي ولا اخويا انا كيف يشريه يربح فيه 10 و15 دينار مقارنة بسعره في أي دولة مجاورة المهم عندي نلقاه ب 5000 أنا باش يدفع الدولة 70% وأنا باش ندفع 30% لكن وين الكلام الهذيلي صحيح باستعمال مثال آخر التلقيح ضد الخز أي مواطن يتجرح تضربوا شوكة في سجرة مهما كان خلاف ذلك ولا ب 100 دينار وموش في قرار 24 جويلية فما أدوية ضرورية لا يغطيها الضمان الاجتماعي القائمة هذه كل يغطيها الضمان الاجتماعي يعني المواطن عنده 30% وإلا المواطن عنده 0% إذا كانوا مرض ثقيل إذا كانوا APC باش ياخو ورقة ياخو بها دواء فهنا ولت المسألة مغلوطة
0: هذا المنظوي تحت المنظومة
6: والحمد لله
0: مش
6: لا هي الإشكال اللي احنا بالقانون نتاع الكنام ردينا حتى اللي مش منظوي نغطي فيها أنا وانت يا عواطف
0: لا شمس اليوم ثمانية تشري من برا تشري بالفلوس تشري في الدواء هذا اللي تحكي عليه انت تزيد مش الناس كل تاخذ فيه من السبيطارات راه
6: لا مش من السبيطارات من
0: او من الصيدليات اللي هي
6: علاش عملنا الكلام احنا كنا سي ان اس اس وسن ار بي اس احنا كنا سي ان اس اس وسن ار بي اس وضعيه التغطيه كانت افضل خذينا قرار اجتماعي في فائده تضامن كل المجتمع قلنا ناخذ فلوس السي ان اس اس وسن ار بي اس ونزيدوا عليهم الاطراف الضعيفه من فلاح من الى غير قادرين باش نضواو تحت منظومتنا بما فيه من المهاجرين غير قانونيين اللي عندنا مع مواقف مختلفة راهم يقفوا معاك على كلام وياخذوا في الدويات في إطار هذا التضامن الوطني لكن عندنا أدوية أخرى حياتية يا عواطف لكنها حياتية بمعنى ما فماش
0: خلينا نجاوبك في النقطة
6: ما فماش تراجع في إنسان ضربه حديدة
0: ريت أنت توا
6: ولا بناي
0: متفهمين ريت أنت توا اللي حكيته شامس إنه الناس الكل منضوية تحت الكلام
6: معظم الناس
0: صحيح معظم الناس مش الكل لكن ترجع للنقطة اللي انت قلتها في البداية إذا كان الدواء مش موجود راهو المواطن من ينجمش يقعد من غير دواء الناس قاعدة تاخذ في الدويات البرة حتى ولو أسعارها مرتفعة يعني إذا كان هو مش موجود في داخل المستشفيات العمومية، خطر الناس هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة وهذه الأدوية بكلها تقريبا أمراض مزمنة، هذوما يمشيوا المستشفيات كل ثلاثة أشهر أو المساحات الصف الأول المستوصفات باش ياخذوا من عندهم مثلا الدواء نتاعهم كل ثلاثة شهور، يهزك الوريقة نتاعو ويتفضل ياخذ الدواء نتاعو ويروح. إذا كان أغلب الوقت يبدأ ما فماش في الوضعية دي، شنو يعمل المواطن؟
6: ما فماش المصيبة في اللي ما فماش،
0: ما فماش الداخل يا شمس، لكن موجود البر. لا فما من مش الكل، لكن في أغلب الحالات تلقاها البرة ويضطر انه يدفع الثمن نتاعو.
6: ما فماش البر، نحكي فيك ادويه حياتيه، قلت خليك انا تو
0: تو حتى نحكي لك في ادويه حياتيه، يعني مثلا نحكي لك على الوالده ربي يشفيها،
8: ربي يشفيها،
0: تو عندها مرض الدم مثلا التنسيون ارتفاع ضغط الدم.
6: اي نعم.
0: كي تدخل هي للسبيطار بمنظومتها العموميه تاخذ مره في ثلاثه شهور الدواء نتاعها، كي تمشي للسبيطار وما تلقاش تخرج لبرا تشري بالفلوس لانها تلقاها البر.
8: نفهم
0: فيها يا شمسة،
6: نفهم فيكم صدقك،
0: يعطيك صحة. هذا اللي يعيشوا فيها. احنا
6: وصلنا بخلاف، وصلنا أخيب من هكا، وصلنا ما تلقاش البرة،
0: وتنجم ما تلقاش البرة زيدا، واللي هو أخطر،
6: هذا هو اللي نتحدث فيه،
0: هاي اللي هو أخطر.
6: ثم نقطة أخرى أحكيها عليها حات، وهي موضوع ضغط من الثورة، وأنا شخصيا ضدها. لا، المنفذ الوحيد للأدوية يجب أن يبقى في البلاد التونسية، كي كل بلاد عاقلة هي الصيدلية المركزية، هي ملك للدولة العمومية لوزارة الصحة، لا للتوريد المباشر ولا للأمام المباشر. والمقولة هذه يا حاتم اللي نعطيه كل أربع سنين رخصة دواء، نحكي بالشركة احنا، خاطرهم ما فاش يخترعوا باش، ودخلت علينا شركات وبعض الوزراء عطاو 8 دوايات وشوفوا نتائجهم على السوق وشوقاء وسحبهم وضربين لأمام في دول شقيقة عربية إلى آخر ذلك. ماك تعرف انت راهو
0: مش سهل
6: وقت اللي أنا نهز وقتها ونشفع فلوسي عواطفه ياخذ في بلاسيبو تقريبا، لأنه فما وقعت إشكالية في أبحاث جدوى ذلك الدواء للابوراتوارات معروفين، واتهموا بهم حتى شخصيات كبرى في شراكتهم في هذا. فإنه منفذنا الرئيسي للدواء في بلادنا يكون هو منفذنا الصيدلية المركزية، وتكون عارفة روحها شنو تعمل، وتعمل اتفاقيات على طريقة الدولة العتيدة متاعنا، بمعنى أنه الدولة تقول للمصنع أنا باش ندعم 50% وانت تدعم 50% يا مصنع، كما عملنا مع نوفو نورديسك على سبيل المثال في دويات السكر، الناس تهزها بلاش كنا نحطها في الفريجيدير. اليوم احنا ولينا نتعاملوا بمنطق السوق، حتى الشركات ولات تجار زاد، حتى جيل الشركات اللي كانت يعني تقبل قائمه على واحد اخترع
8: انتاج كما اي انتاج اخر دواء
6: يوزروا له، هذا تحول.
0: يعني نحب زاد كان نجم نعم كبر.
6: فما مساله زاد ممتازه ذكرها هي قوة والحمد لله المصنع الوطني التونسي. اليوم في فرنسا فما إضرابات على خاطر ذولي كنت ثلاثة أيام تسكر فرماسي في فرنسا، لأنه جابوا لهم الدواء الهندي، والحمد لله دواء تونسي المصنع وطنيا أفضل من ذلك الدواء اللي داخل الاتحاد الأوروبي، وأسعاره خفيفة جدا لدرجة اليوم قاعدين يخسروا،
8: وتونس تصدر 35 دولة
6: والحمد لله. يعني احنا عنا قطاع تصنيعي وطني، كيفاش ندعموه في شراء حقوق الطبع؟ هذه ليش بتكون حقيقي؟
0: وهذا هو كنا ندخلوا في باب الصناعة الدوائية في تونس
6: بالضبط،
0: اللي هي الدول الأخرى،
6: وفي هذه توي عواطف مش معقول، مش معقول
0: الاستقلال أول حاجة، القرار السياسي خطر القرار السياسي
6: نزيد نقطة واحدة، ولهنا مش معقول في المعامل هذه الكل اللي في الزيادات واللي هي نقصلها شوية، كان 26 نقصت لها 250 فرنك ولا 2000 في القائمة الكبيرة 260 دواء اللي لاحظناهم راهم كانوا بدينار ولا بخمسة آلاف، كلهم أدوية المعامل الدولة التونسية،
8: يعني إنتاج محلي.
6: أي نعم.
0: الأدوية جنيسة؟
6: لا لا، الأدوية اللي تونس خذت أساميها، لا فما حتى أسبرين مو جنيس، أنا صنع فيه أنا راهو اللي قدم جدا مش
0: الأدوية متاع الأمراض المزمنة،
6: لكن احنا تصنيعنا احنا الوطني، انه الدواء يقعد سعره من السبعينات هو بيدو، هذا دليل على إرادة لفناء ذلك المصنع. وقت اللي انت تعطي في دواء حقيقي فيه نفع معقول يبدا ب 700 اعطيه بلاش للمواطن، يعني هو سعره ما عادش فيه، فانت فما رغبه في شكل ما ان المؤسسه العموميه ملكه الشعب التونسي هذيك اللي تصنع في الدواء واللي يخدموا فيها صيادله حقيقيين واللي عندها اكبر نسبه تشغيليه للشهادات العلميه، يبدا دواياتها كي تطرحهم غير قابلين للحياه في السوق اكثر من عامين ثلاثه.
0: لكن شمس قاعدة
6: شاء الله فهمتك وفكرتي،
0: أنت تقول المؤسسة،
6: أنا مفقكم فيما قلت وأضفت أشياء أخرى.
0: نعم أنت تقول المؤسسة باش تموت إذا كان أنت تدفع مثلا 600 ولا 700 في باكو الدواء اللي هو باكو أغلى منه كما قلت أنت، لكن ما تنسيش أن الدولة قاعدة تدعم فيهم المؤسسة هذوم، الدولة هي اللي تغطي فيها الفرق هذا،
8: دعم
0: دعم
8: في قطاع الأدوية
0: اليوم اللي نحكيه
8: سبب في عجز المؤسسة.
6: لا الدولة سكرتهم لا الدولة سكرته ومشى قيس سعيد زار دبوات وشاف الدنيا كل سكر وشاري تخدمه.
0: نحكي على المصانع اللي قادة تصنع
6: في الأدوية. المصانع هدوينة تسكرت كما معمل فولاذ تسكر. نظرية هذه اللي احنا الدولة تدعم كانت سابقا كان رئيس الدولة يمضي مثلا على شيكات ينيسير باش ضمان في سكوكة باش تشري الطيارات. فاحنا شو عملنا اللي مسكرناش ينحينا
0: يعني اليوم تسكرت مصانع الأدوية في تونس
6: عدد كبير منها وفي زيارات شوفوا ادخلوا موقع الرئيس. كما فولاذ كما فولاذ
0: هذا يزم فيه بحث استقصائي.
6: أخي مش عملوا بحث استقصائي طبعا نحكي في حاجة كل من يسمع فيها في الراديو نستفرش فيه عنده باقة بشيفه.
0: يعني اليوم الأدوية الجنيسة اللي هي موجودة يا شمس قاعدة تدور في الساحة هذه وقاعدة تتباع في الفارماسي وقاعدة تعطى للمواطن التونسي شكون يصنع فيها؟
6: يا شركات خاصة وهي والحمد لله متوازنة ولا بد من دعمها وأنا أدعو إلى دعمها أفضل من حتى الدعم الربحي. يعني إذا عنا شركة خاصة في تقسيم عادل بين مؤسساتنا الخاصة في قطاع الأدوية قادرة المجموعة العمومية باش تشري لها قيمة المعادلة العلمية التركيبة العلمية أنا مع ذلك. لكن بجانب هؤلاء فما مصانع أخرى ملك الشعب التونسي عمومية اللي ما سكرناهاش بكلها سكرنا خطوط إنتاجها.
0: هذا اللي نحكي عليه المؤسسات العمومية اللي هي تحت الدولة هل ترى هذه مؤسسات مدعومة؟ أنت قلت مغلقة
6: معظم خطوط إنتاجها مغلقة وكانت مغلقة كي نخرج في الأغنية تنوريك تويك أنا حتى كيفين الدبوات نوريك كيفين الدبوات وكيفين المواد الأساسية متاعهم عدمت في دبوات مسكرة مش مقاوش ما نجموش يحلوه الدب وجابوا عرس رئاسي قطع مش هكا عايشين فرد دولة احنا
8: والأدوية زادة منتهية الصلاحية
6: بالضبط بالضبط
0: هذا صار في مؤسسة أو اثنين
6: ما هذا قدش حالنا أخي احنا سامحني هو عنا أعتد المدارس مؤسسة
7: ثم رقم شمس في علاقة بالتهريب يعني باش نعرفوا قداش زاد حتى الأدوية نتاعنا
6: التهريب العكسي
7: تهريب من تونس للدول المجاورة
6: قضية
7: في 2018 و2020 عواطف 600 مليون دينار حجم يعني الأدوية المهربة لبعض الدول الشقيقة يعني توا نصوروا راهو اكثر بكثير.
6: الايام الفارطه كان فيها عمليه شكرا للامن اللي تفطن تم ايقاف عامله في احدى كبرى الصيدليات في جنوب التونسي قالت اللي الصيدلي ذلك كان وراء العمليه هذا يؤسفنا ان شاء الله يطلع بريء لكنه بمجرد ان غادر الايقاف غادر البلاد التونسي. لكني انا مع ان نحافظ على حاجتين البنك المركزي ووجود الصيدلاني التاريخي في كل مكان لتقديم الخدمه راعي كيفهم وكيف البوسطة كيف غيرهم هذا محوايج كسبنا بيهم بلادنا. أنا أعتقد اللي في الدول المضروب كما قال بكر هذي اللي معناش تحت السلم كما الدول الأخرى والحمد لله لكن هذا بالضغط ما يلزم كان الفارماسي تبيع لي الدواء خاطر فما شكون ينادي تويكا باش تولي مساحات كبر تبيع الدواء واللي بارا يبيعوا الدواء. لا يا سيدي أنا عندي ثقة في ذلك الصيدلي اللي نقف قدامه باش يعرف شروط ووضوحية تقديم الأدوية وفما أدوية أخرى راهي ما تتعداش عن طريق الصيدلي تتعدى عن طريق السيارة أساسا وهي الأدوية الثقيلة والخطيرة والغالية.
7: فما حاجة أخرى زادة شمس الأدوية مش الأدوية المضادات الحيوية اللي تتعطى من غير
0: هذا
7: يعني تونس تونس تصنف يعني من أعلى المستهلكين المضادات الحيوية على مستوى حتى الإفريقي.
0: نعم هذا موضوع آخر
7: هذا زاد يأثر أنا الراه يمكن يأثر حتى على منظومة الأدوية وعلى الستوكاج نتاع الأدوية في كل تراب الجمهورية يعني في كامل البلاد.
6: في موضوع الأدوية فما نقطة كبيرة وعالمية مش كان وطنية لو نحب نطرح فيها السؤال علاش ما عندناش حاجات أخرى صناديق مباشرة تغطي الدواء
7: في علاقة يعني مباشرة كان بالدواء
6: في علاقة حقيقية ومباشرة بالدواء.
8: أنت عندك صناديق اجتماعية فلس
6: لا نقصد بذلك نقصد تغطية الدواء
8: أي.
6: نقصد بذلك الدخان الكحول علاش ما تمشيش أموال مباشرة لتغطية الأدوية.
8: هو بالنسبة للكحول والتبغ يمشيوا في تغطية صحية حسب ما نعرف معناتها يمشيوا منهم كقباضة تمشي معناتها نحكيوا المؤسسات الاستشفائية والوزارة الصحة على خاطر انت بعد باش تاخذ دواء مثلا تاع امراض التدخين ولا امراض الكحول هذا بالنسبة
6: للي نعرف كل الأدوية ما لديه قدرة معناها لازمنا نلقاو نوع من الضرائب الغير مشطة لكنها مجدية في عالم الأدوية.
7: فما الدعم اللي هو قطاع الأدوية وقطاع الصحة بصفة عامة زاد يحظى بالدعم الدولة والدولة ديما نعرفوا تحكي على ترشيد الاستهلاك الاستهلاك بما فيه الأدوية، علاش ودعات هي برشا مرات في برشا لقاءات وفي برشا تصريحات حتى على مستوى وزاري ضرورة ترشيد الدعم الموجه للدعم الأدوية. يعني السؤال اللي يطرح روحه، يعني فما ناس تقدر، يعني ناس ما شاء الله ربي يزيدهم يقدروا باش يشريوا
0: الدواء 200 دينار،
7: فما واحد يعني توجيه الدعم كما توجيه الدعم في البترول ولا في المستحقين حتى الأديون المستحقيها زاد.
6: خلينا نحكيوا على ملياردير رئيس مدير عام وما يملك 30% من بنك، اذا كان قاعد يقص هو عليه
7: اي
6: في سي ان اس اس، ما هو عنده الحق كيف كنت تيو سي ان اس اس بمبالغ مهوله،
7: هو قادر لكن انا مش قادر
6: باش نشد
7: 200000 ب 300000
6: هو تعويضه هذا كان
4: عليه مش قائره، هو مدام
7: لا مش
4: يقص ويعمل عنده خدمته
6: مثلا اخرى
4: يتمتع بتلك الحقوق التي ما بين ضفرين الدوله الاجتماعي اللي ما عادش دوله اجتماعيه،
6: كتجي قدامكم في جي دي بي اخي شوف انت شخصيا قداش يتم اقتطاع عليك وقداش يقولوا لك لقد تجاوزت الحد. فهذا إذا كانك ماكش مقتنع اللي أنت صحيح دفعت برشا ومدويت بشوية وباقي قاعد دوي من جيبك، لكن فما غيري منتفع وفي هذا فما شرط لازم يكون صناديقنا مش مفلسة. مسألة إفلاس الصناديق أو عدم التصريح بأرقام واضحة ودقيقة وهي بيدة يعني أنا يعني كلوشت لهنا دخت من الأرقام، فيك تبدل الذكاء الاصطناعي ولا محرك البحث تجيك أرقام أخرى،
4: هو على أساس فما رقم نراه باش تلقى شفافية في الأرقام وتلقى الأرقام ما هيش مقابلة مع الواقع. اليوم أنت تقول عندي مرابيح وعندي كمؤسسة مرابيح وعندي كما يقولوا مواطنين ما همش يخلصوا فيه، أنت قاعد تقص من غادي لغادي المواطنين، مواطن شهريته معروفة خاصة الموظفين يعرف شنو باش تقص له كي يجي
6: معروفة وإذا كان زاد 5% يعمل عيد ويقعد اختصاص يجيه الرابيل، اما هو ما بين زياره لطبيب الى زياره اخرى يلقى مش زادت 5% يلقى زادت 100% يكون هيك يداوي ب 25 يلقى روحه ب 50 ويلقى روحه ب 70 دينار وكيف كما كان تحكي
0: وبعد يزيدوا في الدواء وبعد
6: بالضبط يا عواد
4: وبعد يلقى
6: 360 دواء زاد ويلقى الملاك بتاع الدار ما يحبش يزيدوا 3% ولا 5% يكلموا باش يزيد 50 ولا 100%، هذا الاشكال في التوازن بتاعنا.
0: نعم
6: اما احنا انا نحب ناكد وفروا لنا لازم يتوفر
0: اي لازم يتوفر ولازم زاد نلقاو حقه زاد لازم نجم نشريوه زاد كيف كيف
6: انا خايف من البلنيري نتاع ما تلقاش ما تلقاش على خاطر هنا باش تولي فما مناطق محظوظه اللي عندهم عملنا بالخارج واللي يسكنوا بجنب المطار واليوم تضيق عليهم ولا انا كنت نقفي مطار المستير ويعرضني ما نعرفوش لابس الزي الرسمي نسأل شكون المطار في ريجيلاسيون شكون ماشي البلد الفلانيه نقول بربي يجيب لي الدواء الفلاني وكثير منهم ما يخوش حقه
7: مخدش.
6: اليوم ولا يقول لي ما عادش نجم انا عليا تضييقات
0: هذاك علاش نرجعوا للصناعه الدوائيه في تونس وهذاك علاش نعاود ونأكدوا أنه هذه من القطاعات يلزم الدولة ما تهزش يدها عليها
6: أكيد
0: على خاطر لهنا العكس يلزم الدولة تدعمهم أكيد. رجعت شوية فقط باش نشوف نلقى تونس فيها أكثر من 40 مصنع ومخبر صيدلاني لإنتاج الأدوية بما فيهم الخواص وفيهم زادة مؤسسات اللي هي صناعة دوائية عمومية وهذا مهم إن شاء الله زيد يدعم أكثر
7: 70% يوفروا
0: أي بالضبط يوفروا أكثر من 70%
6: فهذا ويصدروا
0: فهذا مهم ويصدروا زيادة صحيح كلامك فهذا مهم أن نبنيه عليه اليوم ما نخليوش الناس تنتظر لا قدر الله كما قلنا ديون برشة كبيرة فإذا كان غدوة المخابر الدولية قصت علينا أي نوع من أنواع الدواء فإن شاء الله نجموا نحن لهنا نصنعوهم بيعوه
7: لولاد البلاد
0: نقعدوش ننتظروا فيه
7: فما نقطة أخرى الدواء يعني إنتاج متحرك في العالم زادة كما أي منتوج يعني الدواء اليوم في على المستوى العالمي ما هوش في 4 سنين يعني نجم يغلى نوعية تغلى فما كلفة نتاع الدواء
0: أكيد
7: هذا هو يعني نجم يكون
6: وموضوع كبير دولي بران معاش ملك فرنسا برشا أدوية أوروبية معاش ملك أوروبا بكلها في حد ذاتها فما دول أخرى متفوقة في الصحة معدل الحياة فيها أعلى من الرجل الأوروبي الرجل الآسيوي يعيش بكثير على أكثر من الرجل الأوروبي وهو يعتمد الأدوية الطبيعية يعتمد الحشائش الدولة تدور عليه بسيارات وزارة الصحة باش تعطي لا باش تعطي يشرب مشروب معين ضد كورونا ما شفناه في الصين احنا
7: حتى لتونس
6: لكن اعتبرناه 30 و 40 سنة نوع من التخلف اليوم كيف تحدث انسان اعمل الخلطة الفلانية باش تتخلص من آلام معينة تعتبر وكانك لا تحب ذلك
4: هذا
6: الانسان
4: التحايل الرقمي
6: وانت مدعو لا وانا نحب الرقمنا لكن هذاك كل شيء خارج من غادي
4: طبيعة
6: والأدوية والأدوية ديما فيها حاجة
0: طبيعية
4: إيجابية
6: حاجة سلبية
4: أيه من ناخذ عين الاعتبار مش تلقى فيديو يقول لك هذا يضعف وذا وذا يزيد وذا يخلي لك شعرك أبيض
6: فهذاك علاش البحث العلمي والجامعات لازم تدخل في المسألة
0: والله اليوم باش يكملوا الموضوع واليوم باش
6: موضوع كبير يا
0: موضوع كبير ماهوش باش يكمل موضوع كبير وبرشا أسئلة وبرشا معطيات نحن راهو في كل الحالات راهي كلها عين ترى يعني احنا هيك علاش نحن نقولوا بين العين والعقل في هذوما
6: نحاولوا نعبروا على مختلف مواقف التونسيه
0: بالضبط بالضبط فانتوما تاخذوا المعطيات هذه واكيد عندكم معطيات اخرى تبنيوا عليها واكيد هذا هو اللي يخلي الافكار تتطور اكثر وتنتج ان شاء الله حلول للبلاد هذه. نحن مواصلين معكم بعد الترشيحه القصيره هذه باش نمشيو لموضوع اخر اللي هو زاده ما يقلش اهميه. اقعدوا معنا
9: الموجة 104.7 104.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: بين العين
1: والعقل. قبل ما نمشي والموضوع الثاني اليوم في بين العين والعقل، شمس عندك تعليق على شنو؟
2: عندي سي لطفي القريشي بارك الله فيه،
1: تحية
2: وطلب زادة. ما حكو نسمع في غنية لبنانية من المواطن اللي نسمع فينا من لبنان اسمه محمد رمزي جابر، هو في المستير يقول اللي طايح ستوشو فيه بطاقة التعريف وفيه بطاقة بنكية ورخصة سياقة باسم محمد رمزي جابر، وفيها كذلك وثائق لزوجته خولة القريشي اللي يلقاهم ويسمع فينا، يتصل على 55 56 20 87، 55 56 20 87.
1: تحية لسي محمد رمزي جابر، وإن شاء الله اللي يلقى يتصل بينا هوكا سي منير ينجم يوصل لكم الرسالة 55 56 20 87. بيه شمس
2: ذكرتك ممتازة علي.
1: مش ذكرت السيل ويخدم
3: عكسي أنا منجاش نحفظ نوامر التليفونات، صعيب نحفظهم بالرسم.
1: قبل ما نمشي الموضوع الثاني، فرحانة برشا بوجود حيوتة بحذينا، حيوت البكوش مرحبا، شنحويلك؟
4: أسلمة مرحبا،
1: هديس
4: الحمد لله،
1: نورتنا
4: نور نوركم يا سيدي.
5: معناتها حياتك كتبت لنا كومنتير مع أول حصة،
1: تذكر أنت ولا أول حصة؟
5: لا اليوم أول، مع أول حصة كتبت لنا
1: اليوم زادة
5: هاي مساء الأنوار، زادت نصيف ساعة وجت بحذينا
1: ما شاء الله عليها،
5: نورتنا مرحبا بك
4: نور حياتي. نوركم وانتوما
1: حتى أول حصة قالت باش نجي بحذيكم، هاوكا جيت بحذينا. أنت الصحة عندها كلمة مانية،
5: ودعوة مفتوحة لكل السادة المستمعين اللي يحبنا يجينا، واحنا باب ابوابنا مفتوحه ومرحبا بالناس الكل،
1: قلوبنا مفتوحه زيدا
5: مرحبا.
4: هذاك علاش اني خذيت معناها تشجعت وجيت قلت مثال في عوض التواصل الاجتماعي وعبر الوسائل الحديثه.
1: أيوة.
4: نجي نعملك طله ونسلم عليك،
1: نعملهم زياره فجائيه كيفاش لقيت الاجواء، ريت العركه المشاكل اللي يعملوا لي فيها، ريت
4: الله الحقيقه
1: ليه ولقاوني وحدي خاطر امراه وحدي وما تلي ريت كيفاش نجله من غادي تدعم فيا مسكينه من ورا بالله رويك وما لا غالب
4: لولا وجودك لكانت هالقوة
1: متاعها. عايشك ربي يفضلك، عايشك.
5: لولا وجود المرأة الحياة ما عندهاش معنى.
1: والله
5: تبدا في بالك
1: هيك الرسم شمسي هز راسه وعمل لك شمس. شنو شمس الدين عندك اعتراض؟
5: مستحيل يا عارف.
1: مستحيل خاصة ثم شكون يسمع فينا، رد بالك.

0: الكلمة. أي سيدي يعطيك الصحة على الحضور، قداش فرحتنا وش نشاركوك معنا في الموضوع. سمعت على مشروع الكراء المملك؟
1: ايه سمعت.
0: انتي معنية ماذا بيك تاخد ويرة مع جماعة؟ ايه
1: لو كان علاش ليه، كان البطالة عندهم الحق فيها ناخذه من
0: سيدي. مش بطالة أستاذة قد الدنيا. هاوش نسمعك شنو قال سيد وزير التجهيز سلاح الزويري فيها المقطع القصير هذايا اللي يعرف بيه بالمشروع، ثم بعد ان شاء الله نرجع نعلقه. تفضل.
2: العملية سهلة برشا، هو بشكري، لكن بعد سنوات حسب المشاريع، فما 15 فما 20 سنة فما 25 سنة حسب الموقع حسب المشروع، معناتها يولي ملكه بالطبيعة. تعرفوا أنه معناتها المساكن هذه موجهة للأجراء، لأنه التمويل هنا هو الصندوق الفبرولوس، والأجراء معناتها كي يقولوا أجراء راهو أجراء نجم يكونوا من الوظيفة العمومية وكذلك من الخواص، يعني اللي عنده شهرية متاعه قارة يأمن أنه خلاص الكراء الشهري هذاك القسط الشهري معناته عنده الحق باش يشارك ويساهم في إمكانية إسناده معناته مسكن من مساكن هذوما. احنا حضرنا معناته بطبيعة الحال منصة كاملة باش نضمنوا أنه ما فما حتى تدخل بشري في الجانب هذية، وتكون معناتها المستفيدين كلهم بكامل الشفافية. دونك المواطن قادر باش يدخل المنصه هذه ويشوف ويعين انا هو امكانيه المسكن اللي يحب يساهم فيه ويترشح فيه. وقت اللي تبلغ الاشغال 80% يعني ناخذ المشروع هذا نجيو مثال، في بعض اشهر نلقاو انه الاشغال وصلت 80%، يفتح المجال للترشح للمسكن هذاك للمشروع هذاك، وهو بطبيعه الحال فما سكورينج مش تحط معناتها لتحديد الاولويات بالنسبه للمساكن هذاكم. ثم عند انتهاء المشروع يعني يوصل 100% نكونوا احنا المستفيدين كل تم تحديدهم، ونمر مباشره لابرام العقود وتسليم المفاتيح هذوما. وبطبيعه الحال هذايا هو العمل الاجتماعي بامتياز، وهو قرار النفذ فيه نتاع السيد الرئيس، لانه المسكن اصبح حلم خاصه للاجراء اليوم محدودي الدخل وكذلك متوسطي الدخل ما بين 3 و6 ميج، واحنا بالنسبه لنا الحلم هذا مش تولي حقيقه وما هوش كلام راهو فعل.
0: ايوا هذا حلم تاع نجم نقول باش ما نعطيش نسب، لكن نسبه كبيره من المواطنين اليوم يحلموا انهم يملكوا دار مع الظروف الصعيبه هذه. فهذا جاء المشروع يظهر لي ينجم يكون حل هكا ولا شنو رايك حياتي؟
1: هو كما قلت نجم يكون حل نسبي جزئي
0: جزئي،
1: اي خاطر حبينا ولا كرهنا هي المس الشريحه المتوسطه او
0: يمس الاجراء،
1: الاجراء خاطر اكثريتهم يكارين وكل شهر دونك عندهم
3: كل 50% بالنسبه، حتى نرجع لمعهد الاحصاء والارقام الاخيره نحكيوا على 50% من الاجر الشهري يمشي للكراء بالنسبه للموظف. نحكيوا زاد على حاجه اخرى قال السيد الوزير، قال لك سيصبح واقع، حلم سيصبح واقع. خلينا نشوفوا واقع باش يعني نصدق من الخبر. كيما برشا تعليقات نتاع السيد الوزير،
0: هو تم الانطلاق الفعلي في المشاريع هذه في 3 ولايات،
4: صفاقه السوسه
0: والقيروان. يعني بدينا في الحجر الاول كان صحه العباره، ما احنا مو ديما توانسه خاطر عندنا تجارب الحقيقه ماضيه مؤلمه مش نذكرها.
5: الهذيلي عنده الحق، خاطر الجيل نتاع الهذيلي ما حضرش على المؤسسات نفذ فيما بعثت من اجله. الجيل اللي أنا نعرفه واللي عشت فيه هنا ديار الناس اللي نعرفهم شارين معظمهم عن طريق بنك الإسكان والسبرولس، المؤسسات هذه اللي تبعثت باش عملت حوم كاملة
3: صحيح
5: من بدايتها إلى نهايتها، لكن فجأة عن أكثر من 25 سنة هالبنوك هذه ولا تعمل في حوايج أخرى ولا تلاهي بطبقة أخرى وأساسا مش تعمل في اللي تقوم به أساسا. ومش كان في الموضوع هذا عنده الحق الهذيلي، حتى الفلاح كانت عنده بنك خاصة ولا تمعتش بنكته هو حتى حتى حتى حتى
0: وكان عنا وما زال عنا بنك الإسكان اللي هو كان وما زال من المفروض
5: إن شاء الله يرجع كما رجعت وسمعنا سبرولس رجع أي إن شاء الله بنك الإسكان يرجع.
0: نعم.
5: وإن شاء الله زاد نفكروا في الناس اللي فاتت لأربعين سنة، خاطر فما برشا ناس فاتهم القطار بتاع الدولة الاجتماعية اللي غابت لسنوات طويلة، إنسان تجاوز 45 سنة 25 سنة هذه تردوا معش نجم يدخل في
3: المنظومة هذه
0: وهيك على شكون تحكي هي حياة، خاطر هي مثلا من الناس المعنية بهذايا واللي تلقى روحها خارج المنظومة ومحرومة منها بما أنها ما تنجمش وما خلطتش عليها القطار هذايا،
1: لأنه الدولة هي اللي حرمتنا من نواحي كل هكاية بكل صراحة.
5: جات سنوات غابت الدولة الاجتماعية ولا الدولة الاستهلاكية بامتياز
0: يعني نقول إن شاء الله يفكروا في الناس هذوما.
5: خلينا نبداو بشبابنا في عوض يمشي يلوج على فرصة لبرة يلقى دار ويلقى رفيقة للعمر ويبني أسرة. وبعدها إن شاء الله بعد المجموعات هذه يعني تلهيوا بالصنف الثاني.
0: المهم ما تطولش على المجموعات
1: هذه. ما يكونش كلام يعني وكهو خطر الشباب ديما يغزروا يقول لك بالك وعود وبرا يلزم حاجة
0: كما قال هذي لي
1: ملموسة.
0: ايه ملموسة.
4: فما نقطة أخرى مع عواطف النقطة هذه اللي هي النجم تمثل إشكال في الآلية هذه اللي هي الآلية مش جديدة مطورة وبرا آلية السكن الاجتماعي موجودة من قبله كما ذكر شمس توقفت وعاود إحيائها فما إشكال سامحني شمس فما إشكال إنه هذا عشناه إحنا حتى في الأشهر اللي فاتت التأخير في الإنجاز والتسليم ما تتفكر أنت عواطف ونتفكر وأنه في نابل وفي سوسة في النفيضة وفي نابل في نابل فما مثال يعني في معتمدية بوعرقوب وفي المريزقة وقواق وقت اللي تم إنجاز 164 مسكن اجتماعي
0: هذا برنامج آخر هذا برنامج
4: يعني اجتماع
5: في مستير يعني بعد الثورة فكل مديورة
0: فمش عنا حتى لهنا في
4: على الإنجاز يعني هو الآليات ديما تختلف أما ديما إنجاز والتأخير في الإنجاز
0: أيه.
4: يعني أنت كي تبدأ مساكن جاهزة 2017 ومثلا 2016 زاد ما تعطاتش
0: نعم
4: معناها هذا يمثل إشكال أماني مش هذا اللي مش نعلق عليه
0: خلي بعد الأخبار على قبل هكيك تلقى وقتك ونفهموك بالكذا
4: أي أي
0: تفضل الهيتش عزيز وبعد نرجعوكم

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، وانتقدت ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من الاتفاقيات السابقة. صدر براءد رسمي عدد 80 بتاريخ يوم أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية مع وزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك المؤرخ سنة 2024 والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينار، ويدخل القرار المشترك حيز التنفيذ منذ أول جام في 2026 أي بمفعول رجعي. تعتزم شركة النقل بتونس فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عديد الخطط، من عون حراسة إلى عون تنظيف إلى تقنيس إلى سواق وقابضين وأيضا مهندسين. ويفتح باب التسجيل حصريا عبر موقع ويب الشركة ابتداء من يوم 12 أوت وذلك إلى غاية يوم 8 سبتمبر، وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يقع الدخول إليه عبر اسم مستخدم وكلمة عمر. في أخبار العالم، يبدو أن الأوضاع في الشرق الأوسط تتجه نحو التصعيد أو ربما نحو فتح مضيق هرمز، هذا ما لا يبدو واضحا، هناك غموض كبير. فيبدو أن الأوضاع داخل إيران تتسم بانقسام شديد، فيبدو أن الحرس الثوري الحاكم الفعلي في إيران قد طلب من الرئيس الإيراني أن يستقيل من منصبه، لكن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رفض ذلك وقال أنه متوسك بالقيادة رغم كل الضغوط والعوائق. وأشار في خطاب أمس قال أعلن كتابيا أنني لن أستقيل وسأثبت في مواجهة كل العوائق. يبدو أن الأمور منقسمة في إيران بين الحرس الثوري القوات المسلحة التي تحكم إيران فعليا والتي تصر على مواصلة القتال ضد الولايات المتحدة الأمريكية وترفض الاستسلام بأي شكل من الأشكال. بالمقابل يبدو أن الرئيس الإيراني ومعه أيضا وزير الخارجية وبعض أعضاء الحكومة يميلون نحو الصلح والتخلص من هذه الحرب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: en la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم.

0: 5 درجين على موجة إذاعة المنستير، مواصلين معكم ديما في عين الأقل. نحن كنا قبل الأخبار في الفقرة هذه.
1: عين العقل
2: عين العقل
1: عين العقل

0: بين العين والعقل، نحن ديما في عين العقل، لكن هذه فقرتنا بين العين والعقل. قبل ما نرجع لموضوع الكراء الممالك، حبيت نقرأ بعض التدوينات ولا بعض الملاحظات الحقيقة، تعليقات على البرنامج اللي يبعثوا فيهم السادة المستمعين. سلم عليهم برشا. أم صبري، مساء النور والمحبة، محليكم محلى جوكم، ربي يبارك لكم، عايشك، شكرا جزيلا. منيرة، مساء النور، رباعي رائع متميز، سلم على الضيفة الكريمة. حياة البكوش، هكا حياة وصلتك إن شاء الله، التحية، يعطيها الصحة، كانت بحذانا، هي من بين الأوفياء. كيفي إن شاء الله نكون حاضرة في إحدى الحصص، غرت منها، مرحبا بيك، نورنا. سي حسني بن عطية يقول: محليكم، أنتم فخر لتونس في وقت كثرت فيه التهميش والرداءة، الإضافة حصلت، ربي يحفظكم.
1: احنا نفتخر بالمستمع الواعي اللي فاهم، اللي ديدان الوحيد اللي احنا راتبنا من الضرائب المواطن التونسي.
0: نعم،
1: نحاول نعبر عليه بما استطعنا إليه سبيلا
0: بالضبط.
1: ونستغل في ذلك حتى اختلاف وجهات نظرنا، وفي بعض الأحيان نزرع بعضها لكي يظهر بتلوين لرأي المواطن التونسي. والحقيقة لكل ما غيرنا فيها الزاوية ومكان الكاميرا تغيرت تماما في هذا العصر.
0: صحيح، يعطيك الصحة. إذن كي يقول إن هو الإفادة حصلت، نقول لهم ميني الهدف إن شاء الله يكون حاصل. هذا هو اللي حبينا نحكيه فيه، وهذا اللي حبينا نوصله. كنا نحكيه على الكراء الممالك. الكراء الممالك من مواضيع المهمة برشا، واللي الحقيقة فيها زادة برشا آراء. شمس اليوم نرجع شوية بالذاكرة التالي، نلقاو أنه كانت عنا تجارب ناجحة، برشا ناس ملكت بعد ما كريت ولا ملكت بالطريقة هذية، بالآلية هذية، خذيت ديار، سواء كان عن طريق الصناديق الاجتماعية، سواء كان عن طريق المشاريع اللي الدولة كانت بالحق بين ظفرين، الدولة الاجتماعية اللي حاولت قدر الإمكان أنها تخلق بين ظفرين تكافؤ بين الناس الكل، فرص متكافئة بين كل المواطنين متاحة. فإن شاء الله ترجع الدولة هذه مع المشاريع هذه اللي تم الإعلان عليها الجمعة هذه. فنحب نقول أنه الناس هذو ما كانوا كيرين ثم ولوا ملاكة، وعنا برشا أمثلة أكيد أنتم ما زادت تتذكروا، حتى في والدينا اللي في عمارنا اللي أكبر منا تحصلوا على المنازل هذه، وإن شاء الله الجاي خير. لكن ثم برشا تفاصيل مهمة برشا، كنا حتى في الأوف نحكيوا فيها. اليوم المشاريع هذه لازم تتوفر فيها برشا شروط، برشا معايير، باش تكون بالحق في مستوى اليوم المواطن التونسي. لأنه مش كما المواطن التونسي كان في سنوات مضت، وكان ربما أعطيه دار وهذاك هو ربما الأقصى ما يطمح ليه، كما اليوم الحقيقة تغيرت شوية العقلية والناس، وهذا من حقهم من الضغوطات الكبيرة اللي يعيشوها، ولاو يلوجوا على أكثر رفاهية بين الظفرين. نحب نحكي شوية في الموضوع مع شمس، لأنه كنا نحكي في النقطة دي، ثم نرجع لكم.
1: أنا نحب نشير إلى فخ قد يقع في أمثالي من غير العارفين،
0: اللي هو
1: اللي تلقى شقة في عمارة.
0: نعم.
1: وانت في طفولتك كنت تعرف لذيك عمارة جيدة ورائعة ومكانها، وتحلم بنتي تكون تسكن فيها، لكن يغيب عليك للعمارة فات عمرها 60 سنة.
0: صحيح.
1: واللي انت كتشرها تفاجأ بعد أشهر قليلة برسالة من البلدية والمشرفين على المنطقة تشير اللي هي في دور إما تفكير في الهدم أو في وضع خطير.
0: أيوة.
1: القانون التونسي اليوم مش واضح كيفاش نبدأ نسكن برشا في عمارة، كيفاش نهدوها ونعود ناخذ مناباتنا بعد ما يتم بناء. إن شاء الله نلقوا في حل العواطف.
0: أي.
1: وعندي نقطة أخرى مهمة جدا،
0: يعطيك الصحة على هالملاحظة، خاطر برشا ناس كما قلت ما ينتبهوش للوضعية هذه،
1: ويحط كل ما ملك في حياته.
0: بالضبط.
1: وأحيانا يبيع طرف أرض ورثها على الوالدين.
0: نعم نعم.
1: ويلقى روحه يملك فضاء لابد من مغادرته بعد أشهر قليلة.
0: نعم.
1: ومن ينجمش يقعد، خاطر البعض يقرر باش يقعد والبعض يخاف على عائلته.
0: صحيح.
1: يقول لك اش قعدني في البلاصة هذه. كما انت ذكرت زاد الناس اللي كلهم مشاريع عمومية، زاد الناس اللي كانت كاري عواطف ولا تملاكة، اما سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس ولا ان شاء الله ميولي، فما قانون زاد لبعض المؤسسات والخواص مدى الحياة. انت عامل مباني لعائلات باش تسكن فيها، راه فما قوانين متاع الأكرية القديمة الى اخر ذلك في كل دول العالم.
0: صحيح.
1: وثم في تونس والحمد لله ما عناش أزمة عقارية كما في برشا دول اخرى، الحمد لله. اللي يفهمش معناها أزمات عقارية معناها العقار يطيح فرد ضربة وتولي بعدوش قيمة، لكن كما قال لهذيلي عدد المنازل موافق باش يسكنوا فيه كل التونسي.
2: هو كناخذ بالأرقام حسب ما هذا الإحصاء، نلقى ربع سكان وأسر تونسية يسكنوا في الإيجار، معناتها 75% من من من الأسر عندهم ديار. اليوم نحكيو على ربع سكان تونس، معناتها الأسر التونسية يعيشوا في الكراء، معناتها ونعرفوا احنا قيمة الكراء، نحكيو على 50% من
0: ربع السكان يعيشوا في الكراء.
2: ربع السكان يعيشوا في الكراء
3: حسب
2: معهد الإحصاء، معناتها حسب الأرقام الأخيرة معهد الإحصاء، أرقام تبين أنه فما المسكن ولا حلم اليوم أنك باش تبني. بالنسبة للوحدات السكنية حسب التصريحات اللي قام بها وزير التجهيز، فإنه ستتم بناء وحدات سكنية في شكل عمارات 4 طوابق.
0: أيوة.
2: وبش يتم تسليم الدفعة الأولى 1000 مسكن في نهاية سنة 2027. نحن نستناو الداتا ذيك. ما عملوش ذلك كما مشروع تحلية المياه
0: بالضبط.
2: فهمت
0: أيه.
2: بش يحضر
0: ما
2: مش واحد يصدق أيه. ما الشيء الموجود
0: معناتها
1: نعم. إن شاء الله هذا المشروع الأول اللي ندعو له أنا شخصيا وما عنديش أمل في الديار هذو وما عنديش كون نحب نشير له دار باش بعد يسكن فيها. المهم مهم جدا أن نعاودوا نراجعوا مثال البناء العمودي اللي كل العالم قاعد يبتعد عنه اليوم نظرا لارتفاع درجة الحرارة نظرا للأمراض النفسية اللي يصاب فيها إنسان عايش 60 متر مربع كل ما رفع صوته إلا سمع جاره ما يقول.
0: نعم.
1: أعتقد اللي لازمنا نفكره في أن نعمل طرقات تكون واسعة لربط مناطق سكنية مدن بمناطق أخرى سكنية محدثة والطرقات هذه لا يمكن بأي شكل من الأشكال باش تتحول حوانة على اليمين حوانة على اليسار أي ملي كانت للنقل السريع تولي سرعة القصوى فيها 40 كيلومتر ودودانة بعد دودانة.
0: نعم.
1: ونفكروا باش نبنيه ونتخلاه على الياجور اللي تخلنا فيه عنا سنوات ونتخلاه على السمان ونمشي ونبنيه
0: نحضر خصوصية
1: نبنيه بالتربة التونسية بتصليب هذه التربة بتقنيات اليوم عنا شكون أخو فيها براءة اختراع في بلادنا. نعم. منازل تكون على طابقين لطابق يعني ريتشوسي بلس أن تعيش فيها عائلة واحدة ويقعد الفضاء الأوسع هي الحديقة اللي يزرع فيها الكرمة والتوتة وغيرها باش ترجع هذه معش تتبعت ولي تتهدى كيما كنا لأنه إذا كانت حتى على مستقبل في وسط أنترنت والعمل في البيت وكذلك عبدك أوبتيموس وغيره إذا ما عندوش وين يزرع لك حاجة وين تجلس في حديقة وين صغارك تتنفس حياتها حريتها وطفولتها عن إشكال كبير عواطف انتقل المجتمع
0: شوية هيك طوبة وشوية هيك
1: لا مش طوبة
0: اللي تحكي فيه مهم لكن زعم البرنامج اللي عملته الدولة هيك يتوائم مع هذا.
1: أنا أعتقد المرحلة هذه الدولة برنامجها لحل المشكلة السريع المتفق لكن فيما بعد احنا مدعوين للتفكير وهذا كان اصل
0: ان شاء الله المشاريع القادمة
1: هذا كان اصل منازلنا. احنا منازلنا كانت ديار تحل على الداخل معناها كي تحل باب دار كنت يبوك تلقى وسط الدار وجدك وجدتك وتخرج في مكان امن وبعد عندك ثلاثة سقايف باش تلقى روحك في الشارع.
0: نعم.
1: اليوم المرأة اذا حلت الباب القت بابنها في الشارع 100%. وإذا أقفلت باب دارك فأنت لست في خصوصية بتاتا تسمع من هو فوقك أين يتجه في غرفة بيته ومن هو تحتك ومن هو على إلى آخر ذلك.
0: نعم.
1: واليوم اكتشفوا الغربيين وبمهندسين عرب لأنه قاوا عنا التقنية في إنجلترا قاعدين يبتعدوا على المدن ويبنيوا في فرنسا وفي إيطاليا لأنه الإسمنت والجدران هو اللي متسبب في ارتفاع بين 4 و8 درجات حرارة.
0: نعم.
1: دار دايرة بها أشجار على ربع شيرة أو ثالث شيرة هي أقل 8 درجات من الحرارة من دار سيمان مضروب فيها ويجور الشمس بشكل مباشر.
0: إن شاء الله يقع أخذ هذا الكل بعين الاعتبار أكيد هم على اتصال بكل التفاصيل هذه لكن هل يسمح اليوم الوضع أنه يقع ربما اعتماد مثل هذه المعايير ولا
1: هو أرخص
0: هو أرخص أكيد لكن شمس اليوم ربما الدولة قاعدة مركزة أكثر على العدد لأنه ماذا بيها تغطي أكبر عدد ممكن الناس اللي هي محتاجة إلى مساكن.
1: هذه مرحلة أولى.
0: نعم.
1: مرحلة ثانية واحد كحاتم ينجم يمشي 12 دقيقة على سيارته الكهربائية
0: أيه.
1: يلقى حديقة يلقى وين يشوف.
0: نعم.
1: وجه ربي كما احنا نقوله بلهجتنا.
0: نعم.
1: وبعدها ينتقل الى العمل بتاعه مش مطلوب انه يمشي على ساقيه 3 دقائق ويسكن فكأنه جيش حاكم
0: بالضبط.
3: فما انت تحدثت على الارقام واحنا نحكيه على هو قرار يعني قرار وزير حكي الوزير في النقطة اللي جبتني في التصريح نتاعه على مسألة 5000 مسكن عواطف.
0: نعم.
3: اللي هم باش يكونوا جاهزين زادة في حدود 2030 وهنا انا نسأل سؤال انه 5000 مسكن هذوما كافي يعني باش تلبي الحاجيات المعنيين بالفئات محدودة الدخل.
0: أيوه.
3: ومتوسطة الدخل ولا حاولت نلقى إجابة. الإجابة هذه بعملية حسابية رجعت لبعض الأرقام. عدد الأسر التونسية الإجمالي في تعداد 2024 هو تقريبا 3,400,000,000 أسرة.
0: نعم.
3: الأسر محدودة الدخل في حدود كما نقول وإحنا تطرح بين 900,000 ومليون مليون ومئتين يعني أسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل اللي هما معنيين بالموضوع هذا. حبيت قلت
0: ناخذ المعنيين
3: هذوما اللي عندهم الحق نقولوا إحنا باش ناخذ
0: ياخذوا اجاره اذا كان هما عنده سواء كان في القطاع الخاص ولا العام، لازم يكون اجير يعني عنده شهريه قاره.
3: 5000 مسكنه ذوما قداش مش يمثلوا قداش مش يززيوا الناس على الاقل المعنيه؟ خذينا ادنى عدد يعني اللي هو 900,000 اسره معنيه سوا دي زون قرح.
0: نعم.
3: قسمناها على ال 5000 ذوما قسمناها نلقاو تقريبا بالنسبه المئويه 0.55 فقط، يعني انه البرنامج المقرر في 2030 اللي هما 5000 1% من الأسر اللي مشي يعني.
1: والمشروع هذا الهدف منه إقناعي أنا ولذيلي والناس اللي كيفي اللي الدولة ستستطيع مجددا
3: ورمينا عشانه كفكرة
1: يعني مشروع نموذجي مش يحل الأشكال، هو مشروع نموذجي وري اللي تتنجم وعدني ونفذ باش يولي عندي أمل
2: وتنجم سامحني يا شمس
3: 1% يعني
2: تنجم تكون تجربة نموذجية، تجربة نجاح في إطار مشاركة ما بين القطاع العام اللي هي تمثله الدولة والقطاع الخاص.
0: نعم.
2: اللي هم برشا مقاولين للأسف السوق شاح عندهم لأنه ما همش قاعدين يقوموا بمشاريع كبيرة، كي يلقاو أنه آلية الدولة تنجم تضمن زادة في القطاع الخاص مع القطاع الأجراء ينجموا هم زادة يبيعوا ديارهم يبني.
1: عندك حق، أما أنا الأمن والعدل والصحة والتعليم والسكن هذو محواج من كرامة الإنسان من حب يدخل فيهم حتى خواص هذا قطاع يكون فيه إما العمومي أو الذاتي. خذ أرضك وابني على روحك، تحب تبني
3: كما تحب
1: تويك بالأحجار المصلب وحدك كل اللي جوه كان يلعب أنت وأطفالك تبني كما يقع في العالم بهذيلي، لأنه اللي وصلنا لهذه الأسعار الخرافية
0: صحيح
1: معنا كتشوف متر الأرض تخدم انت وزوجتك باش تتفرجوا على الفلوس تمشي لثمن
0: المنزل وتبنيها بعد 20 سنة، تاخذ سنة الأرض وتبنيها بعد 20 سنة كان نجمت
1: بالضبط. ثم حاجة أخرى مهمة جدا في النقطة معناها هذه أنا نحب نكون فيها دقيق وإن شاء الله ما تفهمش بالغلط، فما برشا إحصائيين ما عندهمش ديار وهم الطبقة الأقل من الشعبية لكنهم تطبيقيا عندهم ديار، لأنه هذوما من فما طبقة شعبية معينة محرومة من المنزل وما تنجمش تعمل خيارات أخرى إن تشري 200 متر فلاحية وتمشي تبني فيهم دار غير قانونية ودار بجنب دار وأحياء كبرى وبعدها تحت قرار سياسي انتخابي قانون 21 يحبوا ندخلوا الماء
0: ودخلوا
1: الماء والضوء، فهما يقعدوا إحصائيا ما عندهمش منازل لكن في الحقيقة حقاوا حل لوضعهم، وإن شاء الله هذوما يتم التفكير في نقلهم إلى منازل إنسانيا طليق، لكن في زادة فما شريحة أخرى ليس بإمكانها هذا الحل، فمقابل الماء والضوء والكراء وحاجات المدرسة ينقص البروتين وتنقص حتى الأدوية على الكبار في السن.
0: صحيح. ثم نقطة جدا مهمة ربما ما أشارنا لهيش وما حكيناش فيها، وبطبيعة رو أكيد رو فما برشا نقاط نحن فقط كما العادة رانا نفتح فقط الطريق باش أنتم تفكروا في هالمواضيع هذو ما متخذوهمش فقط كخبر وتتعديوا. الناس اللي تسمع وقال هذيلي منذ قليل 50% من الأجر متاع المواطن قاعد يمشي للخلاص متاع الكري، فاليوم إذا كان أنت كدولة باش تراهن على المشاريع هذية أنك باش تعطي حل على الأقل حتى لو كان يكون 1% أفضل من بليش، لأنه 1% هذا اليوم ولا عاجز أنه يعمل دار ولو حتى كان أفنى عمره في الوظيفة العمومية، فعلى الأقل الأجر متاعها يكون في متناول متاعه
3: على الأقل الأجر على ذكر الأجر بين 600 و800 عواطف
0: ما نعرفش ما ثمش تصريح رسمي لكن هذي تصريح سمعته
3: لي الكريه معناها قدروه نعم بين 600 و800
0: اللي مقدر هو أي. هو يظهر لي المقاولين العموميين هكا سمعت
3: أي.
0: لكن الدوله ما زالت ما قالتش ما اعلنتش على ان شاء الله يكون في المتناول، على خاطر اذا كنت نحيلي 800 دينار من شهريتي على امتداد 20 سنه او 25 سنه نعرفش اذا كان الناس تنجم ولا لا، خاطر الشهريات نتاعنا المعدل نتاعها
2: هو ديجا خلاص فيهم في كريره ما عندوش حل اخر معناته 600 800 خلاص فيهم في فكره للملاك
1: مادام سعر متر الارض اللي باش يبنيوا عليه الدار هو سعر خيالي فانه ما ناش باش نفكروا في منازل،
0: لكن الدوله مش باش تبني في اراضي بسعر خيالي راهو شمس انت معلومة هذه
1: قالوا نحكي على الخواص
0: نعم هذا على الخواص
1: نحكي على الخواص
0: هذا علاش يعني قلت يلزم نشوف. اليوم تكون
1: مادام ما نمشيش الاراضي أيه. ونربطها ببريتيل بطريق سريع يوصلني بين 10 و 15 دقيقة للمنطقة ذيك وننتشر أفقيا مش عموديا فأنا ما قيتش حل وقعدت نفكر من رومان للتو اللي أنا نحتشد على الشواطئ ونحتشد على المدن الصناعية.
0: نعم.
1: لازم يا عواطف على خاطر مثلا الحل هذا فيش حل في تونس العاصمة المترو بكذا مهما كنت داخل تونس الكبرى شبه جزيرة المنستير وغيرها حتى المهدية اليوم يعني هي. إذا كان ما كناش حلول باش نمشيه بدون الضرر الفاتح بالأراضي الفلاحية نعملوا طرقات ما توليش غدوة يمينها ويسارها سوق الصين ولا ليبيا تولي تقعد طريق سريعة المواطن ياخو أرض يبيع يبني بمبلغ معقول ما هوش سعر الأرض هو أغلى شيء سعر الأرض هو اللي يجبرنا على البناء العمودي هذه قواعد يقولها لكل مقاول وكل مهندس
2: صحيح.
1: إذا شراء الأرض بمتر بزوزمين وزوزمين وخمسمائة هو شي حكي لك في أسعار خيالية
0: أكيد أكيد. أكيد
1: إذا قينا الأراضي تتعطال عند الدولة اللي ناس كما كانت لفاش سابقا
0: وهذا هو
1: لا لفاش تويكا ولدك تتلفت المتر الأرض تعرفوا
0: اللي هي
1: مش معمولة لك في السنوات اللي فاتت في عشر سنين اللي فاتت من ترى المتر هو مقصود اللي أنا ما نكونش من سكان ذلك الحي
0: صحيح
1: السلام عليكم ولا طابت علي ورثة كبرى فلنتخيل في المستقبل ويبدأ فيها عنا حدائق تقعد طول عمرها حدائق ما تتحولش إلى مهما كان حتى لو كان مسائل خيرية أو دينية تقعد الحديقة حديقة
0: والمتنفس
1: المتنفسات والمدرسة تقرا حسابها ومركز الشرطة تقرا حسابه هذا اللي يدفعني أنا باش ننتقل ونعمل عشرة دقائق على نقل كهربائي غير ملوث باش نمشي نعيش في محيط آمن كان تعمل هذا كل عواطف وما تعمليش فيه أمن وما تعمليش فيه مرافق لأولادي باش تقرأ وكأن ما عملنا شيء
2: صحيح
0: إن شاء الله هذا الكل يقع
1: علاش نحلمه من حقنا نحلمه
0: من حقنا نحلمه
2: متفائل
0: شمس
1: لا مش متفائل أنا تفرجت على الشعب الروسي كيف شد صف باش يشري صباط واحد بلون واحد وبعدها شفت شو وصلوا في عشرين سنة
0: صحيح والأمثلة عديدة
1: كان يكفي فما إنسان يكون عنده أمل
2: في انتظار نعم. بداية 2027 وقت تنعطيك رأي النهاية
0: هذي القراءة الممل
1: وشفت روحي أنا في بداية التسعينات كيفاش ديار جيل زبلاء والأراضي وما نخوش الاعتقاد اللي يقول أجمل وما كنش نعتقد
2: طلب الحق جي.
1: لا لا ما نطلبش نطلب حق هذي لي يقول يبني في أسرة جديدة
0: هذا القراءة الممل
1: إن شاء الله في الجنة احنا
0: أمين يا ربي
2: شغل من دار في الجنة
1: علاش دار عاد قصر وخير
0: على الأقل ضحينا في الدنيا زيدة في الجنة تقول دار الله يجيك بعد الكراء الممالك باش نمشيو للقرض على الشرف فقدوا معنا
4: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
5: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح

0: أغانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: القمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026 الخاص بإسناد القروض على الشرف هو موضوعنا في فقرتنا الموالية
1: بين العين والعقل.
0: في الحقيقة هو الموضوع الثالث في فقرة بين العين والعقل. الموضوع هذية حبينا فقط نعاود ونذكركم ببعض التفاصيل المهمة للقانون بشي قدمها الأستاذ في الجباية أنيس بن سعيد. نسمعوا بعضنا ثم نرجع نعقب عليه.
2: قرض على الشرف هذايا جاء في قانون الشيكات في الفصل 412 ثالثا جديد كإجراء لتمويل الاقتصاد، تمويل الأفراد، تمويل أصحاب المشاريع الصغرى وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة. هذا شقال النص القانوني. وفي الأمر عدد 148 لسنة 2026 اللي أعطى شروط زاد معاهم الشركات الأهلية، معناها ضافهم كشركات تتمتع بالخط التمويل. هذا الشروط هو بالطبيعة لازم يكون حريف عند البنك باش ينجم يتمتع بهالقرض. هذا لازمش يكون عبد ماهوش حريف عند البنك ويحب ياخذ القرض. اثنين، البنك لازم تكون رابحة باش تنجم تكون عندها تخصيص 8% من أرباح متاحة متاع السنة الفارطة باش تنجم تعطي بهم القروض هذوما. مثلا فما بنوك ماهيش رابحة عم ناول استغربوا صحيح مي فما بنوك لو بنوك رابحة برشا وفما بنوك ماهيش رابحة عم ناول. دونك فما بنوك نجم تمشي تصب المطلب يقول لك لا نحن راهو ما عندناش خط التمويل هذايا عندهم الحق راهو إذا البنكة خاسرة. القرض هذايا يتعطى على عامين دون فوائد ودون ضمانات ودون حتى عمولات نتاع دراسة الملف والى عمولات، معناها ما فما عليه حتى مصاريف حتى تأمين على الحياة. مش مطالب باش يعمل تأمين على الحياة، خاطر نعرفوا أي واحد ياخذ قرض البنك تفترض عليه أنه يعمل عامية تأمين على الحياة. في القرض هذا ما فماش تأمين على الحياة، قلنا على عامين وفما ممكن زاد 6 أشهر فترة إمهال، معناها تعطيك 6 شهور ما تخلصش، تبدا تخلص بعد 6 شهور. ممكن هذه البنكة هي والتعامل نتاعها والأولوية راهو اللي يصب مطلب الأول. هذا شقال الأمر الحكومي. المبالغ قديش الأفراد 5000 دينار ويقولوا أفراد راهو معناها حتى شهار ولا عبد عنده كراوات ولا المفروض يكون عنده مدخول بيع لازم طاقته في خلاص القرض تكون متوفرة. إيش معناها؟ معناها كان هو عنده قروض في بنوك أخرى وإلا من نفس البنك وعنده قرض من سي إن إس إس، معناها يلزم تكون عنده 40% من الدخل متاعه ما فاتهمش. هذا شرط عام، معناها كل الأفراد عندهم حق يأخذوا 5000 دينار. هو القانون نافذ راه والأمر معناها مادام تنشر في الرائد الرسمي بعد 5 أيام من صدوره في الرائد الرسمي يصبح نافذ، معناها والبنكة مطالبة انها تجاوب في 10 ايام عمل راه معناها ما نحسبوش السبت ولا حد اذا كان فما نهار عطلة معناها زاد ما يتحسبش. بقينا البنوك مازالت فما بنوك قبلت المطالب، بنوك مازالت ما قبلتش المطالب في انتظار انهم لازم باش تكون عندهم منظومة لمتابعة معناها هالقروض هذية وما اليه. نتصور في غضون شهر اوت معناها باش يقع تطبيق الاجراء هذية، خاطر فما بنوك ديجا قبلت المطالب وبدات تدرس فيها.
0: شكر موصول للأستاذ أنيس بن سعيد. إذن الأمر هذا عدد 148 جاب فلسفة مختلفة كما سمعتوا، تمويل على الشرف هذا أول مرة نسمه الألية هذه، دون فوائد دون ضمانات دون مصاريف دراسة ملف، يعني تمشي للبنك نتاعك تقدم المطلب نتاعك وتخرج لعندك حتى مصاريف باش تدفعها وتنتظر باش يعطيوك المبلغ اللي انت طلبته، سواء كنت انت فرد مواطن عادي ولا صاحب مشروع صغير وإلا عندك مؤسسة صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية. الإجابة هي موجودة على السؤال متاعنا يا هذيلي، لكن نحن تو باش نحكيو في القانون واللي يسمع تو يستفيد وياخذ الإجابة وينجم يكتب على صفحة الإذاعة الإجابة متاعه والجائزة متاعه قد إيه؟
3: 100 دينار كاس من هذا إذاعة منستيرة.
0: يعطيك الصحة. هذا موضوعنا اليوم، موضوع حاتم رايك فيه؟
4: والله إن مشيت المعطيات المهمة قالها سي سعيد المختص قاسة، يعني حب يفسر يعني التفسير. مشيت عملت فماشي يعني آلية شبيهة، عملت شوية بحث فماش آلية شبيهة في تونس وحتى البرة في الآلية هذية. في تونس كي نرجعوا نلقاو فما قروض شرف تتسمى سوا ديزون قولوا البرنامج تاع مبادرة تونس اللي مولوا البنك الافريقي للتنمية، لكن يقعد اختياري هذا مش كما للشرف، يعني فما آلية مشابهة
0: هذا موجه للمواطنين
4: وموجه خاصة انك اللي اصحاب المبادرة مثلا يحب يعمل مشروع صغير
0: مستثمرين الصغار
4: تخرج جديد يحب يعمل من عشان كيل بيبلينات حاجة مشروع صغير هيك موجود. اللي شدني في فرنسا
0: سمحني موجود يعني من غير ضمانات من غير
5: القانون هذا سابقا كان موجود في البلاد التونسية وكان يعتبروه الكثيرين منهم العبد لله كان في إطار رشوة سياسية واضحة على خاطر القانون خاطر القانون هذا كان موجود في متفرع على البنك التضامن 21 وكان يسمى بجمعيات التنموية وكانت منتشرة في الأرياف وحتى في الأحياء وكانت هذه تقدم قرض على الشرف بدون أي مقابل من 2000 ل 5000 دينار لمرأة تحب تشري عليها ليش الإنسان يحب يعمل ياخذ قرض صغير باش يعمل به الصوف وغيره بعد الثورة وقع الإشكال في من نعين على رأس هذه الجمعيات التنموية وتحل حوار كبير في الصحافة على خاطر إذا تحسبت مثل هذه الجمعيات باش نولي ونعطيه الفلان ودون علانه ومن هنا جت كلمة الرشوة السياسية بن ظفرين لكنها كانت تحل في مشكلة نتاع كثير من الناس
0: لا هنا باش نعرضك خاطر متأكدة من المعلومة الجمعيات التنموية اللي تحكي عليها هذه تعطي صحيح للناس هذوما بلاش لكن عندهم شكون وراهم يعني انت تتكفل بالسيد هذا انت تخدم
5: متفقين
0: انت تخدم لا يرهن
5: لا يرهن لا دار ما يدو على شرف
0: بلانش داره لكن عنده شكون اذا كان هو ما خلصش راهو باش يقع الاقتطاع من الموظف اللي هو تكفل به او ربما اللي هو تبنيه يعني يمشي صحح هو لو ريق
5: بلاصته في كثير من الجمعيات التنمويه اللي انا كنت
4: الفرق
5: ما فهم حتى ضمان لا بقى حتى
4: في الوضعيه هذه يلزم البنوك كما في الوضعيه المماثله القديمه البنوك اختياريه
0: سابقا كذا يحكيها الجمعيات
5: سابقا كان جزء من ميزانيه بنك التضامن توزع على هذه الجمعيات
0: فكان في البنوك التجاريه
5: انا نفضل فيك انا نحكي شنو كان سابقا شنو كان تجاري كان ما كنش خاسر هو قعد السؤال هل سندخل في منظومه يعني المعرف الوحيد في حياتنا خلينا نمشيوا لقدام مش اللي نستفيدوا من بعض هل سيكون معرف وحيد امامنا هذه القروض موجود منها في العالم حتى للطلبه على خاطر إنسان هو أبوه أمه تعبوا عليه وخذ البكالوريا ويحب يعمل اختصاص داخل أو خارج تونس يفترض إن شاء الله قريبا يولي عنده الإمكانية هذه من البنوك التجارية كما في العالم أو العمومية ما هي تجارية لكن على ضمانته هو شخصية بمعرف الوحيد يعني إذا كان وراك مثل هذا الدين عليك أن تقوم بخلاص هذا الدين أنا لتجربتي الشخصية سألت العشرات معظمهم مخمين باش يعرس باش يبدل باتصالة يركب ريدوات ولهنا أي شيء يولي قرض استهلاكي واعتقد هو القرض ما كانش موجه لمثل هذا 5000 دينار قد تحرك القليل يا عواطف لكنها ما تصنعش برشا اليوم في إنسان يحب يعتمد على نفسه في ريف إن شاء الله ما يكثر منهم
0: لكن ثم بالنسبة للمشاريع الصغيرة 10,000 راهو شمس
5: متفقين أنا نحكي لك
0: اللي بيش يعمل مشروع صغير 10,000
5: اللي بيش يعمل باتين ده وغيرها أنا نحكي على عبد بش على
0: الاستهلاك صحيح 5,000 اللي هو ما يكفيش ترى
5: نحكي على رجل ولا امرأة قرر باش يسرح بشويهاته على سبيل المثال ويصور خير والبركة ويعيش ومرأة تقردش إلى آخر ذلك الناس اللي ما تعملش البشرية والناس اللي ما قادش مكاتب تمشي لهم باش يحلوا على انترنت شركة صغرى وبتلهية الصغر الحاجة الثانية ما مدى انخراط شركة البنوك التجارية الحاجة الثالثة نحب نقول أنا
0: اللي هو مهم على الأخير
5: اعتبروا توقع ولا اعتبروا اللي عندي أنا
4: حساسات
5: حاجة سادسة ولا كرة بلورية نقول فيها إن شاء الله ما نتمناه أنه قريبا يعلن على بنك انتظرناه طويلا وهو البريد التونسي وهالبريد التونسي هذا منتشر والحمد لله في كامل تراب الجمهورية وقد تغير 5,000 و10,000 و25,000 لمن يريد أن يجتهد ويعمل خطره ما قريب لسوم الحرقة زد نفس القرن يعني إذا كانت خلنا في تفكير هذا فهو يلزمها تكون عقلية يجبنا نشجع الإنسان تأخذهم 5 ملايين ولا 10 ملايين لموا بعضكم مجموعة من الناس يكون عندكم شكون يوعدكم باش توصلوا إلى قرضكم وتنجموا تنجوا المطلوب أن ننتج أن نحول هذه الأموال
0: نستثمرها
5: إلى,
0: نعم.
5: إلى, إلى, إلى منتوش
4: مشاريع ناجحة وفرص عمل مستدامة هذه الفكرة العامة وهذا الشعار معناتها من أجله جاء المشروع هذا وكن تبعوا مثلا مواقع التواصل الاجتماعي خاطر غادي ترى الناس برشا مغرومين يقول لك 5 ملايين نجم يحركوا لي حاجة في الدار كما قال شمس قرض هو وقرض مرته عنده لونتري سكولير مثلا مش استهلاك الأغلبية ماشي للاستهلاك خاصة جايته عودة مدرسية انه يحاول يجدد شوية في كرهبته يحسن فيها شوية معناتها اليوم ولات فرصة للناس انه باش ياخذ القرض هذا باش يستهلكوا اكثر لاكثر اقل
0: قضيه باش يخلص
3: ما هو حسب معناتها بدون فوائد لا بدون فوائد
5: ما غير انتريس هو
3: مع فتره امهال 6 أشهر
0: لا متفاهمين ما غير انتريس معناها انت والمبلغ اللي باش تاخذه تقسموا على العامين هذوك
5: على 24 شهر
3: 24 5 ملايين تخلصهم على 24 شهر ما غير فوائد على عامين مع فتره
0: بدايه من بعد 6 شهور امهال
5: اذا البنك سمحت لك
3: إذا البنك سمحت لك
5: أيوة. فما بنوك باش تقبل بستة شهور ما تسمى بفترة السماح خاصة اللي يعمل مشروع يخليه يتنفس شوي
0: أيوة.
5: أما الإشارة اللي يقول فيها الهذيلي معظم التونسيين نظرا للفائدة المشطة في القروض يخمم اللي هو ياخذ فلوس وكأنه شي وليت قرض إسلامي لما نشتغل 5000 رجعهم 5000 أيوة. الحمد لله مانيش باش ندفع ملايين إضافية على حاجة ما كسبتش
3: أيوة. ونفك غسرة جايتني عودة مدرسية وجايني برمضان ومولد وكيل زقوق ب 65 دينار جو ذاك
6: يولي القرض هذية مناسباتي يعني ونجي مناسبة كبيرة التفكير يولي ديما في القرض هذاك في الخمسة
0: لكن خارف اللي هو مش متاح للناس كل تو مثلا اللي يبدأ خاطر أنت أول حاجة اسمك عندك كونت في البنك نتاعك خاطر باش توجه البنك نتاعك تعمل معاه
5: في البنك
0: لازم البنك صحيح ثاني حاجه لازم البنك رابحه ثالث حاجه لازمك انت زاده ما عندكش قروض تفوت 40% قسم الدخل نتاعك باش تنجم تستنفع بالقرض هذا خاطر في النهايه يولي هو القرض
5: يحق البنكجيه اذكياء المتوقع يا عواطف اللي هما باش ينفذوا قرار الدوله والرئيس ومش باش يقولوا لا باش يماطلوا كالعاده لكن باش يتصلوا بكليوناتهم المضمونين
0: بالضبط
5: استاذ عواطف الدكتور فلان الكذا اللي يعرفوه قادرين على انا في اقصى ما يمكن اقتطاع وزايدين شويه من عندهم بارك الله فيه بطلب مني اما يعني قد يتوجه نفس الخدمه هذه هي شريحه هي مش مضطره لكنها مضمونه
0: بالضبط
5: يعني لن يغير في حياتها المبلغ لكنها مضمونة السداد وانا علاش
0: هي لان هي عقليه ربحيه هذاك هو يزمو
5: فانا اقول نسالش خلي نفذوا نسالش أما كان تزيد تدخل البوستة كبنك كما في برشا دول في العالم وقتها يكونوا شريحة من الشعب التونسي كل واحد عمل لي فوياج ولي ويقعد اللي يحب يبدل حياته بحاجة تصنيعية وقتها يعرف مثلا إن شاء الله يلقى وساط ولا يلوج وحده كي تستورد آلة معينة للتصنيع سواء باش تصنع بها سكر أو باش تصنع بها كأس ورقي

0: القروضيه على احجامها على احجامها القروضيه. مثلا انا خذيت قرض ب 5 ملايين وكنت يعني في ديل مواظب خلصته، نجم نعمل مره اخرى ولا لا؟
1: حتى كان ما كنتش باش تكون في ديل بصيف عليك مش مختارك.
0: يعني نجم ناخذ مثلا مره هذه 5 ملايين
1: هذاك اذا كانت الدوله مره اخرى عاد
0: نجم نعاود نجدد، يعني هذه نقطه تطرح نجم نجدد سواء ب 5 ملايين ولا ب 10 ملايين ولا ب 25 مليون ونكون اني خالص.
2: اذا قال القانون هذا
0: مخلص نجم نجدد القرض ولا لا، ولا مره برك وكاو
1: ربما يصدر امر اخر هذا ما نعرف.
0: مش واضحه النقطه هذه.
2: هو احنا عندنا نقطه اقتصاديه واضحه
1: حتى ناخذ تو نحن حاتم حتى تخص تاخذ
2: فما نقطه اقتصاديه واضحه.
1: ايوه
2: سؤالك مهم في النقطه هذه. فما ما يتسمى بالفرنسويه ليزارماتور المجهزين. اليوم الفلاح باش يعبي البيت المكيفه نتاعه يمشي الخواص ياخذ عنده تجهيزات ب 5 ملايين ويرجعهم بما اتفق عليه، ينجم يكون أغلى من البنك بكثير. وكذلك البحار زاد اللي يقصد ربي في البحر وهو حط حياته بين رحمة ربي يعمل نفس الشيء، وبعد صابته تمشي لخلاص الأرماتور مش وهي عقود إذعانية متكاملة. وهذا موجود بكثافة في الشمال الغربي، زاد عنده خيرين اللي يربيوا الأبقار، جيهم مؤسسات حليب لمنتوجات مشتقات الحليب المتنوعة والمشتركة كانت تقوم هي في دور الدولة. أيوة. أو مثلا شبيه هذا القانون وتخليهم وقتلي تقول لهم مانيش شارية من عندكم حليب وممنوع عليكم تبيعوا حتى لحد الحليب ويزموا يتكب قدامي لأنه توا ما عنديش إمكانية الشراء وأنا هو اللي مولتكم. بإذن الله ما نريده أنه تتحول كما قال حاتم، فما مهن تحتاج إلى
1: دعم ضخ
2: تحتاج إلى توفير الإمكانيات الإنتاجية وبعد عملية الإنتاج. ونحب أنا أمنيتي ليولي التونسي مهما كان إنتاجه حر في تسويقه وخلاص ما عليه من دين. فسؤال حتى مهم جدا لأنه هالقرض هذا مش لمصانع كبرى، هو التدوير سيزون. شراه انعاش ب 5000 دينار تلاه بيهم هو وزوجته باعهم في العيد، جات الميسرة عرس لقار اللي تحب صرف، هل باش ياخذ كيفهم وهو امين مخلص الى اخر ذلك
0: مخلص.
2: فما دول اخرى تعتمد كي تحب تطلع عقارات مهما كان كبر القرض من اجل المبنى الاول، وساعات مش المبنى الاول يبدا بالا راه خاطر كنت حققت بنيت دورت المصانع خاصة كيبدأ سيمان سيمانك كل يجور يجورك إلى آخر ذلك، فأنت دورت الاقتصاد الوطني. فإحنا محتاجين في اقتصاد اجتماعي كمان نحبه ويحبه لهذيري إنه نفكر في بعض فنفكروا يا عواطف اللي في بعض الأحيان قد يبدو المواطن أخذ 100,000 دينار ورجع 90,000 دينار، أما المربوح المجموعة العمومية كان أكثر من 10,000 دينار اللي نقصت.
1: نعم. والفلسفة متاع المشروع هذا في حد ذاته هي المهمة، على خطر اليوم أنت يزمك تخصص 8% من مرابيحك باش تعاون بيهم الناس المواطنين اللي هما معناها كما قلت أنت ينجموا كما يفتحوا بيهم مشاريع صغيرة زادة كيف خطر زادة الأزمة اللي جاية ونحن خارجين من صيف، الناس برشا انتهكت معناها المصروف الكل مشي نجم نقول في الصيف، جايين عودة مدرسية، جاية أعياد، جاية مناسبات. فمهم أنك اليوم أنت كبنوك ما أنك حققت أرباح كبيرة، ونحن عنا بنوك محققة أرباح خيالية راه في تونس خاصة من الكورونا وانت جاي ما كي تقرأ الأرقام تقعد معناها في دهشة. فمهم أنك اليوم كدولة تتدخل كأنه بين الظفرين، كأنه بقوة الدولة اليوم أنت عندك 8% من الأرباح كيزمك توجهها للناس هذوما، على الأقل نعاونوهم ونسندوهم لأنهم في حاجة للمساعدة. فالفلسفة في حد ذاتها مهمة. هذا موضوعنا، إذا كان ما عندكمش فيه منضيفه رانا بعد شوية باش نمشيو للماء وما أدرك
2: الماء. هذه نحب نضيف نقطة معلومة، هي في اجتماع السيد محافظ البنك المركزي الحالي مع السادة مديري البنوك والمؤسسات المالية كان في سوسة، كان دعاهم وأنا كنت متأكد أنه لن يستجيبوا للدعوة بل ألح في الدعوة.
1: أيوة.
2: اللي يدخلوا هما مع الدولة في المخاطرة، ما نجموش نعملوا مشاريع يا عواطف خاصة اقتصادية وانتي البنك تحب روحك 100% من مشاريعك وقروضك ستعود.
1: نعم.
2: هذا التفكير حتى قلب الرأسمالية العالمي قائم على المخاطرة
0: مجازفة
2: أو المجازفة مجازفة. احنا المجازفة والمخاطرة واللي يدخل الناس الاحصائيات بتم كان يبدأ واحد من شركاء البنك شريك في المؤسسة هذيك، اما بش يبدأ مواطن عادي. لا. فهذا هو الاشكال الكبير.
1: بالضبط.
2: اضافة على ذلك حتى كي تبدأ ابنك وابني وابن المواطن يسمع فيها صاحب المشروع الفكرة الرهيبة هو مازال ماشي جاي على القرض، يرى جزء من بهذا البنك أو نسيب فيه خذ

0: المشروع وخذ الخط المالي وكالمواطن العادي ما خذاش. اليوم فما محاولة من الدولة التونسية باش تقول هنا ما خسرناكمش 8% من أموالكم باش نرجعلكم بعد العامين.
1: بالضبط. فكانكم باش تسلفوهم لنا ونرجعوهم لكم.
0: زعما باش يدخلوا معنا في عملية الدعم ولا لا؟ احنا شفنا من يمثلهم طلع في وسائل الإعلام وقال باش نعملوا صد المنزه وباش نصلحوا كذا، مش هكا قال؟
2: صحيح.
0: وزعما كي يتلموا البنوك كلها ما ينجموش يعملوا المسألة. فالله أعلم، احنا نحسن النية بيهم، لأنه انا في اعتقادي
1: قادم الأيام خطر قريب قريب شكون الأمور أوضح برشا.
0: الوالد الله يرحمه كان يقول لك خذينا الاستقلال وخرجنا الاستعمار، كان فما رجال سياسة وكان فما الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حشاد اللي مشى شهيد وكان يتوقع أن يحصل فيه شيء هو الحبيب بوركيبة، وكذلك كان اتحاد الصناعة والتجارة مؤسسة وطنية وبرشا دول قامت على خاطر الخواص والقطاع البنكي هو قطاع وطني يحب أنه يرتفع مع دولته.
1: نعم. ثم شكون سأل وذكرت الملاحظة دي قبل ما نمشيوا للركن أو نمشيوا للماء مش الركن اللي بعده، ثم ملاحظة مهمة قال لك علاش الدولة ما تتدخلش انها تخفض لنا في الفوائد او في نسبه الفوائد، كان ربما افضل من انك تعطيني قروض اخرين. انا يعني عندي قرض، خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم قروض، ما نحكيش عليه ما عندوش، اللي ما عندوش هكا جاته فرصه، لكن اللي عنده قرض هو غارق وبين ظفرين مبلع مع البنك وما يلقاش كيفاش ينجم ربما يكمل الشهر، ناس كاريه وعندها قروض ويعلم بها ربي ولادها ومصاريفها وكذا. فكان احرى انه الدوله، هذا رأي من الآراء اللي طرحت، أنه الدولة على الأقل تخفض في نسبة الفائدة، تدخل فائدتهم في الجانب هذا. وأخويا ما تعطينيش، ما تعطينيش قرض، نقصت في قرضي.
2: الدولة دخلت قبل في فترة كورونا وقالت اللي عنده قرض ما يخلص، أي دولة قالت ماش بشي خلص ولا بشي يتم تأجيل، ومن بعد البنك تقصت عادي.
1: بعد البنك
2: قصت. معناتها أنت قول اللي تحبوني نعمل.
0: أنا مش نجاوبكم على
1: خفوا لا يعاود نفس الشيء.
0: باش نجاوبكم بنقاط خطر يقولوا في تقني وعلمي يلزمنا مادام طرحنا السؤال على الأقل بما أنا قادرين باش نجاوبوا. اللي يقول فيه هذه الدرجة اللي وصلت الدولة وسلطت عقوبات ودفعتهم البنوك، لين تعدينا للمواجهة
1: حتى المواطن تفهم راوي يا شمس.
0: لا يعني نفهم فيك، قلت لك وصلنا إلى
1: للمواجهة،
0: وصلنا للمواجهة وإنه تم إقرار عقوبات مالية كبرى.
1: نعم.
0: والبنوك دفعت التعويضات للدولة التونسية دون أن يستفيد منها المواطن.
1: صحيح.
0: تم وبعد إجراء قوانين أخرى متعلقة بالنسبة المتحركة للبنوك، بعض المواطنين اللي الفلوس اللي رجعوا فيهم تحسنت ومش الكل، بنوك سكنية إلى آخر ذلك، في رد فعل آخر من الدولة. ولهنا أنا ماذا بي نبدأ يد في اليد، مش الدولة الطالب وتعطيك فرصة نظرا لوضع كنا في وضع إنساني كارثي، فيقوم اللي احنا معاملين عليه يستغلوا.
1: بالضبط.
0: ويقوم تهبط القانون بعد القانون وما يلتزمش.
1: صحيح.
0: وتهبط عليه عقوبات إلى آخر ذلك. النقطة الأخرى توا متاع نسبة الفائدة، فما النجم والمواطن الذي يطلبه قد يتحول إلى اقتراح، هو إعادة جدولة خلاص ديون الناس المتعثرة. لكن حاب نقول للمواطن هذا، هذا اقتراح جيد قلناه في الإذاعة من عندك أنت، لكن سيترتب عليها اللي انت كيش تعاود الجدول كنت معمل باش تخلص وتاخذ قرض اخر باش تلقى روحك مازلت تخلص في ذلك القرض اما بنسب
1: كل شيء عنده حلول أقل. يا شمس
0: يعني قلت لك هذا، لكن لا مش كل شيء عاد باش نبداو ما احنا علمين هات ما نجموش احنا توا كنزيدوا طيح وكراهي عملتها الامريكان اليوم في نسبه دين غريبه. نسبه الفائده هذه البوديريه هي تخاف لو كان انت تطيحها تنجم تطيحها بعرض البنك المركزي، ندخلوا في الحاج كل شريف دينار تولي ب10,000، هي وسيله الوحيده للضغط على التضخم. هل نستطيع ان نصنع ثقافه اقتصاديه في البلاد التونسيه ونخليه الناس تفهم وباش ناخذوا قرارات في تنزيل النسبه المديريه وما نعملوش تضخم؟ احنا يا عواطف
1: خلي الناس تفكر معنا شمس،
0: احنا اعطيه مثال، احنا قلنا راهو البترول شعل مرتين ورحنا ما نقصناش في حد شيء في استهلاكنا لسيارات.
1: بالضبط.
0: وراهو كل ما احنا زبينا نفس ليسونس ومشينا عملنا دور على الشط باش نتفرهدوا، كل ما فما حوايج اخرين ما خديناهمش بالديفيز بانواع.
1: مواصلين معكم بعد شويه باش نحكيوا في المعضله بين الظفرين اللي ما زالت متواصله الى يوم الناس هذا، الماء والانقطاعات المتكرره للماء. اقعدوا معنا.

En la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

متابعة حية، تحاليل دقيقة واستضافات، ومعهم زيدة مسابقات وجوائز. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم كل يوم سبت من 3 للـ7 متاع العشية على موجات إذاعة المنستير في برنامجكم عين العقل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار في قطاع الفوسفات في تونس. الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار. واليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. مرحبا بكم. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بالمعادن الحيوية في تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس وأمريكا والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. وتشمل فرصة التمويل منحة واحدة وتتراوح وعلى أن تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 18 و 24 شهرا. تم اليوم نقل 100 مهاجر غير شرعي موجودين في تونس من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة إلى مخيم العامرة بولاية صفاقس، وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالعودة الطوعية لبلدانهم الأصلية. وقد تم تأمين عودة 80 مهاجرا غير شرعي في جنسيات إفريقية مختلفة انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي نحو بلدانهم الأصلية. وهذه هي العمليات تندرج ضمن مواصلة البرنامج الوطني للعودة الطوعية الذي تنفذه وزارة الداخلية بهدف استكمال إجراءات عودة المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلادهم. وقد شملت عملية اليوم 180 مهاجرا بين من تم نقلهم إلى مخيم العامرة ومن غادروا البلاد عبر مطار تونس قرطاج. جددت المكلفة بإدارة الإعلام بالشركة التونسية للملاحة أمال درغوث جددت التأكيد على عدم إلغاء أي صفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن، وشددت على أن جميع مصالح الشركة التونسية للملاحة تعمل باستمرار على توفير كل الظروف الآمنة والمريحة لتأمين رحلات عبر الحرص على احترام كل المواعيد المسبقة. وشددت على أن ما حدث أمس يتعلق بتأخير ساعتين ونصف لسفينة قرطاج وبساعة لسفينة طانيط بسبب وقفة احتجاجية للأعوان البحريين على خلفية مطالب اجتماعية. وأفادت بأنه على إثر الوقفة الاحتجاجية فقد أمنت الناقلة الوطنية السفرات المتأخرة في أحسن الظروف.
1: قامت الشركة التونسية بإصدار بلاغ صباح هذا اليوم، صار تأخير هو بالنسبة اليوم أمس شهده انطلاق سفينة قرطاج وتانيت. هذا وتأكد الشركة اللي بخلاف التأخير هذاك لن يطرأ أي تغيير في برمجة السفن، لا أي إلغاء بالنسبة للسفرات، بل تعمل الشركة جاهدة لضمان عودة آمنة لأبناء الجالية في ظروف طيبة، وأي تغيير في البرمجة سوف يقع الإعلان عنها في الإطباء، وإن شاء الله ما يصيرش البرمجة كما هي، معناتها كما المسافرين مبرمجين عودتهم في أوقات ويكون الانطلاق السفن إن شاء الله في وقتها، معنا حتى إلغاء رحلة ومعنا حتى تغيير بالنسبة لداخل قرطاج. الانطلاق متاحة كان فيه ميدي تران في عود العشرة متاع الصباح، بالنسبة للداخل تانية زيدا كان فما تأخير بساعة. تمت السفرة في أحسن الظروف، وقفة احتجاجية الأعوان البحرية هي اللي تثبت في التأثير، والوقفة هذيك تم احتوائها من طرف ممثل الإدارة وذلك بالاجتماع مع ممثلي أعوان البحريين، وتم التداول حول الإشكال المتعلق بالأخذ على العاتق اللي هما إشكال متاحهم اللي طرحوه، وتم الإصغاء إلى مطلبهم مزايا. وبين ممثل الإدارة خلال الاجتماع أن حقوق الأعوان مش يكون فما مساس بحتى حق من حقوق كسوسوا البحريين ولا الإداريين، وذلك بمقتضيات القانون الأساسي للشركة، لكن إجراءات الأخذ على العاتق اللي هي المطلب الأساسي تطلب مراجعة.
0: أكدت عمادة المهندسين بتونس في بلاغ لها أن أحكام القرار عدد 83 لسنة 2022 المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريف دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو الإخلال الهلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. حسن الزرعي عضو مجلس العمادة وأكثر تفاصيل الأخبار.
2: حول تطبيق القرار 83/2022 متعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية اللي تهم الأشغال العامة والبناء. الحقيقة البلاغ هذا جاي باش يذكر جميع المهندسين إنه أحكام القرار هذا تدخل حيز التنفيذ منذ غرة جان في 2023، وهو بيانصير ملزم لكل المهندسين وأصحاب مكتب الدراسات. علاش سوى بالذات؟ الحقيقة هو على غرار مهن الحرة الكل كما المحامين كما الزارشيتاكت كما الخبراء المحاسبين على تعريف الدنيا الحقيقة، وكل عام نذكروا بها، لكن المرة هذية علاش اليوم؟ الحقيقة القرار هذا موجود سنة 2022 وتخل حيز التنفيذ في 2023، لكن التطبيق اليوم إن شاء الله باش يكون بأكثر صرامة وبدون أي استثناء، وهذا بطلب من غالبية المهندسين. المشكلة شنية؟ في الفترة الأخيرة جاتنا برشة تشكيات من مهندسين مفادوا أنه القطاع شد منافسة غير شريفة تتمثل في تدني الأسعار، لدرجة أنه بعض العروض أصبحت لا تغطي حتى كلفة الدنيا للدراسات الهندسية، معناتها السوم طاح برشا، وهذا الحقيقة نعتبره أحنا كعماد مهندسين يمثل خطر، خطر هذا يضر بالمهنة ويقلل من قيمة العمل الهندسي، يضر بالمشروع حيث أن السعر الرخيص ينقص من الجودة متاع البروجي ولا الدراسات هذوما، وهذا يهدد حتى سلامة المواطن، حيث نعتبره أنه جودة الدراسات والمراقبة هي الضامن والمنشآت والمباني. معناتها احنا لازمنا نقولوا اللي مناش ندافع على المهندس بارك ندافع حتى على المواطن.
0: تواصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في ولاية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع الكبرى التي ستدعم الموارد المائية بثلاث معتمديات في ولاية زغوان. رئيس اقليم شركة السونات في زغوان بشير الهاشمي مع الزميلة حنان العباسي.
3: مشروع الحناية، مشروع العناية اللي فيه صارت فيه برشة تعطيلات وفعاليات وبرشة مشاكل وتعطيلات في الصفقات وغيرها وغيرها، الحمد لله تو بواد الخير. دونك المشروع اللي اون كور ديكزيكسيون، دونك بناء خزانين 1500 و 1500 اكسبلوطاسيون عندهم قد القنوات تويك بدينا فيه تروا لو لو 1 ولو 2 اللي تبع براتيكمون في جهه زغوان، لو 3 هو في جبل الوسط وبين الشركه قاعدين نخدموا قاعدين من 10% 100% 100%. دونك نحكيك على لونسمون دي ترافو، ان شاء الله يدخل حيز التنفيذ الاستغلال. حقيقة هذا مشروع مهم، مشروع مهم للجهة للولاية حتى كشركة لتقلص فيها نبعدوا على السرقات اللي نتعرف احنا يعني يجي ينقب حط سترنا حط يسرق. ثم حاجة أخرى زادة ينقصنا من الانرجي، دونك ثم عدة محطات اللي مش تلغى تنقص جي 6 ولا 7 محطات تلغى، دونك هذاك زادة نحافظ على الانرجي وضو مع بعضها مزوز.
0: تنطلق اليوم الدورة 20 لمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستيرة إلى غاية يوم الأحد 16 أوت بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية وبمشاركة أكثر من 300 طالبة وطالب. المدير العام لديوان الخدمات الجامعية في الوسط محسن الفازع.
4: نحن نستعد اليوم السبت 8 أوت 2026 لانطلاق وافتتاح المهرجان الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، 4 دول صديقة فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا، وعدد الطلبة والطالبات إن شاء الله مش يكون موجود قريب 300 إلى 350 مشارك. طبعا هي نقولوا الدورة 20، لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض ستكون تقريب 16 عرض، سيحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي يرجع بالنظر لوزارة الثقافة.
0: ختاما، صدر برائد رسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول الذي كان مقررا سنة 2024 والذي كان حدد القيمة المالية للمنحة ب 260 دينار. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار في قطاع الفوسفات في تونس. الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا. واليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل يعود إليكم الزملاء حاتم وشمس والهذيلي وعواطف في برنامج عين العقل.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: إذاعة المنستير تبع الموجة.
8: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
9: تبع الموجة،
8: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان. ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: en la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش.

0: الحوار ديما متواصل معانا وما بيناتنا ومعكم انتم اكيد ان شاء الله يكون زاده في دياركم ولا في المحلات اللي تسمعوا فينا فيها ولا في التاكسيات ولا في اللواجات ولا في اي مكان انتم فيه، ان شاء الله يكون الحوار متواصل في المواضيع اللي نطرحوا فيها لانها في النهايه هي وجهه نظر ونحبوا انتم زاده تكون وجهه النظر نتاعكم نسمعوها. تنجموا عن طريق بالطبيعه المشاركه نتاعنا او معانا على صفحه الفيسبوك. قبل ما نمشي الموضوع الاخرين نذكر فقط بموضوع المسابقه ذيلي
1: كالعادة مستمعينا ومتابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير ينجموا يفوزوا معنا اليوم بجائزة مالية 100 دينار من هدايا إذاعة المنسير إذا جاوبنا على السؤال متاعنا. مش يكون هناك سعيد حظ أو سعيدة حظ هي الفائزة معنا اليوم إذا اطلع الإجابة الصحيحة. ما هي قيمة القرض على الشرف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين؟ قديش نجم توصل تاخو قرض من البنك متاعك؟ 5000 دينار، 15000 دينار، و 25000 دينار. تبارك الله نسبة كبيرة من الإجابات هي إجابات صحيحة وطرقنا للموضوع وحكينا ونجم نقول حتى الإجابة الصحيحة قلناها. أما خليوا السادة من المستمعين متاعنا مركزين نجم يدخلوا صفحتنا وخليوا التعليقات متاعهم.
0: بيه يعطيك الصحة هذيلي إذا مازال عندهم الوقت من هنا حتىش للسبعة إن شاء الله آخر الحصة ونعطيكم بالطبيعة اسم الفائز. الفقرة متاعنا بين العين والعقل باش نختموها بالموضوع هذايا التحليه مياه البحر كان هو موضوع رئيسي الجمعة هذايا وقاعدين الناس كل تداول فيه. المحطة متاع التحليه في سيدي عبد الحميد في سوسة الناس كل تحكي عليها كحل مثالي وحل نهائي لموضوع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب. وللأسف مازالت هالمحطة هذايا في الجدل القائم اليوم باش تبدا تخدم ولا لا، باش تدخل حيز الاستغلال ولا لا. كل واحد شنو يقول، ناس ولات تحكي على ماء ملوث وناس ولات تحكي على انه مازال شويه ربما فقط في مراحل تجريبيه، وناس تحكي تقول انه تم معناها الاتفاق انه باش يقع مد قنوات داخل مياه البحر اخرى اطول شويه باش نجموا نحلوا الاشكال. برشا تصريحات وردت علينا، ما ثماش تصريحات رسميه غير انه نفي لأي عملية ربما تلوث للماء. هذا التصريح الرسمي الوحيد اللي جانا من الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، لكن البقية الكل هي تصريحات متضاربة ومختلفة. هذاك علاش الأزمة مازالت متواصلة. نحب ناخذ رأي بطبيعة الفريق في الموضوع هذايا اليوم. حسب رأيكم التحلية متاع مياه البحر هي الحل الأخير اللي باش ينقذنا من الانقطاعات؟ حات
2: والله هو مدام مشروع يعني تم الإعلان عليه، وذولي هو مش أول مشروع يعني فيه مشروع مماثل وناجح ذولي في صفاقس في شراء ذيك. دونك الإشكال اللي تطرح أن نقرأ إني ولات أزمة مضاعفة.
0: أيوة
2: أزمة ماء وقابلتها أزمة يعني هل المحل يعني محطة التحلية وكأنه خلات زاد حلت المجال للناس باش تركب على الموضوع باش تزيد تشعل تأجج الأوضاع.
0: مش الناس هو التصريحات
2: التصريحات أكيد فما تصريحات وفما الناس اللي تصطاد في المياه العكرة هاو كمان مقصوص نربطه وهذا مربوط ببعض. هو صحيح المشروع توخر صحيح ولكن يحل المشكلة
0: هذا لأثار الجدل لأنه المشروع كل مرة يقع الإعلان على
2: بداية كان ينجم يكون حل هو يعني لكن... هو باش يكون حل يعني إذا كان أما إحنا يلزم نشوفوه على أرض الواقع يلزم يدخل في الاستغلال وقتاش وكيفاش باش من بعد نعرفوا إحنا نجم نقيمه أنه باش يحل مشكلة الماء موجودة على الأقل على مستوى الجهة ولا على مستوى المنطقة ككل يعني تقريبا 4 ولايات ولا 5 باش وفما مش كان هو زاد فما المشاريع الأخرى كما مشروع السد اللي موجود في القلعة الكبيرة يعني فما برشا مشاريع يلزمها تنجز ويزي من تعطيلها ويزي من تأخيرها بقطع النظر على الأسباب الموضوعية للتعطيل أو يعني يلزم نشوفوا حاجة على أرض الواقع باش نجم نقولوا احنا مش يكفينا يعني المحطة هذه من الماء ولا لا. هذا هو يعني
0: نعم اليوم ثمانيس تحكي على أنه الأزمة هذه مش أزمة حوكمة عفوا مش أزمة نقص في المياه لكن هي أزمة حوكمة بالأساس، لأنه إذا كان نحن ربما عرفنا كيفاش نتصرف في الموارد المائية اللي عنا وإلا عرفنا كيفاش ربما ندخلوا باش نصلحوا ربما وننقذوا مهل الضياع متاع الماء نرجعوا للبنية التحتية متاع الشركة هذه اللي هي عندها سنوات ربما تعاني من الاسرائيات وغيره. فإذا كان أحسننا ربما التصرف في الموارد المائية ربما ما كانش عنا المشكل هذه. يعني الإشكال مش لأنه نحن ما عندناش ماء ولا أنه محطة التحلية ما زالت ما بدتش لكن لأن نحن ما نعرفوش نتصرفوا في الماء. هذه وجهة نظر، هذه شنو رأيك؟
1: أنا ديما نتبنى الرأي الأول متاعي اللي قلته من أول ما صارت المشكلة. فما مشكلة اتصالية، راهو مسؤول يخرج في إذاعة ولا في تلفزة يقول راهو أمورنا منظمة وخمسة على خمسة وستتم لمدة قصيرة ووجيزة والناس الكل باش تستنفع بالماء وراهو اضطراب ظرفي فقط.
0: اليوم نحن كنت تذكر وقتها عجينا كيفاش التصريحات من 2017 ل 2026
1: معناتها أنت اليوم في مسؤول تحكي ويطلع كلامك الكل على أرض الواقع ما هوش موجود. الصيف وفاء. نرجع احنا للمحلي
2: محطة التحليل
1: المياه البحر بالنسبة لسوس منصف عمارة مدير المحطة حكى البارح معناتها خاطر كثر تعليق الكلام خاصة نحكيو على ماء ملوث هك علاش ما استعملناش، أما فما إشكالية راهو المعايير التقنية المعمول بها في المحطة هذه راهي غير مطابقة للمواصفات. مش يكونوا واضحين راهو ممكن في إطار تجربة في إطار اللي خذا معناتها التقنيات هذه واللي شراها وإلا اللي جاي يركب فيها ما هيش مطابقة على ما هو موجود على أرض الواقع. الناس تخرج وكل طرف وكل مسؤول يتحمل مسؤولية الخطأ اللي صار فيه. اليوم نحكي واقع الناس ما
0: قاش يعني انت مع مصارحة الناس بالحقيقة وكهو انت بديس يعني قل لي شنو ثم
1: عطيني شفمة وعليش صار التأخير وعليش صار التعطيل وما تطلبش مني زادة ان نزيد نصبر عليك اكثر من هكرة.
0: نعم
1: مش نكون واضحين كمواطن اليوم ما فماش ماء راهو ماء يتقص من العشاء نتاع الصباح فما بلايص راهو يقعد بالنهار وبالنهارين وبالثلاثه وما فماش ماء. بالنسبه ليسكن الطابق الاول الثاني ولا الثالث ما عندوش ماء على ال 24 ساعه.
0: أيه.
1: اليوم راهو نحكيو ظروف ادميه انسان ماهوش متمتع بها في بلاده.
0: صحيح.
1: شنو تطلب منه وتطلب منه بعد تجيه فاتوره الماء. معناتها تصور انت فما فاتوره الماء ويجب باش تخلص فاتوره الماء. مثلا فاتوره شنو باش نخلصها وشنو الخدمات اللي قاعد توفر لي فيها خاصه في الظرفيه هذه اليوم. راه المواطن والعائلات راهي بالحق يعلم بها ربي كيفاش قاعده عايشه في الظرفيه هذه. وفوق هذا الكل يصير شح في السوق بالنسبه للمياه المعلب.
0: أيوة.
2: الاشكال التقني
0: استغلال لا مشكل شح هو استغلال.
1: ولاحظت الحقيقه مثلا الحانوت اللي نقضي منه البارح واليوم جاء ماء معلب ومعه فرقه مراقبه اقتصاديه عباش ما يصيرش احتكار. وفما ناس تحترم وتعطي كما نقولوا كل مواطن زوز ستيك ما خطر كمية ما هيش كبيرة بشي زازي الناس الكل.
0: أيوة.
1: وتكون فما معاينة للشيء هذا خاطر فما زادة وفما في بلاي أخرى وهي الأغلبية خاطر تعرف نقص لوجستي
0: صحيح.
1: وبشري ما نجمش يغطي المناطق الكل. نسمع في أسعار خيالية متاع مياه معلبة بخلاف الشح ونقاو في ستوك قديم قاعد يخرج على أساس إنتاج جديد.
0: نعم.
1: راهو معناته اليوم المواطن لا قال لا ولاقي الماء باش يشرب وخاصة انه يلقى بالسعر ستيكة الماء وصلت 6000 و6000 ونص راه معناتها كيفاش باش يخلط موت وما يلقاهاش
0: وثم حاجة أخرى زادة هذه اللي نضيفها لك انه السيد نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة بسوسة يقول انه الانقطاعات هذه راهي باش توفى لكن وقتاش؟ وقت اللي ترجع محطة تحليل المياه أو تدخل محطة تحليل المياه في سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال. اليوم المحطة ماش داخلة حيز الاستغلال والتصريحات هذه عنا سنوات ونحن نتبعوا فيها. فيقول لي شنية البدائل إذا كان أنت تربط لي عودة الماء لسالف عادي ما فماش انقطاعات بالمحطة فمعناه أنه في المجهول هنا ما بعضنا سامحني
2: هو حتى المحطة في المجهول يعني مش يعني تدخل في المجهول
0: يعني هل هذا معناها معقول أنك تربط لي معناها أني من حقي أني نأخذ الماء من حقي نحل السبالة نلقى ماء.
1: أما هو زاد ربطها بصحة المواطن يقول لك الماء ذا لازم يتم عليه فلتر وتحاليل مخبرية باش نشوفوا أنه الماء هذا
0: عشيني بدأ
1: صالح للاستخدام البشري ولا
0: أخوية تحملوا مسؤوليتكم في المحطة
1: عشيني البدأ راهو كمش نعطيك نسيب الماء ونجم نخدمها اما راهو على المدى المتوسط والبعيد راهو بشي فما نجم تكون تبعات على صحة المواطنين
0: ما تخدم هيش وقل لي شنو الحل تو
1: ما عندوش حل تو
0: نقضوا في الانقطاعات الى ما لا نهاية
1: اليوم على أرض الواقع ما عندوش حل على خاطر ما استعديناش على مستوى البنية التحتية متاعنا بش نحضروا بدائل أخرى بخلاف محطة تحليل مياه البحر بسيد العميد في سوسة.
3: نحب نعرف منكم شنو اللي مش مطابق المواصفات هذا الأخطر إذا ما حليناش حاجة ونتحطها على عدم مطابقة المواصفات وهي ما بدتش.
0: هذا التصريحات وردت على لسان نائب عن المجلس المحلي هكا في المونستير يقول أنه ثم
3: اسمح لي المونستير
0: تقريب هكا ثبت لك بالضبط شمس ونعسيد
3: لكن هذا نائب كيف نائب محلي في المستير وتوقعته كيف ده نائب محلي في سوسة يكون أقرب يزم يقول لنا شنو مش مطابق
0: خلينا نثبت الساعة
2: هو ما قصرش يعني مش مطابق قال انه امكانية يكون الماء ملوث يعني هذا هو بالعبارة الدقيقة باش من
1: حسام مزالي على مجلس
0: حسام مزالي نعم
3: تحدث على عدم مطابقة المواصفات
1: على المياه الملوثة
2: برشا حتى النواب شمس حتى النواب يذولي على جهة سوسة فما في جهة سوسة تحدث على الموضوع
1: اي على نفس فما تقنيات
0: نائب حسام مزالي باش نعطيك مع التخطر ربما الناس اللي تسمع كيف كيف عنده نفس السؤال شمس الدين النائب حسام مزالي عن مجلس الأقاليم والجهات يقول انه تم إثبات تسرب مادة خطيرة في الماء هذا علاش هذا وراء استحالة استغلال محطة تحليه المياه في سيدي عبد الحميد هذا كلام على عهدته هو
1: وذا ننتهى منصف عمر
0: هذا ننتهى منصف عمر
3: مادة خطيرة احنا سنسحب الماء نجم نعطيكم حتى تفاصيل تقنية قداش ندخله في العمق
0: تفضلي
3: ويبدو اللي احنا اللي لازمنا ندخله له هو العمق أما مادة خطيرة هذه كانت تسربت نعم في وسط احنا لا ما هو كيف يقول لنا السيد المسؤول هكا يا حاج كما كان نخاف على صغاري من شيش البحر
0: لا توا واحد يقول ثم إثبات والآخر يقول لا ينفي هذا مواطن ضايع تضارب بين هذا وهذا يا أخوي أعطيونا تصريح رسمي من مؤسسة معناها وطنية تقول لنا موجود ولا لا ولو انه هو السيد اللي نفى يتبع المؤسسه هذه لكن ميسيرش هبطونا بين اخويا يقولوا لنا انه صحيح النائب ايضا يتحمل مسؤوليته يا باش يتحاسبوه اذا كان هو تصريحه خالط يا باش تثبتوا كلامه او تنفيوا كلامه زاد بالادله والحجج المواطن يلزمه يعرف شنو اللي قاعد يصير في بلاده
3: هذا ابسط احنا نرجع كلام الهذيلي ما عندناش شفافيه للموقف
0: ما عندناش
3: بمعنى هل يستطيع زميلنا الهذيلي ولا حاتم باش يمشي يعملوا مباشر من المحطه
0: لا عمرو مباشر
2: تفرج ايش قالوا مش احنا ما تفرجنا في بعض الدوائر الشمس
3: يعني ممكن تخرج إشاعة كم هكا انا نولي لوي اكثر على دبوسة الماء في الدبوسة
0: بالضبط
3: نزيد نعمل ازمة نقص حالة اس ام اس في مصر قال لي مياه النيل ملوثة تسبب عنه ازمة كبيرة في المياه الشرب الى اخر ذلك كي تبدا تصاريح كما هكا متتالية تخلينا اذا كان احنا شاهين من قوش دبوسة ماء بلاستيك نشربوه باش نحقوه
0: هذا ليش كما قال هذيلي راهو الجانب الاتصالي مهم على الاخر
3: بالضبط
0: وضح لي شنو صاير
3: من ناحيتين خاصة كي تقول لي مادة خطيرة
0: صحيح زيد تخوفني اكثر
3: بالضبط يعني ما عادش نستناه يخدم انا ماذا بيه يخدمش
0: صحيح
3: تتغير المعادله
0: يعطيك الصحه حتى غدوه كي تحلي سبيله وتقول لي هاي خدمه المحطه نقول لك ما نشربوش
3: هذا هو تتغير المعادله تولي انا كنت استنى فيه نولي نقول ما عندي مسو حتى وقال فلان ما يمشي واحنا توا لما نعرف اللي هو موجود وللاسف اللي هو موجود المره الثانيه ما تمش انجازه في مواعيده
2: ثم نقطة أخرى دقيقة مهمة أني نعتبرها أنه قال يعني وهذه بالفيديوهات عواطف شفناهم ما دخلتش يعني ما خرجتش حتى قطرة ماء ما حتى راو
0: ما لكيفاش عملوا ما زالت التحاليل
2: الفيديوهات هم حكاوا الأكثرية على الماء اللي في البحر اللي بيش يجيبوا ما حكاوش على المحطة هي
0: هذا هو نحن هذا هو
2: يعني ما زلت ما
0: يلزم
2: شكون
0: يلزم شكوني
2: ما خرجت حتى قطرة ماء المحطة
0: شمس الدين كم الفكرة متاعك
2: سمحنا شمس
3: لا فما عندكش كي بالعكس
0: هاي تفضلي
3: انت ولدت حرا وانت حر في الاعلام العمومي خذ وقتك وخذ راحتك هو فما اشكاليتين اذا كان نحكي على مشكله التقنيه فيما هو منشوره
0: ايوه
3: اللي احنا المهم عندنا هو كيفاش نصرف المياه شديده الملوحه ولهنا طلبوا وقت اضافي وانا تو مش نحكي على اشاعات نحكي على معلومات منشوره
2: صحيح
3: خاطر عندنا الماء يلزمنا نجيبوه من اعماق طويله وقينا في مشاكل على نوعية التربة اللي قيناها اللي عندنا باش تجبد الحلاقم لكن الإشكال هو في تبعيد الماء اللي استعملناه وحليناه ما يزموش يرجع قريب للشط لهناش يعملنا كائنات بحرية غير متوقعة كما وقع بحث محطة ستيك سابقا أكيد سمعتوا بها الناس ولات عنا شواطئ حمراء ولا سوداء تسمى الهذيلي يعني غير قابلة للسباحة أنا أقول أخي ما كناش نعرفه من الأول ما جبناش شركة هندسية خذت برشا ملايين وعملت لنا دراسة للفومران هذاك وشنو هو لازمه هذو ما يتحاسبوش في بلادنا يا عواطف ياخذوا فاتورات وبالغالي الدراسات تاخذ سنوات وتاخذ أموال ساعات جزء كبير من قيمة المشروع
0: بالضبط
3: وبعد كنجيو نفذوا نلقاو دراسات بعيدة جدا على الواقع نقطة ثانية لأني معلوماتي أنا قليلة فيما هو منشور نشوف اللي فما فرق ما بين الشركات اللي خدمة صفاقس واللي خدمة سوس
2: مش نفس
3: اي نجم نذكرهم فيهم الاسباني وفيهم الاماراتي وفيهم حتى المصري وفي صفاقس قينا اشكال وكي تم الدفع باش تفتح عيطنا الأوراسكوم شركة مصرية وقتلنا حل وقعت حملة وقتها على الحل اللي قدمته تقنيا أوراسكوم اللي هي منفذة عشرات في دول الخليج من المحطات. واليوم الحمد لله في صفاقس الحمد لله في صفاقس نحت عليها أزمة مياه مدامة سنوات طويلة. قل قائل إذا كان أنا جبت مقاول كياس وإلا محطة مياه ولا غيرها ما كانش في المستوى ننفذ كما يتنفذ عليه
0: بالضبط.
3: أنا ننفذ عليه شروط التأخير ونقوم بتغييره. احنا عندنا
0: ليه اذا كان عندك تجربه سابقه ناجحه علي تستبدل فيها
3: التجربه السابقه باش نجحناها. اني قلت لكم بالدقه جبنا شريك اخر دوله اخرى قدمت لنا حل. لا فيسبوك وقتها صوروها البيت وقالوا الغرفه هذه غير تقنيه وغير وارده. اللي يتذكر يحب يرجع واللي تبع وقع الاشكال على هذا فيبدو صاحب القرار يقول لك ما نعاودش نفس المشكله. واحنا دخلنا نفتيه حتى في هذا. فانا ذاك علاش نلوج على الاخبار الدقيقه
0: واضح
3: معناه يبدو تاكدنا اللي هو مش باش يخدم الا بعد الصيف
2: الحل. القريب العاجل لو انا معناتها
0: القريب العاجل ذاك باش القريب العاجل بالوقت الالي تقريبا عنده
2: مو وقتش يبدا.
3: انا ذكرتني في صديق مشى خطب فتاه باش يخف على الساده المستمعين كل شيء مشاكل. فالولد قال له والدها ربي يطول في عمره قال لها قال له وقتاش العرس ان شاء الله. قالوا إن شاء الله بإذن الله بعد كأس العالم بالضبط.
0: بعد
3: كيف كأس العالم قالوا وين تفهمنا فيه قالوا يا سيبي قلت لك كأس العالم أنا ما قلت لك شني منهم. فأحنا هذا رجعنا للقريب العاجل. إشكال آخر يا عواطف احنا عنا الماء فهمنا اليوم موجود في السدود.
0: نحن عنا نتمنى
3: على ربي مطر يعاود يزيد يعوضنا على منقص. يعني احنا دخلنا هذه الصائفة بكميات مخزونات مياه أفضل بكثير من اللي كنا عليه في سنوات فاتت.
0: صحيح.
3: ثاني حاجة انت سألت سؤال مهم جدا هل هو الحل تحليه مياه البحر؟
0: بالضبط.
3: لا الحقيقة العالم كله يقول هو الحل في الشديد القوي.
0: أيوه.
3: قال المصري
0: الاستثناء
3: في الحالات القدسوة نوفر مياه تحليه مياه بحر وهذا يدفعنا اللي احنا حلنا الوطني في تونس اللي إشارة انت قلتها في البداية رانا في المياه السقي اللي نسقوا بها الأراضي نخسروا في 70% من الماء
0: برشا ما ضايع
3: وفي مياه الشرب ناس تقول 40 وناس تقول 50 في مياه الشرب بمعنى اللي يخرج من البسنات يوصلنا على الأقل في حسب الحالات الطيبة شطره وشطره يضيع. بمعنى مهما كان القرض اللي شنعديه المجلس النواب باش نصلحوا به قنواتنا نرجو من النواب ان تصدقنا عليه او تطلبوا مش يتقال علاش نسبة كذا مش قال نسبة وخطر احنا فما مشاريع حياتية يزي زايد 1% و 2% في قطاعات انا رابح مهما كان ثمن نخدم في صفة قفص انا رابح خير من 12.5 سنة مسكر ونخدم ونربح نصف مية الموجود فهو مشروع ذا أولوية
0: ونكمل المشاريع متاع السدود متاعي عندي سد القلعة الكبرى
3: هذا اللي نحب نوصل مع أختي
0: يزمنا نكملوه هذيك
3: ونزيد
0: عليه
3: ونزيد نكمل باش نوصلوا لأقصى ما تستطيع الجمهورية التونسية من عدم إهدار مياهنا في البحر أقصى ما نستطيع باش نعملوه وباش نجمعوه وندخلوا الثقافة
0: هذه الحلول اللي من المفروض كنا نمشيو فيها قبل هذا الكل باش ما نحطوش في رقبتنا حبل ما حتى تحليه المياه وقت اللي هو موش الحل الوحيد
3: تو احنا وصلنا
0: او الرسمي او الاساسي
3: بالضبط. وثم في فرشة دول العالم فرقوا ما بين الماء الشرب وماء الروبينين المستعمل لاستعمالات مختلفة
0: صحيح
3: ووقت باش نعملوه وعلاش لا وزوز منيقل ونقال ماها رخيص على الاخر
0: ايه
3: باش نستعمله أنا في المرافق الصحية وفي غيرها. مش معقول أن أنت تعطيني ماء للشرب وأنا نستعمل فيه في كل شيء لا وفر لي ماء الشرب
0: ونستعمل فيه حتى في السقي متاع الأشجار ونستعمل فيه في الفلاحة ونستعمل فيه في بالك ولا
3: حتى خاصة الكره
0: بالضبط
3: إيه فوفر لي ماء بجودة جيدة للغاية غير مهدر عليه منقالته موجودة في الأماكن اللي أنا نشرب منهم ونطيب منهم ونوعية ثانية من المياه عند سدودها الخاصة وإلى آخر اليومي. ذلك هذا مستقبل الإنسانية مش كان البلاد التونسي
0: هذا سيادة عندك سيادة مائية مش لعب كما بكري خينا على السيادة الدوائية السيادة المائية
3: وصحية
0: أو وصحية, وصحية وبيئية خاطر في النهاية الضرار مش كان باش تشرب أنت اليوم راه غدوة عندك زادة بيئة وعندك فلاحة وعندك صحة وعندك كله مربوط في بعض. ثم حاجة أخرى زادة مهمة يا شمس علاش اليوم النواب نتاعنا وأنت أشرت لهذا في كلامك ومهم برشا ما نعرفش كانوا ما ثمش ترتيب للأولويات. أنت كي تعطي قرض باش تعمل بيه محطة وأنت عندك قنوات مكسرة عندك فويت متاع ماء ضايع سنوات ربي عندك مؤسسة غاصة معناها عندها ربما معناها قروض او ربما عندها زاده عندها ديون، سامحني مش قرض عندها ديون، معناها بثقل الكاهل نتاعها، علاش ما تمشيش في اتجاه انك تنعش هالمؤسسه اولا، انك تدخلها اموال باش تقف على رجليها، انك تخليها تصلح ما هو موجود واللي هو عنده سنوات نحن نستنفوا به سواء كان بنيه تحتيه وغيره.
2: معناها توا كما ترى القرض اللي صار على
0: ستاج، علاش تمشي مباشره لمشاريع اخرى جديده؟
3: زيدك علاش يكثر الضغط الشعبي يرجع الماء حتى الليل، وكيف يقل الضغط الشعبي وحديثنا في الإعلام إلى آخر ذلك تعود انقطاعات الماء بشكل لا يصدق.
2: صح.
3: يعني إنسان يخرج من داره 7 متاع الصباح يرجع 4 متاع العشية هو في انعدام مياه في مناطق كثيفة.
0: صحيح.
3: فهذا فيه إشكال. مشكل آخر ثاني عنا زاد المياه اللي نشربوا فيهم البلاستيكية، شوفوهم كيفاش محطوطين في بلايص ما فماش كما قلت هذيلي،
0: في بلايص
3: اخرى على الكياس على التريتوار يمينا ويسارا في الشمس في ديار عربي مكريه التالي فوق السقف فوق السطح
2: دبوات
3: وراء يعني ما هو المشكل
0: كل ازمات فيها ناس تحب تلعب.
3: ثم حتى كي طلعنا لخاطر فماش قرار باش نستعملوا القاروره البلوري اللي هي صحية وإلى آخر ذلك، وحتى كي طلعنا قرارة طلعت للزينة ما ترجعش.
0: خلينا نربط بموضوعنا الموالي اللي هو البلاستيك، هذا اللي باش نختموا به إن شاء الله.
4: مرتو في كل بلاصة وانت تصرفي بالطاقة، والله يا أني الوحيد في حومتي، والله قسمت بالله كما تلقى حك. أما فيما بقى نحن ربي يدينا، قلة احترام قلة تربية من جميع منين دورها دا ربي البلدية قداش منها جاهر فيه من العبد وشيء من البلدية، يكون كل شيء على البلدية، البلدية زيادة يسر عليها. فمثلا هنا عم تحر جي تلقى كل بلاصة متاع اللي تحط فيها البلاستيك، والله ديك خارقة العد، معناها البلاستيك حتى مستحيل هاي هاد جيت على غفل أي حاجة نحطها غد ومن بعد نخرج نحطها في البوبيل. هي احترام ونظافة وتنظف الشارع وتنظف حيك وتنظف حومتك وتنظف خديجة، قولك مشكلة في النحن لكن أعطيني أنت مخك
5: شنو الحلول باش نحافظوا على بلادنا نظيف؟
4: شنو الحلول حسب تقييم كل إنسان ينظف قدام داره، ينظف قدام معنا حومته، قدام محله، قدام حانوته، قدام وين هنا فين عنا الرد؟ هذا مستحيل. نحن طوى بالنسبة لنا احنا خرجنا على القانون جملة وتفصيل، هون نعطيك الصحيح، كان القانون عنا أبرك طوى والله العزيز زيرو تطبيق، وكان جاء كما تفهمنا أنا قلنا كل واحد قدام داره كل واحد رأي الدنيا كلها اش نعملوا نحن تشيط الدار لمهم واحد نهبطوهم معنا في الكهرباء ونهزلنا واحد في الكوبال والله باليمين، معنا ما نقولش نستنى في حتى قدام واحد حتى دين تحديه تعليه تعليه يرسموا يسر عليهم هذوك السيد ما شاء الله باهي عبي عبي مثلا كان ما تبدا تطيح. ما نحكي لكش بخيتي الشيء اللي قصيوا فيه وامي هكش نقولوا ربي يهدينا.
6: البلاستيك منو تحطه في البحر طار شوكولاتة نتاع بسك نتاع تلقاه في البحر، البابز نتاع البلاستيك تصورها في الموجودة في الشط حاطة على الطريق الفوق كي تخرج مثلا من الشط تلقاها مطيشة. اخر مره عملوا كل حاوي صغيره هيك في ما تبقى شويه فهمتني ما عرفش هذيك خدمه شويه من البلديه تعالوا شوي ما نشوفش نعملوا برشا على الوعي الوعي 90% من الوقت خاطركم احنا كان كل حد مثلا نكمل حط في ساشي اكيد باش تعطوا بوبات نصور كنا نقموا على خلينا نحطوا مظاهره هذه على خاطر نقول حق مش عاديه هي موجوده هكا بوبات فهمتني. اما ديما تقول انت مثلا اللي خارج من اول الشط مظاهر صعبان شوية باش يمشي بيها شوية من 10-100 متر أكيد باش يلغوني حط. أما أنا هي دارة ترجع الوعي بتاع المواطن أنا والله ساعة نبدأ نعوم نبدأ نخرج والله الأمان نبدأ مثلا نلم فكر يعرضوني بكبتش والله من بحر تلاقيني لقيت فيها هكا نحطها في ساشي بما يرجع للمواطن توصي هذاك بحر الناس كل أنت باش تجي تعمل 10 أيام 5 أيام فترة واحدة يجي غيرك نظف غيرك نصور هذيك هي ذاك الحل. ما نشوفش نعملوا على الدولة ولا نحط في البوبال ديما يرجع هو أنا بدكي هي ترجع للمواطن هذاك دورك أنت ودوري أنا ودور هذاك دورك هي باش من 10-5 أيام تقول لهم يقول لي ودي ما تمشي خلي مرتك نظيف يعني في أي بلاصة الأقرب والأسهل أن كل واحد كمل ينظف بلاصته.
7: أسباب انتشار البلاستيك سواء كان على شطوطنا أو في بلادنا أو في الأحياء أو في مدننا بصفة عامة قلة الوعي متاع العباد الحقيقة، يعني واحد يشري حاجة بلاستيك ويطيشها يعني هذيك هي تبدأ من غادي من العباد الحقيقة كان معناتها يبدلوا التفكير متاعهم
8: كولي بلايص هكا يعني دي ساشي سبيسيال للبلاستيك يمكن تكون احسن يعني الحقيقه برشا بيدهم شويه يشوف الحاويه فيها نتاع البلاستيك يجيب جنبها ويحط دبوس البلاستيك والله فما انا مش نسكن في المستير يعني نسكن في تونس البلديه برشا مرات تقول راه ما تحطوش وتعطي وقت معين العبيد الحقيقه لا مش كلهم يبداو محترمين الحقيقه انا عندنا جيران نشوفهم يطيشوا الدبوس من فوق البطلون تاعو معناها دبوزه ما يستحقهاش يقعد يحطها لك ترميها من البلاستو ولا نداروا يعني من فوق لازم يتاج ولا كل شيء المواطن وعدم احساس بالمسؤوليه والسنس هكيك الحقيقه ما حط لك الحاويه بحذيها ويطيش بجنبها انت تدخلوا هاي الحاويه تقول لك اي بي ويطيش بجنبها تلوث بطبيعه تلوث تلوث تشوفي الحيوانات مساكن كل شيء كل شيء تلوث كل شيء تلوث الجماليه معقول تمشي لبلاصه سامحني حتى سيجارو الاخطيه توصل للدار قبل الحل لازم برشا برشا توعيه برشا بالطبيعه النظافه لازم نعملوا كيف صار قبل عملنا هكا محليها حومتك اذا نظفوا مع بعضنا الحومه يعني هكا يبداو هما شويه المسؤولين والعبيد التعاون بشويه بشويه باش يستنسوا الحقيقه يعملوا مره خطيه الحقيقه لازم يتعاقبوا كان ما تعاقبش واحد مره ما نتصورش كان تعاقب ما عادش والله نتمنى تونس ديما نظيفه حتى في داري الحقيقه ما نحبش توصف والله مش كان البلاستيك راه الفضلات بصفه عامه كان هو تعلم ما يطيش الحقيقة يولي هو يعلمك انت تغلط شي غلطة يقول لك لا ذيك راهي مش غادي يحط لهم حتى ساشي صغيرة يعني ولا أكل البوبيل الصغار اللي تحط تهز ذيك أي اللي كامل حاجة تاك يحطها في البوبيل تاكلهم يستنسوا ولا ما تفتفتش في الكهرباء كيف كيف راه في أي بلاصة يعني في البحر في الكهرباء في مؤسسة عمومية في أي بلاصة يستنس راه الحقيقة تنش أملوا لبارون هما أهم حاجة عائلة كاملة يشوف حد يعمل حاجة نظمة يولي هو منظمة.
9: أتمنى تونس
8: نظيفة.

هذه موضوعنا انتشار البلاستيك، هو مواضيعنا هي شبع مواضيع، ما ميصيرش نحن كل مرة هاو كنحاولوا ان نحطوا يدنا على موضوع يهم الناس الكل في عين العقل. اليوم الموضوع كما قلت انتشار البلاستيك، برشا تحفظات، ومش حتى تحفظات، برشا الحقيقة معناها اذا كان صحت العبارة الناس مستاءة بين ظفرين من سلوك غيرها. ما نعرفش اذا كان نحن هذه عقلية انه انت تزدبوسه كما قالت المستمعة ولا اللي دخلت في التسجيل هذايا، ونشكر بالمناسبه هذه الحجوس فرد جواب امواج دار الشباب المنستير. يعني اذا كان انت تزدبوسه من الطاقه الثاني وترميها، يلا ترى هذا معقول والا لا؟ على خاطرك انت تحب تخرجها من دارك. ايضا في الشارع الناس تغسل في ساقيها، الناس ترمي في الدباب، بس نراه في صور الحقيقه معناها ما كناش نتصوروا انه المواطن التونسي نجم يكون بهالعقليه هذيا اللي متحفظش على

0: بتاكل فيها كل عام.
1: كل عام تاكل كارت.
2: تاكل كارت. أما فارغة فروش. الظرف في بدنك. 80% راهو من البلاستيك الموجود في بلادنا لا يقع تدويره مرة أخرى. نحكي على ساشية البلاستيك. للأسف معناته. اليوم نحكي في وضعية كارثية بالنسبة وتونس تعتبر من أكثر دول العالم استخداما واستهلاكا للبلاستيك. هذا قاعد نشوفه في شوارعنا في المدن الساحلية في المدن السياحية في المواقع الأثرية. تشوف أنت مسرح قرطاج ولا قصر رباط مستير بعد كل حفلة.
0: ولا استاد.
2: ولا استاد معناتها تشوف كميات البلاستيك يهز دبوسك و
0: يهز الشيء يحط فيه دبوسك
2: لا يعني نستع ولا مثلا حتى في السياقة حكينا على التهوى من نقاط الأخرى تلقاه في كرهبته يسوق في 110-120 كمل دبوزه وطيش
0: صحيح
2: طيشها في الأوتوروت في الكياس تنجم تجي في كهرباء أخرى
3: ساعات ترمي عليك ألمنيوم وفي بقايا شيء
2: أخر فما حاجات أخرى زاد قاعد معناتها هذه كي نقولوا مشكلتنا فما فئة كبيرة وشريحة كبيرة من شعبنا ناقص تربية بيئية باش نكونوا واضحين ناقص تربية بيئية لازم يكون واعي بالشيء هذا والمشكل انه قاعد يرسخ فيه في ولاده الولد كي يشوف ولده كي يشوف بوه ولا امه يتصرفوا كاكا عطيني كرهبتي نظيفة داري نظيفة ما يهمنيش في الباقي هذه أنانية مفرطة رغم هذا تونس شهدت مرة حادثة وقت ما كنا نفكروها وقت تونس كل قامت الصباح تنظف في قدام ديارها وفي الحوم الكل في تونس صارت وقتها بادرة صدمتني إيجابيا حتى وقتها دكاترة علم الاجتماع قعدوا بهتين كيفاش جاء الوعي ذاك المواطني في لحظة فارقة وقتها صار ما نفكر انه تونس كاملة خذا مبادرة فهمتش كون وقتها كيف بشيت على الريزو سوسيو
3: يعني نجم نذكرك البلديات توقفت عن حمل الفضلات لمدة طويلة وكأنهم يعاقبون الشعب التونسي على 17 ديسمبر فقامت الناس قررت باش تبدأ بقدم دارها
0: باش نذكرك على مستوى وطني
3: لا في مدن في مدن ما حسيناش مثلا في المستير ما توقفتش البلدية على العمل لكن في تونس العاصمة مثلا من الأشياء اللي ما ننساهاش أنا معرض الكرم وكبره ما اشتراه ولا كله خلف كثبان كبرى صحيح. من
1: الفضلات
0: هي ذكريات بعض الصور ولا ذكريات تم بعض الصور اللي هبتوها على الفيسبوك وموجودة وراء المحيط بتاع المطار مطار تونس قرطاج وراه كله كما تحكي أنت شمس البابس وأوسيخ أخرى وغيره وفضلات فنحن اليوم السؤال ربما المطروح هل ترى التونسي سامحوني بربي سامحوني معناها عنده هالعقلية هذية معناها متاع بين ظفرين انه ما يهموش يرمي وما
3: علبة أنا عندي ليك جواب
0: كيران وسخ ما يقلقوش
3: عندي ليك محاول جواب عندي ليك محاول جواب عامل طلع على السن جمع لي فتت مش كان التونسي هذا البشر عينما ذهب خلف وراءه ما هو لا يشبه الطبيعة قبل ما يجي شفنا كي سخنة الدنيا خرجوا على السين اعتداوا على ناس ماشي على سقاء وعلى بساكل شفنا عجب هذاك هو الإنسان كي ما يلقاش رادع لكن الأخطر
0: يعني يلزم ثم رادع
3: أكيد والإنسان كائن اللي تخلص أو نقص من حريته مقابل المجتمع مقابل الضبط اللي موجودة فيه لكن احنا زادة في منظومة هي تحب البلاستيك وتعمل مستحيل باش نعوضوا البلاستيك ببلاستيك واللي كان هو عليه هو باش يوفره كبلاستيك توفره انت تتلم المغازات الكبرى او نقابتهم اللي يبيعوا في المغازات الكبرى في اطار مقاومة التلوث قالوا ما عادش باش نعطيه ساشيات بلاستيك وباش نوفر لكم ساشيات جاية من مواد طبيعية وبيولوجية قابلة لإعادة الرسكلة هكا ولا قداش داموا القفوف هذوكم لليوم
2: شهر ومن بعد
3: اليوم وليت تدخل
0: وقت اللي جابهم السيد مشي هو
3: اليوم وليت تدخل الكلهم مازال يمدك ساشي البلاستيك ومن غير ما يشاورك يعدي لك حقه
1: يعدي لك
3: فهذه المنظومة احنا كان الماء وكل شيء وحتى المشروبات الغازية والكحولية وكل الأنواعهم والمواد التنظيف وغيرها كانت أوليانا ماهوش في لحظة تخلف في لحظة حقيقية صديقة لبيئتها كانوا يهزوا الدبوسة ويعوضوها بدبوسة أخرى من الآن اليوم لأنه المعمل ما يحبش يتكبت الغسل وإعادة الغسل ومسؤوليته بشخص الدبوسة ويعاود يعبيها من جديد واللي هي توفر لك مشروبات قيمتها الغذائية والتقنية الفنية أفضل
2: صحيح.
3: على خاطر الغاز قاعد موجود في وسطها وكي تبردها بشكلها الطبيعي واليوم ما يبيع لك عواطف كان في البلاستيك حاجة أخرى زادة المواطن هذا مسكين قدش منه أنتم خاطركم تحدثتوا على المواطن المواطن مطلوب منه مطلوب من كل مسؤول يخرج سيد الوالي في كل ولاية من مكتب ولايته في يده دبوسة وسيد رئيس البلدية كل بلدية ويشوف روحه ويمشي في كل اتجاه وقت الشيء يلقى الحاوية لازم تبدأ موجودة الحاوية هذه باش المواطن يحط فيها بقايا اللي يستعمل فيها
0: والله هي شمس مش ديما مش موجودة ثم مناطق

0: أو مثلا عشطوطة موجودة الحاويات ورغم هذه
1: خاصة بالبلاستيك يا عوات في ساعات
0: بعد متر ولا زوز متر ومعبية بالبلاستيك
2: تلقاها بعد متر ونص متر ومعبية بالبلاستيك نتاع غسلان الساقي
0: بالضبط يقصر ساقيك وحطها في وسط البوبيلة
2: هذاش معناه أنت مسؤول لو كان أنت مسؤول عملت وقتك غاديك مكان مجرح باش فيه ما يقبل المياه تاع غسل الساقين وعملنا شياش في وسط المترات تجبد من البحر كيما في شطوط أخرى في دول كنا نوري فيها ينزل هو يغسل ساقيه بماء البحر ويعود في مسار إلى البحر مش تسجل لنا مش علينا لكن نحكي اجمالا
0: هذا ما ينفيش اللي
2: اجمالا كيما احنا عندنا كيما عندنا نفي عندنا بلايص احنا المواطنين تقعد على الجازون تاعها وهذاك هو معمول باش تقعد عليه الناس في الكون كله باش ترتفق منه كيما الناس في الفيلات عندها جازون كيما الناس في العمومي عندهم الجازون المطلوب السيد هذاك ما يمشيش اكثر من 50 متر ويلقى وين يحط فضلاته والمجموعه اللي ما وصلتلهاش الحضاره وحقوق غيرها لابد انها تلقى شكون يعاقبها بعقاب معقول موش بالضبط موش تافه كعقاب وموش مشت كعقاب
0: إن شاء الله خطر يظهر لي ثم مشروع كما هذية قاعد يعرض الآن في مجلس النواب مازال بطبيعة ما تمت الدراسة متاعه لكن تم عرضه سابقا ومازال تحت أنظارهم إن شاء الله يخرج المشروع
2: أعطيك حلة فما قانون فما تذكرة حطوه على الكرهب اللي هي الفينيات يستحين يفوتوا ساعة وتنجم تتجول في أي تراب الجمهورية وانت مش مركبها إذا نعملوا نفس القوانين المالية في هذه العقوبة على التلوث طبعا ما عادش تشوف مواطن يرمي في حاجة على الطريق
0: واضح الردع ثم الردع سيدي هكا وصلنا للختام
1: وصلنا
0: عندك إضافة
1: لأن مش الإضافة هو فم حاجة
2: عنده سؤال
1: لأن مش سؤال
0: مسألش اليوم على الموضوع هذا حتى
1: الناس اللي تسترزق من البلاستيك قبل كان يبدأ يصعب باللي يدور ساعتها 10 حوم وستة حوم وقداش باش يلقى دبوسة توا ولا معاش قادر باش يلم الدبابس وهذا اللي حطه بعيني
2: لا مازال اللي
0: يعني موجود يعني أنا
1: لا نحكي لك على حجم التلوث
2: لا بعد ما صور لا بعد ما خذينا الصور هزوه البلاستيك كيما الالومنيوم ما يقعدش بعد ما نصوروه
0: كيما العادة كملوا الحوار معكم بالطبيعة ما بيناتكم شكرا جزيلا لكم نحب نقول للناس اللي تبع في فقرة تعطيني عقلك الجمعة جاية إن شاء الله شمس الدين بشي يفسر لكم كيفاش تنجموا تتحصلوا على مساحة تخزين أكبر الفائز في المسابقة يهذيلي
3: عملية القراءة قامت بها القائدة نجلة عطية بن محمد نوجه لها تحية كبيرة برشا نقولوا ألف ألف مبروك الفائزة معنا اليوم اللي جاوبتنا على الإجابة الصحيحة مدام فاطمة الصامت هي الفائزة معنا ب 100 دينار من هدايا إذاعة المنستير والإجابة صحيحة كما عرفوا أغلبية السادة المستمعين 5000 دينار بالنسبة للقرض على الأفراد هذاك الحد الأقصى
0: يعطيك الصحة شكرا ليك هذيلي هكا سيدة فاطمة صامت هي اللي تحصلت اليوم على الجائزة 100 دينار من هدايا إذاعة المنستير نشكركم برشا نبدأ بنجلة مشكورة بشرة نجلة عطية على مرافقتنا السبيعة هذية في تعويض لي أي من الشاب تحياتنا لي إن شاء الله يرجع لنا جمعة جاية تحية شمس الدين رغم اللي هو تاعب اليوم ومريض بسم الله عليه ان شاء الله لاباس لكن جاي وحضر معانا وما قصرش كيما عادته شفت كي قلت له من الاول انت تاعب اليوم شمس
3: لا شمس ضبطت شمس
0: لاباس الحمد لله حاتم يعطيك الصحه شكرا ليك يا حاتم والذي اللي كيما العاده المشاغب هكا هو
3: ملتقانا الاسبوع القادم
0: ملتقانا ان شاء الله مع تحياتي عواطف جبالي الى اللقاء
4: In la cal عين العقل
5: عين العقل مع عواطف جبالي
4: عين العقل
5: مع شمس الدين هلال
4: عين العقل
5: مع لهذيل الفتني

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية. صدر برائد رسمي عدد 80 بتاريخ يوم أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جام في 2026. يؤمن المستشفى الجامعي سهلول في مدينة سوسة أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا، ويستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. جاء هذا في معطيات نشرها مستشفى الجامعي سهلول. في أخبار العالم، قال رئيس الإيراني الذي يتعرض لضغوطات داخلية للاستقالة، قال رئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لن يستقيل من منصبه، وشدد على تمسكه بالقيادة رغم كل الضغوط والعوائق التي تواجه حكومته. وأضاف يوم أمس في خطاب أنه يعلن كتابيا بأنه لن يستقيل. وتشير الأخبار بمصادر عديدة من الأخبار من إيران تقول بأن رئيس الإيراني ووزير الخارجية يميلون إلى التفاوض والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يصر الحرس الثوري الإيراني القوات المسلحة الحاكمة فعليا في إيران تصر على مواصلة القتال. يتواصل ونعود إلى تونس. يتواصل حالة الطقس هذه الليلة ليلة السبت عامة صافيا إلى قليل السحب، وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي درجة الحرارة هذه الليلة في أغلب مناطق الجمهورية التونسية بين 26 و30 درجة، وتتجاوز 30 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: اسمع واستمتع.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 انتم تسمعوا
2: في إذاعة المنافسين
1: معكم
2: وين ما كنتم
1: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. صدر برائد رسمي عدد 80 بتاريخ الأمس قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحات المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمانة الاجتماعية. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز تطبيق ابتداء من أول جانفي القادم. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف في تصريح لوكالة سفريق للأنباء اليوم أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروج من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. قررت الهيئة الإدارية للقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامع العام للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية. يؤمن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أكثر من 500,000 عيادة وما يزيد عن 16,000 عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها مستشفى سهلول. يتواصل الطقس هذه الليلة عامة صافٍ إلى قليل السحب، وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقية وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات. استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجروح يصيب بهما في هجمات صهيونية سابقة، في حين أصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة الاحتلال. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: سينما سينما مع فوزي الصخيري.
1: أحباء السينما في كل مكان، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سينما مباشرة على موجة إذاعة المنسير انطلق الآن ويتواصل حتى للعشرة متاع الليل. تتابعون في هذه الحصة وباش تكون عنا ضيفتنا مندوب الثقافة بولاية المنسير السيدة نادي الوسلاتي لتطلعنا على مولد ثقافي جديد طبعا في المنسير، المولود جديد اسمه سينيفاغ روسبينا، وسيقام يعني ستقام التظاهرة هذه بشاطئ الفاليز لتصنع على امتداد 3 أيام موعد ثقافي وسينمائي مفتوح على البحر. وضيفنا كذلك المخرج أنيس الأسود شيكون حاضر بفيلمه زريعتنا ويدير النقاش يوم 12 أوت 2026. في حصتنا لهذا المساء أخبار السينما التونسية والعالمية، بوكس أوفيس سبايدر مان الذي صدر في جويلية 2026 حقق إيرادات تجاوزت مليار دولار. نمشي لتتويجات السينما التونسية، فيلم وين يأخذنا الريح للمخرجة أمال جلاتي يتألق في مهرجان عمان السينمائي، وبطلة الشريط آية باللاغة تتحصل على جائزة أفضل ممثلة. في حصتنا أيضا باش نرجع بكم لذاكرة السينما والتتويجات السينما التونسية، فيلم صمت القصور للمخرجة الراحلة مفيدة تليتلي، فيلم إنتاج 1994 تحصل على التنيت الذهبي لأيام كرتاز السينمائية 1994، وتحصلت أيضا هند صبري 14 سنة آنذاك على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم. نذكر أن ترتيب صمت القصور هو الخامس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية، وذلك في مهرجان دبي بعد استفتاء شارك فيه مئات النقاد والسينمائيين. نمشي للأغاني الأفلام اللي اخترنا هذا المساء، أغنية من فيلم لفريد الأطرش اسمه لحن الخلود، ويعد من أهم أفلام فريد الأطرش، صدر سنة 1952. هذه تقريبا أهم فقرات حصة هذا المساء، مع تحيات محمد سيدية وتحيات فوز الصغيري. هل نتلق بأغنية للطيفة العرفاوي؟

0: 8:13 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. نذكر أنه برنامج السينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. نمشي والتتويجات السينما التونسية. في البداية فيلم وين يأخذنا الرياح للمخرجة أمال جلاتي، طبعا هو من بطولة آية باللاغات، تحصد يعني جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة عن دورها المؤثر في فيلم وين يأخذنا الرياح. وتجسد يعني آية باللغة الشخصية بأداء يقوم على التلقائية والعمق، حيث تنقل عبر تعبير الوجه ولغة الجسد حالة الشخصية وتوترها الداخلية، ما جعل حضورها محط اهتمام النقاد والمتابعين خلال عرض الفيلم ضمن المهرجان. نذكر أن الفيلم تحصل أيضا على جائزة الجمهور في الدورة الأخيرة لأيام كارتاج السينمائية. وإحنا أكيد باش نرجعوا للأرشيف ونرجعوا للذكريات، وإحنا وقت اللي كنا متواجدين على عين المكان في الدورة 36 لأيام كارتاج السينمائية التقينا بالمخرجة أمل جلاتي وزوز من أبطال الشريط، وكان هذا الحوار التلقائي.
1: ما جينا قررت تخرج من تونس
2: بالواجر لاين
1: بالواجر لاين
3: تعرفني
1: زينب مش دخلت انت هنا؟
4: وين يا اختي؟
1: هذه ربع مرة تنساوها في هالشهر.
5: حب الحل باتين دام تاع سيرفيس انفورماتيك.
6: اطلع للطابق الثالث وتلقى سي باكوش. اعطيه دوسيك تو يخدموا من هنا 6 شهور ان شاء الله.
7: علاه 6 شهور يا مدام؟
1: انا لقيت حل حياتنا.
7: مسابقة رسم في جزيرة جرب.
1: والربح وين يمشي؟ لألمانيا مهدي.
4: هيا برفع دي عمق خليني نشوف.

0: اسمي نالي وانت
1: انا عليش
0: مش مكبتوا مع بعضكم راه هوني وني وفير ديسبري
2: انا وعليش اصحاب
3: انجح تظاهرتنا تظاهرة جربة تارتو
2: ش عملت عليس؟
4: هادي يزرب ما نزرب
2: هاني نزرب عليس هاني نزرب
5: وانتم جيتوا تعملوا هني مع هاكا اللي كي خوك
2: ما تخم كيف في روحك الزح تسيكن داركم والله
4: سامت شو بديش دارنا سمعت
6: تعرف مني نجي الريحه

0: البارح وني خوض لأول مرة في الدورة 36 لأيام كرتة السينمائية ضمن المسابقة الرسمية بالنسبة للأفلام الروائية الطويلة. ولاحظنا بالنسبة للدورة هذه ثلاثة نساء مخرجات، يعني صلي على النبي علينا، راهو ثلاثة مخرجات تونسيات، وإحنا نعتز يعني بنساء تونس خاصة في مجال الإبداع السينمائي. البارح القاعة يعني غاصة بالجمهور كان في الموعد، والملاحظة اللي لاحظناها مش من اليوم ومش من البارح، من مدة وإحنا ديما نشوفوا التونسي مساند رسمي للأفلام التونسية دائما القاعات كومبلي. هذا سر معناه يجب أن نعرفه شنو، والله بالحق والله هذا شيء فرحنا. أيوه من هاتوا معنا أمال قلتي المخرجة اللي ديما عندك الابتسامة ما تفرقهاش بكل خطر حست لا بخلاف هذا، انت البارح حسيت كني تفاجأت ممكن بالجمهور الحاضر يعني بكثافة. مرحبا بك على موجات إذاعة المنسية.
1: يعيشك يعيشك. أي برح معتها ما كنش باش نصور السالة أول مرة دجا نوريه الفيلم في سالة كبيرة هكاكا، معتها 1500 بخسان سولد أوت، حاجة يسر فرحتني فرحتنا الكل. وكل فيلم فيلم هو أول بروجيكسيون تعاملت في جانفي دونك توا عام، والفيلم يدور ما بين مهرجانات وواحد نستنيه وقتها باش نجمو نشوفو نوريو الفيلم في تونس قدام جمهور تونسي، دونك يسر فرحانين بالرياكسيون امبارح.
0: وقداش من تتويج بالنسبة لهذا الشريط قبل ما يتعرض البارح في تونس؟
1: أول بروجيكسيون في جانفي في سندانس.
0: قداش من تتويج معناها قداش حصل من الجائزة يعني؟
1: غذا سامحوني
0: وأنا المترجمة بحذانا راهو.
1: غذا جائزة في الجونة. غذا
0: جائزة شنو هي بتاع الجونة؟
1: أحسن فوالا بالضبط.
2: احسن فيلم روائي عربي، احسن فيلم روائي عربي.
0: مسندين معاك عندي انت عارف انت عرفت شكون تختار في الزوز ممثلين اللي
1: بيان سور خدينا في مالطا وفرد فرد جواز وجواز الايه في البيست بيرفورمانس
2: النحله الذهبيه في مالطا
1: في تورونتو في المانيا،
0: وتولي معاهم الطنيط الذهبي تولي باهي
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: هيك ولا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: حلم يعني واحد يتحقق بالبيع ياخذ جائزة في بلاده تونس.
1: اكيد اكيد
0: افضل من كل شيء.
1: اكيد افضل من كل شيء البروجيكسيون تاع البارح خاطر خير من الجائزة.
0: وربي خفت شويه خاطر كي شفتك الجمهور
1: بيان سور نخاف 1500 اوبينيون راي في تونس، كل واحد عنده راي في تونس دونك قلت سي سور فما عباد الفيلم هو باش عجبهم فما عباد دونك كل واحد كيفاه دونك ديما تخاف ديما فما شويه ستريس.
0: والموضوع حلو برشا خفيف يظهر لي من السهل الممتنع كل واحد نجم يفهمه ماهيش مربوطه هو الفيلم هذا نجم يكون عنده قاعده جماهيريه حتى كي يعني باش يتجول في دور السينما نهار اخر ما باش توزع في تونس اكيد. وقتاش باش توزع صح؟
1: 14 جانفي
0: الفيلم خذيت انت بطبيعه الحال يعني موضوع شائك وموضوع حساس وموضوع جديد بعد الثوره الحلم بتاع الشباب يعني كيفاش باش يحقق الحلم بتاعه مستقبلا، يعني انت ركزت على هالثنائي اللي هما تنجم تقول هما الشخصيات المحوريه بالنسبه لهذا الشريط.
1: اي ايا وسليمي مثلوا زوز شخصيات صغار في العمر 19 و23 يظهر لي. دونك الهدف هو نعمل فيلم خفيف يحكي على موضوع صعيب، هذا هو الهدف. معناتها حبيت نعمل كوميدي اما ماهيش كوميدي
0: والله ضحكنا برشا البارح.
1: اي والله عطينا اسمعنا شخنا
2: كل ما واحد يضحك احنا نجدونا
1: شخنا دونك حبيت فوالا نضحك اما فرد وقت
0: نحكي في ميساج
1: فوالا مواضيع صعاب العنف ضد المراه الانيغاليتي سوسيال ايفيدامون الايميغراسيون دونك برشا صعابه اما بطريقه خفيفه.
0: كيفاش اخترتهم زوز تويز هذوما؟
1: لقيتهم في الشارع دايرين قلت لهم يجيو معايا.
0: هو انت مشيت ديريكت؟
2: انا ثقة عمياء في امين من الاول معناتها بالحق.
0: انت معاها قبل؟
2: ما خدمتش معاها قبل ما نعرف خدمتها بيان سور، انا زادة سينيفيل ونتبع دونك نعرف لي كور ميتراج نتاعها اللي نجحوا برشا بلاك مامبا شيطانا اللي هما معناتها نتصورهم انا معناتها حاجه روعه وابداع دونك اوتوماتيكمون كي عرفت لي امير عندها فيلم وسمعت بالكاستينج ما كنتش من
0: شاركت في الكاستينج
2: اربع مرات يا عايش.
0: يعني صعيب برشا ما نابش في السليكسيون أمير. والله يضرني صعيب
1: أنا نعمل دعوت برشا مرات جو فيت سيغ.
0: وعلاش اخترته؟ شنو الميزة اللي يعني
1: عنده سليم عنده اون سنسيبيليتي ظاهرة في عينيه عنده اون سنسيبيليتي تنجم معناتها عبد حنين تنجم تحس
0: اللي تحبه انت لقيته عنده
1: بالضبط. لقيت مهدي وانا لقيت مهدي وعليسا ما كسرش راسي معناتها
0: شوفوا توا عنده وانت بكاستينغ ولا المضربة الاولى؟
3: انا كاستينغ زيادة اما انا امين نعرفها عندي 10 سنين
0: كلكم تعرفوها
3: كنا
0: اشمي ما عيطتكمش من قبل
2: عيطت
0: لها مش كا وقته هيك تقعد 10 سنين تستنى فيها شفت قش عمرك وقت 10 سنين انت وقت
3: عمري قد ايه 17 عمري وقتها
0: توا 17
3: لا لا وقتها 17
0: عجب ايه يعني في بالي تو 17
3: خليك في بالك كمان
0: ايوه كيفاش حسيت بالدور وهذه
3: ياسر مهم برشا على الاخر معناها الدور اللي عملته مهم برشا في حياتي اصلا في كاريري معناها كممثله خاطر خليت مساحه اللي خلتني نعبر كما انا نحب وخلتني زاد الحاجه البيه اللي الدور اللي ريبريزونت برشا معناها ياسر
0: هيك يعني تحس من داخلك يعني نفس الاحساس يعني
3: بتبيع واي يعني واي عبد جون في عمرنا باش يدخل يرى روحه في لي دو بيرسوناج هذوما على خاطر ياسر يشبه لوقتنا هذا والعبيد توا معنا
0: يعني كل حال احنا حابين نهنيك برشا على الفيلم وان شاء الله انا البارح شفت في عيون المتفرج كونه راضي على المستوى اللي شافه في الفيلم هذاك
1: عايشك
0: وخاصة ان انت عملت على شباب يعني ما عملش على ربما ممثلين محترفين يعني اكل معروفين كنا نقولوا احنا نجوم الشباك معناها هذوما تو نجوم الشباك بحذاك
1: هذوما الستار نتاع غدوه
0: الستار نتاع غدوه
1: نتاع غدوه
0: كل حال هنيئا لك على الفيلم وان شاء الله ياخذ جائزه في اي قرص سينمائي
1: ان شاء الله يعيشك
0: شكرا لكم
2: يعطيك الصحه ميرسي

0: 38 دقيقة على موجة إذاعة المنستير، السينما متواصل حتى العشرة متاع الليل. الآن باش نمشيو طبعا لمولود ثقافي جديد بمدينة المنستير، يتمثل في برنامج سينمائي الحقيقة ثري وثري جدا، يحمل عنوان سينيفاغ ريسبينا. طبعا هو باش يكون بشاطئ الفلاز، باش يصنع الحدث على امتداد 3 أيام، باش يكون موعد ثقافي سينمائي مفتوح على البحر. احنا مزيد من التفاصيل بالنسبة للمولود الثقافي الجديد بمدينة المنصير، يعني الحقيقة نبدأ متفائل برشا، على خاطر نشوف كونه الفنون متواجدة بمدينة المنصير وبامتياز، ولكن السينما الحقيقة مازال ما خداش حظه في مدينة المنصير بإقامة مهرجان يعني يليق بالمدينة. ونعرف أن مدينة المنصير هي مدينة السينما بامتياز، وقصر الرباط هو شاهد على ذلك، يعني كان مسرح الأحداث في عديد الأشرطة الكبرى وشركة الكبرى التي قد جاءت للمستير، خاصة في فترة يعني في برشا يعني حقبات زمنية. نذكر فرانكو روسي طفل يدعى المسيح، نذكر جزيد نازاريت متاع فرانكو زيفيريلي بيرات، يعني فما برشا أفلام وفما برشا مخرجين وفما برشا ممثلين اللي زاروا مدينة المنصير. هذا ما احنا نقولوا إلي طعم وقت باش السينما تكون في مدينة المنصير يليق يعني بمكانتها في هذا الميدان. احنا باش ناخذ شوية تفاصيل بالنسبة لهالتظاهرة هذه. معنا أخونا وصديقنا فهد بن حمودة، طبعا هو رئيس مصلحة الاتصال ومنسق هذه التظاهرة، باش يزيد يعطينا برشا تفاصيل حول انطلاق هذه التظاهرة السينمائية التي تقام في فصل الصيف. مرحبا أخوي فهد.
1: أهلا وسهلا سي فوزي، مساء النور ليك ولكل مسمعي إذاعتنا الأم إذاعة المنصير.
0: مرحبا بك. طبعا حبينا نحيو أختنا نادية الوسلاتي اللي هي كان من المفروض باش تكون معنا، ولكن عندها نشاط قاعدة تقوم به حاليا، وأكيد اللي يفرحنا كونه أنتم تخدموا يعني فريق متكامل أخويا في صلب المندوبية.
1: لا الأكيد، هو الفريق العمل صب مندوبية الجهوية شؤون ثقافية فريق متميز في كل المجالات الفنية والأدبية وأيضا في الإدارية. والسيدة المندوبة متغيبش بالكل على إذاعة المنصير في كل اللقاءات، لكن نظرا لأنه نعرف المنصير تعيش على عرس هذا اليوم، عرس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، والعرس هذا متميز وفيه افتتاح رسمي. وهي مدعوة ضمن كل المدعوين، ونتمنى أن يتعدى مهرجان متميز باسم المنصير وباسم تونس إن شاء الله.
0: نعم بطبيعة الحال أخويا فهد، احنا كما قلت وانا كنت نقدم نعمل في مقدمة، قلت انه السينما في مدينة المنصير الحقيقة مازال ما خذاش حظه، وهذه كلمة نقولوها يعني بصراحة تامة. صحيح فما برشا عروض وفما برشا ندوات وفما برشا، لكن المهرجان في حجم مدينة المنصير مازلنا ننتظره. هذه على كل حال بادرة طيبة احنا الحقيقة نفتخر بها في مدينة المنصير، وبشيقول لنا مهرجان قار يعني في فصل الصيف، ولكن عنده خصوصية. كانت تحكينا على الخصوصية وشنية الأهداف من وراء يعني تأسيس هذه التظاهر.
1: لكن كما قلت لي سي فوزي، المنصير تستقر لتظاهرة سينمائية معناها خصوصية، عندنا صحيح سينماكنا في المقنين في اختصاص السينما، لكن السينما المفتوحة للعموم وخاصة في مستير المدينة نفتقر لهذا. الإدارة الجهوية تحت شرف السيدة المندوبة رأت أنه من الأفضل أنه يتم تأسيس دورة أولى لتظاهرة سينمائية تهتم خاصة بالعمل على التوعية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. هذه أول حاجة، اللي هي من نقاط عمل وزارة الشؤون الثقافية ومؤسساتها في الجمهورية التونسية. مشينا في إطار تأسيس التظاهرة هذه اللي تتوظف في الثقافة والفنون والسينما للتوعية والتثقيف وتعزيز دور الفعل الثقافي في مجال القضايا المجتمعية بصفة عامة.
0: ايوه كانت تعطينا يعني اهداف هذه التظاهره بالضبط، وشنو الخصوصيه بتاع التظاهره هذه سينيفاغ ريسبينا؟
1: هو الأكيد من أهدافها أول حاجة هو ترسيخ السينما، مفهوم السينما والسينما المجتمعية بصفة عامة، واللي تناقش عديد المواضيع اللي تهم المجتمع التونسي بصفة عامة خاصة، وبالتحديد المجتمع المنسيري بصفة عامة.
0: نعم.
1: أكيد التوعية البيئية، لأنه من أهداف الدورة الأولى أنها تشتغل على حماية الشريط الساحلي وحماية أيضا الموروث البحري الموجود في المنستير.
0: نعم.
1: وثالثا العمل على مناهضة الهجرة الغير نظامية.
0: نعم.
1: هذه النقاط الأساسية وأهداف الأساسية للدورة الأولى من هذه التظاهرة. حبيناها تظاهرة تكون من احنا نعرفوا السينما بحر كبير من المواضيع والمشاريع.
0: نعم.
1: وأيضا اللي نجم نغوص فيها، لكن احنا ارتأينا انه يكون المهرجان هذا للمجتمع بصفة عامة بفئاته العمرية وفئاته الاجتماعية في فضاءات مفتوحة، ومنظنش في فصل الصيف معناش أحسن من الفضاء اللي هو الشاطئ بصفة عامة.
0: الشاطئ الفلاز باش تقام هالتظاهرة دي على امتداد 3 أيام، أكيد العائلات والسينما تمشي لهم وين هما موجودين، السينما تمشي لهم في عوض في, في, في, في القاعات المغلقة، هاي باش تولي معناها فضاء مفتوح يعني. وتعرف السينما يحلو سهر في الهواء التلق بالنسبة للسينما. كل حال يعطيكم الصحة كي فكرتوا في الفكرة هذه. كان بسرعة توا تحكي لنا قبل ما نستقبله عنا ضيف زي كيف كيف، باش يكون عندك مفاجأة عنا ضيف للتظاهر هذه. توا الانطلاقة باش تكون يوم 12 أوت، اش فيها
1: لفوزي باختصار؟ هو طبعا هو في البرنامج كان في شاطئ الفلاز، لكن نظرا لظروف
0: تغير يعني
1: ظروف تغيرت، ولنا في شاطئ النخيل لسقانص.
0: أيوة.
1: معنا الفضاء ذاك فيه كل المستلزمات المتوفرة، نحكي واحنا من الكهرباء الموجودة غادي كاية معناها، وبالنسبة للحماية أكثر معناها بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية ارتأينا انه باش نغيروا المكان.
0: نعم.
1: وبصراحة صارت تجربة نتاع السينمار أسبوعين الفارتين وكانت ناجحة جدا
0: في نفس المكان هذا يعني. هاي في نفس المكان
1: في
0: يعني.
1: نفس المكان في نفس المكان, المكان في نفس المكان. نأكد أنه التظاهرة هذه تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تنظيم كل من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنستير والمركز الوطني للسينما والصورة.
0: نعم.
1: وأيضا بشراكة من عديد المؤسسات والجمعيات، المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، جمعية أزرقون الكبير، جمعية المهرجان المنستير، المركب الثقافي، جمعية نادي الأجيال بالمنستير، المركب السياحي مارينا المنستير، فضاء ثقافي بريكو آر بالمنستير، والأكيد بلدية المنستير موجودة معنا وهي دائما.
0: نعم.
1: شريك. لا يمكن أن يكون غائب على هذه الأنشطة خاصة في الفضاءات الخاصة والعامة. البرنامج معنا كل يوم من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بداية من الساعة 4:30، موعد مع الورشات المفتوحة للعائلة بصفة عامة، أطفال شباب كهول، ورشات متنوعة معناها نقولوا عنا ورشات في رسكلة النفايات، عنا تطويع الطين، عنا البريكولاج بصفة عامة، عنا البنتور، عنا القصور الرملية، مسابقة هذه باش تكون موجودة. مشينا في إطار البحث على كيفية توعية أكثر وإيصال رسائل ضمنية عن طريق الأنشطة هذه لصغيراتنا والعائلاتنا، المحافظة على البيئة بصفة عامة، وأيضا التشجيع على أنه تكون العمل على مناهضة الهجرة الغير النظامية، وتحديد على هذا كل موجود في العروض السينمائية. كما قلنا 4:30 باش يكون فما ورشات، فما عروض موسيقية، فما تنشيط ما بين المسابقات والجوائز، وأيضا التنشيط العائلي. بعدها باش يكون فما من 8 متاع الليل عروض سينمائية كل يوم، باش يكون فما عرض شريط قصير حول البيئة البحرية بصفة عامة، عنا شريط غزوة إنتاج جمعية أزرقون الكبير، عنا أيضا التنوع البيئي في خليج المنستير، وأكدنا على أهمية أنه نوعي المجتمع الموجود في المنستير بأهمية المحافظة على البيئة.
0: نعم.
1: البحرية خاصة.
0: نعم.
1: الأشرطة العائلية اللي بيش تكون بعد الأشرطة القصيرة كما ستارت أب إخراج هيفن بن يوسف.
0: نعم.
1: أبطال نزال السعدي شادي العفاوي إيمان الشريف، هذا باش يكون بعد الشريط الأول. اليوم الثاني باش نواصل في نفس الورشات وإضافة ورشات أخرى، عرض شريط تنوع البيئي كما قلنا، وعرض شريط عائلي خاتم عليسة إخراج محمد خليل بحري.
0: نعم.
1: اليوم الرابع والأخير باش يكون مواصل ورشات، عرض موسيقي للمعهد العمومي والرقص كما موجود عندنا في اليوم الأول، وباش نختتمه بعرض شريط جديد لأنيس الأسود ذريعتنا. العرض هذا باش يكون مشفوع بنقاش حول مخاطر الهجرة الغير شرعية بصفة عامة.
0: نعم.
1: وهذا اللي نخدم عليه مع بعضنا في إطار حوار وفتح نقاش مفتوح مع المجتمع بفئاته الاجتماعية.
0: على كل حال، أنت قلت الفيلم الأخير بالنسبة لليوم الثالث الأربعاء 12:08 عرض شريط زريعتنا طبعا لأنيس الأسود، وبش يكون هو حاضر لأنه الفيلم بش يكون مشفوع بنقاش. طبعا نحن نستقبل هنا أنيس الأسود، نقول له مساء الخير ومرحبا بك.
2: مساء الخير في فوزي.
0: معك أخونا فهد، طبعا هو المنسق العام بالنسبة لهذه التظاهرة هذه.
2: أي نتشرف في فهد، مساء الله نتلقاه، وإحنا أنا سعيد جدا بمعرفته ديجا إحنا عن طريق الهات متواصلين.
0: أيوة.
2: مرحبا في فهد، إن شاء الله سلام.
1: مرحبا أنيس، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تكون معنا ضيف شرف بشريطك الجديد، وهذا باش يعطي إضافة كبيرة للتظاهرة متاعنا، وتكون فرصة لأحباء السينما باش يتناقشوا ويحلوا الشريط متاعك مع بعضنا في فضاء يعتبر مثالي جدا في ولاية المنسير اللي هو شاطئ النخيل.
0: شاطئ النخيل أكيد باش يقع تهيئته شوية، مقترف في 4:30 دينا سخونة برشا، أكيد عندكم أنتم لي طونت باش تعملوهم وباش.
1: أكيد موجود.
0: أكيد موجود. باهي أنيس، كان بسرعة تحكينا على زريعتنا بالضبط، لأنه الفيلم هذا تعرف فهد الفيلم هذا كان تحصل على تنويه خاص بالنسبة للدورة الأخيرة لأيام كارتاج السينمائية عن ديسمبر 2025. الفيلم ونتعرف أنه أنيس ودائما عنده يعني هيك حنين لل يعني للأطفال وحنين للشباب، ودائما الأبطال متاعه دائما هذوما هما الشخصيات المحورية تقريب في جل الأفلام متاعه. زريعتنا بالضبط بسرعة كيفاش نجم نقدموها أنيس؟
2: أنا معتمدين نشكر المنظمين على اختيار فيلم زريعتنا كفيلم اختتامي لهذه هذا المهرجان الجديد الصيفي اللي يعتني بالسينما وإيصال السينما على البحر، معناتها على شاطئ البحر. تعرف العائلات أكثر العائلات وأكثر الشباب يمشوا للبحر، هي فرصة يتلقوا بالسينما ويتلقوا بالمخرجين كذلك، وهذه فرصة. وأظن أنه فيلم زريعتنا اللي هو فيلم جديد معناتها مازال قاعد يدور، مش يكون موجود في روسيا، مش يكون موجود في تركيا، مش يكون معناتها عنده دولة دور معناتها جولة عالمية في كذلك في الصين، كذلك في سيليكون فالي في كاليفورنيا. لكن أهم حاجة هو المستير، مش يكون في اختتام المهرجان هذا الأول في دورته الأولى، مش يكون موجود إن شاء الله لي معناتها مناقشة الفيلم. الفيلم هذايا يحكي على العائلة التونسية، يحكي على زوز عائلات من طبقتين مختلفتين اللي هما يعيشوا تجربة التونسية خصوصا بعد 10 سنوات من الثورة.
0: نعم.
2: وكذلك الحلم بالترك الوطن، الخروج معناتها بالقوارب، معناتها بالإطار غير قانوني أو قانوني بالبكالوريا والخروج من الوطن. أظن الفيلم مهم جدا للعائلات، فيلم عائلي بامتياز، معناتها ممكن نتفرجوا فيه العائلة كاملة.
0: نعم.
2: للأطفال كذلك، لأنه يهم الأطفال أكثر من 12 سنة، لكن حتى الأطفال الصغار ممكن يتفرجوا.
0: نعم.
2: فيلم عائلي مش يكون موجود، وإن شاء الله يكون الاختتام مسك فيلم زريعتنا.
0: هو الحقيقة أخويا فهد الاختيار كان صعب، 3 أشهر اللي انتم اخترتوهم كانوا يعني في محلهم، ولكن انتم عملتوا دراسة باش توصلتوا باش نجموا تختاروا 3 أفلام اللي يتمشاوا مع طبعا التظاهرة هذه السينمائية اللي باش تستقبلها طبعا مدينة المنسير وخصوصا شاطئ النخيل. على كل حال نقول لكم أخويا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وهذه نجم نقولوا دورة تأسيسية فهد.
1: هذه دورة أساسية، والأكيد هو احنا باش يتم العمل، لأنه في الإعلان عن الدورة التأسيسية لقينا عديد الشركاء اللي حابين يشتغلوا معنا باش نكبروا هذا المهرجان، وإن شاء الله باش يكون بعد دورة التأسيسية هو التقييم، ثم ننطلق إن شاء الله في أنه يكون المهرجان في حجم أكبر في مستوى المنستير إن شاء الله.
0: أكيد كما قلت هذا هو الهدف، أنه الدورة هي تأسيسية، ولكن أكيد أنتم عندكم أفكار باش تزيدوا تطوروا في هذا المهرجان، باش يصبح ممكن مهرجان دولي، علاش لا؟ يعني بطبيعة ديما ذيك هي احنا نقول الخطوات الأولى، ولكن دائما تليها يعني برشا خطوات إن شاء الله تفيد المدينة وتفيد السينما وتفيد المخرجين، لأنه النوعية هذه متاع الأفلام ماذا بينا نكثروا منها هيك ولا سي نيس؟
2: أنا يظل لي نوعية المهرجانات هذه الصيفية، صيف على البحر، حاجة متميزة جدا، وإن شاء الله تتعمم على كل الولايات الجمهورية. مهم جدا هالبروجيكسيون بلانير، خاطر تقرب السينما والصورة، وهي فرصة للمشاهدين يوصلوا لهم الأفلام التونسية وغير التونسية، ويصير معناتها لقاءات مع المخرجين، وتخلي أكثر البروكسيميتي، مع تتخلي المواطن غراتويتمون يجم يجي يتفرج، يجي قبل المخرجين، وتصير المنفعة وتحل الأفاق وتعطي مكان للسينما في هذه الصيفة، لأنه معظم المهرجانات ما تعديش أفلام.
0: نعم.
2: أظن هذه فرصة على البحر، على الشلاف، مع المهرجانات كان عندنا منارات في المرسى، وكان في برشا
0: اختفى المهرجان تاع منارات،
2: خسارة لأنه كانت مبادرة حلوة، ومعناتها وخليت معناتها العروض السينمائية على البحر معناتها قريبة للمواطن،
0: وخلي
2: العائلات تقرب وكل شيء.
0: نعم. على كل حال أخويا فهد، احنا لا خوف على مهرجان مدينة المنستير، علاش؟ على خاطر هو صعب إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بمدينة المنستير، وزيد يعني بدعم من المركز الوطني للسينما والصورة، أكيد يعني المهرجان هذا باش يزيد يتطور، يعني إن شاء الله انطلاقا من هل الدورة هذه، وأكيد يعني بعد ما تعملوا التقييم أكيد باش تشوفوا أنه فما برشا ما نجم نضيفه للدورة القادمة. حال كل حال نشكرك برشا أخويا فهد بن حمودة، رئيس مصلحة الاتصال يعني، وكذلك أنت المنسق العام بالنسبة لاتي تظاهرة. تحياتنا لأختنا نادية الوسلاتي، أكيد هي دائما صديقتنا في إذاعة المنستير، ونقول لها المزيد من التألق والتوفيق، ونشكرك برشا أنيس، وإن شاء الله نتلقاه مع بعضنا إن شاء الله في
2: فرحان مش نجي المسير.
0: أنا رحب بيك شخصيا على كل حال، والمستير ترحب بيك يعني ككل بطبيعة.
2: أنت
0: شكرا على كل حال، والله الحقيقة شيء بشر بالخير بالتظاهرة هذه اللي باش تنطلق بإذن الله في الأيام القادمة. شكرا لكما، إلى اللقاء، صباح الخير.
1: إلى اللقاء.
2: شكرا، إلى اللقاء. تمام.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3.
2: إذاعة المنستير
4: 97.3 مع إذاعة المنستير، الصيف يحلى.
5: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
4: ديما عندك ما تسمع.

0: مناسير
1: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
2: مع إذاعة المنستير الصيف يحلى.
3: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
4: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أعلن عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريفة الدنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسية أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. جددت المكلفة بإدارة الأعلام بشركة تونسية للملاحة آمال درغوث بن رجب التأكيد على عدم إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن. وشددت آمال درغوث اليوم على أن جميع مصالح الشركة التونسية للملاحة تعمل باستمرار على توفير كل الظروف الآمنة والمريحة لتأمين الرحلات عبر الحرص على احترام كل المواعيد المبرمجة مسبقاً. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية. من المتوقع أن يواصل تطور نينيو وهي ظاهرة من مناخية طبيعية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لدرجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ خلال الأشهر المقبلة، بما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم وفق آخر نشرة مناخية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. دوليا، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر اليوم أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فأن مضيق هرمز لن يفتح وفق لوسائل إعلام إيرانية. وفي ذات الإطار شدد باقر على المجلس الأعلى للأمن القومي أن يتزحزح عن موقفه سواء في الحرب أو في المفاوضات حسب ما أكدته وكالة إيران بالعربية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ونشرة أخبارية مفصلة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: نعود طبعا ونرحب مجددا بكل السادة المستمعين والمستمعات اللي بطبيعة باش يرافقونا في برنامج السينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير حتى للعشرة متاع الليل. نمشيو لأخبار السينما. التأمت الاثنين الفارط بمقر وزارة الثقافة جلسة عمل خاصة بمتابعة الاستعدادات التنظيمية المتعلقة بالدورة 37 لأيام كارتاج السينمائية وذلك تحت إشراف وزيرة الثقافة. وصل فيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان تحطيم الأرقام بعد ما تجاوز 700 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي خلال 12 يوم فقط من عرضه ليؤكد مكانته كواحد من أكبر الأحداث السينمائية لهذا العام. ويبدو أن رحلة الفيلم ما زالت في بدايتها مع توقعات بمواصلة تحقيق أرقام قياسية خلال الأسابيع المقبلة. من أخبارنا التونسية أعلن المخرج محمد علي النهدي عن اختيار شريط روندا 13 للمشاركة في المسابقة الرسمية بسينماتيك كوبنهاجن بالدنمارك حيث سيعرض لأول مرة أمام الجمهور الدنماركي يوم 20 أوت الجاري. فيلم سبايدرمان الجديد تجاوزت حاجز يعني مليار دولار في شباك التذاكر العالمي لتصبح ثاني أسرع فيلم يصل إلى هذا الإنجاز. وهذه الومضة الإشارية بالنسبة لفيلم سبايدرمان.
1: I can't believe our first hit MIT.
2: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
3: I can't.
1: I knew it.

0: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: The hell, Frank? You just hit me with a van!
2: Quit your whimpering. Suit yourself.
3: Go home!
0: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
4: Oh, God.
5: Excuse me, Dr. Banner. I need your help.
6: What did you say your name was?
7: If DNA is mutating, it would be enormously dangerous.
8: Spiders have three life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats.
9: We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see.
10: Stay out of my way.
11: You're losing it, kid.
8: And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth.
12: Nice flowers.
5: Oh, they're a housewarming gift.
12: I'm MJ.
5: I'm just a neighbor from across the hall.
12: Friendly neighbor.
13: إن طبعا باش نواصل في تقديم فقرات الحصة، واليوم باش نحكيو على فيلم لحن الخلود. الفيلم هذا تم إنتاجه عام 1952، ويعتبر يعني واحد من أبرز الأفلام الغنائية والرومانسية في تاريخ السينما المصرية، وكذلك من روائع الفنان الكبير فيري الأطرش. والمخرج هو المبدع البركات، قدم يعني عمل يعني إجماع بين الموسيقى والدراما الإنسانية في قالب بطبيعة لا يزال يحتفظ ببريقه حتى اليوم. بطولة فريد الأطرش، فاتن حمامة، مديحة يسري، ماجدة، سراج منير، صلاح نظمي. من أغاني الفيلم جميل جمال، بنادي عليك، وياك، دق المزاهر. طبعا تميز الفيلم بأغنيات وألحان فريد الأطرش التي أصبحت جزء من ذاكرة الفن العربي. الأغنية اللي باش نقدموها هي الحقيقة واحد يجم يحكي عليها على خاطرك تشوف المشهد. هو في المشهد فما عيد ميلاد فاتن حمامة، جي فريد الأطرش باش يحتفل يعني بالمناسبة هذه، أمسك العود وبدي باش يغني طبعا أغنية جميل جمال. لكن بما أنه الأغنية هذه فيها كومبارس، فيها يعني مجموعة صوتية، شكون اختار باش يغنيه معاه؟ هو سراج منير، ماجدة، فاتن حمامة. هذه يعني من الطرف النجم نقوله صارت في هذا الشريط. نستمع إلى أغنية جميل جمال بصوت فريد الأطرش والمجموعة سراج منير، ماجدة، وفاتن حمامة.

0: لان باش نرجع بكم للذاكره، ذاكره السينما، ذاكره الافلام التونسيه اللي بقات في الذاكره فعلا. احنا اليوم مش حابوا نحكيه وباش نزيدوا نضيفه، لانه ممكن حكينا على الفيلم هذايا في عديد المناسبات، ولكن الفيلم هذا باش نزيدوا نحكي نقدموا فيه اضافه. صمت القصور للمخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي اللي تمر ذكرى وفاتها. قلتش باش نحبوا نحكيوا على الفيلم هذا. أولا ساعة بالنسبة لمفيدة تلاتلي نعرفوها اللي هي كانت تقوم بعمل تركيب الأفلام، يعني تعمل مونتاج متاع الفيلم، سواء كانت أفلام تونسية عربية وأجنبية. هذا الفيلم الأول متاعها، الفيلم الأول متاعها هو صمت القصور مفيدة تلاتلي. شكون عمل السيناريو معها؟ هو نوري بوزيد. نوري بوزيد مفيدة تلاتلي هما اللي خدموا مع بعضهم الفيلم هذا. الفيلم أنا الحقيقة حضرت في الكواليس بتاعه، شوف قديش عنده نعام، حضرنا في والمنتج هو أحمد الراحل، المنتج الكبير أحمد بهاء الدين عطية. الفيلم هذا تحصل على التانيت الذهبي لأيام كارتاج السينمائية 1994. وقتها فما إجماع من لجنة التحكيم، ساعات تلقى فما اختلاف، فما في لجنة تحكيم، ولكن المرة في الدورة هذيك يعني كلهم أشادوا بالفيلم، فما حتى حد معناها اعترض ولا حب يختار فيلم آخر، كلهم أشادوا بالفيلم. وشكون اللي كانت معهم في لجنة التحكيم؟ شكون هي؟ هي يسرى، فنانة الممثلة المصرية يسرى هي اللي كانت في لجنة التحكيم، وهن صبري اللي عمرها 14 عام على تحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الشريط. هي الانطلاقة متاعها، يعني مفيدة تلاتلي هي اللي غيرت حياة هند صبري. هي اللي مشت اختارت هند صبري، خطر وقتها حتلوج على فتاة في العمر هذاك 14، مشت لها حتى للمدرسة، مشت اختارت برشا فتيات، في الاخر شافت انه هند صبري هي اللي بتصلح للدور، ومن غادي عاد هند صبري ولت حكاية اخرى بالطبيعة. المهم الفيلم هذا هو مش هو تقريب هند صبري عمرها 14، وزاد فمه كنت تذكره في فيلم عصفور السطح، سليم بوغدير معناها ولد خو فريد بوغدير هو مخرج الفيلم، هو اللي تحصل على جائزة أفضل في ممثل في أيام كارتة السينمائية بالنسبة لسنة 1990. معناها شوف معناها الجوائز اللي شكون تعطى ساعات لي يعني نجم تقول أطفال 14 ولا ما يعني في سن المراهقة نجم نقوله تعطاه، يعني بالنسبة لعام 90 شكون أعطاه الجائزة؟ هو وقتها يوسف شاهين أعطيه لسليم بوغدير في عام 90، بينما يسرى هي اللي أعطت الجائزة لهند صبري سنة 1994. بكل حال احنا عندنا تسجيل باش نزيدوا نقدمه لكم. نذكر أن ترتيب صمت القصور هو الخامس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية. راهو مش حاجة معناها ماهيش حاجة سهلة، راهو الواحد يفتخر بالسينما التونسية، لأنك تقول معناها ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية، مش معناها في تاريخ السينما المصرية، هذه في تاريخ السينما العربية. وقتاش صارت الحكاية هذه؟ وقتها كان فما مهرجان دبي السينمائي اللي هو اختفى، يعني في الفترة الأخيرة اختفى، في 2012-2013 وقتها عملوا استفتاء شارك فيه يعني مئات النقاد والسينمائيين. معناها مش حاجة سهلة فيلم تونسي يتحصل على المرتبة الخامسة. وكان حتى نقول لكم شكونهم الأربعة الأوائل اللي جاءوا ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية. فما فيلم الأرض صحيح، فما الموميا اللي فيه نادية لطفي، وكذلك العزيمة اللي فيه طبعا كمال سليم، لأنه الفيلم هذا يعتبر هو الفيلم الأول اللي ترق موضوع الواقعية في السينما المصرية، الواقعية في السينما المصرية حتى قبل إيطاليا. احنا ساعات تقول إيطاليا هي اللي بدأت بالواقعية السينمائية، الواقعية في السينما الإيطالية، ولكن سبقتها مصر في عام 39. دراه كمال سليم استطاع أن يقدم فيلم علاش معناها هو الواقعية. يقول لك الفيلم الكاميرات تخرج للشوارع، ما قدش موجودة في الـ في الـ في الأماكن، يعني في القصور والبنيات الضخمة، والرقص والمكتعرف في الأفلام المصرية اللي كنا نشوفه فيهم، لكن المرة هذه خرجت الشارع بشوف ونبض الشارع ونشوفه معناها الحركة اليومية للتجار للعمال يعني للبسطاء، هذوم الكل كانت توري فيهم الكاميرا، كانت الكاميرا تعري الحقيقة في شريط العزيمة. كيف كيف معناها الفيلم إيطاليا زي كيف كيف عام 46 عمل فيلم روبرتو روسليني، عمل فيلم اسمه روما مدينة مفتوحة. هو الفيلم هذا اللي هو اللي تحصل على أول بالم دور، بالم دور يعني في كان عام 1946. هذه المعنى اللي كنتم شوية ثقافة سينمائية. ثم بطبيعة الحال في إيطاليا ولا نعرفوا برشا مخرجين اللي ولاو معروفين يقدموا في النوعية هذه من الأفلام متاع الواقعية في السينما الإيطالية، كيما فيسكونتي، كيما روبرتو روسليني، كيما بازوليني، يعني فما برشا مخرجين كيما يعني فما برشا مخرجين الحقيقة استطاعوا أن يقدموا أعمال جيدة بقات في ذاكرة السينما. الفيلم صمت القصور يعني كما قلت هذا الساعة الخامس، ثم عنده تتويج آخر الفيلم صمت القصور للمخرج السينمائي التونسي الراحلة مفيدة، زاد كيف كيف خذها المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة، وتم اختيار هذه القائمة من قبل أكثر من 50 ناقد سينمائي من مصر والعالم العربي خلال فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لفيلم المرأة لسنة 2021. معناها شوف قديش صمت القصور قديش عنده تتويجات، ومش أي تتويج راهو وقت اللي تقول أنت معناها أحسن فيلم تناول قضايا المرأة يعني تفوق حتى على الأفلام المصرية. فما فيلم اسمه شباب امرأة اللي عملوه صلاح أبو سيف في شكري سرحان وفي تحية كاريوكا. المهم يعني دائما نحب نفتخر احنا بأفلامنا التونسية. الفيلم هذا من بطولة هند صبري، أمل الهذيلي، ناجي الورغي، صباح بوزويتا، هشام رستم، سامي بوعجيلة، سني المدب، غالية لكروا، هذوما والموسيقى هي لأنور براه. احنا بطبيعة حضرنا في الكواليس في الفيلم هذا عن 1994. الحقيقة احنا حبينا وقتها أحمد بهدي نطية هو منتج الفيلم، المنتج الكبير الذي رحل في 2007، هو اللي الحقيقة سمح لنا باش نكونوا حاضرين في البلاتو ورجعنا بهذا الريبورتاج. ثم باش نشوفوا كيفاش عنصر آخر، باش نشوفوا يوم التتويج بالنسبة لهند صبري. هند صبري كما قلت وقت اللي تم الإعلان على الجائزة بتاع أفضل ممثلة وتنيت الذهبي لأفضل ممثلة عن فيلم صمت القصور، وقتها صعدت يعني هند صبري، شكون اللي سماها من الأول؟ هي يسرى اللي هي كانت في رئيس لجنة التحكيم سنة 1994، وشكون أعطاها الجائزة؟ هي الممثلة الإيطالية العالمية كلوديا كاردينال. ما نعطيكم برشا ديتاي وبرشا معلومات باش تفهموا هالفيلم هذا قديش معناها عزيز علينا. وما ننساوش وحنا من حين لاخر اكيد ديما نرجعوا للذكريات ونرجعوا للافلام اللي الحقيقه اعطت قيمه للسينما التونسيه سواء في تونس في الوطن العربي وحتى في العالم. نمشوا للكواليس بالنسبه لفيلم صمت القصور.
1: Action.

0: منتج تقاسيم نقولوا بالعربي وبالفرنساوي اسمه صمت القصور، يعني لي سيلونس دو بالي، ولكن تقريب التيتر الاخراني باش يكون تقاسيم. وحكيت أنا وقت البيات في عهد البيات، امرأة هي بنفس الوقت خديمة وجارية، وكان مغرومين بها أولاد البي الاثنين، معناها زوز من أولاد البي، وعندها ولدت بنية وهي مش معرسة، وحبت بنتها ما تكونش عندها نفس الحياة اللي هي عشت فيها، ولهذا حبت تربيها وتبعدها على الجو هذايا، وعلمتها تقرأ وعلمتها تضرب العود، حتى ولد مغنية ونوصل حتى العهد اللي بعد الاستقلال والطفلة تتحرر وتولي مغنية كبيرة. هذه الحكاية في ملخص، معناها قصير ولكن بمأساة وبألم الإنسانية يعني العادية، حياة صعيبة.
1: اسمي هند صبري، نقرا في الرابعة ثانوي في ليسي بيير مانديس فرانسي ميتويل فيل، في الفيلم اسمي عليا، بنت خديجة، بنت خديمة عند البيات وما تعرفش شكون بوها وتلوج على بوها.
2: شنو رأيك هند صبري أنه الحلمة متاعك اللي بدأت قريب من هنا عام 1995 في قاعة الكوليزي بعيد شوية، وقت اللي طلعت على الدروج وعيطت لك الفنانة يسرى باش تاخذ جائزة أفضل ممثلة، نرجع معاك بالذاكرة في هتصور هدوم.
3: جائزة أحسن ممثلة تمنح للممثلة هند صابر في الفيلم التونسي صمت القصور.
4: Le prix d'interprétation féminine J'appelle Madame Claudia Cardinale à monter sur le podium.
5: السيدة كلوديا كاردينال سنسلم الجائزة.
4: Le prix d'interprétation féminine a donc été attribué à mademoiselle Hind Sabri pour le film tunisien Les Silences du Palais.

0: مانيش نقول لك شو عينيا زغلت.
1: اول مره نرى الفيديو هذا اول مره.
0: دونك
1: نداء ورجاء لارشيف التلفزه الوطنيه، بربي نحب نكوبي دو سيت فيديو.

هكذا نصل إلى خاتمة سارتنا الليلة. حكينا منذ قليل مع فهد بن حمودة رئيس مصلحة الاتصال وكذلك المنسق الدورة اللي حكينا عليها تتمثل في يعني جديد السينما في مدينة المنستير، مولود ثقافي جديد سينيفاغ روسبينا، طبعا باش يقام بشاطئ النخيل اللي تصنع يعني على مدة 3 أيام موعد ثقافي وسينمائي مفتوح على البحر. وكذلك ضيفنا المخرج أنيس الأسود اللي باش يكون حاضر بشريط زريعتنا يوم 12 أوت 2026 بشاطئ النخيل، وباش اكيد باش يكون حاضر للنقاش مع العائلات اللي باش تكون حاضره على الشاطئ اثناء عروض يعني سينمائيه متواصله على امتداد 3 أيام. بالنسبة للبوكس أوفيس حكينا على الفيلم سبايدر مان اللي صدر في جويلية 2026 وحقق إيرادات تجاوزت مليار دولار. كذلك حكينا على فيلم وين يأخذنا الريح للمخرجة أمال جلاتي، يتألق في مهرجان عمان السينمائي، والبطلة متاعه آية بلاغة تتحصل على جائزة أفضل ممثلة. وإحنا زاد رجعنا لعنصر كنا قمنا بتسجيله أثناء توجنا في الدورة الأخيرة لينكرتج السينمائية، وأكيد إن شاء الله يكون عجبكم العنصر هذا. في حصتنا كذلك حكينا على صمت القصور اللي هو من الأفلام الهامة وطبعا في تونس وفي الوطن العربي باعتباره هو تحصل على المرتبة الخامسة ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية. واختمنا طبعا برنامجنا كالعادة نختار أغنية من فيلم، اخترنا لكم أغنية جميل جمال لفريد الأطرش مأخوذ من فيلم لحن الخلود، ويعد من أهم أفلام فريد الأطرش صدر سنة 1950. تحيات محمد سدية فوز الصخيري، للقاء وصبح على خير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار في قطاع الفوسفات في تونس. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30% حسب جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. واليوم انطلاق دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. أهلا بكم. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدة التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد العالمية وأكثر عالمية وأكثر مرونة وشفافية. وتشمل فرصة التمويل منحة واحدة تتراوح قيمتها بين 1 و 1.5 مليون دولار أمريكية، على أن تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 18 و 24 شهرا. في موضوع آخر، أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف في تصريح لوكالة أفريقيا للأنباء اليوم أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. واعتبر أن الدولة التونسية لا توفر مشروع لأطفالها في ظل غياب الرؤى والاستراتيجيات والأهداف، داعيا إلى التخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة المراد تعليمها للطفل، لافتا إلى أن أكثر من 90% من الأطفال منخرطون في مؤسسات الدولة، ولذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم وناجع. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وفادت العمادة بأن ضبط تعريف الدنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية وتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسية أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. حسان الزرعي عضو مجلس العمادة وأكثر تفاصيل.
1: حول تطبيق القرار 83/2022 متعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية اللي تهم الأشغال العامة والبناء، الحقيقة البلاغ هذايا جاء باش يذكر جميع المهندسين أنه أحكام القرار هذايا تدخل حيز التنفيذ منذ غرة جان في 2023، وهو بيانصير ملزم لكل المهندسين وأصحاب مكتب الدراسات. علاش سوى بالذات؟ الحقيقة هو على غرار مهن الحرة الكل، كما المحامين، كما الزارشيتاكل، كما الخبراء المحاسبين، عنا تعريف الدنيا الحقيقة وكل عام نذكروا بها، لكن المرة هذه علاش اليوم؟ الحقيقة القرار هذا موجود سنة 2022 وتخل حيز التنفيذ في 2023، لكن التطبيق اليوم إن شاء الله باش يكون بأكثر صرامة وبدون أي استثناء، وهذا بطلب من غالبية المهندسين. المشكلة شنية؟ في الفترة الأخيرة جاتنا برشة تشكيات من مهندسين مفادوا أنه القطاع شهد منافسة غير شريفة تتمثل في تدني الأسعار، لدرجة أنه بعض العروض أصبحت لا تغطي حتى كلفة الدنيا للدراسات الهندسية، معناتها السوق طاح برشا. وهذا الحقيقة نعتبره احنا كعماد مهندسين يمثل خطر، خطر هذا يضر بالمهنة ويقلل من قيمة العمل الهندسي، يضر بالمشروع حيث أن السعر الرخيص ينقص من الجودة متاع البروجي ولا الدراسات هذوما، وهذا يهدد حتى سلامة المواطن، حيث نعتبره أنه جودة الدراسات والمراقبة هي الضامن أو المنشآت والمباني. معناتها احنا لازمنا نقولوا اللي مناش ندافع على المهندس بارك ندافع حتى على المواطن.
0: في المناسير انطلقت اليوم الدورة العشرين للمهرجان الدولي للمسرح الجماعي لتتواصل إلى غاية الأحد السادس عشر من أوت بمشاركة دول عربية وأجنبية وبمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة. أكثر تفاصيل مع المدير العام لديوان الخدمات الجماعية للوساطة محسن الفازع.
2: يوم السبت 8 أوت 2026 انطلاق وافتتاح دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا، وعدد الطلبة والطالبات إن شاء الله مش يكون موجود قريب 300 إلى 350 مشارك. نقول الدورة 20 لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض ستكون تقريب 16 عرض، سيحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي يرجع بالنظر لوزارة الثقافة.
0: يؤمن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنوية، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها المستشفى. وكشف المستشفى في بلاغ نشره أمس أنه يوصل تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير بنيته التحتية وتجديد تجهيزاته وتحسين مسارات التكفل بالمرضى والاستثمار في موارده البشرية، بما يمكن من تعزيز قدرته على الاستجابة الحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. في نابل تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة اليوم من حجز 8832 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البدلي البلدية، من بينها أكثر من 5900 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة سفريق للأنباء. وأشارت المبروك إلى أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية بمنطقة الميدا، مبرزة أن القوارير التي حجزت بمستودع مواد البناء خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وإحداث ندرة في هذا المنتوج. في زغوان تواصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنفيذ جملة من المشاريع الكبرى التي ستدعم الموارد المائية بثلاث معتمديات بهذه الولاية. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي يتحدث لحنان العباسي.
3: مشروع الحناية، مشروع الحناية اللي فيه صارت فيه برشة تعطيلات وبرشة مشاكل وتعطيلات في الصفقات وغيرها وغيرها، الحمد لله تو بواد الخير. دونك المشروع اللي اون كور ديكزيكسيون، دونك بناء خزانين 1500 و 1500 اكسبلوطاسيون عندنا بدل القنوات تويك بدينا فيه تروا لو، لو 1 ولو 2 اللي تبع براتيكمون في جهه زغوان، لو 3 هو في جبل الوسط وبين الشركه قاعدين نخدموا قاعدين من 10% 100% 100%. دونك نحكيك على واسمون دي ترافو ان شاء الله يدخل حيز التنفيذ الاستغلال. حقيقة هذا مشروع مهم، مشروع مهم للجهة للولاية حتى كشركة لتقلص الضياء، نبعدوا على السرقات اللي نتعرف احنا يعني يجي ينقب حط سترنا حط يسرق. ثم حاجة أخرى زادة نقصنا من الانرجي، دونك ثم عدة محطات اللي مش تلغى تنقص جي 6 أو 7 محطات مش تلغى، دونك هذاك زادة نحافظوا على الانرجي ودو مع بعضهم الزوز.
0: ونختم النشرة بشأن الدولي، حيث قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أنه لن يتم إعادة فتح مضيق هرمز حتى تصحح الولايات المتحدة الأمريكية من سلوكها، ويتم إصدار مطالب جديدة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في مسار المحادثات بشأن اتفاق لإدارة الممر الملاحي فيها. جاء ذلك في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وهو أيضا قائد في الحرس الثوري الإيراني. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار في قطاع الفوسفات في تونس. ونسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30% حسب جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. أخرجت النشرة تقنيا محمد سيدية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: حب قبل كل شيء تحية كبيرة للجمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. حب تحية كبيرة للفرقة الموسيقية اللي باش تكون معنا الليلة، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو والأستاذ محمد الأسود في سهرية الليلة، تكريم وتكريم خاص في عرض أميرات الطرب، السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، السيدة إسمهان، وسيدة كل الأجيال وكل الأوقات السيدة فيروز. عرض أميرات الطرب تقدموا الليلة فنانة بصوت عالي وبإحساس رائع، أداء كبير، الفنانة درصاف الحمداني. سهرة رائعة لنا كل، شكراً.

شكرا لكم، صحة شريبتكم الكل. مرحبا بكم ومرحبا بكل من حب يسمع أميرات الطرب الليلة، ومرحبا بنا احنا عندكم زادة. يعيشك. ميرسي. شكرا، شكرا لكم الكل. سعيدة جدا بوجودكم معايا، وانا ديما نقول شخص واحد من الناس السميعة يعتبر بمئة شخص، والله الحقيقة يعني بصراحة نفرح برشا بوجود الناس اللي تحب تسمع الأغاني الطربية والأغاني الجميلة القادمة من الزمن الجميل. بطبيعة جديد عنده جمهوره والقديم عنده جمهوره، وأنا اليوم اخترت باش نقدم لكم باقة من أجمل ما غنت ثلاث أميرات من الطرب العربي، أم كلثوم، أسمهان وفيروز. سهرة طيبة.

يعطيكم الصحة. ما زلنا مع اسمهين بتبيع ذي قهوة، هي كلمة قهوة من الهوى وقهوة، وهذه من حبي أنا للقهوة حبيت نقدم لكم أغنية. هذه الأغنية الجاية ليالي الأنس في فيينا، إن شاء الله تعجبكم من صوتي أنا. ليلة الأنس في سيدي الظاهر هذه.

Merci, Richcom. لما غنت أم كلثوم وأطربت وغنت للعشق العشق الإلهي، كانت كلماتها القلب يعشق كل جميل، هكا ولا لا؟

شكرا لك. ايوه فيروز، خليكم تتعرفوا على الغنية وحدكم.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدة التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. يؤمن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدهم من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها المستشفى. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريف الدنيا للخدمة الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية وتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسية أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. جددت المكلفة بإدارة الأعلام بالشركة التونسية للملاحة آمل درغوث بن رجب تأكيد على عدم إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات أو تعديلات على برمجة السفن، وشددت على أن جميع مصالح الشركة التونسية للملاحة تعمل باستمرار على توفير كل الظروف الآمنة والمريحة لتأمين الرحلات عبر الحرص على احترام كل المواعيد المبرمجة مسبقاً. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الصلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف الترتيبات التنظيمية. دوليا، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر اليوم أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فأن مضيق هرمز لن يفتح وفقا لوسائل إعلام إيرانية. لتمل الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف والمجال
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

شكرا لكم.

شكرا. ميرسي. برافو لكم انتوما زاده، اصوات الحلوه هذه والوجوه النيره. ميرسي.

Gracias. Merci. نقولوا التونسي ها كيف ان شاء الله حتى الخمسة متاع الصباح ترسينا لهونيك. عطا نختار لكم حاجة باهية.

0: ميرسي. شكرا. تفضلكم. اون ديرنيير. حبيت نقدم الفرقة الموسيقية واحد واحد اللي نشكرهم، تحية ليهم فرقة محمد الأسود. إيقاعات لاتينية وكل الماكينة العجيبة هذيك نتاعو اللي حاجة غريبة معناها، ما شاء الله شنو اللي صنعوا. لطفي صور. دف ورق وأرق ما فما منظر الوافي. الناي نبيل عبد المولى. على القانون محمد أمين العايدي.
1: هني جيتك.
0: كلافيه رمزي المبروك. وتحية خاصة للمدير الفني وقائد الفرقة الأستاذ محمد الأسود.

وحدي ما حموس انا ح

0: شكرا شكرا لإدارة المهرجان. كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله تونس حيا
1: إذاعة المنسير
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنسير
3: 104.7.
4: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. إذاعة
1: المنسير صوت الذي يحبك بيه.
4: انعقدت السبت بالحمامات وانعقد بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريفة الدنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية والنزيهة. جددت المكلفة بإدارة الأعلام بالشركة التونسية للملاحة أمل درغوث بن رجب التأكيد على عدم إلغاء أي صفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن، وشددت على أن جميع مصالح الشركة التونسية للملاحة تعمل باستمرار على توفير كل الظروف الآمنة والمريحة لتأمين الرحلات عبر الحرص على احترام كل المواعيد المبرمجة مسبقاً. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامع العام للبلديين بتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية. دوليا، قالت إيران أن توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائية، في حين ذكرت الإمارات أن طهران هجمت سفينة أخرى في المنطقة. وينظر إلى الاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الصراع الذي بدأ بهجمات أمريكية وصهيونية على إيران في 28 من فيفري، ودفع طهران إلى فرض سيطرتها على طريق تصدير الطاقة الرئيسية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي اللالة